0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: علينا. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
4: صباح الفل والياسمين عمو.
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: آه يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تقريبا دقيقة. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي. والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر، وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي. وقد قرر هذا الأخير الانتقام، فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه. وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك، قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
2: أشرم
1: اليونان
2: أشرم
1: سينا
2: بينا
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 30 يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين.
1: بعد أيام من التصعيد في مضيق هرمز، واشنطن وطهران تستأنفان المفاوضات، وترامب يؤكد أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا.
0: بعد فشل مسار المحادثات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تلتقي اليوم لبحث المشتركة الثلاثية.
1: وليلة من الإثارة في المونديال، ألمانيا

0: تودع البطولة بعد إقصائها من الباراغواي، والمغرب يتأهل بعد فوز شاق على هولندا.
1: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
0: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأها من هذه التطورات، حيث حذر وزير الأمن إسرائيل كاتس من أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في أي وقت، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا شنت أو نفذت إيران هذه التهديدات، وشدد على أن إسرائيل لا تريد عرقلة المسار الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران. وأكد كاتس أن إسرائيل اتفقت مع القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن البقاء للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد، وأن أي انسحاب إضافي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله.
1: إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع العلاقات مع لبنان، معتبرا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود والمواطنين. في المقابل أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية بلاده تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني واستكمال حصر السلاح بيد الدولة.
0: ميدانية، نفذت تقارير لبنانية بشن غارة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في جنوب لبنان. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار لغم في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجندي الذي أصيب نقل لتلقي العلاج في ظل تحقيق الجيش في ملابسات هذه الحادثة.
1: في ذات السياق قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قائدها براد كوبر التقى خلال جولة في الشرق الأوسط مسؤولين مدنيين وعسكريين في إسرائيل ولبنان. وأضافت سنتكوم أن كوبر بحث في لبنان مع رئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل المسار المقبل لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن، مؤكدة أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في المنطقة.
0: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلن البيت الأبيض ليلة الماضية أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع إيران تتخللها اجتماعات فنية. وأكد أن واشنطن ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران، وبأن الولايات المتحدة ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية، داعية طهران إلى توقيع اتفاق مباشر مع الولايات المتحدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بأن اجتماعا مع إيران سيعقد اليوم في الدوحة بطلب من طهران، مؤكدا من جديد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ملف الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات النفطية، وأكدت أنها لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأن الانتقال إلى مفاوضات اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في المذكرة. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين في إطار مواصلة المفاوضات بين واشنطن وطهران.
0: وفي ظل هذه التطورات، أوصت السلطات القطرية بوقف مؤقت لحركة الملاحة وبعض الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر دون توضيح حول هذه الأسباب. ويأتي ذلك بعد مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن عملية عسكرية في المنطقة. كان في ذات السياق قد بحث وزير دولة لشؤون الدفاع في قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن مع وزير الدفاع الإيراني بالإنابة مجيد بن الرضا التنسيق المشترك والتطورات الأمنية في المنطقة في أعقاب هذه التطورات.
1: إلى ذلك قالت وزارة الخارجية العمانية أن اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة عقدت في مسقط أول اجتماع لها لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز. وأكدت الخارجية العمانية في بيانها أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق في مجالات الملاحة والخدمات البحرية بما ينسجم مع القانون الدولي والمصالح

0: مشتركة للبلدين.
1: إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات العبور في مضيق هرمز. أشدد أبادي على أن إيران ستحدد تلك المسارات وستطالب برسوم مقابل الخدمات البحرية بتشاور مع عمان أو من دونها، معتبرا أن أوضاع المضيق لن تعود كما كانت قبل هذه الحرب. وفي سياق رده على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعاون بلاده مع سلطنة عمان وشركائهما لإزالة الألغام البحرية، أكد المسؤول الإيراني بأن بلاده ستتولى منفردة إزالة الألغام من المضيق ولن تسمح بمشاركة أي دولة في هذه المهمة.
0: إلى ذلك دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الوقود إلى خفض أسعار المحروقات فورا، معتبرا أن الأسعار الحالية مرتفعة رغم تراجع سعر برميل النفط إلى نحو 68 دولارا. وحذر ترامب من أن الشركات ستواجه مشكلات كبيرة على حد تعبيره إذا لم تستجب لهذه الدعوة.
1: إلى جبهة أخرى من جبهات الحرب المشتعلة الآن والتي على الرغم من وقف إطلاق النار ولكنها ما زالت مستمرة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية وذلك للمضي قدما في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة على الرغم من رفض حماس نزع سلاحها حتى هذه اللحظة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن سلمت إسرائيل وثيقة تطالب بالسماح بإقامة بنى تحتية واسعة وإنشاء مقر دائم لحكومة التكنوقراط الفلسطينية وقواعد لقوات دولية، إضافة إلى إعادة بناء المستشفى الأوروبي، مؤكدة رفضها استئناف الحرب على قطاع غزة.
0: ونبقى مع قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء الأمس بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلتان وإصابة نحو 40 آخرين. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إغلاق النفق الذي قال أن جندي هدر جولدين احتجز فيه جنوبي رفح، مشيرا إلى أن النفق يمتد لأكثر من 16 كيلومترا ويضم نحو 80 غرفة.
1: الأخبار العنف والجريمة الآن. قتل حسين عيسى من بلدة سلوان في القدس الشرقية الليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار في مصيبة شقيقه بجروح متوسطة. وأعلنت الفرق الطبية وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما صرحت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون إعلان اعتقال مشتبهين.
0: إلى ذلك قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي أن الشرطة ستواصل ملاحقة منظمات الجريمة في المجتمع العربي من دون مساومة حتى القضاء عليها على حد تعبيره. يأتي ذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس مع كبار قادة الشرطة لبحث تعزيز مكافحة الجريمة وتكثيف إجراءات إنفاذ القانون في ظل تصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في البلدات العربية.
1: إلى الرياضة الآن، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على هولندا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل من المنتخبين. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في الدور المقبل. في مفاجأة كبيرة ودع المنتخب الألماني كأس العالم من الدور 32 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باراغواي عقب انتهاء الوقتين كذلك بتعادل بهدف لمثله، ليغيب عن الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة على التوالي. في مباراة أخرى تأهل المنتخب البرازيلي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف بفضل هدف قاتل سجله مارتينيلي في دقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. ليلى، من الإثارة والمفاجآت في المونديال، هذه إذن كانت أبرز أخبارنا في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: في البلاد واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وساحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وساحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها قليل. الطبيب حكالكو أنه أرقام السكر عندكو على الحفة، أو أنكو بمرحلة ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومة بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني أنه السكر أعلى من الطبيعي، بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكو بتعطيكو إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح أنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان، بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
6: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-00065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 24 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتفكير بالعناوين:
1: واشنطن وطهران تستأنفان المفاوضات في قطر عقب أيام من التصعيد في مضيق هرمز، وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
0: بعد فشل مسار المحادثات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تلتقي اليوم لبحث المشتركة الثلاثية.
1: وليلة من الإثارة في المونديال، ألمانيا تودع البطولة بعد إقصائها من الباراغواي، والمغرب يتأهل بعد فوز شاق على هولندا.
2: من أجل أن تعلو الراية صباري الله الله الله، علي الراية يا مغرب، علي الراية يا وصول.
1: إذن كان هذا هدف التأهل في ركلات الترجيح، المنتخب المغربي أقصى هولندا بفوز شاق بعد هذا التعادل. والآن ننتقل إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذا العنوان الذي تنقله هنا الصحيفة: وهذه التطورات الدراماتيكية في ملفات نتنياهو ومحاكمة رئيس الوزراء. هذا هو العنوان. طبعا من تكتب هذا الخبر هي يعل فيرتسون، وهي مراسلة الشؤون القضائية في صحيفة هآرتس. قضاة نتنياهو أوصوا النيابة العامة من جديد أن يحذفوا ما يتعلق بتهم تلقي الرشا في الملف المعروف برقم 4000. طبعا هذا يبقي إلى جانب ذلك تهم إضافية، ولكن طبعا بهذا الجانب فإن يعني تركيبة القضاء وهيئة القضاء وليست للمرة الأولى تلمح للنيابة العامة بأنه لن يتم إدانة نتنياهو على ما يبدو بتهمة

0: تلقي الرشا، وهذه طبعا هي تهمة الأبرز أو الأكبر في هذا الجانب. إلى جانب هذا العنوان البارز هنا كيدي فايتس، وهو من أبرز كتاب صحيفة هآرتس، يكتب مقالا لاذعا في هذا الشأن، والعنوان هو راية بيضاء، ويتحدث طبعا عن أن هيئة القضاء الذين يحاكمون نتنياهو وكأنهم استسلموا لكل ما قام به نتنياهو، وكذلك أيضا لطاقم الدفاع عنه. يقول هنا جيدي فايتس بأن يعني هؤلاء القضاء الذين تعامل معهم نتنياهو باستهتار مرة تلو الأخرى أعطوه كل الإمكانيات الواردة وكل الوقت المتاح لكي يتهرب ويتملص من جديد بكل ما يتعلق بالشهادات، وكذلك أيضا بمثوله أمام القضاء، وأيضا كذلك أعطوا الكثير من التنزيلات ومن التخفيضات لمحامي نتنياهو عميد حداد الذي تعامل معهم بإهانة كبيرة. جيدي فايتس ينتقد كل هذا التصرف، كل هذا التعامل من قبل القضاء الذين يقول بأنهم تساهلوا كثيرا وما زالوا يتساهلون مع نتنياهو.
1: في ذات السياق نجد كذلك عنوان شبيه يعني في دعوة أحرنوت في صدارة الصفحة الأولى، نقرأ هذا العنوان: بداية توصية قضاة نتنياهو للنيابة العامة تنازلوا عن تهمة تلقي الرشاوى. ونقرأ من هذا الخبر: بعد الانتهاء من تقديم أو من مرحلة تقديم شهادة رئيس الحكومة، كرر القضاة كلامهم الذي قالوه قبل 3 سنوات بالقول لا توجد أدلة للإدانة بتهمة تلقي الرشاوى. في النيابة العامة لا يعدون بتغيير الوجه في هذا الملف. أما المحامي حداد وهو محامي نتنياهو عقب على مطلب تمديد أيام جلسات المحاكمة، والحديث عن تمديد الجلسات لخمسة أيام بالأسبوع، بالقول فقط محاكمة أيخمان طبعا الذي أدين بتهم تتعلق بجرائم النازية استمرت لخمسة أيام بالأسبوع.
0: نبقى مع صحيفة هآرتس، وهذه الصورة من إحدى البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والعنوان هنا لافت جدا كذلك: 103 مسامير على الخارطة. الحديث طبعا عن البؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا، والعنوان هنا في صحيفة هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تقوم بدفن حل الدولتين من خلال عمل منهجي ومخطط له طوال الوقت. الحديث طبعا هنا عن إقامة المستوطنين والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وذلك بهدف منع أي يعني استمرار جغرافي، وكذلك أيضا تواصل ما بين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. كل الهدف هو طبعا فرض السيطرة الإسرائيلية، تكريس الاستيطان والاحتلال، وكذلك توسيع هذه البؤر الاستيطانية بشكل مستمر لمنع إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية. هذا ما تريده صحيفة هآرتس في هذا التحقيق الذي يكتبه هنا متان جولان، ويظهر من جديد إلى أي مدى اعتداءات المستوطنين ليست مجرد اعتداءات فقط وحرق للبيوت ونهب للممتلكات من قبل الفلسطينيين، إنما هي خطة ممنهجة أكبر من ذلك بكثير تقودها هذه الحكومة برئاسة نتنياهو.
1: بالعودة إلى دعوة أحرنوت وهذا العنوان الذي يتوسط مركز الصفحة الأولى: الجيش يستعد لعملية انفرادية في إيران، أو باللغة العبرية تساهل نعراخ لمفتاع كحول لفان بإيران. نقرأ من هذا الخبر: في طهران ينفون خبر استئناف المفاوضات، ووزير الأمن كاتس يطلق تهديدات متعددة الجبهات قائلا: في حال هجمنا الحرس الثوري الإيراني سنشن حرب إيران الثالثة. وفي السياق اللبناني توعد كاتس بالقول: إذا أطلق حزب الله صواريخه أو مسيراته إلى البلدات الإسرائيلية فإسرائيل سترد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: خبر آخر هنا في صحيفة هآرتس يظهر إلى أي مدى من جديد هذه المتاعب القضائية والسياسية تجتمع معا. بالأمس المحكمة العليا يعني قبلت هذا الالتماس القضائي الذي كانت قد قدمتها منظمات حقوقية إلى جانب عائلات ضحايا هجمة 7 أكتوبر. والعنوان هنا في صحيفة هآرتس: المحكمة العليا قبلت الالتماسات القضائية ضد مراقب الدولة الذي يعني وفق المحكمة العليا خرج عن صلاحياته التي يجب أن تكون إلى حد ما محدودة بكل ما يتعلق بفحص والتحقيق في إخفاقات هجمات 7 أكتوبر. طبعا ما كان قد حدث هو أن عدد من العائلات وكذلك أيضا من المنظمات والجمعيات الحقوقية كانت قد التمست ضد محاولات مراقب الدولة نتنياهو أنجلمان بأن يجري بنفسه التحقيقات المتعلقة بإخفاقات 7 أكتوبر. الغضب من قبل هذه المنظمات وكذلك عائلات الضحايا كان بأن التحقيق الذي يجب أن يجري في هذا الشأن يجب أن يكون من خلال لجنة تحقيق رسمية وليس كما تريد هذه الحكومة التي عينت نتنياهو أنجلمان، ليس كما تريد هذه الحكومة من خلال إما لجان تحقيق سياسية أو من خلال بعض التقارير لمراقب الدولة التي في نهاية المطاف يوجد لدى هذه الحكومة قدرة بأن تخفيها وأن تغيرها وأن تمنع من نشرها. ولذلك فإن المحكمة العليا فعليا أقرت بأن مراقب الدولة ليست له الصلاحية بالاستمرار بهذه التحقيقات بإخفاقات هجمات 7 أكتوبر التي يجريها.
1: موضوع آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي كذلك نجده في الصفحات الداخلية في تقرير موسع في دعوة أحرنوت هذا الصباح لحسن شعلان وليه جوردون اللذان يكتبان تحت عنوان جميعنا مصدومون من فكرة قتل أب أمام أعين ابنه، ونقرأ من هذا الخبر طبعا هناك كذلك عنوان فرعي يقول جريمة قتل تلو الأخرى، ونقرأ من هذا التقرير من وراء آفة العنف في المجتمع العربي هناك عائلات الضحايا الذين يتركون مع الألم والأسئلة الصعبة، لا نعرف لماذا استهدف أخي، لقد عاش حياة عادية يروي شقيق إياد غراب الذي قتل بتفجير مركبته بالأمس بعد يوم دموي آخر في مركز البلاد، قتل كذلك عدنان رياحني من يافة الناصرة في مركبته هو الآخر. قبل هذه الجريمة بساعات قليلة أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بطريق عودته من حفل زفاف في وادي عارة.
0: إلى صحيفة إسرائيل اليوم، وهذا العنوان الذي تورده هنا على لسان وزير الأمن إسرائيل كاتس، كثير التصريحات وكثير الحديث قليل الأفعال. من جديد يصرح كاتس بأن المعادلة لم تتغير، هكذا يقول، طبعا يتحدث عن حزب الله وعن إيران، يقول في حال هاجموا بلدات الشمال سنهاجم من جديد وسنضرب بيروت دون هوادة. طبعا كاتس يتطرق هنا أيضا إلى كل ما يتعلق بهذه المفاوضات والاتفاق الذي أبرم أيضا مؤخرا، الاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، ويقول بأن يعني الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي منطقة في جنوب لبنان حتى يقوم حزب الله بنزع سلاحه بشكل تام. وكذلك أيضا تورد هنا صحيفة إسرائيل هايوم بعض المعلومات المتعلقة بالمستند الأمني الخاص لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، هذا المستند الذي بقي يعني خفيا عن الإعلام، لم ينشر من قبل كذلك أيضا المصادر الرسمية. أهم في ذلك المستند من قبل إسرائيل هو أن لديها حرية التحرك بالكامل بكل ما يتعلق بالتهديدات العسكرية في جنوب لبنان، وبالإضافة إلى ذلك بأن الانسحاب من الأراضي التي احتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لن تكون وفق جدول زمني إنما وفق ما يسمى بالتفاهمات أو النتائج، أي أن كلما رأت إسرائيل بأن دولة لبنان تقوم بخطوات تعتبرها هي إيجابية فإنها ستنسحب بالمقابل. خلاصة الموضوع، هذا الاتفاق يؤكد من جديد بأن إسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على كل مجريات الأمور في جنوب لبنان من الانسحاب وكذلك أيضا بتطبيق هذا الاتفاق. خبر آخر هنا طبعا نريده في من صحيفة هآرتس، وكل هذا الجدل الذي رافق في الأيام الأخيرة طبعا المفاوضات المتعلقة بالولايات المتحدة وإيران. في صحيفة هآرتس يكتبون هنا فعليا بأن واشنطن وطهران تستأنف المفاوضات اليوم في الدوحة. طبعا سابقا كانت إيران قد أنكرت بأن هذه المفاوضات ستجري في العاصمة القطرية، ثم اتضح بعد ذلك بأن الوفود الإيراني الإيرانية تتجه اليوم إلى الدوحة. بكل الأحوال هذه المفاوضات ستستأنف اليوم بعد طبعا هذه الجولة من التصعيد وهذا القصف المتبادل الذي شهدته منطقة الخليج، وكل هذا طبعا لأن الولايات المتحدة كانت تقول بأنها ترفض استهداف إيران للسفن التجارية البحرية التي تمر من مضيق هرمز، وطبعا في المقابل إيران ردت بالقصف على هذا القصف الأمريكي. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: أهلا وسهلا، الله يصبحك الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. إذن ربما نبدأ مع هذا الخبر الذي انتهينا منه للتو، التصعيد ثم التهدئة في هذا المسار الزئبقي الأمريكي الإيراني في الأيام الأخيرة، موقفك من آخر أنباء استئناف المفاوضات في الدوحة ووجهة الأمور كما تبدو على الأقل في هذه المرحلة؟
2: لازم نبارك لك بالمغرب بالأول يا سناء.
1: بيطلع لي فعلا مبارك على هذا الموضوع، كثير انبسطنا قبل شوي، كان لازم تشوف المكتب.

0: الاستوديو قبل قليل.
1: والله تأخرنا بكتابة العناوين، كنا نتبع في ركلات الترجيح.
2: أنا لو محلك أنت وسناء بنضم للبث المباشر، أنت بتعلل وسناء بتعلك والمستمعين بنبسطوا.
1: ما حضنا المباراة خلصت دقيقة قبل يعني قبل ما نبدأ البث.
0: احنا مخلينا للنهائيات وديع، مش بهالمرحلة، بعد في وقت.
1: نعمل استوديو تحليلي.
2: يلا مبروك أولا لأنه المغرب يعني قرايبنا وحبايبنا، وثانيا لأنه بيستحقوا. وكانت هاي الليلة عاصفة كما بنروح على إيران. سناء بتتابع أنت الجنون هذا؟
0: أي فيهن
2: المونديال؟
0: المونديال على الخفيف الحق يقال، بس جنون الأمريكي أكيد عم بتابعه.
2: يعني هاي الليالي الدراماتيكية الليلة مفروض يكون لك طالع عليها. الباراغواي دولة صغيرة تطرد ألمانيا العظمى من المونديال في مرحلة مبكرة، وباراغواي طبعا في أمريكا اللاتينية كلمة نص عنها، عدد سكانها 6 ملايين، وسميت بهذا الاسم على اسم نهر الباراغواي. طبعا جيرانها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل، وهي بلد اللي يعني تعيش على الزراعة، فول الصويا هذا من هناك بالأساس. وهي تختلف عن الأوروغواي اللي هي مدينة مجاورة وأصغر منها، يعني 3 ملايين نسمة يمكن. الأوروغواي يتشابهان بالاسم، وكلاهما اسمهما مشتق من نهر الأوروغواي والباراغواي، وتختلفان تماما في التركيبة والثقافة، ولكن في الأصل كانتا مستعمرتان، واحدة لإسبانيا واحدة للبرتغال. لعبة البرازيل واليابان مبارح كمان كانت يعني دراما كبيرة طبعا. وكاد العالم أن يفقد اهتمامه بالمونديال لو عادت البرازيل وطردت من قبل اليابان. أنا بقول أنه كل المونديالات اللي يعني موجودة بدون البرازيل مثل الأكل بلا ملح يا سناء، لأنه البرازيل لها رونق خاص. بعد كل هذا الكلام منروح على المنافسة، هذه المنازلة غير المنتهية بين إيران وأمريكا. المفاوضات عالقة بعد 2 أو 3 يومين من تبادل النار، وهناك محاولة لتخليصها في الدوحة. ويلكو فاكوشنر في الطريق لقطر، ولكن إيران ترش الماء البارد، بتقول إنه إحنا راح نحترم هاي التفاهمات إذا أمريكا احترمتها، نرد بعناد على كل تهديد، ولكن في المقابل أيضا تقول إنه إحنا مش راح نلقي الوفد الأمريكي، إحنا راح نلقي الوفد القطري، وهدفنا تقني التثبت من إنه احترام مذكرة التفاهم اللي تم التوصل إليها وتوقيعها في قصر فرساي في باريس. وعلى ما يبدو إنه إحنا أمام مسلسل تركي من الصد والرد والمد والجزر أيضا بين أمريكا وبين إيران في هذا الموضوع، وهذا يرتبط طبعا بإسرائيل وبالجبهة اللبنانية. إسرائيل كاتس امبارح وزير الأمن صدر بتصريح لافت أثار نوع من الخوف عند الناس أنه ربما إيران تضرب خلال 2 يومين وسنرد، ثم عاد وقال أنه الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب إسرائيلية ضد إيران، والناس فوجئوا وربما لم يفهموا لماذا يعود التوتر بهذه السرعة ولماذا الحديث عن حرب ثالثة. القصة أنه كان ولا يزال هناك خوف أنه حزب الله لا يحترم هذا الاتفاق بين حكومة لبنان والحكومة الإسرائيلية اللي تم التواصل إليه في واشنطن، وسيسعى من أجل إسقاطه. وعن العمليات العسكرية في جنوب لبنان متواصلة يقوم بها حزب الله في محاولة للقول أنه كلامكم على ورق بلوا ميتوا واشربوا هذا الاتفاق. وهناك احتمال أنه حزب الله يوسع أكثر، وعندها ستجد إسرائيل نفسها في هذه المرحلة الدقيقة ضمن ميزان الرعب أنها تستهدف الضاحية، والنتيجة معروفة للجميع. إيران كانت قد ألزمت نفسها أمام العالم الساعة 12 الظهر أنه استهداف الضاحية يعني استهداف حيفا. ولذلك كاتس أنا أعتقد أنه في هذا التهديد هو يقوم بمحاولة استباقية تهديد لتحسين موقع إسرائيل في ميزان الرعب المتبادل، أنه سنرد ردا قاسيا وما إلى ذلك. السؤال إذا إسرائيل فعلا تستطيع أن تقوم بحرب ثالثة على إيران الآن دون موافقة أمريكية، هذا أيضا عليه علامة سؤال كبيرة، لأنه ترامب حتى الآن يبدو أنه متمسك رغم كل تبادل النار مع إيران بهذا الاتفاق لأسباب كثيرة. وهناك أيضا مخاوف أنه ترامب ينقلب من جديد على إسرائيل في هذا الموضوع، لأنه إيران على ما يبدو تسعى من أجل تحسين موقعها من جديد بعد هذا الاتفاق الثنائي الإسرائيلي اللبناني. و ما يشي بذلك، في هناك اليوم كشف في الإذاعة العبرية عن وثيقة رسمية أمريكية تم إيصالها إلى إسرائيل، تطالب فيها واشنطن بأن توافق إسرائيل على أولا عدم يعني بشكل أو بآخر عدم تجديد الحرب على غزة، هذا السطر الأخير، لكن تطالب في هذه الورقة الرسمية تمكين الغزيين من العودة لمناطقهم.

0: مناطق سكنية تجريبية محمد وسناء، بناء على الخطة اللي 20 بند للرئيس الأمريكي ترامب، تمكين حكومة التكنوقراط من التحرك فيها كثير بنود. وبسطر الأخير هي تقول لإسرائيل إياك وأن تتحاولي من جديد إشعال الحرب في غزة، وهذا أمر مهم ولافت، ويشير من جديد أن القرار في هذه القضية، قضية الحرب والسلام في إسرائيل، لا يزال موجود بيد الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا، في عنوان اليوم لافت في إسرائيل بعض الصحف وبعض المعلقين يتوقف عنده، اللي هو يرتبط بالصراع الكبير اللي أوصلنا إلى كل ما نحن فيه اليوم، الصراع العربي الإسرائيلي. الحكومة هاي قبيل إنهاء مهامها مصممة على زرع الضفة الغربية بالاستيطان، هناك تحقيق واسع في هارتس اليوم، 100 نقطة استيطانية وأكثر في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، والهدف أن يكبر حل الدولتين، فرض حقائق على الأرض يصعب تغييرها لاحقا أو مستقبلا، تحول تسوية الصراع هذا تسوية سياسية. النتيجة محمد وسناء، حكينا عن هذا الموضوع مرة للأسف، الدنيا صبح ما بدنا نحكي عن لكنها النتيجة ستكون يعني مرعبة للطرفين. هذا يقول بشكل بسيط، عودة الصراع للمربع الأول إلى 48، حالة بلقانية على غرار ما يجري أو جرى تاريخيا بين دول البلقان، هذه الصراعات القومية النازفة اللي طالت عقود وكانت مدمرة. شعبان متصارعا اللي في محكي على وضعنا هون داخل بلد مساحته صغيرة زي علبة السردين، بيو ملايين من الفلسطينيين وملايين من الإسرائيليين، وهناك يعني مسؤولية أيضا على المعارضة، وأيضا توقفنا في السابق عند هذا الموضوع. المعارضة في إسرائيل أكاد أقول لا تطرح أي حل، أي تصور.
1: المعارضة في إسرائيل ليست معارضة،
0: بحاجة إلى من يحركها، إلى من يحولها فعلا إلى معارضة، لأنه في الدي إن إيه تاع المعارضة في إسرائيل عادة كان في هناك، بغض النظر عن موقفك منها، كان في تصور للصراع. يهرب قادة المعارضة هذه في إسرائيل إلى قضايا اجتماعية وسياسية تتعلق بنتنياهو ومحاكم نتنياهو، اللي أخذ مبارح وجبة أكسجين جديدة في واحد من ملفات الفساد، لطمة جديدة للنيابة العامة ولمعارضي نتنياهو، إنه هذا الملف، والحديث عن ملف طبعا بيزك وموضوع موقع والله، وإلى ذلك إنه الأدلة فيه مش كافية مش متماسكة، وبالتالي أحسن لكم اسحبوا الملف هذا، سيلوح فيه نتنياهو ليل نهار، سيكون جزء من الحملة الانتخابية، لأنه على ما يبدو لن تنتهي هذه الملفات قبل الانتخابات. وأخيرا نقول إنه هذا سبب، يعني سبب إضافي، موضوع الضفة الغربية للمجتمع العربي، بالإضافة إلى تواطؤ الشرطة والحكومة في موضوع الجريمة واستشراءها في الشارع العربي، سبب إضافي لأن يتحرك الناس فعلا إلى هذا اليوم التاريخي المشهود، يوم الانتخابات، من أجل استبدال هذه الحكومة على مبدأ المنطق والعقل اللي بيقول فيه مر وفي أمر وفي سيء وفي أسوأ. حتى افتتاحية هارت اليوم تشن هجوم كاسح على وزير الشرطة، وزير الأمن القومي، وعلى المفتش العام تحت عنوان الشرطة تفقد السيطرة، فعلا تفقد السيطرة، ولكن مجتمعنا أيضا بحاجة إلى أن يلملم أوراقه محمد وسناء قبل أن نفقد السيطرة تماما. مجتمعنا يترنح، لأنه إلى جانب الجريمة كمان في عنف، يحتاج إلى تدخل عميق، إلى عمل جماعي، إلى إعادة رسم ملامح المنظومة القيمية والأخلاقية، وعدم التفريط بمكاسب الماضي اللي تم تحقيقها بدموع العين مش بالشعارات في كثير من المجالات، في العلم وفي البناء وفي العمل وفي التطوير والتطور في كافة المجالات.
1: أصبت وأوجزت زميل وديع عوادي، يسعد صباحك، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك وديع. نخرج إلى فاصل قصير ونتابع، ابقوا معنا.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: البستان، سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: وين الخطر؟ هاي بصمة خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثمان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى شؤون سياسية الآن، تعقد اليوم جلسة جديدة بين ممثلين عن الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في إطار المفاوضات من أجل تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد المسار الذي كان قد تعثر لتشكيل القائمة الرباعية. ومن المفترض أن تناقش الأحزاب نسبة التمثيل لكل حزب وترتيب المقاعد قبيل الإعلان لربما عن هذا الاتفاق المرتقب لتشكيل القائمة المشتركة بثلاثة مركبات. ينضم إلينا بداية سيد أمجد شبيطة، سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الفل، أهلا بالمساواة وبالمستمعين.
1: أهلا بك أستاذ أمجد. يعني ربما قبل الخوض في ما هو مرتقب اليوم، دعنا بداية نستوضح من خلالك مسألة الدافع وراء هذا القرار في نهاية المطاف، ولو أنك أنت ذكرت ذلك وهذه كانت الوجهة في الأسبوع الماضي، ما الذي حسم الأمر بنهاية المطاف؟
3: شوفي، نحن يعني أمرنا محسوم نحو أوسع شراكة ممكنة، لكننا نرى أن الطريق نحو شراكة واسعة بأربع مركبات يجب أن يبدأ بالمركبات الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وهذا حسب فرض سياسي واضح. نحن الثلاثة لدينا نفس التوجهات السياسية، البرنامج السياسي، لذا الطبيعي هو أن نبني القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة وأن نبقي الباب مفتوحا إلى الإخوة في الموحدة في حال رجعوا حساباتهم ورغبوا بالانضمام إلى القائمة المشتركة من جديد.
2: وعليها بما أن يعني الرؤى السياسية متشابهة وهناك توافق على البرنامج السياسي بينكم وبين العربية للتغيير والتجمع، ما الذي من المفترض أن تناقشوه اليوم في هذه الجلسة التفاوضية التي ستعقد بين الأحزاب الثلاثة؟
3: أستطيع أن أقول أنه في ثلاث قضايا أساسية يجب أن تناقش. القضية الأولى هي مضبوط أنه إحنا سياسيا متفقون على النهج السياسي العام، ولكن هنالك برامج عمل. يعني إحنا بالجبهة أستطيع أن أقول أنه لدينا برامج عمل، ما الذي نريده في الدورة القادمة، مثلا بقضايا العنف والجريمة، بقضايا هدم البيوت وغيرها من القضايا. هذه قضايا نحن نريد أن نضعها أمام الإخوة من الجبهة والتجمع.

0: الأعضاء العربية للتغيير لنصيغ مع بعض برنامج عمل يعني متكامل ويخوض بالتفاصيل. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية العمل الانتخابي. العمل الانتخابي هو أيضا عمل تنظيمي وأيضا عمل إعلامي مشترك. والقضية الثالثة طبعا ولا يمكن يعني التغاضي عنها هي فعلا قضية يعني ترتيب المقاعد وبنية القائمة وشكلها. هذا أمر لا يمكن يعني الفرار منه.
1: وربما هذه القضية الثالثة هي الأكثر لنقول احتمالا للسجال بين الأطراف الثلاثة، ووفقا لما نفهم يعني كلا الحزبين التجمع وكذلك العربية للتغيير يطالبون بثلاثة مقاعد من أصل 9 مقاعد، ما يبقي لكم فعليا 3 مقاعد في نهاية المطاف. هل هذه التركيبة مقبولة عليكم؟
0: لا شوف، أنا بدي أقول لك إياه يعني صراحة، بالآخر بدهاش روح على القاضي. 9 مقاعد هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة، 3 تجمع، 2 عربية للتغيير. فيش مجال يعني كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه يعني ترتيب القائمة. وترتيب القائمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار برأيي كيف يرى الناس هذه القائمة، بمعنى كيف تكون مكانة المرأة بهذه القائمة، كيف يكون حضور النقاب بهذه القائمة. فالأمور واضحة يعني أنا ولا يعني مش قاعد بفاوض الإخوة من خلال الإعلام مثلما يحاول البعض أن يقول، ولكن يهمني أن توضع الأمور بشكل واضح على الطاولة. نبلش من الآخر وحرام نتسلق على شجر أعلى من اللزوم.
2: 4 للجبهة، 3 للتجمع و2 للعربية للتغيير. هل يفهم من هذا بأن موقفكم في الجبهة هو يعني لربما هناك من يقول بأنه يتبنى موقف التجمع بأن نسبة تمثيل التجمع هي أكبر من نسبة العربية للتغيير، على الرغم من أن التجمع اليوم يعني ممثل ب0 مقاعد في الكنيسة بينما العربية للتغيير ممثلة ب2؟
0: شوف، يجب من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب برأيي، وهذا ما قلناه في الاجتماع السابق، أن يأخذ يعني 3 معايير بعين الاعتبار. أولا المعيار الذي رأيناه في الانتخابات السابقة. الانتخابات السابقة هي انتخابات مهمة، ولكن نتائج الانتخابات السابقة لوحدها لا تكفي، ولكن هذا لا يمكن أن تغاضي عنه. أولا الانتخابات السابقة. ثانيا الاستطلاعات الرأي اليوم، مش بس استطلاعات الرأي التي تبث على القنوات، إنما استطلاعات رأي داخلية نقوم بها. والشيء الثالث وهو لا يقل أهمية، وأعتقد أنه هنا نقطة قوة الجبهة الأساسية مثلا، هي العمل الميداني وطواقم العمل والكوادر. إحنا نقدر نجي نقول كم ناشط أنا ممكن أن يكون في الطيل وفي الطيب وفي قلاسة وفي رهط وفي حيفا وفي أم الفحم وفي فصوطة. هذه المركبات الثلاثة. أنا أبدأ أقول لك، أنا أعطيت التركيبة التي يعني أراها منطقية. والله إذا جاء أحد المرتبات وقال بناء على هذه 3 معايير، وهي 3 معايير على فكرة متفق عليها بيننا، يعني بالأول التجمع مثلا كان يحكي فقط على الانتخابات السابقة، العربية للتغيير كانت تحكي فقط على الاستطلاعات، الجبهة كانت تحكي فقط على الوضع الميداني، احنا جينا قلنا تعالوا نحط 3 معايير هاي بنتعامل معها. وإذا في حدا ممكن أن يقنعنا بأنه الترتيب أو التركيبة المتفق عليها تركيبة أخرى فليكن، ولكن يعني تعالوا يعني نحكي على بينة وعلى بساطة. طيب، أحمدي، وبشكل واضح.
2: دعني أسألك بشكل مباشر، لأن يعني هذه التركيبة لربما هناك من يرى بأن فيها يعني ظلم للعربية للتغيير، وكنا قد استمعنا في الأيام الأخيرة إلى بعض الجهات التي يعني تتخوف أو على الأقل تقول لربما هناك اتفاق بات مبرما بين التجمع والجبهة، وهناك من يحاول أن يفرضه الآن على العربية للتغيير. هل هذا صحيح؟ هل اتفقتم بالفعل مع التجمع وبات الأمر محسوما؟
0: عزيز محمد، امبارح لما قلنا انه بدي اطلع على الراديو، الهدف الاساسي انا اخرج الى هذه المقابله هو ان اقول انه لا يوجد اي اتفاق ثنائي، لا يوجد اي اتفاق ثنائي لا بين الجبهه والتجمع ولا بين الجبهه العربيه للتغيير. نحن اصرينا من اليوم الاول ان تكون طاوله الحوار هي طاوله الاجتماعات الثلاثيه. صح بنحكي مع بعض، بنحكي الجبهه والتجمع وبنحكي الجبهه العربيه للتغيير، ولكن لا يوجد اي تفاهم ولا يوجد اي اتفاق جانبي. نحن نتحدث فقط كثلاثية، نتعامل مع بعض بهذا الشكل، وهذه يعني مصدر قوتنا الأساسي.
1: طب دعنا نسألك مجددا عن كل ما يتعلق في القائمة الموحدة، يعني هل لا تزال قنوات التواصل مفتوحة بشكل عام؟ هل من نية على

0: الأقل ترتيب ما معهم اتفاق فائض أصوات، ربما ميثاق شرف ما إلى ذلك، يعني بهدف ترتيب الأمور قبيل الانتخابات والحملات الانتخابية، ويعني من أجل الحرص يعني على يعني أن يكون فعلا هناك نسبة تصويت عالية في هذه الانتخابات.
1: نعم، هنالك تنسيق بين مرتبات القائمة المشتركة الثلاثة وبين الإخوة في الموحدة بهدف فعلا أن يكون هنالك عمل مشترك على رفع نسبة التصويت، عمل مشترك على يعني رفع الحصانة المجتمعية، عمل مشترك على فائض أصوات. نريد أن نخوض السجال السياسي ونريد أن نقنع الجمهور لماذا الخط الذي تقترحه القائمة المشتركة هو الخط النضالي المجرب الأصح، ولماذا هنالك أخطاء منها أخطاء فادحة ترتكبها القائمة الموحدة. نريد أن نقول هذا كله للجمهور ولكن بشكل محترم، بشكل يحترم الناخب وبشكل يصون حصانة ومتانة مجتمعنا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الإخوة في الموحدة رغم كل الخلافات والاختلافات السياسية.
2: طيب إذن سنتابع هذه المفاوضات، هل تتوقع بأن يكون هناك إعلان في نهاية هذا اليوم عن اتفاق أم ما زال لربما من المبكر الإعلان عن ذلك؟
1: يعني أنا بدي أقول أنه الاتفاق من ناحيتي أعلن عنه قبل عيد الأضحى المبارك عندما يعني أصدرنا بيانا مشتركا كقوى ثلاثة. أنا لا أرى بأنه أي هنالك أي سيناريو بأن يعني يتخذ أي من الأطراف الثلاثة منحى آخر. أنا اللي بدي أقوله وهي شغلة مهمة إخوتي محمد وسناء، هذه الفترة فيها الكثير من الشائعات، يعني أنا شفت كثير سيناريوهات على شبكات التواصل، كثير صور، كثير تركيبة قوائم، كثير محاولات لدق الأسفين بين المركبات الثلاثة أو بيننا وبين الموحدة. مهمتي أنا أقول للناس أنه يعني خلينا نطول بالنا، نمتنع عن الشائعات وعن تكرار هذه الشائعات لأنه نحن بأيام حرجة، ولكن نريد من ناحيتنا كجبهة اليوم أن نخرج ببرنامج متكامل لأنه الشارع لا ينتظرنا والشارع بحاجة لنا بكل القضايا الحارقة، الجريمة والعنف، هدم البيوت، الضائقة الاقتصادية، العنصرية، هذه كلها تتطلب منا أن ننهي كل هذه القضايا اليوم ونحن مستعدون لذلك.
0: نتمنى ذلك بالفعل، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد أمجد شبيطة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: طيب نبقى في هذا الشأن، وينضم إلينا الآن دكتور سمير بن سعيد النائب عن الجبهة العربية للتغيير، وهو طبعا هو عضو العربية للتغيير. مرحبا بك دكتور، صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح النور لك أنت وسناء وجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك دكتور سمير، يعني نسألك بداية عن استعداداتكم للقاء اليوم وما الذي تسعون الاتفاق عليه في الساعات المقبلة.
3: بداية أحب أن أبدأ لقائي معكم وصباحي المبكر جدا بتوجيه كامل التهنئة والمحبة لأهلنا في المغرب الشقيق. احنا بالزاف نحب المغرب وديما مغرب، والدراري هذول الأولاد عملوها اليوم، كلكم شاهدتم اللقاء الجميل جدا والرائع والسيطرة المطلقة للمغرب في هذه المباراة، كلهم نجوم صراحة، يعني الدراري هم الحواة الهولندا الأولاد. هؤلاء أسود الأطلس صادوا الأسماك الهولندية بكل سهولة والحمد لله، شيء بيرفع الرأس أخي محمد أختي سناء، شيء جميل جدا، تشكيلة كاملة وبونو كان النجم.
2: طيب إلى من الرياضة إلى السياسة، استمعت لربما قبل قليل إلى أمجد شبيطة سكرتير الجبهة، واليوم من المفترض أن يكون هناك مفاوضات ثلاثية. وفق رؤية الجبهة أنتم يجب أن تحصلوا على مقعدين من أول تسعة وليس ثلاثة كما للتجمع، هل تقبلون في العربية للتغيير بهذه التقسيمة؟
3: بصراحة هذا الملف أنا في الفترة الأخيرة ليس لدي كامل التفاصيل عنه، من يقوم بالتفاوض نيابة عن الحركة العربية للتغيير هو الدكتور عصمت الطيبي والوفد الموجود معه. أنا منذ شهر لا أشارك في هذه المفاوضات صراحة، لا أسأل كثيرا، ولكن ما يهمني أن يكون هناك توازن بين الأحزاب الثلاثة، ويكفي أقولها يجب الانطلاق وبشكل سريع جدا، يجب أن يضحي الجميع من أجل أن تكون هناك وحدة عربية وأن تكون هذه الثلاثية وفق ما أراها أنا. أنا أرى أن الثلاثية هي الطريق الأول للرباعية ربما في الدقيقتين. لماذا؟ لأنه نحن موجودين أمام تحالفات في الأطراف اليهودية، تحالفات ربما تبقي حكومة نتنياهو في الحكم.
0: نعم. طب دعنا نسألك إذن على كل ما يتعلق في الشؤون الداخلية في العربية للتغيير، انتخابات تمهيدية مرتقبة لديكم، هل تم تحديد الموعد بداية وهل حسمت أمرك من الترشح في هذه المرحلة؟
3: صراحة أتمنى أن تكون الانتخابات التمهيدية قريبة جدا، رغم حالة الغموض التي أراها غير مبررة في هذه الأيام. يجب أن نخرج جميعا، وأنا هذا كلام أيضا موجه للقائمة الإسلامية للحركة العربية الموحدة، بأن يكون الانتخابات التمهيدية مباشرة وسريعة جدا لكامل الأحزاب حتى تتضح الخارطة السياسية. الآن بالنسبة لي أنا شخصيا صراحة المحل الثاني خيار غير وارد بالنسبة لي بشكل مطلق. لماذا؟ لأنني لا أعرف مرشحين بارزين لهذا المكان. باب الترشيح لم يفتح بعد في العربية للتغيير. درست إمكانية الترشيح وأدرس، يعني درست قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا. سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة.
2: هذه
0: تصريح
2: مفاجئ، يعني هذه قنبلة على الهواء مباشرة. دكتور سمير بن سعيد يدرس أو يعلن فعليا بأنه يترشح على المقعد الأول أمام النائب أحمد الطيبي على رئاسة الحركة العربية للتغيير. باعتقادي هذه أول مرة منذ تشكيل يعني الحركة العربية للتغيير، أليس كذلك؟
3: أول شيء أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في التجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق، والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين يمقتون المناطقية. أنا لا أحب أن يكون هناك من هو له المكان الأول وانتهى نقطة، أو المكان الثاني وانتهى نقطة. أنا من بالعمل السياسي بغض النظر عن النتيجة، أنا أمقت المناطقية. كلكم رأيتم خلال فترة البرلمانية مدة سنة كاملة، منها 5 أشهر استراحة، أنني تشرفت وكنت أهلا لخدمة 2,147,000 فلسطيني عربي يعيشون في فلسطين التاريخية في 48، بل وأكثر. أنني كنت في كثير من الأماكن في الضفة الغربية، وكانت هموم شعبي موجودة على كتفي وأمام عيني. فلذلك أنا هنا نائب أمثل الصوت الحر والقوي لجمهور الشباب والشابات.
2: أبلغت النائب أحمد الطيبي بهذا القرار، أم لربما يسمعه الآن لأول مرة على الهواء مباشرة في راديو الناس؟
3: شوف أخي محمد، أنا أقول لك إياها بكل صراحة. أنا حينما أرى أن المجالات ضيقة أمامي في الترشح لبعض الأماكن، أو أرى أن بعض الأماكن لا تمثل عملي البرلماني خلال العام الكامل رغم كل ما فعلته، يعني أنا في آخر 3 أشهر محمد وبكل تواضع رقم 1 في العمل البرلماني. أترك الميدان الحمد لله رب العالمين لم أترك في لحظة من اللحظات، وطبعا أنقل أسفي واعتذاري لأهلي في أم الفحم. أول البارحة أنا كنت يعني مريض وعلى الفراش ولم أستطع، مع أنه كان عندي فحوصات شخصية لي في دولة أخرى، ولكن لم أستطع السفر، لذلك بقيت في الفراش، وإلا لكنت أول من تصدى لهذا المزعج وهذا أسميه الجرثومة اللي هو في سكوت، وكنت موجود أمامهم. فلذلك أنا بعتذر لهم جميعا. أنا أدرس جميع الخيارات التي تؤدي لوحدة الأحزاب العربية. أنا صراحة محبط مما يحدث في هذه الأيام. لدي الجميع ولدي الكثير من السيناريوهات، أهمها أن مبادئي تعلو فوق كل شيء، وأهمها الكرامة حتى وإن كان الثمن مقعد في البرلمان. إحنا في النقب أخي محمد، أنت بتعرف، أنت يعني إعلامي مخضرم، أنت والأخت سناء. نحن في النقب، نحن من نعاني في هذه الأيام، نحن الخزان التاريخي للأرض في هذه البلاد. مساحة أرضنا في النقب 12,000 كيلومتر مربع، 40% من مساحة البلاد التاريخية، 60% من مساحة هذه البلاد. أنا أبوي دفع ثمن وأهلي دفعوا ثمن، أنا 95% من عندي من العيلة أعلى من النسبة اللي موجودة في البلاد. إحنا كنا 100,000 بدوي يا محمد سنة 48، ظلينا 11,000، إحنا اليوم 340,000. إحنا دفعنا ثمن كبير جدا، والنقب يستحق التمثيل الواضح والمشرف في كل القوائم وفي المراكز المتقدمة، لأن النقب قضية، رغم أنني أمقت المناطقية. ولكن صراحة يجب أن نتقدم بهذا الاتجاه.
2: وصلت الفكرة.
0: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه المكاشفة كذلك يعني في هذا التصريح اللافت المفاجئ. دكتور سمير بن سعيد، سنتابع طبعا كل جديد معك، النائب عن الجبهة والعربية للتغيير، شكرا جزيلا لك.

0: فقط كاسترول المنتج الأفضل عالمياً. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 مزدحم من مفرق بين عمي وحتى عين هام إفرات. شارع رقم 70 مزدحم من طمرة وحتى مفرق النعمي. بدنا إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. فاصل قصير ونواصل، لا تذهبوا بعيداً.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
0: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: واشنطن وطهران تستأنفان المفاوضات في قطر عقب أيام من التصعيد في مضيق هرمز، وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: بعد فشل مسار المحادثات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تلتقي اليوم لبحث المشتركة الثلاثية.
0: وليلة من الإثارة في المونديال، ألمانيا تودع البطولة بعد إقصائها من الباراغواي، والمغرب يتأهل بعد فوز شاق على هولندا.

0: بالعودة إلى التطورات السياسية الآن وكل ما يتعلق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع عاجل في الدوحة اليوم في محاولة لاحتواء التصعيد الأخير في مضيق هرمز والحد من التصعيد الجاري. يأتي ذلك فيما حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من إمكانية إطلاق إيران صواريخ باليستية نحو إسرائيل خلال اليومين المقبلين ردا على الهجمات في لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا وقع ذلك. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية دكتور علي الهيل. صباح الخير.
1: صباح النور. مرحبا أستاذة سناء.
0: أهلا بك دكتور علي. يعني بداية نسألك عن قراءتك لمنسوب التوتر بين البلدين في هذه المرحلة، وهل اتضحت ملامح لقاء اليوم في الدوحة وسط تباين التصريحات بين الطرفين الأمريكي والإيراني؟
1: التباين الثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران. أمريكا لا تفهم العقلية السياسية الإيرانية. السياسيون الإيرانيون كلما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلما تشددوا في مواقفهم السياسية. مذكرة التفاهم هذه هي مذكرة تفاهم، يعني memorandum of understanding، وليست اتفاقية، لا ترقى إلى اتفاقية، هي اختبار نوايا. وبالفعل تم اختبار نوايا وفشل هذا الاختبار، والدليل الهجمات المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين مؤخرا، ومعها بالتزامن الاتهامات المتبادلة، كل يلقي باللوم على الآخر، وهذا دليل الأزمة الثقافية في التفكير. يعني الأمريكيون لا يفهمون طريقة التفكير الإيرانية، وعلى العكس من ذلك الإيرانيون يفهمون كيف تفكر أمريكا، ولكن الأمريكيين لا يفهمون طريقة التفكير الإيرانية. وهذا الأمر بالمناسبة استعلاء غربي له خلفية تاريخية منذ ساكس بيكو إلى هذا اليوم. الأمريكيون والغرب والأوروبيون الغربيون دائما ينظرون باستعلاء إلى دول العالم الثالث ويريدون منها كل شيء، وفي المقابل لا يريدون أن يعطوها أي شيء. وهذا ومذكرة التفاهم فشلت الآن في المرحلة الأولى، لأن هي عبارة عن مبادئ عامة واختبار نوايا. وكما قلت لك وأعيد وأكرر، هذا الاختبار اختبار النوايا فشل بين الجانبين، بدليل تم خرق وقف اطلاق النار وكل منهما يلقي باللائمة على الأخرى. وأنا أظن أن الذي يقف وراء كل هذه اللخبطة، إن صح التعبير سميها لخبطة جيوسياسية جيواستراتيجية جيواقتصادية، هو بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يريد الحروب أن تستمر، لا وقف اطلاق النار لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا في القدس ولا في لبنان ولا في مضيق مساحة مدينة منطقة هرمز، لا يريد ذلك، لأن التوترات والحروب المستمرة هي الأكسجين الذي تبقيه على قيد الحياة السياسية هو وحزبه.
0: طب وبالرغم كل ما ذكرته دكتور علي وبدقة، يعني بكل ما يتعلق في هذه النظرة الاستعلائية إنجاز التعبير وتتجسد عمليا ذروتها تتجسد في شخص ترامب وتصريحاتها المختلفة، يعني هل بالإمكان بتقديراتك التجسير على هذه الهوة؟ لأنه يعني اليوم هذا اللقاء يعني يلتئم في الدوحة، والدوحة لها الدور الأساس يعني في كل عملية الوساطة في الفترة الأخيرة وتهدئة الخواطر كما رأينا، يعني عشية التوصل إلى مذكرة التفاهم. ولذلك هل لنا أن نتوقع أن يعني يكون هناك مخرج ما برغم يعني خفض التوقعات من قبل على أقل الطرف الإيراني في هذه المرحلة؟
1: قطر أولا تمثل كلمة إجماع لدى الإيرانيين ولدى الأمريكيين. قطر نجحت في، أنت تعلمين أن قطر هي صاحبة الصياغة الكبرى في مذكرة التفاهم. صحيح. وقطر نأت بإسرائيل وهمشتها تماما، يعني لم يعد بنيامين نتنياهو الآن يتحدث عن إسرائيل الكبرى ولا عن الشرق الأوسط الجديد ولا عن التهام البلاد العربية كما قال مايك هاكبي السفير الأمريكي في تل أبيب بين النيل والفرات وأجزاء من الكويت وأجزاء من السعودية، ولم يعد يتحدث عن جعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. قطر همشت إسرائيل تماما ووضعت الثقل العربي

0: وراء مذكرة تفاهم باكستان، تركيا، قطر، السعودية. لا مكان لإسرائيل في مذكرة التفاهم. لذلك اليوم الاجتماع الذي سيعقد اليوم بإذن الله في الدوحة، تختلف طبعا ستيف ووتكوف وجيرد كوشنر الآن في طريقهما إلى الدوحة، لم يصلا بعد، ولكن الدوحة ستحاول أن تلملم الوضع، يعني بالثقافة الشعبية المتلخبط، سواء في لبنان ما يسمى بالخط الأصفر أو منطقة الأمان الإسرائيلية التي فشلت، وهذا الاتفاق الذي اتفاق واشنطن بين لبنان و إسرائيل هذا سيسقط 100%. وأنا أتذكر كلامي كما سقط اتفاق 17 من أيار. لماذا سيسقط؟ لأن إسرائيل خرقت البند الأول في الاتفاق الإطاري بينها وبين لبنان بالاعتداء أو أمس على فرون في قضاء بنت جبيل. وطبعا أنت تعلمين، وهذا ليس كلامي، هذا كلام يائير جولان زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، وفيكتور ليبرمان وبني جانس ويائير لابيد زعيم المعارضة الرئيسية في إسرائيل. صحيح هناك تباينات حزبية بينهما، ولكن هم قالوا إن الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان صار مكشوفا.
1: طيب دكتور،
0: واليوم نحن نشهد قتلى بين الضباط والجنود الإسرائيليين بشكل يومي طبعاً في جنوب لبنان، ويتم اصطيادهم كالعصافير.
1: نتابع ذلك باستمرار.
0: وهذا غباء استراتيجي، أن تدخل إلى منطقة تكون فيها مكشوفا والشعب كله يؤيد المقاومة.
1: دكتور دعنا نعود لموضوع المفاوضات، لأنها في نهاية المطاف هي من ستحسم أيضا، يعني مفاوضات واشنطن وطهران هي التي ستحسم كذلك ما سيحدث في لبنان. وأريد أن أسألك هنا، على الرغم من الوساطة القطرية والباكستانية وكل ما تحدثت عنه، ولكن يبدو بأن هذه المفاوضات ووقف إطلاق النار هش جدا، يعني يترنح كل مرة من جديد. طهران لا توافق دائما على رؤية واشنطن، وواشنطن كذلك، وأبرز مثال ما كنتم قد رأيتموه في الخليج العربي على مدار الأيام الأخيرة من التصعيد. ولذلك أريد أن أسألك، هل يمكن بالفعل تثبيت وقف إطلاق النار وأن ينتج عن هذه المفاوضات اتفاق نهائي بين الطرفين؟
0: صديقي، أنا عندما أتحدث لوسائل الإعلام لا أستشهد باستنتاجاتي. يا أخي جون مرشيمر المحلل الأمريكي الأشهر وتكر كارلسون وجو كنت، هم يقولون هذا الذي يحدث في مضيق هرمز والتعزم في المفاوضات وفي مذكرة التفاهم وراءها إسرائيل. هم يقولون إسرائيل تستعمل الولايات المتحدة كبروكسي، كخادم، والولايات المتحدة الأمريكية هي بس فقط في الواجهة، ولكن إسرائيل هي التي لا تريد لمذكرة التفاهم أن تنجح، لأن هذه المذكرة همشتهم تماما، همشت إسرائيل. إسرائيل ليس لها أي دور في مذكرة التفاهم، وهذا ما يجعل بنيامين نتنياهو يحنق على إيران. وجون مرشيمر قال إن وهذا الكلام ليس قديما، قاله منذ أيام في محاضرة في واشنطن، قال جون مرشيمر إن لدى بنيامين نتنياهو أي political bitterness، مرارة سياسية. لأنه لم يستطع أن يركع إيران بتغيير النظام الإيراني إلى نظام موال له، ولم يستطع أن يحد من قوة إيران الباليستية، ولم يستطع أن يحد من قوة إيران في سيطرتها وإدارتها مع عمان على مضيق هرمز. فهو قد يلقي القنبلة النووية على إيران كما فعل هاري ترومان عام 1945. هذا كلام الأمريكيين وليس كلامي.
2: ونحن طبعا سنتابع كل جديد في هذه القضية والساعة المقبلة في الدوحة. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
1: طيب إلى أين هذه المفاوضات ستسير، وهل بالفعل يمكن أن تثبت بالوصول إلى اتفاق نهائي على ضوء كل ما قد ما رأيناه في الآونة الأخيرة؟ ينضم إلينا الآن في هذا الشأن دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك دكتور أيمن. إذن محاولة لاحتواء التصعيد فعليا في الأيام الأخيرة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران في اجتماع تباينت مجددا التصريحات حوله سيقعد في الدوحة، ونسألك بداية عن القضايا الأساس التي قد تطرح اليوم والفجوات بالرؤى بين الطرفين بصدد هذا الموضوع.
3: يعني أنا بعتقد المسار التفاوض هو مسار متعثر، لكن هذا وضع طبيعي. يعني نحن نشهد مفاوضات بين دولتين حاربت بعضهم البعض، متخاصمين، وبالتالي من الوضع

0: الطبيعي ألا يعتمد فقط على المفاوضات، يعتمد أيضا على بعض المناوشات العسكرية وعلى التهديدات وعلى البعد الإعلامي. لذلك أعتقد بدأ يظهر ربما مسار جديد وهو مسار الدوحة، يعني مسار باكستان بدأ يتعثر نوعا ما، وبالتالي المسار القطري ربما بدأ يأخذ زخم أكثر. القضايا الرئيسية أنا بعتقد أنه مضيق هرمز راح يكون من القضايا الرئيسية، ويبدو أن الإيرانيين متمسكين بشكل واضح أنه عملية الملاحة في مضيق هرمز لن تتم بعيد عن الإشراف الإيراني إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخطوتين. الخطوة الأولى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المحتجزة في البنوك الأمريكية والغربية ورفع عقوبات تدريجي. لاحظ الإيرانيين يفاوضوا بشكل كبير من الندية، وبعتقد أنه يعني الرغبة الأمريكية في عدم العودة إلى الحرب أعطت إيران الشعور بالندية أو الشعور بالتماثل التفاوضي، وهذا أنا برأيي تطور هام يعني في الأيام الأخيرة.
1: وعليها يمكن أن نقول الآن على ضوء كل هذه يعني القلاقل في هذه المفاوضات، هل يمكن بالفعل أن تنتج هذه الأيام الستين يعني مسارا ما لاتفاق نهائي؟ لأننا نرى بالكاد يعني يتم تثبيت وقف إطلاق النار، فكم بالحري عندما نتحدث عن اتفاق نهائي؟
0: الإشكالية الكبرى في مذكرة التفاهم أو هذا الإطار العام الذي تم التوافق عليه بين إيران وأمريكا إنه كل نقطة تقريبا تحتاج إلى جولات من المفاوضات في العديد من الألغام وفي العديد من الثغرات، وبالتالي هذا يحتاج إلى وقت يعني إلى وقت كبير. وبالتالي نحن أمام يعني مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول فعلا أن يتم التوافق على بعض من هذه النقاط، بمعنى الدولتين يفاوضوا بشكل تجزئي أو بشكل جزئي، وبالتالي يتم التوافق على جزء منها. المسار الثاني فعلا فشل هذا المسار برمته والعودة مرة أخرى ربما يعني ربما إلى الحرب. والسيناريو الثالث يعني قدرة باكستان وقطر وحتى دول مثل سويسرا وتركيا بالتأثير على الأمريكان وتمديد عملية التفاوض ما بعد 60 يوم. أنا برأيي في كل هذه المحصلة نحن أمام مشهد تفاوضي يكاد يكون جديد. دولة عظمى تفاوض يعني دولة إقليمية أقل منها بكثير، لكن هذه الدولة الإقليمية إيران تمسك بأهم يعني أوراق اللعب وهو مضيق هرمز الذي يؤثر على صحة الاقتصاد السياسي الدولي وعلى كل يعني ممرات الملاحة في المحيط الهندي، البحر الأحمر والبحر المتوسط.
2: مضيق هرمز وكما ذكرت يعني بحق هو يبدو سيتصدر يعني هذه النقاشات في الدوحة اليوم، وكما نذكر يعني خلال المحادثات في سويسرا الأسبوع الماضي تم الاتفاق على إنشاء ما يسمى بخط ساخن لتنسيق حركة المرور في هذا المضيق. هل لنا أن نتوقع أن يتم تفعيله الآن يعني في ظل هذه الضربات المتبادلة بين الطرفين بالأيام الأخيرة لاحتواء الخلافات ومنع يعني انفجار مجدد أو تصعيد مجدد في الأيام القادمة؟
0: أنا برأيي من خلال المشاهدات الأولية وقراءة السلوك الاستراتيجي والعسكري الإيراني، إيران يعني تفاوض يعني بشكل حديدي، لا ترغب أن تعطي أي تنازل في هذه المرحلة، والدليل على ذلك الضربات الأمريكية قابلتها بضربات لبعض الأهداف في الكويت وفي البحرين. لذلك من المتوقع ممكن أن يصير يعني يصير عندنا انفراج على مستوى المفاوضات فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن بالمقابل كما قلت إيران أيضا تنتظر ربما بعض يعني التنازلات الأمريكية أو بعض ربما العطايا أو الهدايا فيما يتعلق يعني بالسلوك الأمريكي على الأقل السلوك الإعلامي. بتعرف الرئيس الأمريكي صعب ضبطه إعلاميا، وبالتالي ممكن قطر أنا برأيي تنجح أن تأخذ تعهد من الأمريكان بالإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية ربما في فترة ما في المستقبل، لكن هذا التعهد يكون ملزم. في هذه الحالة أنا بعتقد أنه يعني يمكن لإيران أن تتنازل نوعا ما، لكن مضيق هرمز أبي بالمجمل لن يرجع إلى حاله كما كان يعني قبل الحرب، يعني التدخل الإيراني سيبقى واضح، وإيران ستعمل ربما بعض التركيبات مع عمان وحتى مع بعض الدول الأخرى حتى يكون لها شأن واضح في مضيق هرمز.
2: ربما من الملفات المركزية والحارقة ولنقول كذلك يعني المهمة جدا للطرف الإيراني والتي من شأنها أن تطرح كذلك اليوم هو موضوع لبنان وما يحصل هناك، لسيما بعد يعني ما رأيناه من مسار التفافي في واشنطن وما أسفر عنه من اتفاق جدلي. كيف سيتم الآن باعتقادك يعني دكتور أيمن التعامل معه بعد إبرام هذا الاتفاق، علما أنه في رأس مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ويتناقض إلى حد كبير بينما

0: ما الاتفاق عليه بين هذا الثنائي؟
1: أنا بعتقد هذا هو الإشكال الأكثر تعقيدا والأكثر حساسية. إيران تفاوض نيابة عن دولة أخرى وهي لبنان، ولبنان دولة سيادية، وعادة من يفاوض هي الدولة نفسها. لكن في نفس هذا الإطار، لبنان وحزب الله من حلفاء إيران في المنطقة، وبالتالي إيران تحاول أن ترسل رسالة لحلفائها أنها قادرة أن تفاوض ربما نيابة عنهم. لكن إذا جينا لترتيب الأولويات، أنا بعتقد إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في فتح مسار لبناني إسرائيلي منفصل تماما، ووصلوا إلى وضعية فعلا تكون فيها إسرائيل مستعدة من الانسحابات الجزئية أو بعض الانسحابات الموضوعية التكتيكية من الجنوب اللبناني، يمكن للأمريكان أن يقنعوا الإيران ربما بترتيب الأولويات بعيد عن الملف اللبناني، خاصة يعني قضايا هرمز وقضايا نهاية الحرب بشكل نهائي وقضايا الأرصدة والعقوبات وفتح مسار جديد في الملف النووي الإيراني. ما زالت لبنان حسب رؤيتي يعني هي ملف مهم استراتيجي للإيرانيين، لكن أنا بعتقد قابل للتفاوض بناء على التقدم على المسار التفاوضي الإسرائيلي اللبناني وقدرة أمريكا أن تؤثر على الجانب الإسرائيلي، لأن العقد في هذا الملف أنا بعتقد هي إسرائيل وليست إيران.
2: طيب سنتابع إذن لنرى بالفعل إلى أين ستفضي كل هذه المحادثات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أيمن. شكرا لك.
1: طبعا خير.
2: إذن نذكر من جديد بما كنا قد وقفنا عنده في الساعة السابقة من هذا النهار، هذه الهزة الأرضية السياسية سناء، يعني هذه القنبلة التي فجرها دكتور سمير بن سعيد عضو الكنيسة عن الحركة العربية للتغيير، الذي أعلن على الهواء مباشرة عبر راديو الناس بأنه يسعى للتنافس مع النائب أحمد الطيبي على رئاسة الحركة العربية للتغيير ورئاسة القائمة في الكنيسة، فلنستمع إلى هذا التصريح.
3: بالنسبة لي أنا شخصيا المحل الثاني خيار غير وارد بالنسبة لي بشكل مطلق. لماذا؟ لأنني لا أعرف مرشحين بارزين لهذا المكان. باب الترشيح لم يفتح بعد في العربية للتغيير، يعني درست قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، لكن وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينفذون المناطقية.
2: طيب يعني حزب ديمقراطي يستطيع الجميع أن يترشح سناء كما يقول
0: بدون أدنى شك،
2: ولكنها مفاجأة من العيار الثقيل،
0: علما أنه يعني تجربته السياسية يعني قصيرة ولكنها جدا مثيرة للانطباعات طبعا الجيدة والإيجابية يجب القول في قضايا النقابة بشكل عام.
2: طبعا في ذات السياق كنا أيضا قد وقفنا مع المفاوضات التي من المفترض أن تعقد اليوم، المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. طبعا هذه المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة مركباتها الثلاثة، بعدما كان قد تعثر المسار الرباعي لتشكيل المشتركة الرباعية مع القائمة العربية الموحدة. في هذا الشأن أيضا كنا قد تحدثنا إلى السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة.
4: تسعة مقاعد، هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على تسعة مقاعد حتى يعني التقسيمة واضحة، أربعة جبهة، ثلاث تجمع، اثنين عربية للتغيير، كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة. من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب أن يأخذ يعني ثلاثة معايير بعين الاعتبار. أولا الانتخابات السابقة، ثانيا استطلاعات الرأي اليوم، مش بس استطلاعات الرأي التي تبث على القنوات إنما استطلاعات رأي داخلية نقوم بها، والشيء الثالث وهو لا يقل أهمية وأعتقد أنه هنا نقطة قوة الجبهة الأساسية مثلا هي العمل الميداني وتواقم العمل والكوادر. إحنا نقدر نجي نقول كم ناشط أنا ممكن أن يكون في الطيل وفي الطيب وفي قلاسة وفي رهط وفي حيفا وفي أم الفحم وفي الصوتة.
2: إذن الجبهة تعلن أيضا هنا رؤيتها بما يتعلق بتركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، 4 مقاعد للجبهة، 3 للتجمع ومقعدان

0: فقط للعربية لتغيير من أول 9 مقاعد في هذه القائمة.
1: تصريح لافت يعني مفاجر. أعلان يعني صريح جدا يجب القول وبداية انطلاق لنقول جلسة مفاوضات ستبدأ اليوم. لا نعرف إذا ستنتهي بإعلان مشترك توافقي ولكن على الأقل
0: أنا مش عارف صراحة مهم جدا. أنا مش عارف إذا راح تعقد بعد هذه التصريحات لربما هي أيضا مفاجئة ويعني نرى بعض التحركات الحزبية الآن في عقاب هذه التصريحات هنا على راديو الناس لربما بالفعل سنشهد بعض الدراما السياسية على يعني مدار هذا اليوم وفي إطار ما ينتظرنا كذلك في هذا الجانب. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم ساعة ثانية هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
9: المركز الطبي ميد هجليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-000-65. مقدم من قبل مركز ميد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس.
10: تقريبا دقيقة. أسامي، كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن النظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسماء.

0: الإعلامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
4: نقف شؤون السياسة محمد، وهذه القضية احتج بالأمس مرشحو حزب لكلنا مكان أمام منزل عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت في مستوطنة تسهار بالضفة الغربية، وذلك بعد اقتحاماته الاستفزازية الأخيرة في أم الفحم وطوبة الزنجرية والقدس، والتي لاقت حالة من الغضب والرفض الشعبي الكبير.
3: في هذا الشأن تنضم إلينا رولا داود الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان. صباح الخير.
4: صباح الخير رولا.
5: صباح النور.
4: إذن ربما نبدأ وإياك بسؤالك عن هذه الزيارة الاحتجاجية أمام بيت سوكوت في مستوطنة تسهار بالأمس، تقييمك بداية لهذه الزيارة ورسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذه الخطوة.
5: أكيد أعتقد رسالتنا جدا واضحة. الهدف كان هو نوعا ما مواجهة وضوضحة الأمر الواقع. تسفي سوكوت بتواجد في مدارسنا وفي بلداتنا، يعني سرعة الكلمة بيجي بتمرجل الصبح على طلاب مدارس ابتدائية إعدادية، بيؤدي لإغلاق مدارس، إن الأطفال تضلها بالبيوت. إنما فعلا يجي يعني يواجه أو يحكي فعلا إيش هو جاي يعمل ببال، لا واضح جدا، لأنه هدفه هو يعمل إرهاب، إنه يقول مين صاحب البيت إنه يستفز البلد. فإحنا حبينا نتواجد عنده، نيجي لعنده ونحكي معه ونطلب منه يطلع على برا، ونقدر نعمل يعني محادثة بسيطة. طبعا تسفي سوكوت ما طلعش من البيت، إنما بعت ناس تحكي معنا، تصورنا، تهددنا نوعا ما. فجدا واضح إنه هذا الشخص هو جبان، وفي نهاية المطاف الهدف هو فقط استفزاز المجتمع العربي.
3: طيب بما أننا نتحدث بالفعل عن هذا الاحتجاج أمام بيته، وكذلك أيضا يعني مجموعة من المستوطنين التي حاولت أن تتصدى لكم، نريد أن نستمع معا إلى ما كان قد حدث أمام منزل تسفي سوكوت بالأمس.
6: הגענו עד אליך ליצהר, להתנחלות שלך.
7: איפה צבי סוכות? תעזרו לנו, הוא פחדן, הוא מתחבא מאיתנו.
8: באנו להגיד לו שבזמן שאנשים נרצחים, בזמן שאנשים מדברים ברחובות, 200 שוטרים מלווים אותו לבית ספר. עיר שלמה של אנשים נסגרה. למה? כי הוא רוצה לבוא ולבקר ולעשות איומים וטרור על האנשים.
3: إذن هذا كان يعني جانبا من هذا الاحتجاج أمام منزل تسفي سوكوت. رولا، كنتم قد وجهتم من قبل بعض المستوطنين الذين حاولوا منع استمرار هذا الاحتجاج، كيف انتهى الموضوع؟
5: الموضوع انتهى في حالة أنه قمنا في نهاية المطاف، كان في جدال بسيط، كان في مستوطنين لا طونا شوية تهديدات من داخل بيوتهم بتصويرنا، ولكن في نهاية المطاف طلعنا من المستوطنة لخارجها. طبعا من هناك كملنا نهارنا، للأسف تواجدنا كمان في محطة الشرطة المركزية في تل أبيب مع إحدى العائلات اللي قتل ابنها قبل 3 أيام في يافا، وكمان هناك جربنا نطالب نفهم إيش عم بيصير، نفهم وين التحقيق موجود، وتقابلنا بنفس الأشياء، طردونا من المحطة بطريقة عنيفة. الهدف من هذا النهار، من هاي الأيامات، هي إنه نقدر نفرج ونقدر نقول بصوت عالي إنه أوجاعنا ومشاكلنا ما زالت موجودة، والسياسات اللي هدفها تستفزنا في نهاية المطاف هي سياسات مرفوضة، وهاي السياسات إحنا بدنا نشتغل، رح نشتغل لحتى نغيرها.
4: طب وبالتالي يعني هل هذا النهج الجديد الذي يعني من المتوقع أن نراه في الأيام المقبلة، كل ما يتعلق في زيارات لنقول احتجاجية استباقية أمام بيوت هؤلاء النواب المستفزين، الذين كما ذكرت يعني وبحق نراهم يعني بدعم ومرافقة الشرطة في مختلف البلدات العربية في الآونة الأخيرة؟
5: راح يكون هناك مواجهات ومطالبات ووقفة في مقابل أشخاص للعنصرية هي سياستهم والتفرقة هي سياستهم. الهدف من هذه الوقفات في نهاية المطاف إنه كمان مرة نقول بصوت عالي إن إحنا كأشخاص، كأفراد، كمجتمع، كسياسيين ما منخاف. هاي السياسات في نهاية المطاف هدفها إنه تخوفنا وتخلينا بالبيت وتخلي اليأس يكون هو نصيبنا اليومي. إحنا نصب هاي السياسات وإحنا نطلب صوت جديد، لأن إحنا مش خايفين من هاي الناس ولا في الميدان ولا في الكنيسة.
3: وعليها أريد أن أسألك أيضا في هذا الجانب بما يتعلق طبعا بإطلاق الحزب لكلنا مكان، كيف تسير الأمور؟

0: رولا، لأنه كان هناك بعض الجهات التي قالت يعني هذا الحزب لربما يعني لا يمتلك الشعبية الكافية لكي يجتاز نسبة الحسم، لن يستمر حتى النهاية، وكان هناك طبعا بعض الانتقادات بشأن إطلاق الحزب. أنتم الآن بعد يعني فترة ليست بوجيزة ولكن ليست طويلة أيضا من إطلاقه، كيف تقيمون انطلاقة واستمرار هذا الحزب؟
1: احنا حاليا في اليوم هو اليوم 15 للانطلاقة الرسمية للحزب، واحنا نتواجد كل يوم تقريبا بثلاث بلدات عربية وفي البلدات المشتركة، ونشوف ردة الفعل، نشوف الناس كيف تحكي معنا، احنا نيجي لحتى نسمع ونحكي. ردة الفعل هي كثير ايجابية وفي كثير محبة وكثير دعم من ناسنا من اهلنا وخاصة من مجتمعنا، فهذا الاشي بقولنا اشي، فهو بقولنا ان احنا على المسار الصحيح، احنا فقط في بداية الطريق والساحة الانتخابية طبعا مفتوحة للكل.
2: ربما يعني من بين التساؤلات التي قد يسألها أو تسألها ممن يستمع إلينا الآن، يعني تعرفين يعني أحزاب عربية ذات أقدمية كبيرة جدا تأن تحت ما يسمى بنسبة الحسم، وبالتالي لماذا الآن تقام أحزاب أخرى ولو كانت يعني عربية بشكل جزئي من أجل المنافسة في هذه المرحلة الحساسة يعني من تاريخ المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد؟ يعني أحد لابد أنك استمعت يعني لهذه التساؤلات، ولذلك يعني لماذا لا يعني تبنون على ما أنجزتموه في السنوات الأخيرة من حراك ميداني كبير توسعتم فيه جغرافيا ويعني أنجزتم فيه الكثير ويعني نلتم الكثير من الشعبية يجب القول من خلال فعالياتكم بإطار حراك نقف معا، لماذا لا تبقون هناك ويعني تتراجعون عن فكرة الحزب؟ أنا أسأل طبعا سؤال يعني يطرحه البعض بطبيعة الحال.
1: أكيد طبعا سؤال، الحراك الميداني مازال متواجد ومستمر وبكل قوة، هالخطوة هي خطوة لهدفها تجيب صوت الميدان للكنيست، التواجد في المعترك السياسي هو لنقدر نجيب فعلا صوت ناسنا اللي تواجدنا معهم في العشر سنين الأخيرة وخاصة بالثلاث سنين من حرب غزة لحتى يكون فيها تمثيل بالكنيست. كلنا شايفين ونعرف اليأس والاستياء، الإحساس بعدم الحيلة للوضع السياسي القائم سواء كان من القوائم العربية أو كل القوائم اللي موجودة بما يسمى المعارضة، وفي صوت جديد، في صوت شبابي، في صوت نسائي، في صوت اللي جاي من الميدان اللي بده يكون في له مكان في الكنيسة القريبة، وهذا الصوت هو الصوت اللي احنا بنمثله، وهذه الخطوة احنا قمنا فيها من بعد ما عرفنا احنا بنعرف كتير منيح انه هاي الأصوات اللي بتطالب بهذا التغيير، بتطالب بدم جديد، بناس جديد، بسياسات جديدة، بتطالب بحد اللي عن جد يحط على قمة الأجندة تبعته العنف والجريمة في المجتمع العربي، هي أصوات كتير كبيرة وهي مسؤولية كتير كبيرة احنا نخدها علينا ونكملين فيها لحد يوم الانتخابات وما بعد يوم الانتخابات.
0: إذن نشكرك جزيل الشكر رولا داود، سنتابع طبعا معكم كل هذا التطورات. شكرا. في هذا الجانب أيضا رئيسة حزب لكلنا مكان، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: فاصل قصير ونعود.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس، بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور، عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز، اتصلوا نجمة 3247.
10: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان،
11: البستان سفرتكم دايمة.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع

0: تشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: سيترون برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: ثمان وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
7: طيب، إلى شؤون الاقتصادية الآن. أعلنت وزارة الطاقة أن أسعار الوقود الخاضعة للرقابة ستنخفض اعتبارا من يوم غد بمقدار 32 أجورا للتر الواحد من البنزين من نوع أكتان 95، ليصل سعر اللتر الواحد إلى نحو 7.5. ينضم إلينا في هذا الشأن طارق عواد، الخبير في مجال الطاقة. صباح الخير.
6: صباح الخير طارق.
8: صباح الخير، ضبطناها
6: واخيرا. يعني تعرفت البارحه بالمعبيت فول للسياره. طارق، يعني اكبر تراجع يمكن القول في 3 أشهر في سعر البنزين. بدايه نسالك طبعا عن الاسباب التي اتاحت ذلك هذه المره.
8: كم كالعاده، يعني احنا صرنا 4 أشهر بالموضوع مضيق هرمز وانجادات النفط بالعالم، لكن لما صار في نظام بالفوضى بعد توقيع الاتفاقيه بين ايران وبين امريكا، الأسواق سعرت لتحت، إن ما بطل في مخاطر كتير، وبالتالي الإمدادات صارت تطلع، وأخص الإمدادات عم تطلع لسه من السفن اللي كانت عالقة جوا، مش إنه هذا نفط جديد، هي حاملات نفط كانت عالقة جوا وطلعت على السوق العالمي كلياته. وبالتالي كمان إسرائيل لما ترجمت الأسعار عندنا هنا آخر 5 أيام مع نزول الدولار، بنشوف إحنا شهرين متتاليات، وهذا طبعا أخبار منيحة لنتنياهو لسموتريتش إنه إحنا نقرب على نطاق كسرنا حاجة 7.5، وكيف يضل وضع هيك رح نكسر نقرب نطاق 7 شيكل، وهذا منيح كمان للمواطنين كمان لكل مدخلات الإنتاج إذا بينزلوا طبعا السعر على الرفعوات.
7: يعني فعليا هذا الانخفاض بالسعر مرتبط إلى حد ما بكل التطورات أيضا مع حرب إيران وما إلى ذلك.
8: إسرائيل تعتبر جزيرة من ناحية الطاقة، لا فيش عندها طاقة داخلية من ناحية النفط، غير عندها غاز طبيعي نعم، لكن حتى الغاز الطبيعي هو مربوط بأسواق الطاقة الدولية. لما أنت بتسعر آخر 5 أيام ب5 موانئ بشرق المتوسط كلياته مع معادلة الدولار، أنت مربوط كل وقت دوليا بهاي الأسباب. ولكن بشكل عام واضح أن العالم رايح على انفراج نوعا ما من ناحية أسعار النفط، من ناحية أسعار الطاقة. إحنا بنشوف أنه كل أسعار الطاقة بالعالم، حتى الغاز الطبيعي، حتى البنزين، السولار، وقود الطائرات، هو بنزول نتيجة للتفاؤل نوعا ما إنه هاي الأزمة رح تنفرج. وهيك كيف نبين،
6: هل يعني من الممكن أن يكون هناك تراجع أكبر يعني في أسعار البنزين والوقود بشكل عام، علما أنه سعر برميل النفط تراجع الآن إلى نحو 68 دولار، يعني تقريبا ما كان عليه السعر قبل الحرب؟
8: نعم، عم بيصير أكثر إنه في مقاومة نوعا ما حتى من الدول الكبيرة إنه خلي السعر بحدود 70، لأنه كمان إحنا بدنا نربح، بصيرش إحنا نوصل للمية وثمانية وننزل نرجع للستين وثمانين. المجهول الكبير هون تصرف الإمارات على الأقل، إنه هي طلعت برئية منظمة أوبك، وبالتالي الإمارات ما راح تلعب بعد بالسقف اللي راح تحدده بمنظمة أوبك. العراق عم بتهدد إذا ترفعوناش

0: النسبة تبعت قبل أن يطلع برا. هنا في تحدي كبير للسعودية كيف تتعامل مع العوامل الجديدة هاي كلياتها، ولكن بالآخر اللي ترامب هو بأخذ بالخيوط كلياتها. ترامب دائما عنده مقياس النفط هو مقياس جدا مركزي داخل أمريكا، إنه هذا هو محرك كل ما كان الطاقة أرخص الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي هو بيتحرك أكثر نتيجة للمعادلات الكبيرة الموجودة. إحنا بعالم جديد بعد مضيق هرمز،
1: وعليها كل هذه الآن التصريحات التي نسمعها من إيران بأنه المضيق لن يعود كما كان، وسيكون هناك رسوم، وسيتم يعني جباية رسوم على كل سفينة تمر. هل تتوقع بالفعل طارق بأن يستمر هذا الأمر وأن بالفعل يطبق؟ وثانيا في حال بالفعل طبقت إيران ذلك، ما مصير إمدادات الطاقة في العالم ومسارات الملاحة في العالم بعد إعلان كهذا؟
0: أنا بطرح أنه اللي بيحكوه إيران حكي، ولكن التفاهمات هي أهم من التصريحات. اليوم إيران وهي بنحكاش فيه كتير ضمنا وافقت أن كل تجارتها تكون بالدولار الأمريكي، وكل ما حتى الصين نفسها لما تشترجع الصين تشتري من إيران بيكون بالدولار الأمريكي. هاي تفاهمات مش بعلنهاش، وحتى ال 300 مليار اللي بيحكوا عليهن أنه بده إعادة إعمار شنو النوع، أو هو المصاري بتوصل لإيران اللي هي تجمدت قبل، كلها راح تكون بالدولار الأمريكي. اليوم الطرفين عندهم مصلحة إنه هذا الاتفاق يمشي أكثر نتيجة لإعادة الإعمار تبع الإيران. وكمان الإشي الأكبر والمهم إنه اليوم إيران في تفاهمات بالهدوء، ستسمع إذا تلاحظ أنت ولا مرة إيران هددت تطلع من منظمة أوبك، هذا غزل بينها وبين السعودية. بالآخر كيف دائما نحكي برنامج كل كريم، بالآخر هي مصالح أمن قومي مش عواطف بالعالم اللي احنا موجودين فيه.
1: طيب يعني فعليا يمكن أن نقول بأن هذه الأوضاع ستبقى على ما هي عليه على الأقل في هذه الجبهة.
0: نظام بالفوضى في احنا موجودين فيه.
1: السؤال فعليا إذا هذا سيفتح شهية يعني دول أخرى في مناطق أخرى، ويمكن أن يؤثر مستقبلا لربما على إمدادات أخرى. هذا هو السؤال، هل بالفعل هذا يمكن أن يغير العالم بشكل كبير جدا ولا لا؟ هذا هو السؤال.
0: لا، اليوم عم بيصير أكثر كل واحد بدور على مضيق هرمز تبعه. هل عندي أنا أوراق ضغط؟ لأنه تبين أنه مضيق هرمز ورقة ضغط عملاقة بالنسبة لإيران. إذا بتلاحظ عمان عم بتفوت على المعادلة أكثر وأكثر، أنه أنا كمان إلي مشاطئة من الناحية الثانية مقابل إيران. وكل واحد دول اليوم عم بيشوف اللعبة الجديدة. إحنا برسوم لعبة جديدة عم تنخطب بالعالم كلياته ما بعد الهيمنة تبعت أمريكا. أنا شو ورقة ضغط تبعتي؟ عشان هيك كان سياسيا أو معادن نادري أو نفط أو غاز، كلياتنا بداخل اللعبة هاي، كلياتنا يروح اللعبة عم تنكتب من أول وجديد.
2: سننتظر إذن لنرى لأن ستفضي الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المداخلة والإضاحات، السيد طارق عواد الخبير في مجال الطاقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك طارق.
3: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: الزميل فادي مصطفى، صباح الخير.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الطاقة. صباح الطاقة.
1: والله شكلك كاين سهران تحضر المباريات كل الليلة.
4: صعب الصيف هالمونديال صعبوا علينا.
1: يلا من وين بدنا نبلش؟ من المفاجأة الكبرى؟
2: من المغرب.
4: الاحتفالية الكبرى، المغرب وهولندا واحدة من أروع المباريات. طبعا المجدودة الأعصاب، وفي دولة الإخصاء ما في مجال للأخطاء، بالكلمة بحكيها لأشرف حكيمي. والمغرب طبعا فتحت بقوة، وجاكبو سجل 1-0 بعد خطأ في الدفاع المغربي، وياسين بونو طبعا لا يمكن أن نأتي إليه بأي ادعاء لهذا الهدف. ولكن مسعود الأطلس علمونا يا محمد يا سناء عنه يعني حتى الدقيقة الأخيرة هم يحاربوا، وكان عيسى ديوب أفضل حارس في المرمى، في أفضل حارس الدفاع كان بجانبه، ولكن عيسى ديوب طار وسجل 1-1 النتيجة. رحيمي أمام الحارس في دقيقة 94، ولكن فابروخين طبعا الحارس الهولندي تعالى وصدها، وذهبنا إلى ضربات الجزاء. تخيلوا المغرب أول من سددت، العناوي أخطأ أولا، كلايفرت أخطأ بعدها، تيمبر أخطأ من هولندا مع ضربة صعبة خارجية وبعدها جاء دور حكيمي. يعني كل المغرب بانتظار دور أشرف حكيمي سدد إلى القائم الذي كان من أفضل المدافع أفضل المدافعين والمهاجمين في الفريق المغربي. ثم جاء دور سامرفيل طبعا ضربة وبونو باليسرى هذا العملاق الحارس المغربي كان هناك من أجل المغرب فقط فتح اليد اليسرى وصد الكرة وبعدها إسماعيل صايباري سجل احتفل وذهب.

0: العائله لوالدته ويقول له بزاف مبروك يما، بزاف مبروك يما. المغرب ترتقي الى دور 16، مباراه رائعه ولا اجمل. وصدقني محمد، صدقيني سناء، يمكن للمنتخب المغربي ان يحلم بعد ان وصل الى هذه المرحله. هذه الامسيه الكبيرة بدأناها مع البرازيل واليابان. طبعا البرازيل جاءت وتعرف جيدا أن الأعصاب مشدودة أمام اليابان، صفر أعصاب. فالدفاع البداية كان بالذات للفريق الياباني مع سانو في الدقيقة 29 وكاساميرو اللي تصاب وتم استبداله في رأسية عادلة. اليابان مع خط دفاع منظم أغلقوا المباراة بشكل محكم حتى الدقيقة 95، جافرايلي استلم كرة عرضية وهناك سدد أمام الحارس، طبعا حارس اليابان. ومونديال بلا برازيل، ما مونديال، فمبروك للبرازيل. نعم مبروك للبرازيل وتأهل إلى 16. أما خيبة الأمل فجأة ألمانيا. من ألمانيا، ألمانيا
1: المرة الثالثة على التوالي ستغيب عن
2: أنا مش زعلان كثير، يعني مش زعلان كثير.
0: أنا للأمانة يعني تاريخيا مشجع ألمانيا، ولكن من فترة يعني ما عندي أي توقعات من هذا المنتخب. لا ألمانيا لا تشبه لا الماكينات الألمانية ولا المانشافت، ولا تشبه نفسها. يعني ما في إشي بذكرك في ألمانيا الكبرى، خيبة أمل كبيرة. وأنا كنت أعرف في مجموعات لمشجعي ألمانيا، يعني حتى التعليقات غالبا تكون باهتة، لأنه فعلا ما يمكن أن تتوقع أمر من هذا الفريق. برغواي طبعا مع لسيس وسجل في 41، كاي هيفرتس هذا النجم عادل 1-1، ذهبنا إلى ضربات الجزاء المدافع، تخيل أن ضربة الجزاء هي يعني ضربة مدافع طيرها إلى السماء، حتى الآن يتم البحث عن الكرة. وهكذا ألمانيا تعادل. ألمانيا يجب أن تسأل نفسها كيف يمكن أنه نضلنا مع نفس التركيب هاي العجوزة مع حارس المرمى نوير. ألمانيا لا تشبه نفسها، ألمانيا تغادر، برغواي ترتقي، طبعا برازيل ترتقي، والاحتفالية المغرب. مبروك لمحمد هيبي وهبي طبعا المدرب الكبير اللي بالأمس شفنا كيف كل اللاعبين حملوه طيروا في السماء. والمغرب على موعد مع كندا، صدقني ممكن أن نحلم مع كندا، فريق جيد صعب، ولكن المغرب عندها خبرة أكثر، مصنفة عالمية أكثر. فإذا اجتازت كندا السماء هي الحدود. وبالأمس طبعا شاهدنا الصبح، شاهدنا منصات التواصل العربية عامة وفي المغرب العربي أيضا الاحتفالات والأغاني، وديما مغرب ديما مغرب ديما معناها دائما يعني. فكمان الاحتفالية مستمرة.
2: طب هات أسألك أنت توقعاتك من المنتخب المغربي، يعني وين ممكن يوصلوا في الحد الأقصى؟
0: شوف اللي صديق مغربي بحكي معه، بحكي له شو الأحلام، قال لي نحن بنحلم لبعيد، حكي لي في المغرب، ولكن شوية شوية، بمعنى يعني نجتاز مرحلة ونحلم من بعدها. وفعلا هذا هو الأمل محمد، لا يمكن أن تحلم أنت الآن لا في النصف النهائي ولا في النهائي، عندك المرحلة القادمة كندا، اجتاز كندا. ولكن بدي أسألك على يعني أنا بدي أقول لك على برودة الأعصاب اللي ميزت محاربين أسود الأطلس، يعني أشرف حكيمي، تعالى صيبيري، رحيمي، كلهم كانوا في يوم ممتاز. وتسأل أين الأهداف وأين التسجيل، يأتيك من عيسى ديوب في الدقيقة 90، برودة الأعصاب لهذا
2: بس الحالة. خطير خطير يا فادي، يعني المنتخب المغربي بيلعبوا بتكتيك عالي وقوة وضغط وكل شيء، عندهم مشكلة بتسجيل الأهداف دائما بنشوف، يعني مشكلة بالأخير بدك تجيب جوال عشان تفوز، شو بدك تعمل؟
0: في دور الإقصاء، وهذا شاهدنا هذا الأمر، معاناة منتخب البرازيل أمام اليابان في دوري. يعني تخيل لو المباراة مثلا كانت البرازيل مع ألمانيا أو البرازيل مع المغرب، لشوفنا مباراة مفتوحة أكثر. في دوري الإقصاء الفرق الأصغر بتأتي للإغلاق، بتسجل هدف وتعود للخلف وتحاول إغلاق وتشكيل ضغط في الوسط، هذا طبعا أمر صعب. في المنتخبات الكبيرة الضغط بيكون عليها أكبر، هي بتعرف تلعب كرة قدم مفتوحة على الجوانب، كرات طويلة. يعني بدي أشير لشغلة عملها امبارح العبقري المدرب الإيطالي للبرازيل، انتبه إنه مدافعي البرازيل قصيري القامة، أصلاً اليابان إجمالاً هم الناس مش طوال، فانتقل للعب على الكرات الطويلة، وفعلاً هكذا سجل كازيميرو مع رأسية، يعني اجتاز كل المدافعين، وكازيميرو كان اللاعب الأخير بتعرف في الركنيات وفي الكرات الطويلة، أنت دائماً تبعت عن آخر لاعب، وهناك كان كازيميرو سجل، وهكذا استغل. يعني تخيلوا فتح المباراة، اليابان سيطرت في البداية، ثم الهيمنة كانت حوالي 70% لفريق البرازيل، ولكن بدون تسجيل، فاشتغل على عنصر الضغط والكرات الطويلة. فيجب عليك أن تفهم مين الخصم تاعك، أحيانا أنك تعرف نقاط القوة تاعت الخصم مليح، ولكن أن تعرف نقاط الضعف أيضا قد يكون أفضل، وهذا ما فعله أنشيلوتي بالأمس. وولع المونديال يا محمد،
1: شو بستنينا اليوم فادي؟ شو بستنينا اليوم؟
0: اليوم عندنا مجموعة مباريات، رح نكون مع فرنسا والسويد، طبعا

0: مباراة في قمة الإثارة، وفرنسا بتعرف إنه ممنوع تعمل أخطاء، يعني هي ريحت قسم اللاعبين في المباراة الأخيرة، ولكن اللي بنتظرهم مباراة جدا صعبة، ويجب أن يكون حتى لهم الفريق الأكثر إقناعا في المجموعات. يجب أن نقول طبعا قدم أداء هجومي مميز، ومن بعدها رح نقول لساحل العاج مع النرويج. هالاند جاهز، ساحل العاج طبعا شفنا أنه مدرب النرويج قرر إنه راح قسم اللاعبين بالأخص هالاند أمام المباراة مع فرنسا، ولكن أمام الفيلة من ساحل العاج الرتم سيكون غير. نحكي على فريق ممتاز في أوروبا وفريق ممتاز في أفريقيا، اختلاف في أنماط كرة القدم. طبعا ممكن تكون تغييرات في النرويج اللي راح تأثر على الانسجام، يعني أنت بتخيل بلشت المونديال في وتيرة معينة ثم راح تقسم اللاعبين، اليوم بنشوف هل أخطأ المدرب أم لا. ومن ثم المكسيك مع الإكوادور، يعني هاي الصلصة ستكون في ملعب الأستيكا طبعا الشهير في مكسيكو، والجماهير راح تكون جاهزة. أصحاب الأرض دائما اعتدنا أن المكسيك لما المباراة في البيت عندها الأفضلية، ولكن الإكوادور عندها دفاع منظم، دفاع قوي قادر على تعقيد المهمة للمدرب طبعا أجيري مدرب الخصم. أتوقع بعد 90 دقيقة تعادل، وبعدها يعني المكسيك راح تكون في ضربات الجزاء. إجمالا المباريات الآن 90 دقيقة مع إضافة 10 دقائق، لمشجعين ومحبين نقول انتظروا 30 دقيقة وانتظروا ضربات الجزاء. المواعيد اختلفت، الساعات امتدت، ولكن هذا هو الحسم وهذه الإقصاء، وكنا في الإقصاء ما في مجال للأخطاء طبعًا. دور 32 يشتعل والبدايات كانت قوية.
1: زميل فادي مصطفى سنتابع وطبعا سنكون كما العادة على الموعد وناس العالم. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: بسهل صباح.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع ساحل جنوبا مزدحم من نتانيا وحتى مفرق يناي، شارع رقم 70 مزدحم من طمرة وحتى مفرق النعمي. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية لياس مرجي، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفافشيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: البستان سفرتكم دائمة. في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: أسلام
1: اليونان
2: أسلام
1: سينا
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

قبيل انطلاق المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، تحركات حزبية مفاجئة وتطورات سياسية في التشكيلة الثلاثية للمشتركة، خطة حكومية جديدة لتعويض أصحاب المصالح والمزارعين المتضررين من الخاوة، 35 مليون شيكل مشروطة بتقديم شكوى للشرطة، ودراسة جديدة تكشف فجوات عميقة في اللغة العبرية لدى الطلبة العرب، و14% فقط يحصلون على إعفاء في امتحان يعل. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 30 من يونيو حزيران. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية

0: مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات والزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك عفاف وللسيدات والسادة المستمعات والمستمعين. أعلن النائب عن الجبهة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير والتنافس مع النائب دكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست.
2: درست قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب الحق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينقدون المناطقية.
1: تعقد اليوم في الناصرة جلسة جديدة بين ممثلين عن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير في إطار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في حديث لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن الأطراف ستبحث قضية التمثيل وترتيب المرشحين في القائمة، وذلك وفق معايير موضوعية.
3: 9 مقاعد، هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد حتى يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة، 3 تجمع، 2 عربية للتغيير. كل ما عدا ذلك هو يعني مناورة، اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة. من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب أن يأخذ يعني 3 معايير بعين الاعتبار. أولا الانتخابات السابقة، ثانيا استطلاعات الرأي اليوم، مش بس استطلاعات الرأي التي تبث على القنوات، إنما استطلاعات رأي داخلية نقوم بها. والشيء الثالث وهو لا يقل أهمية، وأعتقد أنه هنا نقطة قوة الجبهة الأساسية مثلا، هي العمل الميداني وتواقم العمل والكوادر. إحنا نقدر نجي نقول كم ناشط أنا ممكن أن يكون في الطيب وفي الطيب وفي قلاسة وفي رهط وفي حيفا وفي أم الفحم وفي فصوطة.
1: أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية أن أسعار الوقود الخاضعة للرقابة ستنخفض اعتبارا من يوم غد بمقدار 32 أجورة للتر الواحد من البنزين من نوع أوكتان 95، وبذلك سيبلغ سعر اللتر في الخدمة الذاتية 7 شواقل و18 أجورة. أوصت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو النيابة العامة مجددا بسحب تهمة الرشوة في الملف 4000، معتبرة أن إثباتها يواجه صعوبات كبيرة. وتأتي توصية بعد انتهاء استجواب نتنياهو، فيما أصرت النيابة على الإبقاء على التهمة إلى جانب تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة. قتل حسين عيسى من بلدة سلوان في القدس الشرقية ليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار، فيما أصيب شقيقه بجروح متوسطة الخطورة. وأعلنت الطواقم الطبية وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. احتج مرشحو حزب لكلنا مكان يوم أمس أمام منزل النائب المتطرف ورئيس لجنة التعليم في الكنيست فيسوكوت في مستوطنة يتسار في الضفة الغربية، احتجاجا على اقتحاماته الأخيرة في أم الفحم وطوب الزنجرية والقدس. في حديث لراديو الناس قالت رئيسة حزب لكلنا مكان رولا داود إن اقتحامات سوكوت للمدارس العربية هادفة لاستفزاز المجتمع العربي لأسباب سياسية.
4: الهدف كان هو نوعا ما مواجهة وتحت الأمر الواقع. سري سوكوت بتواجد في مدارسنا وفي بلداتنا، بيجي بتمرجل الصبح على طلاب مدارس ابتدائية إعدادية، بيؤدي لإغلاق مدارس إن الأطفال تضلها بالبيوت. فإحنا حبينا نتواجد عنده، نيجي لعنده. سري سوكوت ما طلعش من البيت، إنما بعت ناس تحكي معنا، تصورنا، تهددنا نوعا ما. ففي نهاية المطاف الهدف هو فقط استفزاز المجتمع العربي. الموضوع انتهى في حالة إنه قمنا في نهاية المطاف، كان في جدال بسيط، كان في مستوطنين لا طلعنا شوية تهديدات من داخل بيوتهم بتصويرنا، ولكن شهات ما طلعنا من المستوطنة لخارجها.
1: أفادت هيئة البث الإيصالية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الحكومة الإيصالية للمضي

0: قدما في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة رغم رفض حركة حماس نزع سلاحها. وذكرت الهيئة أن واشنطن سلمت إسرائيل وثيقة تطالب بالسماح بإقامة بنى تحتية واسعة وإنشاء مقر دائم لحكومة تكنوقراط فلسطينية فضلا عن قواعد لقوات دولية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، مؤكدة رفضها استئناف الحرب على القطاع. ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء أمس بأن غارات إصعادية استهدفت منطقة المواصي ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس، ما قتل 8 أشخاص بينهم طفلتان فضلاً عن إصابة نحو 40 آخرين. فيما أعلن الجيش الإصعادي أن قواته هاجمت أمس بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في أي وقت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا نفذت هذه التهديدات. وأضاف كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن أي انسحاب من جنوبي لبنان لا يتم قبل نزع سلاح حزب الله. أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن إسرائيل تحتجز 37 أسيرا لبنانيا بينهم 11 من عناصر حزب الله فضلا عن 25 مدنيا حسب التقرير. وأضافت الصحيفة نقلا عن عائلات الأسرى أن ربط اطلاق سراحهم بإعادة رفات الطيار الإسرائيلي رونراد يعد شرطا غير قابل للتحقيق، مؤكدة أن السلطات اللبنانية وحزب الله لا يعرفان مصيره. أفادت تقارير لبنانية بوقوع غارة إصعادية في المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في جنوبي لبنان. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار لغم في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه نقل لتلقي العلاج. في السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قائدها براد كوبر التقى خلال جولة في الشرق الأوسط مسؤولين مدنيين وعسكريين في إسرائيل ولبنان. وأضافت سنتكوم أن كوبر بحث في لبنان مع الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل المسار المقبل لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن، مؤكدة أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في المنطقة. أعلن البيت الأبيض أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان اليوم إلى الدوحة لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع إيران تتخللها اجتماعات فنية، مؤكدا التزام واشنطن بوقف إطلاق النار وأنها ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن اجتماعا مع إيران سيعقد اليوم في الدوحة بطلب من طهران، مجددا تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الرياضة، حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على هولندا بركلات ترجيح ب3 أهداف مقابل 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. في مفاجأة كبيرة، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور 32 بعد خسارته بركلات ترجيح أمام البرغواي عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليغيب عن دور ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا. في مباراة أخرى، تأهل منتخب السامبا البرازيلي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف بفضل هدف قاتل سجله مارتينيلي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويصبح الجو منعشا ولطيفا. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. هذا يعيدنا إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميل محمد أبو العز محميد على رأس الساعة القادمة. وإلى هذا الخبر العاجل، وقبل أن نتناول ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، أنباء أولية عن وقوع جريمة قتل في سلوان وعن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر العاجل، ينضم إلي مراسلنا الزميل ضياء الحاج يحيى. صباح الخير ضياء، التفاصيل المتوفرة لديك؟
1: نعم، أهلا بك يا عفاف وبكل المستمعين. عم قتل الشاب حسين عيسى بإطلاق رصاص وشقيقه أصيبة بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضهما لإطلاق رصاص في سلوان. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص من مسافة قريبة وأصيب في القسم العلوي من جسده ونقل بحالة حرجة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولكن اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. بحسب الشرطة فإن الخلفية الجريمة تعود لشجار قد وقع في الحي، ومن ثم قام الشجار بالاحتدام استخدم فيه السلاح، وحتى أصيب ثلاثة أشخاص منهم إصابة كانت طفيفة جدا لم يحتاج للعلاج، وأصيب الضحية كما ذكرنا وشقيقه، ولكن الضحية توفي لاحقا في المستشفى. قوات من الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق فيها، ولكن حتى هذه اللحظات لم تحدد هوية المتورطين في هذه الجريمة ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين.
0: أريد أن أشكرك على هذه الإحاطة، ونحن سنتابع في حال اتضحت أي تفاصيل إضافية. إذن هذا بما يتعلق بهذه الجريمة التي وقعت في حي سلوان شرقي القدس، ووفانا بالتفاصيل الأولية الزميل ضياء الحاج يحيى. شكرا ضياء، صباح الخير. إلى فاصل قصير، من بعد هذا الفاصل ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل
8: البستان، سفرتكم دائمة.
4: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دايما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوا على الآخر. المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04 65 00 65.

0: قدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: عدنا وننطلق في ساعتنا الأولى وملفات غرفة الأخبار. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تجريبية لتعويض أصحاب مصالح ومزارعين يرفضون دفع أموال الخاوة ويتعرضون لأضرار في ممتلكاتهم. تبلغ الميزانية الأولية للخطة 35 مليون شيكل، فيما تشترط تقديم شكوى للشرطة للحصول على التعويض، على أن تسري فقط على الأضرار التي تقع بعد دخول القرار حيز التنفيذ. عن هذا الملف وهذه الخطة التجريبية نتحدث بداية لدكتور وائل كريم الخبير في الشؤون الاقتصادية. صباح الخير دكتور.
2: صباح النور، أهلا بك.
1: دكتور، بداية أسألك، كيف تنظر لهذه الخطة، يعني بالذات من وجهة نظر اقتصادية، وكأن الحكومة تعرض هذه الخطة التجريبية كما ذكرنا بتشجع على رفض دفع الخاوة، ولكن اقتصاديا هل يمكن تشجيع صاحب المصلحة على المخاطرة، دعنا نقول، دون أن تقلل السلطات مستوى الخطر نفسه؟
2: يعني للأسف هذا الموضوع يعني أكثر مضحك ومبكي في نفس الوقت. يعني هذه الخطة كأنها مبنية لقطاع معين خاص، وهو موجود في بلدان معينة يهودية، يعني بشكل خاص في منطقة الشمال وفي منطقة الجنوب، يدعون بأنهم يعني يتعرضون إلى التهديدات ويضطرون بمرحلة معينة لدفع خاوة، وبالتالي تأتي هذه الحكومة لتعوض هؤلاء ولتشجعهم على أنه يتوجهوا للشرطة. ولكن السؤال هو، هل هذا الموضوع يعني يتعلق بشكل أو بآخر لموضوع الخاوة في المجتمع العربي؟ طبعا لا. يعني موضوع الخاوة في المجتمع العربي، الخوف الموجود لدى من يتعرضون لهذه التهديدات هو خوف جسدي وليس اقتصادي.
1: صحيح صحيح.
2: يعني غالبا هؤلاء معرضون للقتل، معرضون للملاحقة، وبالتالي هذا هو الخوف، هذه هي المشكلة.
1: الخوف يعني الأكبر، يعني بمعنى آخر دكتور، إنه يعني هل صاحب المصلحة العربي بده تعويض بعد الرصاصة؟ يعني ما بده أول إشي، تمام، ضمان اقتصادي هذا مهم، ولكن يعني أمنه الشخصي هو الأساس في هذا السياق.
2: نعم صحيح، ولذلك الحاجة هي استثمار مش 30 مليون إلى مئات الملايين في جهاز شرطة بالدرجة الأولى، وفي بناء برامج لمكافحة الجريمة بشكل أذكى بكثير ما هو الحال الآن. يعني هناك طرق، وهناك وإسرائيل لديها ما يكفي من الطرق كي تستعملها لملاحقة الإجرام ولمنعه بشكل كامل في المجتمعات ككل وفي المجتمع العربي بشكل خاص، وهذه الحاجة الماسة. ولذلك يعني أنا أعتقد بأنه ما قام به سموتريتش يعني هي تمثيلية بين قوسين، تأتي إلى يعني محاولة إقناع الجمهور بأنه هناك خطة وأن هناك يعني مبادرة من وزارة المالية لمحاربة موضوع الخاوة، ولكن على أرض الواقع هذا الموضوع لا يخدم إطلاقا المشكلة، أو لا يأتي بأي بشرة للمجتمع العربي في هذا المجال من ناحية، ومن ناحية أخرى هو لا يعني هو متوجه وموجه بشكل عيني وواضح لبعض من المصالح الموجودة في منطقة الشمال ومنطقة الجنوب، وهي مصالح يهودية تعرض لمثل هذا الابتزاز. ولذلك يعني على مستوى المجتمع العربي الحاجة أكبر بكثير من ذلك من ناحية، وناحية أخرى توجيه الجهود لفرض حالة أمنية مختلفة وليس محاولة تعويض هنا وهناك، لأنه يعني أنا لا يعني لم يكون هناك أي مثال حتى في ذاكرتي في مجتمع العربي بأنه هناك شخص تعرض للابتزاز، ومشكلته هي مشكلة مادية. المشكلة ليست بالضرورة هي مشكلة مادية، يعني في بعض الأحيان نقول بأنه لو كانت المشكلة مادية كان حلها أبسط، ولكن
1: وفي كمان في هذا السياق كمان نقطة وهي هامة جدا، يعني عندما تربط الأهلية للتعويض بتقديم شكوى للشرطة، يعني كيف يمكن قراءة ذلك حتى اقتصاديا دكتور؟ يعني هو شرط لضبط التعويضات، ولا أنه في ذات الوقت وفي الأساس يتجاهل كلفة يعني هذه الشكوى وهذا الخوف اللي يدفعها صاحب المصلحة إذا قرر يأخذ هاي الخطوة؟
2: يعني هي مشكلة في تشخيص المشكلة. يعني الإشكالية هي أن صاحب فكرة هذه الخطة لم يشخص المشكلة بشكل صحيح. يعني المشكلة هي مشكلة أمنية بالدرجة الأولى، وليست مشكلة يعني اقتصادية. مشكلة اقتصادية هي نتاج للوضع الأمني السيء الموجود في المجتمع، ولكن يجب أن تعالج السبب الأساسي والمشكلة الأساسية ومشكلة المرض، وليس يعني تداعيات المرض والأوجاع التي تأتي من المرض.
1: صحيح. وبالجانب الاقتصادي بالذات لا يكفي تعويض الخسارة بشكل مباشر دكتور، يعني في خسارة لما بتكون مرئية بنفس اللحظة، لما عم نحكي عن مصالح تجارية يتم إطلاق النار عليها، يعني في تعطل للعمل، في إغلاق للمصلحة، في تراجع للزبائن، الناس بتصير تخاف يمكن تتردد، في مرات يعني أمور أخرى اللي ما بتكون فورية، فهاي الخطة على ما يبدو لا
2: يعني هناك أضرار عينية وهناك أضرار غير مباشرة، وهذا موضوع يعني معروف. ويمكن يعني لو الخطة فعلا جدية يعني يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا الأضرار غير المباشرة التي يمكن أن تكون، ولكن كما أسلفنا سابقا المشكلة هي أن من يتعرض للابتزاز المشكلة الأساسية بأنه يخاف أو يعني لديه رعب كبير جدا من تداعيات إمكانية أن يتوجه للشرطة. وللأسف يعني هناك حالات كثيرة وجدناها وطلعنا عليها بأنه الشكوى للشرطة لا تبقى في يعني أروقة الشرطة. يعني أحيانا المجرمين يعلمون بتوجه الشخص للشرطة مباشرة بعد أن يتوجه للشرطة، وبالتالي يعني يصبح هو عرضة للملاحقة.
1: نعم.
2: وهذا الموضوع هو أساسا نابع من وجود حتى في بعض الحالات تعاون من قبل عناصر معينة من الشرطة مع يعني المنظمات الإجرامية، وهذا يعني أثبت يعني
1: صحيح.
2: والكثيرين تحدثوا عنه، وهذه هي المشكلة الأساسية التي يجب أن يكون هناك علاج جذري فيها، بأنه يكون هناك خطة حكومية واضحة لفرض الأمن والأمان في المجتمع، واستعمال يعني تكنولوجيا هناك أدوات كثيرة موجودة في يد الحكومة وفي يد الشرطة تستطيع أن تستعملها من أجل ملاحقة الإجرام والقضاء عليه. واستطاعت إسرائيل في حقبات سابقة من تاريخها أن تقوم بذلك، إن كان في نتانيا وإن كان في جنوب
1: الليبي
2: وفي أماكن أخرى، واستطاعت أن تقطع دابر الإجرام في هذه المناطق لأنها كانت تريد ولديها نية صادقة بفعل ذلك.
1: صحيح. وبدون ما تتهم حدا أنه ما بتعاون مع الشرطة مثل ما أو بتقول هاي ثقافة مجتمع مثل ما بنسمع هيك تصريحات موجهة للمجتمع العربي. بسؤال أخير لحتى نجمل دكتور وائل، لما بنقول كمان يعني الميزانية الأولية اللي خصصت لهي الخطة 35 مليون شيكل، وإحنا بنسمع منك كل هاي الإشكاليات دعنا نقول، يعني هيك لو تلخص لنا أول شيء شو رح يصير في هاي الميزانية؟ هل رح تحقق جزء من الأهداف؟ أنه شو توقعاتك؟
2: أولا يعني المبلغ زهيد، المبلغ مضحك يعني، وإمكانية أن يكون له أثر على أرض الواقع هي إمكانية بسيطة ومتواضعة جدا، ولذلك يعني لا أحد سوف يشعر بوجود مثل هذه الخطة على أرض الواقع. يعني برأيي يعني هناك بعض من يعني واحد اللي ساكن بكريتش موني مثلا ويتعرض ل تهديد معين، يعني هناك المشكلة ليست أمنية أخت عفاف، يعني الشخص لا يتوجه للشرطة مش لأنه هو خايف على حياته، هو عارف انه اذا بتوجه للشرطة ممكن يتعرض لانه يجوا مثلا يحرقوا له المحصول.
1: صحيح.
2: او مثلا يعملوا له اضرار مادية. هناك هاي المشكلة هي هيك يعني. هذا صحيح. هو التشخيص الفعلي للمشكلة لانه منظمات الاجرام يعني يبدو
1: وبالاساس ما في عنده ثقة ايضا.

0: في يعني في هذا التوجه انه بدي اتوجه لجهاز الشرطه ملف زي اي ملف اخر؟ يعني هي القضايا اللي عم بيكون فيها قتلى يعني ما بيكون فيها اعتقال لا مشتبهين ولا تقديم لوائح اتهام، فكم بالحري لما عم نحكي عن جرائم الخاوه واطلاق النار؟
1: مزبوط. لذلك يعني انت شوفي، هل في هناك جرائم قتل تنتج عن عدم دفع خاوة في المجتمع اليهودي؟ طبعا لا، يعني احنا شايفين المعطيات واضحة على أرض الواقع. لذلك المشكلة هناك هي مشكلة أخرى، وهي مشكلة مادية، ولذلك جاءت هذه الخطة لتخدم هؤلاء. يعني الخطة مبنية ومخيطة بين قوسين بشكل جد واضح لتخدم قطاع خاص معين وليس المجتمع العربي إطلاقا، ولذلك المجتمع العربي سوف لن يكون لهذه الخطة أي تأثير
0: مع الأسف الشديد. وإحنا نعرف قديش هاي الجرائم حتى كل ما يتعلق موضوع الخاوة يؤثر على يعني النمو الاقتصادي في المجتمع العربي. دكتور وائل كريم، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا. نبقى في ذات الملف لأننا نتحدث لصاحب محل تعرض لإطلاق نار في سخنين، ينضم إلي الأستاذ عمر أبو ريا. أستاذ عمر، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. يعني محلك تعرض لجريمة إطلاق نار، لما بتسمع عن مثل هاي الخطة وتخصيص ميزانية أولية إلها وهي خطة تجريبية لتعويض أصحاب المصالح اللي برفضوا دفع الخاوة وبتتعرض يعني ممتلكات ومحلات للأضرار، شو بتشعر؟ شو فكرت؟ شو أول إشي خطر ببالك أستاذ عمر؟
2: نعم خيك، أول شيء أنا سمعت كلام الدكتور أقل من دقيقة، ويا ريت سمعت كل المكالمة كل المحادثة وخدتي، وكلام جميل جدا. اللي بنسمع إحنا عن تعويض كلياتنا بنضحك ومنكيف، ولكن النية إذا كانت لدى الدول النية محاربة الخاوة وتطبيق هذا القانون بيحتاج إلى عمل كبير. لا يمكن أن نطلب من إنسان مهدد أو طخ عليه أن يكون بطل لحاله. الدولة مجبور أن تكون واقفة معه، وليس فقط في وضع الشروط. يعني اليوم بعرفش إذا أنتم منتبهين، أنا قدمت استبيان لمستشار قضائي وشرح لي أكثر من هذا من موقف فيه القانون. القانون نفسه مخجل جدا. هناك شروط، يعني هون احنا عنا بنحكي عن شغلتين اختي. الشغلة الاولى اللي نطخ عليه كيف بدي نعوضه، مش مكتوب فيه شيء، ليه ممكن ينطوق اجورات. والشغلة الثانية عشان انا افوت بدائرة التعويض يجب اني انا اتعاون مع السلطات، وبعدين هن بيفكروا.
0: طب اشرح لي اكثر، اشرح لي اكثر عن هذا البند عمر، يعني كل موضوع التعاون مع السلطات، لانه الشرط اللي احنا ذكرناه هو انه يجب تقديم شكوى للشرطه للحصول على تعويض. انت شو فهمت لما توجهت وعبيت الاستبيان؟
2: اول شيء احنا مشكلتنا انه بنقرا القانون في اول سطر وسطرين. احنا لو انه قرينا القانون كله موجود بند انه يجب علينا ان نتعاون مع السلطات في انفاذ القانون، يعني الشرطة وغيرها. يعني انا لازم اتصل للبوليس هقول له انه انا استقبلت مكالمة تهديد وانا شايف سيارة، انه انا بدي اشتغل كشرطي علشان بالاخر اخذ التعويض. المشكلة هون انه مش الناس ما بدها. يعني أنا عمر انطخ علي مش مرة ومرتين وثلاث وتكبدت بخسائر فادحة. يعني أنا اليوم ما في عندي مشكلة وعلني عبر الأثير هقولك أني أنا أشترك، لأنه ما في عندي جهات ثانية تحميني. أنا بس بفضل أنه أتعاون أنا مع الشرطة، ولكن أنا ببشر الشرطة وبشر الحكومة أنه 90% وأكثر من 90% مش راحين يتعاونوا مع البوليس، مش لأنه بدهنش، لأن هناك خوف حقيقي على العائلة وعلى الأولاد وعلى مصدر الرزق. لا يجوز أن نحكم على هاي الناس دون أن نفهم حاجة الضغط الذي يعيشون
0: طبعاً
2: فيها.
0: بس كمان عمر، يعني جملة أو بند التعاون مع السلطات أو التعاون مع جهاز الشرطة كمان هذا إشكالي جدا، وبنفس الوقت هو فضفاض وضبابي. من اطلاعك وتعمقك شو يعني فككوا لنا إياها هاي؟ شو يعني؟ يعني في فرق بين إني هقول عشان تأخذ تعويضات أنا كجهاز شرطة بدي إياك تقدم لي شكوى، ممكن الناس تشوف هاي الخطوة منطقية، ولكن لما منصيغ البند بأنه تتعاون مع السلطات شو يعني؟
2: إن إحنا نقدم شكوى هذا أمر طبيعي وحق، هذا مطلب، يعني حق ليس مطلب. يعني إنه كيف التعويض إنه هو حق ومش مطلب، لازم الناس تفهم، ولازم السياسيين برضو يفهموا الناس.

0: على هذا القانون. اليوم انك انت تروح تتوجه الى الشرطة وتقدمي شكوى هذا امر جيد وعادي وطبيعي
1: ومقبول،
0: لكن المطلوب هون مش بس تقدم شكوى، المطلوب انك بدك تعاون. يعني اليوم اذا بلشوا في واحد الشهر بلشوا يهددوا العشرة الشهر، انت بدك كل يوم تنطيهن للشرطة معلومات علشان الشرطة تقدر يعني بتحقيقاتها المعينة تقدر تمسك هذا الشخص اللي هو بيهدد أو بيحرق أو بيعمل أو بيساوي. فأنا اليوم بدي أكون شرطي خفي علشان أقدر بالآخر آخذ تعويض. وفي كمان شغلي عشان تفهميها والمستمعين يفهموها، إنه اللي انحطت الموال اللي حطت هي حوالي 35 مليون. فإحنا منشوف من هذا القانون هو 5 مليون راح يروحوا لعشرين بلدة عربية وأكثر من 20، والثلاثين مليون راح يروحوا على كريوت وكريات شموني والمدن اليهودية للأسف الشديد.
2: طب عمر خليني أسألك بسؤال أخير، أنت يعني قلت أنك فحصت وكان عندك شخص اللي استشرته بما يتعلق بالمسار القانوني وشفت الاستمارة، هل راح تواصل في هذا المسار في نهاية المطاف؟ أنت حكيت مصلحتك تكبدت خسائر كبيرة جدا على المستوى المادي والمالي.
0: أكيد إحنا مش موقفين، إحنا اليوم تعبنا حيث يعني جد تعبنا، عندنا خسائر اللي في ناس تفهمها في ناس صعب تفهمها، في خسائر مرئية اللي هي بملايين شكليم أو بمئات شكليم، مئات ألوف شكليم اللي هاي إحنا بنقدر نتحملها، ولكن الخسائر اللي هي مش مرئية بطل أول شيء فيش عمال عندنا، بطلت ناس تفوت، في عندنا
2: فيش عمال من منطلق الخوف والحادثة اللي صارت.
0: أنا خلصوا من عندي 4 عمال نتيجة الخوف وبدي مش يرجع على الشغل. يعني أنا واضح جدا.
2: والزبائن
0: الزبائن للأسف الشديد يعني كله في الفترة الأخيرة، أنا كنت في زيارات في أعراس ويقولوا لي إحنا سخنين غاشن فتلة، سخنين غاشن فتلة، فهناك أمور يجب أن تتحرك. أول شغلي نريد حماية حقيقية، والتعويض نريد تعويض عادل وسريع. ما معنى سريع؟ إذا اليوم أنا عندي ضرر بعشر تلاف شيكل أعطوني العشر تلاف شيكل، لأنه هذا كمان مرة حق.
2: ولكن بالأساس أنت عم بتقول النقطة الجوهرية كمان اللي تحدثنا فيها مع دكتور وائل كريم، بالأساس صاحب المصلحة اليوم أو أي فرد من أبناء المجتمع العربي أعطيني حماية، يعني ما تحكي ليش على تعويضات وخطة تجريبية بخمسة وثلاثين مليون بعد. طب ما هو لو أنه أنت يعني حاميني وما فيش خاوة كسلطة كجهاز شرطة مش راح تحتاج أنك تعمل خطة بخمسة وثلاثين مليون شيكل لتعودني.
0: نعم، يعني اليوم إذا شعر صاحب المصلحة إنه الدولة عن جد واقفة معه واقفة بحده وبتحميه فعلا، فممكن في تشجيع لذلك. أما إذا بقي المواطن وحده وفي مواجهة هاي الناس اللي تطلب الخاوة، فالخوف بده يظل موجود، لا فائدة للقانون ولا غير القانون للأسف.
2: أستاذ عمر أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، ومجددا يعني حمد الله على سلامتك، وبدنا نتمنى كمان أنه هيك الأوضاع في مصلحتك تعود كما كانت قبل جريمة إطلاق النار. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر أبو ريا صاحب محل تعرض لإطلاق نار في سخنين، هذا بما يتعلق بملفنا الأول وهذه الخطة التجريبية لتعويض أصحاب المصالح، لتعويض المزارعين أيضا اللي برفضوا دفع أموال الخاوة اللي صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية. تحدثنا عن هذه الخطة لميزانيتها الأولية 35 مليون شيكل، ويعني من الزاوية الاقتصادية، وكذلك أيضا سمعنا من الأستاذ عمر أبو ريا صاحب تجربة مريرة بالإمكان القول بعد ما تعرض محله التجاري لإطلاق نار في مدينة سخنين. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى غرفة الأخبار راديو الناس.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.

0: تبعتش؟
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
2: البستان سفرتكم دائمة.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
9: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
10: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
11: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
0: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.
13: تسعنا وثلاثون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعين، عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، هذه المعطيات المقلقة ويعني موضوع غاية في الأهمية، أعتقد أنه كتار سمعوا عن كل ما يتعلق باللغة العبرية لدى الطلبة العرب، ولكن لا نتحدث عن ربما يعني الحاجز اللي دائما ما تحدثنا عنه، بل نتحدث عن معطيات تشير إلى فجوات مقلقة جدا، إذ كشفت دراسة جديدة أعدت لصالح مفوضية التنوع والإنصاف والاحتواء في جامعة حيفا عن فجوات عميقة في مستوى اللغة العبرية لدى طلب العرب، تلقي بظلالها على اندماجهم في التعليم العالي وسوق العمل. هذه المعطيات تبين أنه 14% فقط ممن تقدموا عام 2023 لامتحان عيل حصلوا على علامة إعفاء من دراسة العبرية في الجامعات والمعاهد الإسرائيلية. ولكن الموضوع ما بيوقف هون، لأنه في مساقات معينة يعني بتحط هذا الإعفاء كشرط للقبول أصلا للطلاب العرب. رح نتحدث عن هذا الموضوع بداية لجنى مرعي، طالبة ماجستير في التعددية اللغوية ومعلمة لغة عبرية لطلاب الجامعات. جنى صباح الخير.
14: صباح الورد،
13: اهلا فيكي. خليني بدايه اسالك، بما انك هيك يعني بتشتغلي مع طلاب جامعيين وبتدرسي التعدديه اللغويه ايضا، لما بتشوفي هاي المعطيات ومعطى يعني مقلق جدا 14% فقط من الطلاب العرب حصلوا على اعفاء في امتحان يعيل، كيف بتفسري هذا المعطى؟
14: طبعا هنالك تفسيرات عديده، منها ممكن ان نتطرق لطرق التدريس التقليديه او دراسه اللغه العبريه لأهداف غير محددة وواضحة، أو غياب الأطر اللي تطور المهارات المختلفة. الطلاب يعني ممكن أن تحصل على علامة عالية جدا في البقروت، ولكن تجد صعوبة بالغة بأنها يعني تنجح في امتحان عيل أو تأخذ إعفاء، وحتى وإن نجحت تجد صعوبة بالغة كذلك في التواصل وإدارة الحياة اليومية في الجامعة.
13: بس يعني خلينا شوي نحط التواصل على جنب. بدي أسألك بداية على المعطى اللي ذكرتيه، ليش هاي الفجوة ما بين أنه ممكن يكون معاهن 5 وحدات باللغة العبرية وجايبين فيها علامة عالية بالثانوية، ولكن فجأة في فجوة كبيرة ومش عم بيقدروا

0: يعني يجتازوا امتحان يعيل، هل قد الفرق بي يعني بالامتحان بفصول الامتحان؟
1: أولا المهارات اللي تتطلبها امتحان يعيل مهارات مختلفة، تتطلب فهم أعمق، سرعة بديهة، ثروة لغوية واسعة، ثروة لغوية كذلك إلها علاقة في الدراسة الأكاديمية اللي قد لا نجدها في الدراسة في المدرسة إلا منكشف من الطالب في أطر أخرى إضافية.
0: نعم، وكمان يعني بنرجع بنقول في فرق بين أنه الطالب يكون يجيد اللغة العبرية، ولكن في فرق ما بين العبرية المحكية خليني أقول نستعملها بحياتنا اليومية والعبرية الأكاديمية، وعلى ما يبدو مع مرور السنوات صارت أصعب وأصعب.
1: صحيح، لأنه المهارات التي تتطلبها العبرية الأكاديمية أولا قدرة عالية على التعبير، الكتابة الواضحة المتسلسلة، القدرة كذلك على استخدام المصطلحات المهنية اللي تختلف من قسم لآخر، وتتطلب كذلك يعني انكشاف واجتهاد، لأنه دراسة اللغة هي سيرورة لا تتوقف كذلك بالقبول، يعني حتى وإن يعني تم قبول الطالب للمرحلة الجامعية هنالك جهد إضافي عليه أن يبذله، لأن هي مش لغته الأم.
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني يجب أن يكون يعني وعي تام، هنالك مرونة، هنالك مرحلة انتقالية،
0: وبالتالي نرجع نقول أنه يعني جنى الطالب العربي بيدفع ثمان مضاعفة في هذا السياق، كمان جو أكاديمي جديد عليه، عم بتعلم مادة بتكون مش سهلة، وبالإضافة لهيك موضوع اللغة العبرية واللغة العبرية الأكاديمية كمان عم بيكون حاجز، وأنا ذكرت بالافتتاحية في بعض المساقات حتى بتشترط الإعفاء كشرط للقبول أصلا لهذا المساق.
1: صحيح.
0: كيف بتشوفي ممكن يعني نغير هذا الواقع وهذا المعطى يتغير بشكل كبير؟
1: صحيح، اولا يعني انا بشوف انه الاطر يعني يجب ان تتحد، هنا يجب ان يكون كذلك يعني فهم واسع للظاهره اللي نحن ندرس اللغه في مراحل مختلفه يعني بحياتنا، بكل مرحله يجب اتقان مهاره معينه والبناء على هذه المهاره، يعني دراسه اللغه هي امر تراكمي، ويعني احنا لازم يعني كمعلمين في الاكاديميا وكذلك كمعلمين في المدارس انه يعني نعد الطالب يعني لأن لا يكون الانكشاف فجائي أولا، ثانيا أنه نحول يعني مفهوم دراسة اللغة من كونه هدف لكونه وسيلة لبلوغ الهدف. فبالتالي النظرة العامة كذلك لدراسة اللغة تساعد الطالب أنه يعني يتموضع أكثر وأنه يرى اللغة من جانب آخر. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، المهارات المختلفة، تزويد كذلك الفرص وإرساء الحيز، يعني إيجاد حيز معين الذي فيه يعني لا تكون انكشاف مفاجئ، وحتى وإن حدث يعني في الجامعة أعتقد أنه كذلك في أطر مختلفة.
0: نعم.
1: الطالب أنه أن يسعى كذلك من جانبه أنه يحسنها وأنه يتحدث مع متحدثي لغة الأم، أجد أنه يعني الجهد متبادل.
0: صحيح.
1: المؤسسة عليها أن يعني تعطي ملائمات حتى تساعد الطالب أنه يندمج في الإطار،
0: والطالب أيضا يعني يساعد حاله بكلمات أخرى، وفعليا هذا إشي اللي عم نحسه هيك في السنوات الأخيرة، يعني كتير طلاب عم بيقولوا حتى اللغة الإنجليزية عندنا أقوى بكثير من اللغة العبرية. جنى بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات، جنى مرعي طالبة ماجستير في التعددية اللغوية ومعلمة لغة عبرية لطلاب الجامعات، مباشرة إلى رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة الأبيب بروفيسور يوسف مشهراوي. صباح الخير.
2: صباح النور كيفكم المستمعين الأعزاء.
0: كيف بتنظر لهذا المعطى بروفيسور يوسف؟ 14% فقط من الطلاب العرب حصلوا على إعفاء في امتحان يعيل، إحنا يعني أمام صعوبة جدية في هذا الامتحان ولا فشل أوسع في منظومة التعليم العبرية ما قبل الوصول إليه؟
2: هو فشل في شك فشل، يعني 14% علامة فشل، حتى لو جبت 30% أو 40%. أنا يعني إيش إحنا الطلاب العرب لما تبدأ من صف تاني يدرس عبراني، معقول يعني 10 سنين بالمدرسة يوميا تقريبا أسبوعيا 5 ساعات ويطلع بالآخر ما يعرفش لغة عبرية؟ في فشل، خلينا نكون صريحين. إحنا
0: بس هو مش بيطلع ما بيعرفش لغة عبرية، بتميزه حتى في الخمس وحدات في كل يعني الأقسام، ولكن في المشكلة تكمن يمكن في زوايا أخرى دكتور، كل موضوع يعني الاحتكاك مع اللغة، إدارة الحديث، الثروة اللغوية،
2: هذا ما بعد. بس بالمدرسة مش معقول، عندي احنا انا تعلمت بدرسة فرنسوية 4 لغات من صف اول، بقول لك يا بصراحة اللغات هناك في

0: بشكل وبكون من اقوى المستويات عشان خلص بعود الطالب انه هذا اشي مهم وفيش زي هيك يلا مشي وخد علامه. خليني اكون صريحين، انا بحبك دائما لما في مشكله اساسيه، وهي مشكله اساسيه ما يكونش في سوء تفاهم. الطالب العربي من صف الثاني لازم يكون في جوده بالتعليم العبري، نقطه سطر جديد، هذا واحد. اثنين، اللي فيش شك وانا يعني انتم تعودتوا علي صريح، اذا واحد
1: احنا بدناش نجمل الواقع، هي وظيفتنا
0: الواقع صعب، وكمان اشياء لها تاثير على كثير اشياء جانبيه بنحكي عليها تعطين وقت. بس انا بقول لك العبراني لما انت بتدرسه، لما انت بتعلمه، لما تكون انت كمان كمعلم تتقن اللغه العبريه. خلينا صريحين، مش معقول يعني واحد بيعمل اغلاط او معلمه او معلم بيعمل اغلاط بالعبري وبعلم بالعبري ومفيش مراقبه على الموضوع هذا. هذا ثاني. خلينا نقول كل الطنات. ثلاثه، احنا للاسف اخر سنين الطلاب العرب اللي بدهم يتعلموا ما بعد المدرسه واللي اهلهم بدهم يتعلموا حاسين انه بيقدروا يتعلموا خارج البلاد، وهذا اسهل وراح يكون في اقل مشاكل واكثر سهوله بالحياه. لا، اذا انت تعلمت بريت البلاد عشان بطل تتعلم عبري زي ما لازم، بتشوف الاشي مش هالقد مهم، بتخلص البقروت وانت عامل 5 وحدات وماخذ 100 والهو بتعرف اللغه للاسف، وفي محلات حتى بس 3 وحدات وحنا بنعرف هذا الشيء. ساعتها بصير في طالب مش شاف اهميه اللغه. انا بقول لك شو عاد انا للاسف بقول لك اياه، الوضع صار سيء لدرجه ان اللي بيرجعوا من خارج البلاد وهم مش عارفين لسه العبري، وهو عمره صار 25 سنه بده يشتغل كمان محلات شغل.
1: طب هاي شرائح بروفيسور، انا بوافقك في مشكله كمان بموضوع المدارس العربيه، حتى في بعيدا عن التعميم ما حداش يمسكها علي زي ما بقولوا، في مناطق معينه بيعلموا العبري باللغه العربيه، يعني احنا بنعرف الحصه لازم تكون حصه عبريه بشكل كامل وصافي، ولكن ايضا في الجامعات ما بتشوف انه لازم يكون في ملائمات او تسهيلات؟ يعني ما في 63% من المشاركين قالوا انه امتحان يعيل ما اعدهن فعليا للدراسه الجامعيه، ما كمان في مشكله بالامتحان؟
0: أنا في أول شيء العلامة الأساسية عشان تنقبل أصلا هي يعني الحد الأدنى 105 عندنا مثلا جامعة تربية 105، هذا إذا أنت جبت 105 بتبدأ تعليم. المشكلة اللي هي مش بس امتحان العين، المشكلة إذا أنت بتعرفش العبري بتعرفش كمان تدرس امتحاناتك، بتعرفش تسأل أسئلة، بتعرفش يعني تسبح بالمواضيع المهمة اللي بظرف جمعة بالجامعة ممكن يكون زي كل 3 سنين.
1: والسنة الأولى هي كمان سنة مصرية، وإحنا بنعرف يعني مع إنها مرات بتكون كمان تجربة للطالب ومن خلالها بيطور مهاراته وبيطور لغته العربية. طب بروفيسور، إذا في نقطة واحدة هيك فقط لضيق الوقت بدي أسألك، لازم نغيرها بكرة الصبح لحتى نغير هذا الواقع، شو بتكون؟
0: واو، نقطة واحدة. طيب أنا بدي أقول لك إنه إذا قصة العبري إذا إحنا أخذنا ب3 سنين أخرانية بالمدارس تحضير مكثف زي ما لازم بيقدر غير واقع. واحد، اثنين، فيش شك إنه السنة التحضيرية بالجامعة الجامعة اللي أشياء اللي فيها كتير مشاريع بنعملها وكجامعة بنعملها مع مختلف النشاطات، فيش شك إنه أهمية. عشان هيك ما يستعجلش. امبارح أبو واحد بيسألني أنا بدي ابني يتعلم رقصة، قلت له غلط. إذا أنت بدك تعلم وينجح بالجامعة عليك تحضره.
1: صحيح، ويكون مهيئ لهاي الفترة الهامة جدا واللي فيها الكثير من التحديات والصعوبات. بروفيسور يوسف مشهراوي، بدي أشكرك على هذه المشاركة، رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب. شكرا جزيلا، موضوع غاية في الأهمية، كان في كمان توصيات بسوى إنه نطبقها. مباشرة إلى الوقفة التحليلية، مدير الأخبار في راديو الناس الزميل محمد مجد. لصباح الخير يا محمد.
2: صباح النور، هلا العفاف.
1: طيب، تصريحات هيك متتالية من ساعات الصباح بما يتعلق بالمشهد الحزبي العربي، ابلش لخص لنا الأمور.
2: نبلش بالأول من التصريحات، بداية من هذا التصريح، القنبلة السياسية التي كانت هذا الصباح، وتصريح عضو الكنيسة عن العربية للتغيير سمير بن سعيد. فلنسمع.
3: درس قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا وتفديد النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستشق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينفذون المناطقية.
1: إذن دكتور سمير بن سعيد يعلن عبر راديو الناس صباح هذا اليوم محمد أنه راح يترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة.

0: غربي للتغيير.
1: ولا تهمه النتيجة طبعا. دعنا نقول في الكواليس هذا الإعلان أو هذا الترشيح ليس شكليا، ليس منسقا مع الطيبي، بل على العكس يأتي بعد توتر في الأيام الأخيرة كانت قد شهدته القائمة. سمير بن سعيد الذي يتولى اليوم يعني المنصب أو المقعد الثاني في القائمة كان قد أبلغ الطيبي بأنه يريد الاستمرار في هذا المقعد، وقوبل إلى حد ما ليس بحماسة دعينا نقول، ما أوضح له بأنه بإمكانك أن تترشح على أي مقعد تريده، ولكن غالبية التوقعات بأنك لن تحظى بالمقعد الثاني فلديك المقعد الثالث. فما كان منه إلا أن بادر بهذا التحدي للإعلان اليوم بشكل مفاجئ جدا على راديو الناس بأنه يترشح على المقعد الأول. الآن دعينا نقول يعني عفاف، من المستبعد طبعا أن يفوز على الطيبي، هو رئيس الحركة العربية للتغيير، مؤسس العربية للتغيير، يسيطر على زمام الأمور وكل مفاصل هذه الحركة، ولذلك يبدو من الصعب جدا أن ينتصر عليه. ولكن هذه لربما خطوة أخرى تظهر إلى أي مدى هناك توترات في الآونة الأخيرة رأيناها في الحركة العربية للتغيير داخلية. قبل فترة كانت قد أبلغت قيادة العربية للتغيير سند الصالح بأنها لن تترشح، الآن هناك إشكالية على موضوع المقعد الثاني أو المقعد الأول، وهناك من ينافس عليه. وهذا الصباح أيضا يعني هذا ينضم إلى لربما دعينا نقول الصفعات التي تتلقاها الحركة العربية للتغيير، صفعة أخرى هذا الصباح من الجبهة من شركاء العربية للتغيير طبعا في التحالف الانتخابي القائم. سكرتير الجبهة أمجد شبيطة يتحدث أيضا في حديث خاص لراديو ناس ويقول بأنه من أول 9 مقاعد، وهذا ما يظهر في بعض الاستطلاعات يعني يمكن أن نقول بأنها إلى حد ما يمكن أن تكون مضمونة، من أول 9 مقاعد 4 للجبهة، هذا هو التقسيم وفق رؤية الجبهة، 4 مقاعد للجبهة، 3 مقاعد للتجمع، ومقعدان فقط للعربية للتغيير. تصريح مفاجئ أيضا دعينا نستمع إليه.
2: 9 مقاعد هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة، إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة 3 تجمع 2 عربية للتغيير، كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة. من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب أن يأخذ يعني 3 معايير بعين الاعتبار. أولا الانتخابات السابقة، ثانيا استطلاعات الرأي اليوم، مش بس استطلاعات الرأي التي تبث على القنوات إنما استطلاعات رأي داخلية نقوم بها، والشيء الثالث وهو لا يقل أهمية وأعتقد أنه هنا نقطة قوة الجبهة الأساسية مثلا هي العمل الميداني وطواقم العمل والكوادر. إحنا نقدر نجي نقول كم ناشط عندنا ممكن أن يكون في الطيل وفي الطيب وفي قلاسة وفي رهط وفي حيفا وفي أم الفحم.
0: طب شو المشكلة محمد بالأربعة 3-2 وفق هاي المعايير الثلاثة اللي حكى عنها؟
1: دعينا نقول أولا بأن هذه التصريحات تأتي قبل يعني بعد ساعة يمكن أن نقول ستنطلق المفاوضات الثلاثية، طبعا بعدما فشل مسار تشكيل المشتركة الرباعية مع الموحدة هناك مفاوضات ثلاثية، الجبهة العربية للتغيير والتجمع. وفق رؤية العربية للتغيير هم يستحقون يعني تمثيل مشابه للتجمع، هم على الأقل يقولون نحن الآن موجودون في الكنيسة لدينا مقعدان، التجمع ليس موجودا أصلا في الكنيسة. في المقابل طبعا التجمع يقول تعرضنا للظلم ولذلك لا نتواجد في الكنيسة وعليه هذه قوتنا، هذا ما يجب أن نحصل عليه وهذه نتائج الانتخابات الأخيرة. صحيح. الجبهة هنا أخذت موقفا، هذا هو لربما المختلف، وكأنها تعلن بأنه من أول 9 مقاعد يحق للتجمع أكثر من العربية للتغيير، هذا خلق جو من التوتر. في المقابل طبعا مصادر في العربية للتغيير قالت لراديو الناس بأن تصريحات أمجد شبيطة هي لا تحترم الشراكة، لا تحترم الزمالة، ليست تصريحات مقبولة، بل وأن هذا المقترح وهذه التصريحات أيضا مرفوضة. كل ذلك عفاف يجري قبل ساعة واحدة من انطلاق المفاوضات الثلاثية، يبدو بأن الأجواء ستكون متوترة في هذه
0: متوترة. ولكن شو ختامها راح يكون؟ راح يخرج دخان الأبيض بتتوقع؟
1: أعتقد بعد كل هذه التطورات والتصريحات سيكون من الصعب جدا أن نتحدث عن دخان أبيض. يمكن سيستغرق بعض الوقت هذا.
0: طيب دخان. ونحن سنتابع كل التطورات لحظة بلحظة. جزيل الشكر لك محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، وطبعا ندعيكم كمان عبر تطبيق ناس تتابعوا معنا كل التطورات لحظة بلحظة بما يتعلق أيضا بهذا الموضوع.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن شارع عكا حيفا مزدحم من مفرق عكا الشرقي وحتى كفار مسارك، وشارع 85 غربا مزدحم من مفرق بلدة المكر وحتى مفرق عكا الشرقي. مع أحوال الطرق نصل لختام هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد.

0: للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع مزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. كشف سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد الشبيطة لأول مرة في حديث لراديو الناس عن رؤية الجبهة لتوزيع المقاعد في القائمة العربية المشتركة الثلاثية، معتبرا أن التقسيم العادل وفق معايير الجبهة يمنح 4 مقاعد للجبهة و3 للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين للحركة العربية للتغيير من بين أول 9 مقاعد في القائمة.
1: 9 مقاعد، هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة 3 تجمع 2 عربية للتغيير، كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة. من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب أن يأخذ يعني 3 معايير بعين الاعتبار.
0: وردا على تصريحات شبيطة، قالت الحركة العربية للتغيير لراديو الناس إن تلك التصريحات لا تحترم الشركاء، وإن الخلافات مكانها طاولة المفاوضات لا في وسائل الإعلام. وتعقد اليوم في الناصرة جلسة جديدة بين ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير في إطار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في سياق ذي صلة، أعلن النائب عن الجبهة والعربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير والتنافس مع الدكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست.
2: درست قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلا المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا. سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كانت في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينفذون المناطقية.
0: أوصت هيئة

القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو النيابة العامة مجددا بسحب تهمة الرشوة في الملف 4000، معتبرة أن إثباتها يواجه صعوبات كبيرة. وتأتي توصية بعد انتهاء استجواب نتنياهو، فيما أصرت النيابة على الإبقاء على التهمة إلى جانب تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة. قتل حسين عيسى من بلدة سلوان في القدس الشرقية ليلة الماضية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار، فيما أصيب شقيقه بجروح متوسطة الخطورة. وأعلنت الطواقم الطبية وفاته في المستشفى، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة رغم رفض حركة حماس نزع سلاحها. وذكرت الهيئة أن واشنطن سلمت إسرائيل وثيقة تطالب بالسماح بإقامة بنى تحتية واسعة وبإنشاء مقر دائم لحكومة تكنوقراط فلسطينية، فضلا عن قواعد لقوات دولية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، مؤكدة رفضها استئناف الحرب على القطاع. ميدانيا، افادت مصادر طبية فلسطينية بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس قتلت 8 أشخاص بينهم طفلتان، فضلا عن إصابة نحو 40 آخرين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أمس بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس في منطقة دير البلح وسط القطاع. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في أي وقت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا نفذت هذه التهديدات. وأضاف كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن أي انسحاب من جنوبي لبنان لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن إسرائيل تحتجز 37 أسيرا لبنانيا بينهم 11 من عناصر حزب الله و25 مدنيا حسب التقرير. وأضافت الصحيفة نقلا عن عائلات الأسرى أن ربط إطلاق سراحهم بإعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد يعد شرطا غير قابل للتحقيق، مؤكدة أن السلطات اللبنانية وحزب الله لا يعرفان مصيره. في الرياضة، حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى دور ثمن نهائي من كأس العالم بعدما تغلب على هولندا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. في مفاجأة كبيرة، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور 32 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام البرغواي عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليغيب عن الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليا. في مباراة أخرى، تأهل المنتخب البرازيلي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف بفضل هدف قاتل سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. تبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. ساعات المساء والليل تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويصبح الجو لطيفا بعض الشيء. ختام النشرة هذه، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الكهل والكهولة. تزخر العربية بألفاظ دقيقة تصف أطوار العمر، ومن أبرزها لفظ الكهل وما يتصل به من الكهولة، وهي طور يجسد النضج والاعتدال والتمام، ويمثل منزلة وسطى بين حيوية الشباب ووهن الشيخوخة. وقد سمي الكهل كذلك لكماله ونضوجه واجتماع قوته.

0: نباته، فقيل في النبات قد اكتهل إذا تم وحسن ونضج، والعجب أن يكون الكهل عمدة قومه وسندهم. وهنا تبرز دلالة بليغة حول كون الكاهل موضع الكتف، والكتف هي ما يحمل عليه ويستند إليه لكونها عماد الجسد وحامل أثقاله. فنسمع التعبير أثقل كاهله أو يقع على كاهله للدلالة على حمل المسؤولية. وإذا نظرنا إلى العمر بمنظار الهرم، فالطفولة والشباب هما قاعدته العريضة، حيث النمو والاندفاع، ثم تتدرج المراحل صعوداً حتى تبلغ قمة النضج في الكهولة، حيث يكتمل العقل وتعتدل الطباع وتتزن التجارب، ثم يبدأ الميلان نزولاً نحو الشيخوخة فالهرم، حيث الضعف والانكسار.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قبيل انطلاق المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، تحركات حزبية مفاجئة وتطورات سياسية في التشكيلة الثلاثية للمشتركة، خطة حكومية جديدة لتعويض أصحاب المصالح والمزارعين المتضررين من الخاوة، 35 مليون شيكل مشروطة بتقديم شكوى للشرطة، ودراسة جديدة تكشف فجوات عميقة في اللغة العبرية لدى الطلبة العرب، و14% فقط يحصلون على إعفاء في امتحان يعل. استضافت مدينة باقة الغربية قبل أيام المؤتمر الرسمي لإطلاق مركز سادات بوصفه أول مركز دائم يعنى بتعزيز جاهزية المجتمع العربي لمواجهة حالات الطوارئ. جاء المؤتمر بمشاركة رؤساء سلطات محلية وخبراء وممثلين عن مؤسسات حكومية ومجتمعية، وبحضور نحو 80 شخصية قيادية ومهنية. رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا الأستاذ حسان توافرة ينضم إلينا. حسان صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف.
0: يعني شاركت بالمؤتمر ومن خلال خبرتك في المنصب السابق تحديدا بدنا نتحدث معك، واسمح لي بداية أسألك، ما الذي يعنيه عمليا وما ضرورة أن يكون للمجتمع العربي مركز طوارئ دائم، ونتحدث طبعا عن إطلاق مركز سداد؟
1: يعني بالأساس في السنوات الأخيرة، يعني منذ جائحة الكورونا وحتى اليوم، المجتمع العربي يمر بحالة طوارئ مستمرة، إن كانت كما ذكرنا يعني في الوباء وبعدها في الحروبات. فكل هذه حالات الطوارئ المستمرة أصبحت يعني شيء يعني لا بد منه. يعني نحن قريبا يعني كل وقت يعني نتوقع أنه ممكن أن تشن حرب جديدة وكل هذه الأمور، وهذه الحروبات وهذه حالة الطوارئ لها يعني تأثير كبير على مجتمعنا. يعني إن كانت من خلال إدارة حالة الطوارئ في عندما تحل حالة الطوارئ وقبل حالة الطوارئ وبعدها، ولها تأثير سلبي علينا يعني كأفراد وكمجتمع، إن كان في استمرارية التعلم، إن كان في الحالة النفسية وكل هذه الأمور والتشغيل وأمور أخرى. فانطلاق مركز سداد أتى من هذا المحل، إنه إحنا كمجتمع بحاجة نحضر نفسنا ونجهز نفسنا لتعامل مع حالة الطوارئ عندما تأتي، لكي نصبح يعني أكثر جاهزين ونقلل الأضرار التي تحدث عندما تأتي حالة الطوارئ. فهي كانت الهدف من إقامة مركز سداد، وهي بنية تحتية، أنا أسميها مبادرة، اللي هي بنى تحتية اللي هي ناقصة داخل مجتمعنا اليوم في الوضع الحالي. والتحضير للطوارئ يجب أن يكون يعني من اللحظة اللي فيها انتهى الطوارئ حتى الطوارئ القادم، يعني لكي نكون أكثر جاهزين في هذا المحل.
0: يعني تغيرت الظروف، ولكن نقدر نقول بشكل عام في السنوات الست الأخيرة إحنا كنا عايشين حالات طوارئ متتالية ومتواصلة حتى في البلاد. كان في تأكيد حسان أنه سداد لا يأتي ليحل محل السلطات المحلية بل لتمكينها. من وجهة نظرك المهنية، كيف رح يكون هذا الدور؟ شو أكثر ما ينقص اليوم السلطات المحلية لتحقيق هذه الأهداف وعمليا لتكون جاهزة لأي حالة طوارئ؟
1: يعني بالضبط، مركز سداد لم يأتي ليبدل أي فرد أو أي شخص أو أي جهة موجودة اليوم داخل المجتمع العربي، بالعكس هو مركز تكاملي يعني يعمل في شراكات

0: كل الأطراف الموجودة، إن كانت أطراف حكومية وأطراف من المجتمع المدني وطبعا مع السلطات المحلية. يعني مركز سداد يطمح أنه يكون له الخبرة الكاملة في كيف يجب أن يكون مجتمع أو سلطة محلية جاهزة لإدارة حالة الطوارئ، وهو يعني يعمل على تنفيذ هذه الخطة من خلال إعطاء هذه يعني التعليمات أو إعطاء كافة الخبرات المطلوبة لكافة الأطراف الممكنة. يعني مركز سداد وضع لديه خطة عمل مفصلة، يعني قسم منها تدريبات لكافة الأشخاص أو لكافة الأطراف المهنية داخل السلطات المحلية لإدارة حالة الطوارئ، وأيضا وضع برامج لها علاقة في الصحة النفسية لمجتمعنا العربي التي تنقص اليوم. يعني هنالك كثير من الأمور التي يجب أن نعني فيها بعد انتهاء حالة الطوارئ، إن كان للأطفال وإن كان للبالغين، وكيف يجب أن نعالجها. فهنالك نقص في الأجسام ونقص في الخبرة، فمركز سداد يعني يطمح أن يجمع هذه الخبرة ويعطي هذه الخبرة للأجسام المختلفة إن كان في السلطات وخارج السلطات لكي تتعامل بشكل أفضل مع عند نشوب حالة الطوارئ. فبالمجمل يعني نرى أن مجتمعنا اليوم يوجد فيه مبادرات، لا ينقصه المبادرات، ويوجد فيه أيضا كم كبير من الأشخاص الذين يوعون اليوم لأهمية حالة الطوارئ وأهمية التعامل مع حالة الطوارئ. فحضوره اليوم هو يعني حضور تكاملي مع كافة الأطراف لكي يعطي يعني من خبرته ومن إمكانياته لكي يعني يبني صورة كاملة وواضحة لكيف يجب أن يكون المجتمع جاهز أكثر لنشوب حالة الطوارئ في المستقبل.
1: وفي كل النواقص اللي ذكرتها حسان، فعليا يعني في كل أزمة المواطن العربي بشعر أنه خلينا أقول الاستجابة الرسمية بتوصل متأخرة، أو لما بتوصل ما بتكون متلائمة لخصوصية بلداته ومجتمعه. كيف يمكن لسداد عمليا أنه يغير هاي المعادلة، وبنفس الوقت أنه يعني ما يتحول لبديل عن مسؤولية الدولة والسلطات؟
0: 100%. طلع احنا لما ننظر للمجتمع الاسرائيلي بشكل عام نرى ان هنالك يعني كم هائل من الخبرات الموجوده داخل المجتمع الاسرائيلي، بسبب ان كثير من الاشخاص الذين يشغلون مناصب في المجتمع الاسرائيلي بالسلطات المحليه والمجتمع المدني كسبوا هذه الخبره من خلال خدمتهم في المؤسسات الامنيه في الدوله. طبعا المجتمع العربي غير موجود في هذه المؤسسات، وخبرته في كل ما يتعلق في اداره حاله الطوارئ هي منقوصه يعني بشكل هيك او باخر. فقدرتنا على التعامل مع الطوارئ إن كان وباء أو إن كان هزة أرضية أو إن كان حتى تغيرات مناخية أو حتى يعني طبعا حروبات وسقوط صواريخ وكل ما يعني نعرفه بالسنوات الأخيرة، هي تتطلب خبرة، يعني تتطلب معرفة يعني كيف نتعامل مع كل هذه الأمور. يعني ما هي النواقص بكل ما يتعلق بالأجهزة والمعدات التي يجب أن تكون في كل سلطة محلية، ما هو المسح للملاجئ وكيف يجب أن تكون الملاجئ، وما هو المسح أيضا للخبرات والأشخاص الموجودة داخل السلطة المحلية والمؤسسات لإدارة حالة الطوارئ، منها المتطوعين ومنها المعالجين ومنها كل ما يتعلق في إدارة الأجهزة السلطة المسؤولة عنها مثل أجهزة التعليم والصحة وإلى آخره. يعني أعطيك مثال، يعني في هنالك مثلا تعليمات دولة أنه في حالة الطوارئ يسمح فقط نسميها للسوبر أو محلات الغذاء التي تستطيع أن تفتتح إذا كانت لديها يعني شروط معينة. يعني ليس كل مكان يستطيع بيع الغذاء إذا لم يستوفي شروط معينة، كان توليد طاقة وإلى آخره. ففي المجتمع العربي لا يوجد يعني تقريبا أي مرفق يستطيع بيع الغذاء إذا كانت هناك حالة طوارئ متأزمة في الدولة. فهذا الشيء طبعا سيحل الضرر على مجتمعنا الذي لا يوجد لديه أي إمكانية ليستهلك خلال فترة الطوارئ، أو إن كانت أيضا أماكن مثل الصناديق المرضى وأماكن أخرى التي تغلق في حالة الطوارئ لأنها لا تستوفي أيضا شروط أساسية. فهدف مركز سداد يعني جرد هذه الفروقات، هذه الفجوات، ووضع خطة عمل كيف سيغلق هذه الفجوات مع كل هذه المرافق لكي يتسنى لمجتمعنا أيضا في أخذ قسط من الخدمات خلال حالة الطوارئ. يعني هو شيء تكاملي، يعرف ما هي التعليمات ويعني لديه الخبرة ما هي الشروط اللازمة، يعمل جرد ولديه تواصل مع من موجودين في الحقل، ويعمل خطة عمل لكي يوصل التعليمات والفجوات لكي يغلقها على السنوات القريبة. فهذا الشيء يعني أنا أتوقع أنه راح يجيب فائدة كبيرة لمجتمعنا، وأيضا لتقليل الضرر. يعني بالأساس إحنا لا نتكلم عن فائدة إيجابية أكثر ما هي تقليل الضرر الذي سيحدث في كل حالة طوارئ ستأتي في المستقبل.
1: وواضح أنه الرؤية تكاملية، لأنه يعني في تطرق للمفهوم الواسع للطوارئ، ومش بس حرب وصواريخ مثل ما ذكرت بالأمثلة. حسان، بدي أسألك عن مشاركة رؤساء السلطات المحلية. ذكرنا كمان كان في بالانطلاقة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجتمعية، شخصيات قيادية ومهنية. يعني أهمية هاي الشراكة الواسعة، وكيف ممكن نضمن أنه يعني ما تبقى فقط على مستوى المؤتمرات، أنها تتحول لخطط وتمويل وتدريبات وتأهيل وكل ما يلزم؟
0: بالضبط هذا السؤال جدا جدا صحيح، لأنه بنهاية الأمر لما طمح

0: هذا المؤتمر لم يكن لسبب المؤتمر إنما لعرض خطة العمل، يعني لم يكن مؤتمر فقط للترحيب أو للتفكير، إنما كان لعرض خطة عمل واضحة ومنسقة ولديها أهداف ولديها يعني لو جدول زمني مفصل لكي يعرف كل شخص يعني تواجد خلال من هذا المؤتمر. كان تواجد أيضا نوعي وأيضا متنوع، يعني كان هنالك من الجمعيات ومن المجالس المحلية ومن المكاتب الحكومية، فكلهم يعرفون اليوم يعني ما هي الخطة العمل وكيف يستطيعون الاستفادة أيضا من مركز سداد. ويعني الجمعية المسجلة التي اليوم أنا أيضا في إدارة هذه الجمعية ورئيس مجلس الإدارة، يعني نطمح لكي نضع هذه الخطة وأهدافها يعني قدر الإمكان في الجانب، يعني نطمح نصل إلى أهداف جدا جدا عالية، ويعني نطمح للشراكة مع الجميع. ولكن يجب القول أن على سلطاتنا المحلية وعلى أجسام المجتمع المدني أيضا الاستفادة من هذه المراكز، يعني التوجه والفحص ما أستطيع أن أعمل مع هذا المركز، ما هي الشركات التي تستطيع أن أبنيها، وليس فقط الانتظار لكي يتم التوجه بشكل من المركز نفسه. يعني نحن سنتوجه للجميع طبعا، ولكن أيضا المسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعا هو التوجه لكافة الأطراف، ليس فقط لمركز سداد، لكافة الأطراف الموجودة وبناء شركات اليوم. يعني في حالة نحن لسنا في حالة طوارئ 100%، ولكن ممكن أن تكون حالة طوارئ في المستقبل. التوجه اليوم وبناء خطة عمل واستراتيجيات لكيفية التعامل مع الطوارئ بشكل أفضل في المستقبل،
1: وأنه يتحول كمان يعني لعنوان مهني بشكل أو بآخر، كيف عم نحكي حسان، اللي يفرض على الوزارات الحكومية أنه تتعامل مع المجتمع العربي فعليا هيك كشريك كامل في بناء هاي الجاهزية، وهذا بالأمر العام
0: 100%. يعني أكبر فجوة موجودة اليوم هي في السياسات، يعني ليس فقط مجتمعنا هو مذنب في عدم تعامله بشكل جيد في حالة الطوارئ، إنما أيضا الحكومة والسياسات. وأنا شخص تواجدت في هذا المنصب يعني 5 سنوات في كل ما يتعلق في السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي، كل ما يتعلق في حالات الطوارئ المجتمع العربي منسى أو مغيب عن السياسات الحكومية في كل ما يتعلق في إغلاق فجوات التي تتعلق في الطوارئ. يعني رأينا المعطيات أن هنالك أكثر من 12,000 ملجأ عمومي في البلاد، ولا فقط 3 في المجتمع العربي، يعني هاي أرقام وفجوات هائلة. يعني فمسؤولية الدولة طبعا هي إغلاق هذه الفجوات، ومركز سداد سيكون له يعني ذراع قوية أمام سياسات الدولة ومواجهة سياسات الدولة، وأيضا التعامل في البداية بشكل إيجابي مع الأشخاص ومن يريد أن يغلق هذه الفجوات، ولكن أيضا وضع خطة كيف سنغلق هذه الفجوات إن لم يكن هنالك سياسة إيجابية تجاه المجتمع العربي، وكيف سيكون هذه الخطوات. طبعا في المستقبل سنعلن عنها، ولكن بالأساس يعني نضع يعني أمام أعيننا أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن سد الفجوات هذه، ويجب أن نتابع القرارات الحكومية والسياسات وكافة الميزانيات التي تصرف لكي تصل أيضا المجتمع العربي بشكل أنسب بسد هذه الفجوات.
1: ولما بنحكي على سد فجوات حسان، يعني أعتقد حتى من زاوية التطوير الاقتصادي إذا بدنا نربط الأمور، بنقدر نقول إنه الجاهزية للطوارئ مش ملف أمني فقط، يعني هي شرط كمان للاستثمار واستمرارية المصالح ولقدرة المجتمع على التعافي اقتصاديا بعد هاي الأزمات وحالات الطوارئ.
0: 100%. يعني احنا يعني كثير من الامور احنا بنحاول نربطها بمواضيع امنيه، لكن الطوارئ هنالك تاثير كبير على مجتمعنا بكافه مجالات الحياه. يعني فقط انظر لموضوع التعلم والتعليم، يعني خلال حاله الطوارئ كثير من مدارسنا غير مهيئه لكي تستوعب يعني تستوعب الاطفال او الطلاب من خلال حاله الطوارئ. هنالك حالات طوارئ معينه تستطيع المدرسه ان تستوعب الاولاد، يعني حاله يعني ما يسمى بالحاله الصفراء او البرتقاليه، هنالك امكانيه للمدرسه ان تستوعب الطلاب إذا كان لديها جهوزية معينة. فعندما نرى أنه في حالات التي تفتح أبواب المدارس تحت شروط، هنالك الكثير من طلابنا لا يأتي إلى المدارس أو لا يذهب إلى المدارس، هنالك فجوة تعليمية حدثت في هذه الفترة. إذا ننظر إلى الحالات النفسية، يعني هنالك تقارير بحثت في الفترة الأخيرة، يعني شفنا عن طريق أنه 30 أو ضعف الحالات النفسية الموجودة بالمجتمع العربي، هي ضعف الحالات النفسية الموجودة بالمجتمع اليهودي بعد الحروبات، وهذا الشيء لا يعالج لأنه لا هنا يعني لا يوجد يعني كفاية من الخبراء والمعالجين النفسيين. فيجب بناء يعني استراتيجية عمل كيف نزيد أو كيف نضاعف كمية الخبراء والمعالجين النفسيين في المجتمع العربي، وكيف نبتكر آليات أخرى، يعني مثلا معالجات عن طريق مجموعات أو عن طريق بطرق إلكترونية ممكن أن تعطي الحلول لكي يعني نحل مشكلة النقص في المعالجين في الفترة القريبة. يعني هنالك الكثير من الأمور يجب أن نبحثها ونعطيها حلول يعني مبتكرة لكي نعطي المجتمع العربي ما يحتاجه بعد حالات الطوارئ.
1: رؤية شمولية، واضح أنه مثل ما ذكرت العمل راح يكون هيك تراكمي وتكاملي. بسؤال أخير، إحنا بعدنا عم نحكي عن الانطلاقة حسان، بس بدي أسألك يعني شو معايير النجاح بالنسبة لكم اللي هيك حطينا ربما لا يعني القياس بالمستقبل القريب؟
0: يعني ننظر إلى السنة الأولى هي سنة بناء استراتيجيات عمل مع كافة

0: الشركاء هي سنة أولى، فمن خلالها يجب أن يكون أنا وضعت يعني الأهدافنا للسنة الأولى يكون عندنا جرد كافي ووافي ومفصل لكافة الفجوات الموجودة داخل المجتمع العربي. أولا لكي نبني خطة عمل متناسبة يجب أن يكون لدينا يعني نظرة شمولية لكافة احتياجات المجتمع العربي كل ما يتعلق بالطوارئ، هاي أولا. وثانيا استثمار طاقاتنا في كل ما يتعلق في كل الميزانيات التي تعطى اليوم بعد حالة الطوارئ التي كنا فيها للسلطات المحلية، أن يكون استنفاذ موارد يعني قدر الإمكان أكبر لسلطاتنا المحلية. ووضعنا أيضا هدف كبير في كل ما يتعلق بالصحة النفسية، لأن معالجتها يعني أقرب لحالة الطوارئ يعطي أكثر قيمة أكبر من معالجتها بعد سنوات من حالة الطوارئ. فهذا يعني ثلاث أهداف وضعناها لمركز سداد للسنة الأولى، وأنا أتوقع أن في السنوات القادمة سيكون الأهداف أكبر وأوسع لتصل محلات أخرى طبعا.
1: وإحنا نتمنى كل النجاح أيضا في تحقيق هذه الأهداف. حسان، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، ونتابع طبعا معكم. حسان طوافرة، شكرا، صباح الخير. طبعا رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا وعضو إدارة في مركز سداد. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل وإياكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار راديو الناس.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا مع نظرين مرتبة.
11: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: ست وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذه الأزمة تواجه غرف الولادة في المستشفيات أزمة متفاقمة بسبب نقص حاد في القابلات، ما يضطر القابلة الواحدة إلى مرافقة 3-5 والدات في الوقت ذاته، بدلا من تقديم مرافقة متواصلة لكل والدة. ينعكس هذا النقص على جودة العلاج والدعم النفسي المقدم للنساء أثناء الولادة. عن هذا الموضوع، عن هذا النقص وتأثيره على عمل القابلات، نتحدث لفيفيان نجم، وهي قابلة مسؤولة في غرف الولادة في المستشفى الفرنسي. فيفيان صباح الخير.
13: صباح الخير أخت عفاف، كيفك؟
1: أهلا فيك معنا، إحنا بخير وهيك بدنا نطمن عليك. وطبعا يعني حسب هاي التقارير في نقص حاد في عدد القابلات بشكل عام في البلاد، شو بتعرفي عن هاي الأزمة؟ كيف عم بتأثر على عمل القابلات مش بالضرورة في مستشفى الفرنسي بشكل عام؟
13: أول شيء صباح الخير لكل المستمعين كمان. هاي الأزمة أكتر عنا إحنا بمنطقة الشمال اللي هي البريفيريا بتنعاد، وأزمة على مستوى الدول، لأنه هي المهنة كمهنة هي مهنة تخصص، يعني مش بس نيرس، يعني ممرضات، فيها مسؤولية كبيرة،
1: فيها تخصص إضافي
13: بالضبط، وهي بتنعد كمهنة بحد ذاتها، في مسؤولية كبيرة علينا، فعشان هيك التخصص إلها هو كمان صعب. شروط القبول إلها كمان أصعب من باقي شروط القبول لتخصصات تانية بالتمريض.
1: يعني الأزمة بتبلش بأنه في صعوبة في القبول، أو أنه التوجه أصلا للممرضات أن يكونوا قابلات ويأخذوا هذا التأهيل.
13: عدد كبير بيقدم أنه حابب يتخصص ويتعلم قبالة، بس العدد المقبول هو قليل جدا بالنسبة للناس اللي بيقدموا. يعني العدد اللي بنقبل للتعليم هو على عدد قليل جدا، 20% بيقبلوا من
1: فقط 20%.
13: العدد الكل اللي بيقدموا للموضوع،
1: وبالتالي هذا بيولد عليكم ضغط كقابلات عاملات ومؤهلات.
13: أكيد، والتعليم نفسه هو حوالي سنة ونص تأخذ الشهادة وتتبلش تشتغل بالموضوع، فهو عندك يعني وقت طويل إنه تبلش تشتغل.
1: طب داخل غرف الولادة فيفيان، لما يعني التقارير هيك تشير لأنه القابلة الوحدة خلال الوردية أو ساعات عملها بترافق بين 3 لـ5 نساء اللي وصلوا لغرفة الولادة، كيف هذا بداية بيأثر عليك؟ وبالمقابل كمان إحنا بنعرف إنه هاي الساعات يعني هي مش إجراء طبي فقط، فيها تجربة كتير نفسية، كتير حساسة، كتير عاطفية، كيف بنعكس غياب المرافقة المتواصلة على النساء كمان؟ إنه القابلة بتتنقل ما بين امرأة أو أخرى.
13: أكيد أكيد، هو إشي كتير صعب إنه إحنا نشتغل بهذا الضغط. أنت هي رسالة أنت عم بتقدميها، وهي الرسالة عم بتحس في نقص فيها، إنك أنت مش عم بتكمليها على الآخر، لأنك بتضطر إنك تتركي هاي الحامل، بتجيبيها بتخلصي عشان تنتقلي على مرة تانية، بتعطي حشها الكامل. منحاول قد ما فينا أكيد نعطي إيش منقدر وأكثر من طاقاتنا طبعا حساب الوضع الموجود، وعشان نرضي الجميع، عشان نكون أهم من أنه نرضي أنه نعطي العلاج الطبي الكامل، واللي نخلي فيه انه العلاج يكون امن.
1: طبعا
13: اهم شيء انه امن وصحيح،
1: وهون هي النقطه المفصليه والهامه فيفيان، انه احنا عم نحكي على ساعات ممكن كمان ولادات كثير بتتعثر، بدها مرافقه على مدار الساعه للامراه الموجوده في غرفه الولاده. بس ليش في شعور انه مع العلم انه هاي ازمه، وازمه حاده كما توصف باطار هاي التقارير، ما في مطالب، ما في حراك من قبل القابلات؟ يعني هل في صمت، ولا انه عم بتحاولوا عملوا إشي بالموضوع؟
13: لا، إحنا عم نعمل أكيد إشي بالموضوع. إحنا تابعين كمان لجمعية القابلات بإسرائيل، وفي منا كمان تابع للعالم، لمؤسسة وجمعية القابلات العالمية. إحنا منحاول نوصل الصورة لوزارة الصحة. حاليا المندوبات باللجنة هم قدموا طلب إنه نغير التقسيم تبع قابلة لثلاثة، قابلة مقابلة لثلاث والدات، قابلة بال والدي. طبعا اشي صعب نشوفه قريب، بس هو رح يكون بالأفق لقدام. كتير مرات بنشتغل كمان مع احنا نسميها تكينا، اللي هي قديش عدد القابلات الموجود بال عدد الوالدات الموجود. فأكيد بيكون يعني بكل المحلات فيش تكينة أو فيش عدد مقابل المضبوط، لأنه عن جد في نقص بالمهنة.
1: بس هذا كمان بالأمر الخطير فيفيان، يعني هاي التفاصيل خلال ساعات الولادة بتصنع يعني فرق كبير. هيك بأبسط تعبير بديها أقوله، يعني قديش عندكم قلق مرات إنه لما أنت بدك تتنقلي بين أكثر من امرأة اللي عم بولد وموجودات في غرف الولادة، عمليا في مؤشرات كل الوقت المفروض تنتبهوا لها، هاي ساعات جدا حساسة، ويعني زي ما حكينا ممكن لا قدر الله يصير في تعثر في الولادة. فقديش عندكم مخاوف؟ قديه بتحكوا على هذا الإشي بيناتكم؟
13: أكيد مخاوف كبيرة، مش بس بيناتنا، بين الطاقم نفسه، إحنا على نطاق أوسع، يعني إحنا مشتركين كمان بمجموعات على الواتساب، على مستشفيات تانية، على أقسام تانية، اللي منشوف هذا الوضع اللي هو محسوس وموجود. بنحاول قد ما فينا نعطي قديش بنقدر. الإدارة عنا أكيد مش مقصرة ولا بفكر بأي محل الإدارة بتأثر، لأنه هني بحاولوا يجيبوا قابلات بس مش موجود يعني.

0: القابلات اللي بتطلع تتعلم قاعدة تتخصص قبالي هي تابعة لمستشفيات معينة والشروط تبعت القبالي عشان تتعلم ميلدوت أو قبالي اللي احنا بنقولها ميلدوت هي لازم تكوني سنة بال بال بال بالمجال يعني تكوني تشتغلي
1: يعني اشتغلتي كممرضة سنة وبعد هيك فقط بتقدر تقدمي
0: بالضبط. فإذا أنت بتطلع على الإحصائيات قداش في عدد ممرضين ككل بالدولة أو بالعالم الموجود بتلاقي أكتر بكتير من عدد القابلات لأنه قلنا التخصص تبعه صعب القبول تبعه صعب
1: وشروط العمل صعبة بالتالي كمان
0: بالضبط. عشان هيك أنا دايما دايما بشجع اللي عنده إمكانيات واللي عنده ظروف واللي عنده صفات اللي ممكن تأهله أن يروح تأهلها خلينا نقول ممكن فيه لأنه قابلين اثنين بالدولة عندنا هنا رجال يتعلموا قبالي بشجعنا أهمية الموضوع أهميته كمهنة بدول تانية التخصص بيختلف عنا أهون شوي بيجي مثلا خدي دولة فرنسا فرنسا أول سنة طلاب الطب وطلاب التمريض بتعلموا أول سنة مع بعض بعدين بنقسموا هدول بروحوا تخصص قبالي هدول بروحوا تخصص طب هدول بروحوا تخصص هيك مش زي عنا دي بتتعلمي 4 سنين تمريض مع لقب أول
1: كل الآلية والمسار بيكون مختلف
0: بالضبط فالتشجيع انك تتعلمي كورس تخصص زيادة عن التمريض الأساسي اللي هو الأولي كثير بشجع مش بس بالقبالي بأي موضوع تاني لأنه هو هذا اليوم اللي بيخلينا نتقدم بالموضوع تبعنا وبكبر الرسالة تبعتنا وبيخلينا نكون
1: الخطوة اللي راح تقوموا فيها فيفيان بما أنه يعني حكيتي وزارة الصحة طبعا عندها علم بس بكفيش أنه يكون عندها علم وتكون شايفة بس هاي المعطيات كيف راح تتعاملوا مع الموضوع حراك خطوات ضاغطة خطوات احتجاجية
0: دائما في جلسات مع وزارة الصحة والحكومة احنا طبعا في عنا النتيجات اللي هن بيحكوا باسم القابلات بالدولة انه رح يعملوا في رح يطلع نهل جديد اللي هو زي قانون جديد اللي بخليهن يمشوا حسب هذا الاشي عم بيشتغلوا على الموضوع اكثر ممكن المرة الجاي انه يحسنوا ظروف القبول للموضوع ممكن يقصروا الفترة ممكن يكون التعليم بالأقسام أطول يعطوا تعليم بالأقسام ما يصعبوش كمان الفدالة كلين اللي بتدربوا فيه القابلات مع بين ما يفوتوا على الأقسام كمان ففي كل شغلات اللي ممكن تساعد
1: في كل هاي الجوانب طيب وإحنا رح
0: للجميع طبعا إنه لما بيجوا على غرف الولادة بشوفوا في ضغط ولادي وفي هيك إحنا عم نعطي أكتر من ما عم يتخيلوا إحنا عم نعطي طاقات أكتر من طاقاتنا عشان الجميع يكون آمن أهم من إنه يكون راضي يكون آمن وماخذ العلاج اللازم
1: كل الولادات آمنة أيضا بدنا نقولكم يعطيكم العافية في هذا السياق فيفيان إحنا رح نتابع على أمل إنه فعليا تتغير كل هذه الشروط والظروف اللي تحدثت عنها فيفيان نجم القابلة المسؤولة في غرف الولادة في المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة شكرا جزيلا فيفيان يعطيكم العافية من هذا الموضوع إلى ملف آخر وتتجه عدة دول حول العالم إلى حظر أو تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في مسار سبق أن أطلقته أستراليا عبر أول تشريع من نوعه تسير على خطاه دول أخرى بينها بريطانيا والإمارات في ظل نقاش متزايد حول حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك صباح الخير يا أنس
2: خير عفاف صباح الخير للأهالي
1: للأهالي بشكل خاص
2: يوم مميز عندهم اليوم
1: أنا شو المميز اليوم
2: 30/6 احنا عفاف
1: خلصت السنة طب أنا مش أهالي بتعرف بالنسبة لي بشوف على وسائل التواصل بس هاي الاحتفالات
2: يوم فاصل في حياة الأهالي فيعني أنا أشد على أيدين الأهالي في هذا اليوم
1: يعني بلشت اليوم العطلة الصيفية بالنسبة للأطفال وإلكوا شكل من أشكال المعاناة
2: صحيح وإحنا جايين نحكي على موضوع الشاشات صحيح. اللي هو على الآخر واحد من أهم النقاط اللي بترافق الأهالي بهذه
1: الفترة بتبلش الصراعات تعرف إذا وقت المدرسة كان بالنسبة للأطفال يعني مقبول بشكل أو بآخر تحطوا لنا تقييدات إسا تبلش الصراعات الحقيقية أنس إحنا مش المرة الأولى اللي بنحكي على هذا الموضوع بس شو الجديد شو عم بيصير
2: فعلا يعني الموضوع المتعلق في كل ما يخص حظر استخدام شبكات التواصل عند الأطفال وعند القاصرين الآن بفوت على كمان مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة مثل ما ذكرت يا عفاف كان في البداية العديد من الدول اللي أقرت قوانين

0: تحظر فيها استخدام شبكات التواصل أو فتح حسابات لمن هم دون سن 16 عام. ذكرنا أستراليا, قبلها كان في تركيا, الإمارات, والآن طبعا بريطانيا دخلت على هذا الخط. عدة أمور جديدة في هذا الموضوع. الأول هو عمليا تشديد العقوبات في أستراليا, بنحكي على فترة اللي مر فيها هذا القانون عدة أشهر, ما زالت الشركات نوعا ما لا تستجيب لكل المحظورات اللي قررتها الحكومة هناك. أولا رفع كل الغرامات للشركات, بنحكي على غرامات بتوصل ل 100 مليون دولار, بنحكي على غرامات اللي هي باهظة جدا بحال أنه تم إثبات أنه الشركات يعني لم تقوم في كل ما يلزم لحظر هذه الاستخدام من الأطفال. بنحكي على تشديد العقوبات مش بس على الشركات, إنما أيضا على كل مين بحاجة أنه يقر استخدامات تكنولوجية لهذا الأمر. في كثير من الأحيان احنا يعني بنسمع عن صعوبة في معرفة عمر المستخدم, ولكن يعني طبعا هذه في البداية كانت نوع من يعني نسميها يمكن حتى النكتة, انه كانت الشركات تعتمد فقط على انه المستخدم في بداية انه يفتح الحساب بحط تاريخ الولادة.
1: بس المستخدمين أذكياء, بيعملوا التفاف على
0: صحيح يعني تخيلي طفل يعني عمره 10 سنوات كمان هو بنفسه صار يعرف أنه بحاجة أنه يحط تاريخ وكأنه صار عمره 18 سنة لحتى يستخدم هذه التطبيقات. فعمليا اللي بيصير في خلال الحكومات الأخيرة كمان في بريطانيا وكمان في أستراليا وغيرها, هو عمليا نقل المسؤولية المتعلقة في يعني تبعات الاستخدام لشبكات التواصل من الأهالي, من المستخدمين إلى الشركات نفسها. يعني إحنا اليوم بنعرف أنه الشركات التكنولوجية وصلت ل يعني استخدامات للذكاء الاصطناعي, استخدامات لكثير من التقنيات المتقدمة اللي بتعرف مش بس يعني عمر المستخدم, إنه بتعرف إيش بحب, إيش بكره, إيش مزاجه اليوم. فبالتالي مفروض عليها إنه كمان تجد حل لحتى تمنع وصول هذه الأدوات للأطفال. وبنحكي دائما إنه أبدا يعني المفهوم ضمنا, هذه الشركات تنتفع ماديا من وجود الأطفال داخل هذه الشبكات. يعني كل ما يتعلق في الإدمان وما إلى ذلك بالنسبة لهذه الشركات على الأغلب هي يعني أمور عرضية ومش هي المهمة, والأهالي بتكفلوا بعدين إنه يتعالجوا في هذا الأمر. المهم إنه الشركات نفسها عليها المسؤولية بأنه يعني تنهي هذا الأمر. بنحكي على تبعات وخيمة جدا, كل أهالي بتخيل بيعيشوا يعني مزاجية الأطفال مع كثرة الاستخدام, صعوبة يعني هذا المنافسة ما بين الشاشة وما بين الأهل, ما بين الشاشة وما بين أمور أخرى اللي يقوم فيها الطفل, هي فعلا واحدة من أكثر الأمور المعقدة اللي جيل الأهالي اليوم بيمارسها أو بيضطر أنه يقوم في هذه المعركة اليومية. ولكن كل هذه الأمور التكنولوجية في كل ما يخص التحقق من كمية الاستخدام, التحقق من عمر المستخدمين, هو بحاجة أنه يكون مسؤولية الشركات ومش الأهالي.
1: صحيح.
0: هذا أمر يعني ضروري أنه الشركات تقوم فيه. هنا في البلاد عفاف يعني الأمور نوعا ما مش تفاؤلية للأسف. الكنيسة كان فيها عدة يعني نقاشات وعدة يعني حوارات خلال السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع. للأسف الشديد قوة الشركات واللوبي اللي موجود لهذه الشركات كمان في الكنيسة, كمان في أماكن اتخاذ القرارات وحتى عند الأحزاب في الكنيسة, بتجعل قانون من هالنوع في البلاد نوعا ما بعيد المنال. صحيح. إنه يكون هنا في البلاد. نتذكر أنه يعني قوانين كثيرة كانت يعني اليوم هي اللي ربما مفهومة ضمنا, ولكن قبل سنوات كانت بعيدة. بنحكي على قوانين متعلقة في التدخين, قوانين متعلقة في السياقة. صحيح. قوانين متعلقة في كرسي الأمان للأطفال, ملان قوانين يعني كانت في البداية نوع من علامة السؤال وكيف ممكن تتنفذ, وبالآخر يعني سلامة أطفالنا وسلامة المستخدمين كانت فوق أي شيء. ولكن للأسف الشديد بنحكي عن شركات عملاقة معها ميزانيات هائلة
1: طبعاً.
0: ويعني قوة كبيرة على التأثير. فبالتالي للأسف الشديد قانون من هذا النوع على الأغلب مش موجود على

0: طاولة الكنيسة وخاصة عندها أوجاع رأس ثانية.
1: أوجاع رأس أكبر بكتير مع أنه هذا الموضوع يعني المفروض يكون على سلم الأولويات. أنس هيك بسؤال أخير لازم نختم بقبعة المختص والأب، شو نصيحتك اليوم بما أنه حكينا عن 30/6 وإسا برجعوا الأهل هن هيك في خط المواجهة مع أطفالا بما يتعلق بالاستهلاك المفرط؟
0: صحيح، يعني موضوع التوازن هو يمكن الكلمة الأساس في هذا يعني المحور المتعلق في استخدام الأطفال لهذه الشبكات. يعني الأطفال لربما يعني أيضا في عندهم نوع من التأثير أيضا من آخرين، من أطفال آخرين. فأولا بنحكي على يعني طريقة توازن في كمية الاستخدام بحال أنه كان طبعا بحسب جيل الطفل، كل ما يتعلق في نوعية المحتوى اللي موجود داخل الشبكات. اليوم نحكي على كثير من التطبيقات، كمان الألعاب، كمان يعني تطبيقات تعليمية. صحيح. اللي ممكن من خلال يعني على الأقل إذا كان في هناك استخدام أنه يكون استخدام نافع. وطبعا يعني الدخول إلى كل إعدادات التطبيقات ويعني حذف كل أنواع المحتوى الخطر على الأطفال. وفي هناك العديد من هذه الإعدادات اللي ممكن شوي أنها تحمي أطفالنا على الأقل بهذول الشهرين.
1: الانتباه والرقابة الفعالة أيضا في هذا السياق. أنس، جزيل الشكر لك. الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، وهذا بما يتعلق بهذا الموضوع. يلا نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم ونستكمل ملفات هذا العدد من غرفة الأخبار.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: غرفة الأخبار مع فافشيني.
6: 46 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، ونواصل معكم في غرفة الأخبار. إلى هذا الموضوع، أطلق مقهى في بلدة كفر قرع أول مبادرة من نوعها في المجتمع العربي لتشغيل عاملين من الصم ومن يعاني من ضعف السمع والتحديات السمعية، بهدف تعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير بيئة تشجع على التواصل وكسر الحواجز المجتمعية. شادي عيد صاحب المبادرة وهو أيضا من ثقلي السمع. شادي صباح الخير.
7: صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
6: اهلا فيك معنا. يعني هيك مشروع هام ويقدر ويحترم جدا، خليني اسالك من وين ولدت الفكره وتشغيل العاملين من الاشخاص ثقلي السمع من تجربتك الشخصيه؟
7: حلو، انا طبعا شخص جاي من هذا العالم، وكمان عندي اخت اللي هي صماء تعتمد على لغه الاشاره، وطبعا الفكره اجت من حاجه

0: ونقص في المجتمع انه ما شفنا في بيئة حاضنة اللي تيجي تحتضن هاي البيئة، وكانوا مهمشين ككونهم كمان مهمشين في المجتمع من ناحية سوق العمل او الفرص في العمل، انه ما كانوا يلقوا فرص مناسبة لهم، كمان التعليم، كمان وجودهم في المجتمع انه حتى من ناحية اللغة ما يعرفوا لغتهم ثقافتهم. فهذا الاشي اسسنا هاي الجمعية لتلبي الحاجة ونعرف المجتمع شو هم ثقيلي السمع، شو احتياجاتهم، لانه عندهم قدرات خارقة اللي ما حدا بيعرف عنها. ومن هنا احنا بادرنا بانه نأسس هاي الجمعية وفتحنا نوادي لحتى نستقطب عدد كبير من السم ونعرف احتياجاتهم ونواقصهم. ومن هون أجت المبادرة إنه إحنا نعرف من الاحتياجات تبعاتهم نلبيهم في المجتمع وسوق العمل.
1: يعني بالأساس نقدر نقول هيك تجربتك الشخصية وتجربة شقيقتك أثرت هيك على هاي المبادرة وخلتك تأخذ الخطوة الأولى. بشادي، شو أبرز التحديات اللي اليوم بتواجهكم بداية في تجهيز يعني بيئة عمل مناسبة للتواصل، وإذا في تحديات أخرى كمان؟
0: حلو. احنا طبعا حاولنا نتوجه لكثير مؤسسات او كثير مصانع او اصحاب مصالح اللي ندمج فئة من الصم اللي عندهم قدرات قوية، بس للأسف ما لقينا خلينا نقول القبول الكافي في نسبة ضئيلة جدا من المؤسسات او الشركات اللي بتحتضن هاي الفئة. طبعا احنا كثير نتشكرهم وندعمهم، وحتى احنا كمان بنشجع الشركات الثانية اللي تقدر قدر المستطاع انه تقدر تشغل لو كانت 2 أو 3 في المؤسسة في الشركات تبعتهم. بس لانه لكينا الفجوة ولكينا الصعوبة، فاحنا فتحنا كهوة اسمها كهوة زينة في كفر قرع، اللي هي كهوة اول فكرة بتنعمل في المنطقة عنا، اللي بندمج فيها كلياتهم من فئة الصم. والحلو انه بيحكوا لغة الاشارة، الهدف منها التوعية كمان للمجتمع، وكمان انه اي واحد بيجي انه يحاول يعرف لغة الاشارات البسيطة، عملنا زي تكنولوجيا او ابليكاسيا اللي انت لما بتيجي بتفوت بدك تيجي تطلب قهوة او مثلا عصير برتقال، انك كيف تتكنها في لغة الاشارة. وهذا الاشي بيعطي بهجة وسرور وفرحة للصم والعاملين لهون، انه في اقبال من المجتمع انها جاي تشتري منهم. وهذا طبعا مشروع اللي احنا بنحاول نطبقه في عدة بلدان اللي يتعرفوا على هوية الصم في هذا المجتمع.
1: بدي اقولكم يعطيكم العافية على هاي المبادرة وهذا المشروع شادي، بكبر القلب وكمان مؤثر، وانا بدي اوعدك انه ازور مقهى زينة كمان في كفر قرع. شكرا جزيلا لك على هاي المشاركة، بنتمنى لكم النجاح ورسالة جميلة فعليا هيك مع تأسيس واطلاق هذا المقهى. شادي عيد صاحب هذه المبادرة، وهو ايضا كما استمعنا من ثقلي السمع. شكرا جزيلا. شادي. وفي مبادرة تعكس تميز أكاديمي مبكر أسس الطالب محمد نجم من مدينة الناصرة معهد قلم بعد تحقيقه إنجاز أكاديمي استثنائي باقترابه من إنهاء دراسة البكالوريوس بالتزامن مع استكماله المرحلة الثانوية، تجربة لافتة وتحمل دلالاتك من الطموح والقدرة على الجمع بين التعليم المدرسي والمسار الجامعي. الطالب محمد هاني نجم ينضم إلينا وهو صاحب هذه المبادرة. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير ستأسف لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية وكل النجاح والتوفيق. احكي لنا شوي عن معهد قلم وهيك المبادرة اللي أطلقتها من تجربتك الخاصة.
2: أول شيء معهد قلم احنا ندمج بين كتير منابر، احنا مش بس معهد اللي هو بيعلم شغلات زي تعرفك المدرسة والمعاهد التقليدية، احنا بنجمع بين التعليم الأكتيفي تعني نحكي مش الباسيفي، ونجمع بين التطوير النفسي والعاطفي للطالب، وكمان خدمة مجتمعية طبعا بالآخر.
1: هاني شو بتشوف اليوم أهمية إقامة محمد هاني نجم، تحية لك وكمان لهاني نجم. محمد شو بتشوف اليوم ضرورة إقامة هذا المعهد معهد قلم تحديدا بمجتمعنا العربي؟ شو مردوده على طلاب المرحلة الثانوية تحديدا؟
2: أنا شايف إنه حالياً طرق التعليم أنا أحكي مش كل المعاهد موجودة، بس طرق التعليم بالمدارس بالذات مش إشي اللي هو بتعني أحكي، مش طرق تعليم اللي هي بتعطي الطالب كل الأشياء اللي بده إياه. مثلاً أنا أعطيك مثال، اللي بالمدارس إحنا كنا نتعلم والمعاهد إحنا تعلمونا طريقة اسمها التعليم الباسيفي، اللي هو إحنا نأخذ معلومات ونحاول نذكرها بدون تطبيق وبدون خطوة بخطوة نشتغل عليها،
1: وكأنه تلقين بنقدر نقول شوي فيه.
2: بالضبط. فإحنا بمعهد الكلام اللي شايف أنا الضرورة تاعته إنه إحنا نعطي الطالب الإمكانية إنه يدرس كل شيء، يجرب كل الشغل.

0: اللي ممكن تعجبه ويقدر يكمل فيها الطريقة اللي هي اكتيفيت، وكمان نشتغل على الثقة بالنفس تاعته ويكون زي مشروع كامل مش زي رقم أو اسم.
1: مين اللي بيقدر ينضم أو يلتحق بالمعهد محمد؟
0: حاليا احنا بالانطلاق الاول تاعتنا بنشتغل على طلاب بالمدارس اللي هي الابتدائيه والاعداديه والثانويه. طبعا ان شاء الله الرؤيه تاعتنا هي رؤيه شامله لطلاب من 5 سنين للجامعه واكثر لكورسات مهنيه اللي معدله للبالغين.
1: حلو، والدراسه الفعاله هيك انت ذكرت هاي النقطه اللي بعيده عن التلقين. بتحب هيك بجمله اخيره تشاركنا كمان في تجربتك وانت انهيت دراسة اللقب الاول بالتزامن مع المرحلة الثانوية، الصعوبات التحديات اللي واجهتك او شو بتشوف الاوجه الايجابية كمان؟
0: تعال نبلش. بس انا احكي محكيتش عن حالي. خلصت انا كنت بصف من صف اول لصف تاسع بمدرسة السلزيان الناصري، وانتقلت بصف عاشر على صف الموهوبين مدرسة شنلر مدرسة الجليل الثانوية، وبلشت انا بصف تاسع البرنامج الأساسي بقلب حي اللي هو عنا يوم بالجمعة تعليم، وانتقلت انا الحمد لله لتجار اللي هو مسلول بصف عاشر ببلش اللي التوقر كامل. بس انا شو شايف التعليم هنا، اعطيك انا مثال. احنا عنا بالمعهد عنا سوق تعليم اللي هي بتتضمن العاب، نقاط، الواحد بيجمع نقاط وبسبب مكافآت.
1: حلو، طريقة تفاعلية.
0: طبعا طريقة تفاعلية، واحنا بنركز على كل اشي الواحد بتعلمه يعرف هو ليش بتعلمه ويطبق الاشي عن جد عشان يعرف حاله هل هو بهذا المجال ولا لا، هل هو حابب يتعلم هذا الاشي ولا لا، مش بس يستوعب مواد ويحفظها.
1: صحيح. طيب هاي يعني خطوة جميلة، وإن شاء الله بتكون هيك خطوة في الاتجاه اللي أنت بتطمح إنك تحققه محمد، وكذلك أيضا بتعود بالفائدة على كل أبناء هاي الفئات العمرية وطلاب الثانويات. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. الطالب محمد هاني نجم صاحب هذه المبادرة تحدثنا عن معهد قلم، شكرا جزيلا.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
4: صباح الخير عفاف لك ولكافة المستمعين، تحياتي.
1: يلا شو بانتظارنا اليوم؟
4: مباريات في قمة الإثارة، نبدأ مع فرنسا السويد. فرنسا 25، التعادل 65، فيما السويد 49. طبعا الجميع ينظر إلى فرنسا أنها المنتخب الأكثر إقناعا في دور المجموعات بعد أن قدم أداء هجومي، كليان إمبابي، ديمبالي، أوليسي، طبعا دوي. المنتخب السويد بيعرف حجم التحدي الكبير، إيقاف هذه الرباعية سيكون مهمة صعبة للغاية، أتوقع فوز لمنتخب فرنسا. المباراة الثانية، ساحل العاج مع النرويج. ساحل العاج مع 53، التعادل 35، النرويج مع 2. طبعا مدرب النرويج قرر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في المباراة السابقة أمام فرنسا، هذا الشيء قد يمنح أفضلية بدنية في مواجهة ساحل العاج، ولكن منتخب الأفيال الفيلة راح يكون طموح كبير ومش راح يستسلم بسهولة أمام إيرلينغ هالاند وأصدقائه. أتوقع أن تكون مباراة متوازنة تمتد لأشواط إضافية، بعد تعادل ممكن نشوف طبعا فوز للنرويج في ضربات الترجيح. وأخيرا المكسيك الإكوادور، المكسيك مع 2-15، التعادل 2-85، الإكوادور 3-65. اليوم ملعب الاستيكا الشهير في المكسيك راح يكون مليء بالجماهير المكسيكية اللي راح تمنع طبعا أصحاب الأرض هذا الدعم الكبير، ولكن الإكوادور للأمانة يوجد عندهم دفاع منظم قوي قادر على تعقيد المهمة أمام منتخب الضيف المضيف. في المتوقع طبعا أن المكسيك مع الفارق راح تواجه صعوبة في ترجمة الأهداف، أتوقع أيضا أشواط إضافية بعد 90 دقيقة وضربات الترجيح، والمكسيك ستكون لها الكلمة، ستحتفل في البيت أمام الجماهير وأمام الإكوادور. هاي توقعاتي.
1: طيب، وإحنا رح نتابع أيضا يوم غد هيك ونلخص هذا المشهد الرياضي ونحاسبك على هاي التوقعات. الزميل فادي مصطفى، جزيل الشكر لك يا فادي، يعطيك العافية.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: مع زاوية الرياضة ومباريات هذا المساء نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول للزملاء في التحرير محمد مجدلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياسمرجية، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق

0: النفاس.
1: قوة الكومبو ديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف حققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قالت الحركة العربية للتغيير في حديث لراديو ناس إن تصريحات السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شويطة لا تحترم شركاء، وإن الخلافات مكانها طاولة المفاوضات لا في وسائل الإعلام. ويأتي تصريح العربية للتغيير ردا على كشف شويطة عن رؤية الجبهة لتوزيع المقاعد في القائمة العربية المشتركة الثلاثية، معتبرا أن التقسيمة العادلة وفق معايير الجبهة تمنح 4 مقاعد للجبهة و3 للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين للحركة العربية للتغيير من بين أول 9 مقاعد في القائمة.
1: 9 مقاعد، هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد حتى يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة، 3 تجمع، 2 عربية للتغيير. كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة، اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2، تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة.
0: وتعقد اليوم في الناصرة جلسة جديدة بين ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير في إطار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في سياق ذي صلة، أعلن النائب عن الجبهة والعربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس صباح اليوم، أعلن أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير، وبالتالي التنافس مع النائب دكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست.
2: درس قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلا المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينفذون المناطقية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكان إن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع الولايات المتحدة عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف. وأضاف بسشكان أن الاتفاق الأخير يمثل إنجازا دبلوماسيا للشعب الإيراني، مشددا على أن طهران لم ولن ترضخ لما وصفه بالإملاءات من قبل الأعداء. وأوضح الرئيس الإيراني أن جميع مراحل المفاوضات

المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى ضمن الأطر القانونية، لافتا إلى أن النص النهائي للاتفاق خضع لمراجعة تقنية وأمنية وحظي بدعم المجلس الأعلى للأمن القومي. وانتقد بسكيان في الوقت ذاته محاولات بعض الأطراف التشكيك بالفريق المفاوض وقرارات الدولة الإيرانية. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في أي وقت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا نفذت هذه التهديدات. وأضاف كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن أي انسحاب من جنوبي لبنان لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله. أفادت تقارير لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في جنوبي لبنان. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار لغم في الجنوب اللبناني. أوصت هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النيابة العامة مجددا بسحب تهمة الرشوة في الملف رقم 4000، معتبرة أن إثباتها يواجه صعوبات كبيرة. وأتت التوصية بعد انتهاء استجواب نتنياهو، فيما أصرت النيابة على الإبقاء على التهمة إلى جانب تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة قتل حسين عيسى من بلدة سلوان في القدس الشرقية الليلة الماضية جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار، وأصيب في ذات الجريمة شقيق المرحوم بجروح متوسطة الخطورة. في الرياضة، حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. في مفاجأة كبيرة، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور 32 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام بيرغواي، فيما تأهل المنتخب البرازيلي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف بفضل هدف قاتل سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تحياتنا للجميع، يسعد أوقاتكم، تحية لكل المتابعات والمستمعات والمستمعين.

0: تحية، تحياتنا للمستمعات والمستمعين في كل مكان، بنوجه تحية حلوة لكل اللي بينضموا ليكونوا معنا. احنا اليوم في مدينة كفر قرع، اليوم ضمن هالبث المباشر، البث الحلو من هالمدينة الحلوة، مدينة شفا عمر، مع تطبيق وولت. تطبيق وولت اللي عم بدخل بقوة لمدينة كفر قرع، وأهالي كفر قرع والمنطقة اسمعوا هالمفاجأة الحلوة، المفاجأة الطيبة جدا فيما يتعلق بتطبيق وولت. شهرين، اسمعوا منيح، كل الصيف يعني حتى بعد ما يخلص المونديال بيجي عبالك الساعة 2 بالليل تأكل إشي. تطبيق وولت، سرعة بتوصيل الطلبية، والشهرين التعارف بنسميهن، هني شهرين مجانيات لهذا الشهرين لهذا الصيف. فأولا بدنا نرحب بكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيتابعونا، مرحبا، بنتعرف عليك.
1: أهلين أهلين، أسامة من حمص فول الشيخ.
0: حلو، احنا موجودين بحمص وفول الشيخ وافطرنا، يعني صرنا مفطرين، احنا جينا بكير نحضر حنا طاقم راديو الناس.

0: أكيد بعجبنا. ولكن اليوم هاي التكنولوجيا وهاي التطبيقات اللي بتساعد المصلحة، قديش حسب رأيك مهم يكون تطبيق وولت كمان في مدينة كفر قرع؟
1: يعني أول شيء إنه دخول وولت لمدينة كفر قرع يعني إشي كثير حلو ومنيح، بساعد كثير شغلات، إنه أول شيء بوفر كثير فرص عمل للشباب، وبعدين يعني دخل لكفر قرع يعني إنه تبقى أول مدينة وأقوى مدينة فات فيها على كفر قرع، وإحنا مبسوطين كثير إنه تعاملنا معها، يعني إنه هاي تطبيق عالمي وسعيدين إنه اشتغلنا معه. يعني
0: شهرين مجانا، شهرين الصيف أهم شهرين، الأولاد بالبيت والموظفين في المحلات بدون غلبة، تطبيق قولت العالمي مدينة كفر قرع شهرين، طبعا كفر قرع والمنطقة. شو رأيك قديش هذا الاشي رح يساعد كمان بانه يوصل الفكرة الحلوة اللي موجودة عندكم؟ هي في عندكم فكرة خاصة هون بحمص الشيخ وشاورما الشيخ معروفين هون بكفر قرع، والتعامل يعني الارتقاء لتطبيق وولت
1: كثير رح يساعدنا انه يوصل اسمنا لشتين مناطق، يعني غير منطقة كفر قرع يعني ومناطق المحيطة في كفر قرع. فتطبيق وولت لأنه مثل ما قلت لك يعني هو تطبيق عالمي وكثير راح يعرفوه، ومثل ما أنت حضرتك تفضلت إنه في توصيل شهرين مجانيات، فهذا الشيء
0: راح يستغلوا الفرصة. أنا لما فتت لعندكم قبل شيء نص ساعة كانوا واقفين اثنين من اللي بيقدموا الخدمة خدمة وولت، بتحس إنه شوي عشان المونديال في طلب أكثر بولت؟
1: ولا أكيد هذا الشيء أكيد مظبوط، ولا إن شاء الله إنه يبقى لك قدام الإشي الناس يعني تتعرف على أول أشطر ويفوت في قوة أكبر
0: الشريحة الصغيرة. يعني عزيزي الشريحة من 15 لـ23 الشباب هذول عارفين شو تطبيق وولت، الخدمة اللي بيقدمها، السرعة والأمانة والدقة، فهني عارفين مش من فراغ على 7:30-8 كان عندك الصبح خدمة وولت هنا بمدينة كفر قرع.
1: يعني بعد ما يعني حتى موصين يعني أول ما فتحنا، يعني أول ما فتحنا بقى أول إشي إنه تطبيق وولت، يعني أول إشي اليوم بعناه من تطبيق وولت،
0: هو التطبيق الأول تطبيق وولت. مع تطبيق وولت أحبائي راح نتابع اليوم الجولة الحلوة في مدينة كفر قرع الحبيبي، نشوف شو هالتطبيق قديش بيساعد الناس وقديش بيساعد المصالح. حاليا نعودي بالبث لاستوديوهات راديو الناس، إلى هناك.

0: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: البستان سفرتكم دائمة. في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة، اليونان، سينا،
7: فيها
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: عم تسمعونا براديو الناس. أمامي مطبخ نيلم، هيك أرمى كبيري مكتوب عليها مطبخ نيلم، نحن ملتزمون بالتفوق. وكمان جملة كثير راقي، شو بتقول؟ الطعام لغة لا تحتاج إلى ترجمة. إذا أنا بدي ترجمة شو معنات نيلم من كفر قرع وراديو الناس وتطبيق وولت الرائع اللي بيخدم منطقة كفر قرع وبيبشرهن بعد فوز المغرب هذا الصباح إنه يا جماعة شهرين إحنا التوصيل مجاني. سمعتوا صح، كفر قرع والمنطقة وولت بيخدمكو بتوصيل مجاني. في تحية لولت وتحية لإدارة وولت اللي اختارت كفر قرع والمناطق العربية اللي حولها لتعمل هالخدمة بالوقت المناسب، عطلة ومونديال وشمس ومي وبطيخ. مرحبا.
3: أهلاً.
2: يا هلا نيلم. أول إشي اشرحي لي شو يعني نيلم، من وين أجا هذا الاسم، وخلي هيك مستمعي راديو الناس يعرفوا اليوم شو معنات نيلم. أنا المزبوط عم بدور على اسم لحفيدي اللي لقيته اليوم صدقاً.
3: نيلم معنى نيلم الياقوت الأزرق.
2: الياقوت الأزرق. إسه أنا واقف أمام هيك شغلات اللي هي بتذكرني بالمطبخ العربي الأصيل والطعمات اللي كثير طيبة واللي بدك تحيره خير وقالوا بالأمثال، وسلطات ما شاء الله وأكلات. نيلم أم إيش حضرتك؟
3: أم أدهم.
2: أم أدهم قد يصر لك بهذا المطبخ وكيف أجت فكرته؟
3: أنا صار لي تقريباً حوالي 20 سنة في هذا المجال. الفكرة هي بالأول هي موهبة عندي، أنا طورتها باجتهاد ذاتي من البيت. اشتغلت على هاي النقاط كلياتها على أساس إنه حطيت

0: هدف قدامي لقدام لما يكبر الأولاد إني أعمل مشروع اللي أنا أعتمد عليه يكون هو مصدر رزق وإني أحافظ على الاسم وأرفع الاسم هذا يكون في تفوق وتميز ولأساعد الأمهات والصبايا في تحضير الأكلات السريعة وهون عليهن الطبيخ اللي بيشتغلن وبتأخرن. فكانت هي الفكرة أكثر إنه أنطيهن مجال يعني ياخذن الراحة اللي هن بيطلبنها. المطبخ بده وقفة وبده اجتهاد وبده وقت. فحبيت إني أطور هاي الموهبة لبرضو خدمة السيدات والنساء العاملات. فأنا بجهز الطبخات, في منه اللي بيطلع من عنا طبيخ اللي هو جاهز, في طبخات اللي هي نص جاهزة اللي هي بتهون عليها بدل ما توقف 3 ساعات وقفة كاملة في المطبخ اللي تعطيها نص ساعة ربع ساعة كل شيء جاهز بس تحطه بالفرن أو تحطه على النار. هاي الفكرة أجت كلياتها هي بالأول كانت موهبة وأنا طورتها على أساس إنه تصير مصدر رزق لقدام إلي.
1: كل احترام. أنا عم بحكي مع بنتك عم نسأل عن شغلات بتقول لي هي موظفة بنك, فأنت خرجتي كمان بنات أكاديميات جدعات. قديش تطبيق وولت راح يساعد مطبخ نايل؟ قديش راح يساعدك وقديش حسب رأيك هذا التطبيق العالمي؟ انت وصلت العالمية اليوم, تليفون واحد وولت وهذول الشهرين زي ما قلنا بهالمونديال وبهالصيف مجانا. قديش بده يساعدك هذا التطبيق بتوصيل وتقديم الخدمة اللي انت فكرت فيها وعشرين سنة عم تشتغل فيها لراحة السيدات العاملات؟ قديش هذا التطبيق حسب رأيك لازم يكون ومهم يكون؟
0: طبعا هو مهم جدا, هاي التطبيقات كثير هي بتساعدنا وبتساعد الأمهات اللي تعطيهن مجال وفرصة إنهن يختصرن الوقت عليهن,
1: يوصنوا هن بعدين مش طالعات بدهن يطلعن أخرى ربع ساعة من الشغل. تطبيق وولت بفوتوا بيوصوا ما بيصلوا البيت ولا الطبخة قدامهن مع تطبيق وولت.
0: بالضبط, التطبيق جدا رح يساعدهن ورح يخدمهن بكبسة زر أو اتصال سريع بتضمن هي إنها توصلها الطبخة في وقت جدا قليل.
1: نيلم وتطبيق وولت وصلتوا العالمية, ألف مبروك. أهلك وفر قرية مبروك شهرين مجانا مع تطبيق وولت وبالنجاح لإلك وللشباب وكثير بترفعوا الراس والمحل كثير راقي. تطبيق وولت تابعوا معنا اليوم جولتنا الرائعة في مدينة كفر قرية. تطبيق وولت مجانا شهرين يا جماعة, سمعتوا صح, وارجعونا بالرسالة القادمة. حاليا نعيد البث لراديو الناس.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: العقبه،
1: السلام،
0: اليونان،
1: جرم،
0: سينا،
1: بينا.
0: واي وجهه بتختاروها، فنادق فخمه، فعاليات لكل الاجيال، باركات مياه، طبيعه، بحر، واكل فاخر من الاخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، او زوروا فرع الناصري او شوف عمر، او موقع نظرين تورز في الانترنت.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد، وسحل العاج ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شابين من صفد ويعاريم بتهمة تنفيذ أكثر من 10 صفقات لتجارة المخدرات في منطقة الشمال. وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ بعد ضبط مركبة في كريات شمونة عثر بداخلها على كميات من القنب مقسمة للبيع وآلاف الشواقل نقدا، قبل أن تكشف التحقيقات شبكة زبائن في عدة بلدات في الشمال. قالت الحركة العربية للتغيير في حديث لراديو ناس إن تصريحات السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مجد شبيطة لا تحترم الشركاء، وإن الخلافات مكانها طاولة المفاوضات لا في وسائل الإعلام. ويأتي تصريح العربية للتغيير ردا على كشف شبيطة عن رؤية الجبهة لتوزيع المقاعد في القائمة العربية المشتركة الثلاثية، معتبرا أن تقسيمة العادلة وفق معايير الجبهة تمنح 4 مقاعد للجبهة و3 للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين للحركة العربية للتغيير من بين أول 9 مقاعد في القائمة. من جانب آخر، تعقد اليوم في الناصرة جلسة جديدة بين ممثلين عن الجبهة وتجمع العربي للتغيير في إطار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. وكان النائب عن الجبهة والعربي للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس قد أعلن أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير والتنافس مع النائب دكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست.
1: درست قبل أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا وتثبيت النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينفذون المناطقية.
0: أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين بسبب الحرب الإيصالية المستمرة منذ آذار الماضي، فيما يحتاج نحو 1,400,000 شخص إلى مساعدات إنسانية. وأكد المنسق الأممي أن الأزمة في لبنان لم تعد إنسانية فحسب، بل أصبحت اقتصادية واجتماعية كذلك. أكد رئيس اللبناني جوزيف عانو أن حملات التشكيك التي تستهدف الجيش اللبناني لن تؤثر في أدائه، مشددا على دوره في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن وضبط الحدود. وجاءت تصريحات عون خلال لقائه قائد الجيش الذي أطلعه على نتائج مباحثاته العسكرية في تركيا وفي المملكة المتحدة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع الولايات المتحدة عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف. وأضاف أن الاتفاق الأخير يمثل إنجازا دبلوماسيا للشعب الإيراني، مشددا على أن طهران لم ولن ترضخ لما وصفه بإملاءات الأعداء. وأوضح بزشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الأطر القانونية

لافتا إلى أن النص النهائي للاتفاق خضع لمراجعة تقنية وأمنية وحظي بدعم المجلس الأعلى، وانتقد في الوقت ذاته محاولات بعض الأطراف التشكيك بالفريق المفاوض وبقرارات الدولة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد حذر من أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية على إسرائيل في أي وقت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا نفذت تلك التهديدات. وأضاف كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشددا على أن أي انسحاب من جنوب لبنان لا يتم قبل نزع سلاح حزب الله. الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير.

0: الالتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقة جديدة من برنامج احتواء. طيب هيك خلونا نكون صريحين من أولها، إسا كم إما عم تسمعنا بهاي اللحظة طالعة من البيت وشعرها منكوش، أو عم تطلع حلا بالمراية ولقعت بقعة حليب على كتفها، وكم أب إسا عم بيسوق وعيونه مغمضة من وراء معركة بالليل محورها بابا في وحش تحت التخت أو بديش أنام لحالي. طبيعي جدا بآخر النهار لما أولادنا يناموا نقعد نطلع هيك فيهم بنظرة حب، ومرات ممكن يكون تأنيب ضمير ومنقول يا الله شو بحبهم، إنه ليش ما قعدت معهم اليوم كيف ما لازم، أو ممكن أحس إني أنا مقصرة معهم. وبس يصحوا الصبح بعد بخمس دقايق بالضبط منقول يا رب وين أروح بحالي. التربية مشوار مجنون ومليان محطات اللي فيها ضحك، بس كمان بالمقابل فيها لحظات اللي هي ممكن تسبب انهيار بنفس الوقت. مثلا لما تقرري فجأة تعملي فطام لابنك عن الحفاظ وتتحول دارك لحقل الألغام، أو لما ابنك فجأة هيك يلقط كلمة مش مقبولة عليكم بالبيت من الشارع ويقرر يصرخ فيها بنص السوبر ماركت قدام كل الناس. ومثل ما صرتوا تعرفونا مش جايين نعمل فيها مثاليين، جايين نحكي عن هالقصص اللي بتصير بكل بيت ونشوف كيف ممكن نمرقها برواء أكتر. وسعدني جدا نكون معنا بالاستوديو لتساعدنا بهالمشوار مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر رجاء عايد محميد. قبل ما نكمل مستمعاتنا ومستمعينا، أحب أذكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا، منحب نسمعكم ونسمع آرائكم ومشاركاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. رجاء برحب فيك معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك روان، يا هلا.
1: الله يسعدك. طيب رجاء هيك رح نبدأ بأول محطة، رح نحكي عن الفطام عن الحفاظ. بتخيل إنه هاي مرحلة هيك اللي بتعمل حالة طوارئ، تنقول صغيرة بكل بيت، كيف بنعرف إنه طفلنا عن جد هو جاهز؟ هذا سؤالك كتير أهل بيسألوه، بخدوا عليه استشارات، وممكن كمان إسا عشان الصيف يصيروا يسألوا هل الوقت مناسب ولا مش مناسب، فرح نحكي أكتر عن هذا الموضوع إسا. لما نيجي احنا بنحكي عن الفطام الواعي عن الحفاظ، زي ما انا هيك حكيت الكل ببلش يدور عن التوقيت الصح، بصيروا يقولوا مثلا على عمر السنتين، مرات الولد بيكون لما يطبق السنتين بيكون الاشي بشهر 12. فهتني احكي شوي شو هي العلامات الحقيقية لجهوزية الطفل للصف الاول، وكمان وينت الوقت المناسب.
2: انا بوافقك روان، كثير من الاهل بخدوا رحلة الفطام وبتكون هي امتحانهم الاول، وبحاولوا مرات كثير بفكروا انه بينفع يقيموا والديتهم او كفاءة ابنهم من خلال نجاح الفطام او صعوبته او اذا بكى فيه كثير تحديات. كثير اهل بتوجهوا زي ما انت حكيت وبسألوا هل

0: عمر هذا مناسب، صار عمره سنتين سنتين وشهرين، وإحنا دائما بنحكي إنه في علامات جهوزية للفطام. أسهل إشي ممكن يعملوه الأهل يطولوا علامات الجهوزية من جوجل وبجيب لهم قائمة ويبلشوا يحطوا فيه آه هذا موجود وهذا مش موجود. بس أنا دائما بحكي للأهل إنه الإشي كثير مختلف. جهوزية الطفل للفطام هي تف كثير مهم إنه يتواجد ونشوف إنه الطفل آه بظهر لنا علامات جهوزية اللي غالبا بتبلش جزء منها يظهر من جيل سنة ونص وصولا لحد جيل 3 سنين. في أولاد كثير بتأخر لحد ما يظهروا كل علامات جهوزية الفطام، فلهيك كل ولد عنده مساره الخاص اللي هو بناء على تطوره وقدراته وإلى آخره. بس علامات جهوزية الفطام بكبير هي بتنقسم لثلاث محاور. المحور الأول اللي هو الجسدي، وهون إحنا بنحكي عن إنه يكون جاهز جسديا ومنبلش نلمس الإشي إنه ببلش يصير عنده انتظام أكثر بكل حركة الأمعاء، ببلش نشوف إنه حفاظه بقعد وقت أكثر جاف، البراز ببلش ينتظم أكثر عدد المرات اللي بعملها خلال النهار، منشوف إنه الطفل قدراته الحركية مناسبة للفطام، بيمشي بوقف بثبات بجلس بثبات، عنده قدرة يشلح أواعي بشكل مستقل، حتى لو
1: ببادر للإشي المقصود طبعا. يعني بصير بده ينزل البنطلون أو
0: وحتى إنه بيقدر يبلش إنه يشلح حتى صح بمساعدة الأم، بس آه عنده هاي القدرة إنه يبلش يحاول يشلح بنطلون ويلبس بنطلون حتى لو لبسه بشكل خاطئ، بس هو فاهم إنه البنطلون أنا بلبسه كيف بفوته بإجري وإلى آخره. هذا المحور الأول. المحور الثاني اللي هو إدراكي معرفي، اللي هناك الطفل ببلش يظهر لنا إنه عنده قدرات معرفية، مثل إنه بيعبر عن نفسه منيح، بنفذ تعليمات بسيطة. اللي إحنا بنعرف إنه عملية الفطام هي عملية مركبة، وعشان الطفل يفهم شو مطلوب منه ويقدر ينفذ شو متوقع منه، على الأقل لازم يكون يعني متقن لتنفيذ كل موضوع المهام البسيطة اللي بتتوجه له. حكينا بيعرف يعبر عن نفسه. وآخر محور وأنا برأيي اللي هو كثير كثير مهم، اللي هو النفس العاطفة. هناك بنبلش نشوف إنه الطفل ببادر للاستقلالية، حابب إنه يقلد الكبار، جاهز عاطفيا ونفسيا إنه هو يخوض تجربة الحمام، ما عنده مشكلة مع الحمام كحمام كمكان، مع الكعادة أو كمكان
1: ما في خوف المقصود. في كثير أولاد بيكونوا يخافوا وبيحكوا الأهل
0: طبعا. وزي ما حكيت بحب أذكر إنه إحنا مش مضطرين نستنى كل علامات الجهوزية إنها تظهر، لأنه في علامات بتنمو خلال الرحلة، خلال رحلة الفطام. يعني إحنا لما منبلش فطام في علامات اللي هي أقل مهم إنها تكون موجودة من البداية، لأنه إحنا مندرب الطفل عليها. زي مثلا الطفل إذا عمل بول بيجي بكل آه عملت بول أو عملت براز. في عند أولاد ممكن هاي تكون موجودة وممكن تكون أقل، بس ممكن ندرب الطفل عليها في المراحل الأولى خلال رحلة الفطام. فمهم علامات جهوزية الفطام مهمة، بس منرتبهن شو أهم شو أقل أهمية، شو الأشياء اللي ممكن نستناها وننميها خلال رحلة الفطام.
1: مهم نعرف هذا الإشي، لأنه بحال رجاء بلشنا بفترة اللي هي مش مناسبة أو الطفل مش جاهز لهي المرحلة، ممكن الإشي يكون في له تداعيات سلبية. صح،
0: أنا دائما أحكي إنه لما بنبلش فطام مع الطفل مهم نفحص عدة شغلات. أولا جهوزية الطفل نفسه اللي إحنا هسا حكينا عنها، وجهوزية الأهل، لأنه مرات الأهل هم ما بكونوا جاهز زين وما بكون معهم الأدوات الكافية
1: كمان.
0: والبيئة صحيح،
1: الظروف اللي مرقوا فيها
0: البيئة. لما نحكي البيئة، إنه أولا أنتوا هاي الفترة ما في تغييرات عندكم في البيت، في عندكم روتين ثابت، الجو العام في البيت
1: يعني
0: مناسب.
1: يعني تغيير المقصود، أعطينا أمثلة. يعني تعال نقول الأم خلفت جديد مثلا، أو دا تفطموا إسا ممكن أخرى شهرين ثلاث بدها تخلف، هل التوقيت مناسب؟ ممكن يكون في تراجع معين عند الولد،
0: ممكن يكون انتكاس حسب هو التوقيت. يعني 3 أشهر ممكن يكون مناسب، أما إذا بقى أكثر أقرب من هيك آه ممكن يؤدي لانتكاس كبير. بس بنقدر نحكي إنه بعد 3 أشهر هو بكون مرك مرحلة التعلم وثبت المهارات اللي تعلمها. فحتى لو بده يصير انتكاس بسيط، إذا إحنا عرفنا نتعامل معه صح ونحتوي صح، الطفل بيرجع للمسار السليم. المهارة ما بتضيع، المهارة موجودة عنده، هو انفطم. فالتوقيت كثير مهم، نفحص شو أنا بالفترة القريبة على الأقل خلال شهر شهر شو بده يبقى في عندي بحياتي. هل في سفر؟ هل في انتقال لبيت جديد؟ هل في أخ جديد؟ هل بده يكون في عندي مناسبة كبيرة وأنا مش رح أكون مصغي كثير منيح لطفلة وكثير
1: أو إذا الأم مش بالبيت؟ يعني نقول أغلب ساعات النهار مش بالبيت كمان طبعاً. ما بينفع تسلم هاي المهمة لحدة تاني صح؟ ممكن يعني أفضل حدا واحد لا أو يعني شخصية اللي هي رئيسية، مش مثلا الست أو السيد بأول، على الأقل بأول أسبوع يعني يكون في حدا ثابت معه.
0: حسب شو دور هذا الشخص بحياة الطفل. يعني إذا هو شخص

0: محوري وهو أساسا شريك بتنشئة وتربية الطفل، فهو ممكن يكون داعم ومساعد زي كيف الأم. يعني كثير بنعرف إنه مرات الست بتكون يعني إلها دور كثير كبير بتربية الطفل وتنشئته، وهو متعود أساسا إنه يقضي عندها ساعات نهار طويلة، فممكن. بس إذا لا، الطفل عادة مسؤولية أمه، وفجأة بفترة الفطام دخل إشي على حياتنا وأجا شخص يساعدني، غالبا إنه هون ممكن كثير يأثر موضوع الثقة والشعور بالأمان، وهل أنا مع هذا الشخص متعود عليه، في لغة مشتركة بيناتنا، هل أنا بشعر معه بثقة، هل أنا بشعر معه بأمان. فالأمور لازم هيك تندرس لعمق أكثر، مين اللي بده يرافقه بسيرورة الفطام وشو دوره بالفترات السابقة، مش بس هسا. هل هو عن جد شخص محوري بحياته آخر كم من شهر أو آخر سنة، ولا أنا فجأة هسا بدي أدخله على حياة الطفل بس مرحلة الفطام.
1: طيب نبدأ، تعال نحكي أكثر عن هذا المشوار، تعال نحكي عن الخطوات العملية والتدريجية اللي بتناسب بتراعي وطيرة الطفل كأم كأب. كيف أبدأ مع ابني وكيف أشتغل معه؟
0: أول إشي مهم جدا نمر مرحلة تهيئة للطفل. كثير مرات بشوف أراء إنه تهيئة يومين ثلاث، برأيي كثير مهم قبل ما نبلش إحنا فطام مع الطفل نحكي معه فطام، يعني يصير في عنا جو فطام في الدار، جو تجهيز لاستعمال المرحاض. فإحنا من قبل، يعني إذا أنا مقرر إن أفطم ابني بشهر 6 وشايف إنه عنده علامات جهوزية، قبل بوقت أنا ببلش أحكي معه فطام. أنت هسا عملت براز، أنت تريحت أكيد بعد ما أخرجت الفضلات من بطنك، إحنا هسا بدنا نغير الحفاض عشان أنت تصير نظيف. هاي معناه إنه إحنا منبلش نحكي مع الطفل فطام، وهذا جزء من التهيئة، هذا جزء من مرحلة التهيئة. وقريب جدا من مرحلة الفطام الفعلية احنا منبلش نحكي اكثر بشكل اللي هو مكثف اكثر، نشرح له عن المرحاض، نعطيه جرب المرحاض، يشوف شو اللي بيصير مع المرحاض، يبني ثقة مع المكان كمكان، المرحاض كمكان. منبلش نهيئه انه احنا باخر الاسبوع مثلا بدنا نكيم الحفاض، هي اخر بوكيت حفاض صار بده يخلص، وهكذا.
1: ممكن كمان قصص تساعد،
0: في قصص، في اغاني، في كثير اشياء اللي ممكن احنا ندخلها ونحكي من خلالها، نطرح موضوع الفطام قدام الولد بالطريقة اللي هو متعود عليها. ومهم لما إحنا منبلش الفطام إحنا منبلش بشكل ثابت، إحنا ما منبلش ساعة أو ساعة لا،
1: ويوم وبالليل وبالنهار. طب بالليل وبالنهار
0: هذا بنحكي عنه لحاله، لأنه هذا موضوع لحاله.
1: أوكي.
0: بس ليه؟ لأنه هذا ببعث رسالة للطفل إنه فيش ثبات، أنا الولد كل وقت بده يتنبأ، بده يظل جهازه العصبي كل الوقت مشغول. هل أنا هاي الساعة مع حفاض ولا دون حفاض؟ الولد بدل ما يكون هو عارف انه انا هسا بدون حفاظ وبدي أركز بحاجاتي، وبده يكون مشغول أكثر أنا مع حفاظ أو دون حفاظ. فبتبعث إشارات للطفل أنه أنت كل الوقت مش ثابت، مش عارف حالك على إيش. الثبوتية كثير مهمة، الاستمرارية كثير مهمة. لما إحنا بنطلع لرحلة الفطام مع الطفل، الطفل دون حفاظ نهائيا خلال ساعات النهار، ساعات الليل ممكن نحكي عنها هسا أخرى شوي إذا بدك نتطرق لإلها. يكون لما إحنا طلعنا الخطوات العملية إنه الأهل يكونوا جاهزين، يكونوا جاهزين ومتوقعين شو العقبات أو شو التحديات اللي ممكن تواجههم بكل رحلة الفطام. روان، رحلة الفطام مش إشي سهل، بس إحنا كأهالي صح الطفل هو قائد السيرورة، بس إحنا كأهالي مؤثرين كثير في هاي الرحلة.
1: رد فعلنا كمان بيأثر
0: بالضبط،
1: يعني ممكن الأم آسف تعصب مثلا إنه ابنها ما يقدر إنه يمسك حاله، فممكن هذا رد الفعل الآسف هي يمكن مش قصدها، بس انه بتعرفي ضغوطات الحياه وكل هالامور تيجي مثلا الام او الاب خلاص يا زلمي او يعني فوت على الحق، فاهمه؟ ممكن نعطي رد فعل اللي هو هذا، كمان ممكن ياثر على على ثقه الطفل بنفسه وعلى انه جهوز انه يرغب انه يفوت على الحمام.
0: كثير صح على الآخر صح. وهي يعني أنا برأيي أنا عندي جملتين محوريات في إرشاد الفطام. هاي الجملة الثانية اللي أنا دائما أحكيها للأهل، إنه إحنا كأهل مش بسيطرتنا إنه الطفل يحس إنه بده حمام، ولا إنه يبول، ولا كده يبول، ولا وين تيبول. السيطرة الوحيدة اللي إحنا منتحكم فيها أو الإشي الوحيد اللي إحنا مسيطرين عليه هو ردة فعلنا. ردة فعلنا هي اللي بتقرر إن إحنا ندعم سيرورة الفطام ونخليها تتقدم بشكل إيجابي، أو إنه يصير ونواجه صراع مع الطفل ويصير عنا انتكاس. فالإشي الوحيد اللي الأهل بيسيطروا عليه هو ردة فعلهم لما يصير حوادث، وحتى لما الطفل ينجح كيف أعطي ردة فعل سليمة وصحيحة ومش مبالغ فيها. ف كثير صح إنه

0: هذا الإشي الوحيد اللي بسيطرة الأهل.
1: حلو، مهم جدا. طب قبل شوي ذكرنا إنه بتصير في ظروف مرات إنه مش بإيدنا، يعني أنا مثلا كنت مخطط هذا الأسبوع فجأة صار لا سمح الله أي إشي معنا واضطريت إني أرجع البامبرز الحفاظ للولد، هذا الإشي ممكن يأثر على السيرورة، ممكن كمان يأثر زيادة يأخر، مزبوط؟
0: على السيرورة أكيد راح يأثر. هسا بنحكي شوي إحنا على الموضوع، بس مهم شو الإشارات اللي توصل للطفل عن الموضوع. إذا الأم فيش عندها ثبات وممكن بأي لحظة هي طوال ترجع الحفاظ للطفل إنه جد علي مشوار ولأنه كذا ولأنه فجأة صار عندي، أنت بتبعث للطفل إشارات إن أنا غير واثقة فيك. فالطفل هون هو بتضرر إنه أمي مش واثقة فيي، فأنا برضو مش مهم لإلي إني أكون كد هاي
1: الثقة. إنه كطفل اللي تعنقول هو بيفهم إنه في ما فيش، مش فاهم شو أعمل شو أساوي شو مطلوب مني.
0: طبعاً وهي الإشارات بتوصل للطفل وبتعلمه عن نفسه، مش بس بما يتعلق بالفطام والتدريب للحمام. بس إذا صار عن جد موقف أو حدث اللي هو هالكد خاص واضطرت الأم ترجع البامبرز بعد وقت بعد فترة، وبده يكون غالبا يعني ترجيع نهائي لأنه ممكن أنه الطفل ما استجاب لإلها، ممكن شعرت بشي مرحلة بعد ما بدأت فطام أنه الطفل مش جاهز. فمش غلط إحنا نرجع خطوة لورا، بس تكون خطوة مدروسة ما تكون عشوائية. إذا أنت شايف أنه أنا بمر بظرف حاليا اللي مش رح أكون مصغية لإبني بفترة الفطام، ممكن فعلا الأصح أن أنا أرجع الحفاظ وأجل الموضوع لحد ما أنا أكون مصغية تماما.
1: طيب هيك بدي أقطعك عشان لازم ننهي القسم. رجاء بحال الأم مرأت، حكينا قبل شوي أنه مرأت 3 أشهر وكل هالأمور وفجأة الولد رجع يعملها حاله، الأم خلفت مثلا، إذا إحنا دايما بنقول أنه هذا ممكن يكون رد فعل الولد، أنه ممكن جذب انتباه، ممكن كمان تأثر الإشي عليه من ناحية نفسية، من ناحية كمان هون الأهل لازم يكونوا متفهمين هذا الإشي، صح؟ مهم
0: طبعا الأهل لازم يكونوا عارفين إنه الانتكاسات اللي ممكن تواجهنا بعد البدء بالفطام هي جزء من السيرورة. ولازم يبقوا عارفين إنه الثبات وبث الثقة للطفل وإنهم يكونوا عارفين ومتفهمين وإنهم يعرفوا كيف يحتووا مشاعره ويحتووا الأشياء اللي أدت لهذا الانتكاس. هي الإشي الوحيد اللي ممكن يرجع للمسار.
1: مهم. طيب يعطيك العافية رجاء، المعلومات والخطوات اللي هيك بفكر أنا رح تريح كتير أهالي عم بسمعونا. إحنا رح نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نحكي عن المشاركات وقصص اللي بعتولنا إياها الأهل ونعيشها كل يوم ببيوتنا، ورح نعطي حلول وأدوات للتعامل معها. فاصل قصير وراجعين.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وساحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء بالقسم الثاني. تذكير سريع شو كان قبل الفاصل، حكينا مع ضيفتنا عن مشوار الفطام الواعي عن الحفاظ، وضحنا شو هي علامات الجهوزية الجسدية والنفسية الحقيقية عند الطفل، وكيف نمشي بهالخطوات برواء وبدون ضغط، وحتى لو اضطرينا لظروف معينة انه نتراجع كيف نتعامل مع الموضوع. بحال انضمتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة من بدايتها بتفاصيلها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين معكم وظيفتنا مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر رجاء عايد محميد. رجاء برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بعد ما حكينا عن أساسيات الفطام وصلنا إلى القسم اللي أنا شخصيا بحبه، لأنه بفكر كأهل دايما مندور على أدوات وآليات لأمور اللي هي طالعة من الحقل، من نعرف إنه إحنا مش لحالنا عم نمر هاي الأشياء وهاي الأمور وهاي التحديات. ففي كتير أمهات وأباء بكون عندهم مشاركات وأسئلة وتساؤلات اللي هي بحاجة لأجوبة، بحاجة لأشياء اللي هي عملية أكتر. فإسا رح نحكي عنها أكتر، ورح نحكي إسا هيك عن المشاركة الأولى. في أم اللي هي شاركت ابني جاهز تماما للفطام عن الحفاظ، بس بالمقابل متعلق كتير بالأنيني، كل محاولاتي لتخفيفها بتنتهي ببكاء هستيري. كيف نتعامل مع طفل اللي هو عم بمر بمرحلتين فطام في نفس الوقت، الأم عم تفطمه كمان عن الحفاظ وكمان عن الأنيني؟
0: كثير مهم ترتيب عمليات الفطام، وإحنا دائما لما بستقبل استشارات من أهالي بسأل الولد حاليا بشو متعلق وشو الأشياء اللي أنتم معنيين تفطموا عنها. فغالبا إذا في مصاصة وقنية وفطام حفاظ فمنفضل نفطمه عن المصاصة عن القنية، وآخر إشي يكون فطام الحفاظ، عشان لما نفطمه عن الحفاظ وبعدها نفطمه عن القنية ما يرجع يصير عنده انتكاس بكل موضوع الحفاظ، لأنه عاطفيا رح يبكي عليه عبء شوي. فكثير مهم أنه نرتب الفطام بشكل صح، ونبعد فترات زمنية بيناتن يكون في تباعد زمني لحتى الولد ما يتضرر ويكون في عبء نفسي وعاطفي عليه. هسا بالنسبة لفطام الكنية روان، هون كثير مهم نعرف شو السبب. الطفل لقيه بستعمل الكنية، هل هي عشان يتهديه ولا هو بستعملها كأداة عشان ينوم نفسه أو عشان يأكل؟ أكيد بتبعث له شعور معين وفي بتعطيه حاجة معينة اللي هي موجودة عنده. لما إحنا نعرف شو الشعور اللي بتبعثه القنينة للطفل، إحنا هناك بنقدر نبلش معه فطام، لأنه إحنا بنقدر نعطيه هذا الشعور طريقة مختلفة اللي هي نستغني عن الكنية، نستبدل الكنية بطريقة ثانية اللي هي مناسبة لجيله، أمنة أكثر، اللي نعطيه هذا الشعور من خلالها. مثل إذا الطفل بشعر بالأمان من خلال الكنية، فإحنا ممكن نساعده من خلال إنه نحتوي، نحكي له إنه إحنا حدك، إنه أنت كبرت، إحنا هسا بدنا نبطل نأخذ الكنية، بس ماما حدك دايما، ماما هون عشانك، إذا أنت بتحس إنك بحاجة لحضن تعال عندي، أنا بحضنك، بنقضي وقت مع بعض وإلى آخره. إذا هي بتساعده عشان ينوم نفسه، فإحنا بدنا نعطيه أدوات ثانية، مثل إنه
1: بدائل المقصود
0: بالضبط، يعني إننا نعطيه بدائل، تعال نغمض عينينا، تعال نحط إيدنا تحت المخدة، تعال نحضن الدبدوب تاعك، نحاول نعطيه أدوات ثانية بدائل ثانية اللي تساعده إنه يأخذ هاي الحاجة من غير الكنية. دائما وراء كل أي سلوك الطفل بيعمله إحنا نبحث شو المحرك وراء هذا السلوك، عشان نعرف
1: يكون إشي حسي
0: معه.
1: زي ما أنت ذكرت إنه هو بحاجة لإشي كل وقت في منطقة تمه، فممكن نضطر إنه نعطي بديل تاني اللي هو بالزبط. يعني من ناحية حسية ممكن بال زي ما أنت قلتي ممكن يمسك دبدوب، ممكن يمسك إشي اللي هو بالزبط. يشد عليه، ممكن إحنا نعبطه كمان بقوة، أي إشي اللي هو ممكن يساعده بالمسار.
0: بالزبط. وكمان نقطة، روان الأم حكت إنه في بكاء هستيري. المعارضة من الطفل اللي ممكن تظهر على شكل نوبات غضب أو بكاء لا تعني إنه عملية الفطام مش ناجحة. بكثير من المرات هي بتكون جزء من رحلة الفطام، الكنية صارت جزء من روتين الطفل وتعود عليها، وإحنا فجأة من كله بطل في كنية حتى لو هيئنا، فإيش طبيعي
1: نخفف. يعني تعال نقول مثلا إذا كان كل يوم نبلش مثلا نعطيه 4 أيام بالأسبوع، بعدين نبلش نقلل ليوم، يعني مثل
0: أنا بأمن إنه الروتين هو يومي، مش أسبوعي يعني المقصود إذا عنده مرة أربع مرات في اليوم منبلش إنه نعملها مرتين في اليوم مرة في
1: بس
0: اليوم
1: بس إنه تدريج المقصود
0: بس, بس كل الأيام الروتين فيها ثابت لأنه الطفل ما بيعرف أربعة وخميس وأحد زينا فما بقدر يصحى الصبح يتنبأ اليوم في كني ولا ما فيش كني بس إحنا منقلل ممكن نعمل التدرج بداخل اليوم
1: وتيرة الأنينة كمية الأنينة مهم إنه الإشي التدريجي ممكن كتير يساعد.

0: يعني مش انه المقصود نقطع مرة واحدة
1: طبعا.
0: هذا اشي جدا مهم. طيب المشاركة الثانية، الام شاركت انه ابنها بروح بحكي كلمات اللي هي مش كتير مقبولة، كلمات اللي هي بذيئة وكتير بقلدها من البيت ومش عارف كيف تعمل مع الموضوع هذا. كيف نتعامل مع تصرفات أو سلوكيات اللي ابني بقلدها من البيئة المحيطة فيه، إذا كان بيجيبها من الحضانة، من الروضة، من الحارة؟
1: صح، هي معاناة جزء كبير من الأمهات بالذات في الطفولة المبكرة، لأنه الطفل يعتمد على تعلم المهارات من خلال التقليد. يعني الطفل بشوف امه شو بتعمل فبقلدها فهو بتعلم هاي المهارة الجديدة غالبا. فالتقليد هي احد اسباب التعلم وتطور الطفل، فزي ما بده يقلد اشياء ايجابية وزي ما بشوف اشياء ايجابية اللي بتطور من مهاراته، ممكن برضو ينكشف الاشياء اللي هي اقل مقبولة علينا او ممكن تكون سلبية او مش مناسبة لثقافتنا او لبيتنا، فالاشي طبيعي. فمنشوف الطفل بروح فجأة بكلمة هيك بتصدمها، بيحكوا بيبكوا قاعدين فجأة بيحكي كلمة، الأب والأم هيك بوسعوا عينيهم بصفن إنه من وين جابها.
0: وأحلاها لما تكون بنص السوبر ماركت هيك أو محل لم كل الناس قاعدين
1: فبصدم. فطبعا الطفل ممكن يسمع وينكشف ويشوف أشياء وممكن يحاول يقلدها، فهي بتكون قيد التجربة، هو بحاول يجرب إشي شافه، هو ما بقصد المعنى الفعلي
0: لأنه هو مش فاهم شو معناها. يمكن
1: هو ما بقصد، هو ما هو بيعيد إشي سمعه. فهاي اللحظة وهاي الجملة المهمة، ردة فعلك كأم أو كأب أو ردة فعل الأشخاص المحيطين هي اللي بتقرر هل هو يتبنى هذا السلوك ويصير عادة ولا يتخلص منه وما يذوته عنده. فإذا هي إحنا بعد ما الطفل أعطى هاي الكلمة، حكى هاي الكلمة أو عمل أي سلوك، أعطينا ردة فعل اللي هي أعطته شعور إنه واو أنا موجود وأنا ذو قيمة وأهل أعطوني اهتمام أزود وإلى آخره، فممكن الإشي بالعكس
0: مهم هاي الشغلة وسيري بده يحملها عشان يأخذ انتباه أكتر.
1: بالضبط. فكثير أمهات بقول يعني أنا أتجاهل وأنا أتجاهلت وما ساعد، برضو أنا مش قاعد بطلب إنه نتجاهل.
0: أكيد لا
1: أكيد مش رح نتجاهل، بس بنختار وينت عن جد نحكي في الموضوع
0: وكيف نحكي وأسلوب الحكي.
1: بالضبط. أنا ما بخلي التركيز على الكلمة اللي أنا ما بدي إياها. يعني إذا الطفل حكى كلمة سيئة لما هو زعل من إمه لأنها ما كبلت تشتري له لعبة أو بوزة، فهي بتترجم له أنت انزعجت مني لأني أنا ما كبلت أشتري لك بوزة وإنت بقى قصدك إنك تحكي لي ماما أنا غضبان. أنا فهمتك، المرة الجاي بس نطلع مثلا منفكر ومنتفك مسبقا إذا رح أشتري لك أو لا. فهيك هي ترجمت مشاعر وأعطته الكلمة الصح، إنه بدل هاي الكلمة نحكي أنا غضبان. وعملوا ملائم التوقعات، ما منخلي التركيز، أهم إشي الكلمة هاي ما منعيدها وما منحكي له ممنوع تقولها أو ممنوع تحكيها. ومنحكي انه ممكن نقول انه هاي الكلمه بذيئه
0: او مش مقبوله علينا. يعني نعطي نشرح نوضح الاشي،
1: هاي الكلمه بذيئه، احنا ما بنحكي هيك كلمات في بيتنا. انت ولد مؤدب لسانك بحكي كلام حلو، دون ما نذكر الكلمه ومانعت الاشي كثير يعني حيز، لانه هذا الاهتمام اللي احنا اعطيناه بعدها هو اللي راح يذوت هاي الكلمه ويعملها عادي عند الطفل ويقدر يستخدمها وانت ما بده.
0: في زمان كانوا يقولوا بحط لك فلفل لليوم في ناس بالاستشارات بيقولوا لي مثلا ابني هيك عمل، اجت مثلا حماتي امي يحط لك فلفل، لا يا جماعه طولوا بالكم مش هيك الاشي، مهم جدا رد فعلنا. دائما بقول لك، قبل كمان يومين رجاء شاركت شغله عندي على الانستغرام
1: شفتك صح،
0: اجيت بقول لعصة انه بنت بتقول لامها كلمه مش مقبوله بالمره، فرد الفعل تبع البيئه جدا جدا كان يعني انا يعني استغربت انه في اشياء اللي هي ناس اللي كان مقبول لها، يعني في امهات انه تمام يعني حتى لو عن مزح بنفعش بنتي تقول لي اني انا هبله يعني عن مزح، في ناس بيقولوا انه لا وهي البنت بالمره مش مقبول. فبقول قديش هيك الثقافات بتختلف وقديش نظرتنا للأمور بتختلف. فلما يجي انتك مثلا قصة الكلمة البذيئة بدك تيجي مثلا تعطي مثال انه كيف في اشي مقبول وفي اشي مش مقبول لناس معينة. بس هون احنا بنحكي ذكرت شغلة انه التربية هي مش بالتخويف، لما انا بدي اجي اعلم ابني مهارة معينة او بدي اقول مثلا هاي الكلمة مش مقبولة علي، مش مهم، انا علاقتي مع اولادي كتير حلوة ومنمزح ومنضحك ومنتهبل ومننط طوشة مخدات وشو بدك، بس في امور اللي هي خط احمر بالنسبة لي بالبيت انه بنتي تيجي تقول لي اني انا هبلة، هذا اشي بالمرة مش مقبول علي. في ناس اللي بيقولوا انه تمام يعني شو فيها، فالاشي مختلف.

0: بس في ناس صاروا يقولوا انه هاي البنت مثلا اعطوا ردود فعل اللي هي شوي هيك حاده، فصاروا يقولوا انه صاروا يقولوا اساليب تربيه اللي هي كمان مش مقبوله. انا دائما بقول التربيه مش تخويف
1: طبعا،
0: انا بشرح انه الكلمه هاي مش مقبوله، اجى روح ابني مع كلمه ممكن يصير يعمل بالجقاره، فانا كيف اتعامل مع هذا الموضوع؟ بصير يكرر الاشي اكثر من اللازم، في طرق اللي انا احط فيها حدود اللي افهمه انه في عواقب لهي الامور اللي صار، اذا صار اشي مبالغ فيه، اذا انا بحكي مره ومرتين وثلاثه وفيش معناته انه في لازم يكون في رد فعل مختلف، صح؟
1: غالبا انه اذا بأجيال اكبر، بأجيال صغيرة انا بتوقع انه اذا بكى في ثبات بردة الفعل تاعتنا واحنا عرفنا كيف انه ما نعطي هذا الشعور للطفل انه انت قال اشي رجع عليك بالفائدة لما انت حكيت هاي الكلمة، غالبا هي رح تنتسى. انا بحكي بأجيال كثير
0: صغير، اما جيل كبير
1: بالأجيال الاكبر انا بتوقع انه لازم يكون في حزم
0: واضح
1: ومبني على قيمة ومبدأ، مش لانه انا بديش، مش لانه انا اليوم روان انا ما بحبش هاي الكلمة، مش انا بحب اي حدودة. انا في الي حدود،
0: مش مقبولة في بيتي
1: انت تتعدى الحدود وتحكي معي بهاي الكلمات، هاي الكلمات مش مقبولة علي. لما بكون في ثبات وما بتغير وانت بتكوني واضحة
0: وحزم
1: ومبني بحزم مبني على الحب والتقدير، لانه اولادك رايحين يشعروا انه انا بهمني امي، بهمني انه اضل شعري منيح لاني انا بقدرها، فبتوقع رح يكون في هذا الارتجاع من عندهم. روان دائما بحكي كلمة جملة إنه التربية تراكمية، ما بنفع نجزئها ونيجي فجأة بدناش كلمات بذيئة، بدنا نفطم عن الحفاظ. التربية تراكمية، يعني
0: أكيد.
1: هي شيء بتراكم من كثير صغير، من هو الولد صغير أنا ببلش أسس نهج معين للتواصل بينه وبين طفلي، عشان توصل إلى مرحلة إنه ابنك صار عمره 10 سنين وكثير بفرق معه إنه يقول كلمة تزعج إمه، في إشي كثير انبنى من جيل صغير.
0: صح، مهم. واو قد مهم اللي حكيتي.
1: يعني
0: بس كمان بدي اقول لك شغله، في اميات مثلا توجهوا لي وقالوا لي روان انه انا ما كنتش اعرف هاي الاشياء من قبل، وهل فات الاوان؟
1: لا،
0: ما هذا اللي بدي اوصله كمان.
1: اكيد لا، بس وممكن صاحب جهد اكبر بده سبب،
0: لانه التعامل مع ولد اللي هو بجيل المراهقه
1: وبده وعي منا. بس وهذا اللي انا دائما بحاول احكيه للامهات اللي بعدهن، يعني جديد مامات جداد زي ما بيحكوا، إنه الطريق قدامكم، يلا تعلموا أكثر شو الصح إلي، شو الصح لإبني، كيف هاي الأشياء بدها تبعث لإبني صح. إشارات في المستقبل عن نفسه، عني، عن علاقتي فيه.
0: صح، واليوم كتير سهل مقارنة بزمان إنه نتعلم. اليوم في أشخاص اللي هني مهنيين على السوشيال ميديا، طبعا دايما بقول نعرف مين نتابع وشو الشهادات اللي معه، مش أي حدا بيطلع بيحكي مهم. بس اليوم الأمهات في بإيديهم اليوم أدوات اللي هي قوية، حسب رأيي ما في اليوم حجج إنه مش عارفي، لأنه عن جد السوشيال ميديا بغطي كل الجوانب. إذا نعرف مين نتابع.
1: على زمن ابني الكبير عمره 18 سنة لما بكيت بدي أقرأ عن تطور الطفل أو شو لازم أعمله تمارين، كنت أروح أشتري كتب من المكتبة.
0: أنا نفس الشيء لما حبلت بابني اشتريت هذا الكتاب
1: الأجزاء.
0: ما هو اليوم كله موجود،
1: اليوم فوتي على جوجل على الإنستغرام ملان معلومات، بدك تنتقي عن جد المعلومات الصح السليمة
0: والأشخاص الصح، مش على اللايكات
1: بالضبط.
0: مهم. طيب ننتقل لأخرى، مشاركة في أم اللي هو بتخيل هذا كمان مشاركة همش أم، هاي أمهات، إني أنا بروح تعبانة من الشغل وبقدرش أعمل فعاليات لابني ولا بنتي، وبس تنام ببدأ تأنيب الضمير. هات هيك نحكي أكتر عن هذا الموضوع، يعني تعرف. شو نقدر نقول لهاي الأم وكيف بتقدر توازن بين تعبها وحضورها مع بنتها؟
1: واو روان، يوم الاثنين بكى عندي لقاء مع أهل، وبالآخر زي أنا والأم هيك حكينا إنه أم يساوي تأنيب ضمير. إحنا الأمهات فنانات
0: إنه تأنيب الضمير
1: بجلد ذاتنا وإنه نخلي ضميرنا يأنبنا. اللي بدي أحكي للأمهات، مين حكى يعني أو ليش يعني مفروض إني أنا أعمل كثير فعاليات مع ابني، أو إني دائما يكون في برنامج مضغوط عندي في البيت؟ إذا هذا البرنامج وهي الفعاليات بدها تعمل عبء علي وبدها تخليني أتواصل مع ابني وأنا متحملة فوق طاقتي وأنا كثير تعبانة وأنا كثير مضغوطة، فهي ما فادته، بالعكس هي بعثت له رسائل.
0: بس مش شرط كمان إشي اللي هو مركب، يعني ممكن فعالية مثلا تقعد تلعب بالجطاط بالماي، إذا فهم يعني أشياء اللي هي بسيطة، المقصود مش شرط أشياء اللي هي معقدة، ويعني ممكن تقعد مجرد إنها تقعد جنبها تتحاور معها لبنتها، تكون عم تلعب مثلا بكبايات المي وهي قاعدة جنبها بس، ومثلا إذا تشتغل مثلا على الألوان ممكن تشتغل عن طريق الكبايات، ممكن إذا تشتغل على عد معين تعد الكبايات تعد الشخصيات الموجودة بقلب المي. يعني إحنا بدنا نوصله إنه إحنا ممكن نلعب بطريقة اللي هي ممتعة ومسلية، وإنت انت قاعده مش شرط عم تتعبي، مش شرط تبني. بشوف اليوم في

0: صبايا بيطلعوا على السوشيال ميديا وانا محترم الجميع للكل اه, بس الاشي ممكن يكون عبء لامهات تانيات, والاشي عن جد سمعته عندي, بتطلع بتقصقص بتلزق بتعمل بتركب بتبني
1: مش معلمة, هي ام
0: هي ام
1: هي ام
0: تمام هي انا مش أم. ضد بس كمان مش يعني
1: ممكن يكون في ايام هيك, ممكن يكون في يوم طويل انتو في الدار.
0: انا متذكر وقت الكورونا كنت اعمل لاولادي مسارات والعاب, وكنت كان معي وقت ممكن. انا بالبيت فكنت ممكن. ابدع معهم
1: يعني بالضبط. يعني انا بعمل حساب مثلا يوم الجمعه يكون في عنا شوي هيك وقت عن جد لعب, وقت نوعي مع بنت صغيره, انه يوم طويل
0: كمان انه نعمل التوازن عن طريق انك انت بتقولي انه يوم الجمعه
1: لانه يوم طويل احنا وياها في البيت لحالنا.
0: ما هذا اللي بدي اوصله للاهل, انه بكفي مثلا خلال اسبوع نكون حدهم حواليهم يلعبوا, مش قاعدين كل النهار على التليفونات رجاء, وانه نسمي حالنا انه احنا جنب اولادنا, نكون معهم معاهم باللعب بالاشياء.
1: شو اسمه روان, انه احنا نفوت على الروتين اليومي تاع الطفل. احنا نفوت, ما نجيب الطفل لبرنامجنا, احنا نفوت على برنامجه. يعني انا اليوم كاد ابني فجأة بلعب بلعبة معينة, اقعد حدو دقيقتين هيك ذو جودة, يعني احكي معه صح. العب معه, اتواصل معه بشكل سليم صح. ممكن بالسيارة وانت مروحتي من الحضانة تحكوا كيف بكى نهاره, شو عملت اليوم, ممكن تاخذوا خمس دقائق. كثير امهات بتقولي بروح ابني غضبان ومتعصب, بحكي لها خمس دقائق تقعدوا مع بعض اول ما تفوتوا على الدار وتحضني وتلعب بشعراته.
0: بس كمان لازم تفهم شو السبب رجاء, لما ابني بروح مع مشاعر مثل الخوف قلق توتر غضب, معناته في إشي عم بيصير معه بالمدرسة. كمان هذا الشغل حسب رأيي لازم تنفحص.
1: طبعا كل إشي احنا دائما نحكي انه كل سلوك اكيد فيه محرك وراه, ما فيش إشي عشوائي صراحة روان عند الأولاد. بس كثير مهم انه الأمهات هذا الوقت الخاص مع ابني كديش هو رح عن جد يساعده وبيستثمر فيه وبيستثمر بمشاعره وبطرق التواصل معه. فما مهم الفعاليات عكد ما مهم ان نكون حاضرات معهم
0: صح. وحاضرين الآباء دورهم مهم الأباء جدا. في مرات بيقولوا لي انه الاب تمام بيشتغل بيطلع ساعات اكثر ممكن,
1: واحنا بنشتغل
0: هذا هو شكرا
1: قاعدين بالدار. احنا بنشتغل
0: كثير اكثر علينا هسه. في هيك خلل حسب رايي بهذا الفهم هذا الموضوع.
1: النساء خارقات صراحه.
0: واو هاي بده حلقه كامله رجاء, بكفيش هيك نحكي دقيقتين بنهايه القسم. هاي حلقه كامله لازم نحكي على الموضوع. إذا تعطي نفس المهام لزلمة ومرعة, أنا بفكر زلمة يومين بنهار يجمع علينا. طيب إحنا خلصنا المشاركات الأهل, رح نحكي إسا بالقسم الأخير عن موضوع اللي هو ممكن كمان باخد من طاقاتنا, هو موضوع النوم بالليل. لما المفروض البيت يهدى والكل يرتاح وتبدأ المعارك من نوع آخر, بديش أنام لحالي أو تعال نام جنبي, ممكن الولد اللي بفيق بنص الليل ومنلاقيه صار بنص تختنا بقدرة قادر. هل هذا النوم المشترك جد بأثر على استقلالية ولادنا, وكيف نتعامل مع كل هاي المواضيع؟ فاصل قصير وراجعين.
2: بيرفكتو يعني الكمال, وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة, وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي, هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا, زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال, فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو

0: تحت سن 18.
1: أنا المعشوقة الصمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: احتواء مع روان شحوك سمعة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. تذكير سريع للي ما كان أو كان معنا من بداية الحلقة، حكينا بالقسم الأول عن الفطام الواعي، عن الحفاظ بخطوات بتراعي طفلنا، وبالقسم الثاني جاوبنا عن مشاركاتكم وقصصكم اليومية، من إذا عم نحكي عن الفطام عن الأنينة، إذا نحكي عن التعامل مع السلوكيات والكلمات الغير مقبولة علينا كأهل اللي بجيبوها أولادنا من خارج البيت، وصولا لتأنيب ضمير الأهل تيجي لتنقول تقصير لو كان بسيط مع أبنائنا. بحال انضمتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ومكملين معكم مع ضيفتنا السيدة رجاء عايد محميد، مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر. رجاء برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث من برنامجنا. إسا وصلنا للمرحلة اللي الأهل بفكر مستنينها، لما المفروض البيت يهدى والكل يرتاح، ممكن تبدأ معارك روتين النوم، ممكن الولد اللي مستحيل يغفى بدون أهله، وممكن اللي بفيق بنص الليل ومنلاقيه صار بنص التخت. تعالك نفحص هذا الموضوع أكتر بعمق ونشوف شو الأسباب وكيف نتعامل مع هذا الموضوع. إذا ابني اللي عمره 4-5 سنوات مش قابل إنه هو ينام في تخته، أو إذا نام ممكن في نص الليل يفيق ويجي نام أحدنا ويعبطنا، كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ لأنه محل معين ممكن تحس إنه الأهل عم بتعبوا من الإشي، بالأخص إذا في أكثر من ولد بالبيت، ممكن إذا في طفل بالبيت، أو كمان الأهل يعني ممكن الولد بلبط وهو نايم، فالأهل من الأم بتقولي إنه بفيق تعبان ومكسر الصبح، فكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: أول الروان مهم نعرف إنه الليل هو مقسم لدورات نوم، ودائما أشرح للأهل إنه الطريقة اللي بنام ابنكم فيها في بداية النوم بين دورات النوم هو برجع بحتاجها. يعني إذا هو ينام وأمه حده وكان ماسك إيدها بدورات النوم، لما هو بده يصحى هو برجع بحتاج أمه كمان مرة عشان يمسك إيدها. إذا كان بتمه مصاصة وقت ما دخل في النوم، فلما يصحى بنص الليل هو بدور على المصاصة كمان مرة. فكتير مهم إنه إحنا نذوت أو نعطي للطفل أدوات للتنويم الذاتي اللي هي تكون بغنى عنا، ما يحتاجنا خلال الليل. فالطفل لما بيجي عندك في الليل هو غالبا لأنه بكون بحاجة للإشي اللي نام عليه في بداية النوم. هي طبعا إذا بنحكي عن إشي اللي هو بتكرر كل ليلة، مش إشي استثنائي، ابني مرة بالأسبوعين ولا مرة بالشهر فكدني في الليل وأجي نام عندي، ممكن يكون في ليالي استثنائية، بس بنحكي عن إشي دوري وروتيني قاعد بتكرر كل ليلة.
0: طب رجاء الولد نام مع قصة والأم حده،
1: دورة النوم لما صحي بين دورات النوم برجع يدور على أمه والقصة.
0: طب هو كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: إحنا لازم نذوت عادات نوم مختلفة اللي هي دون أمه في الليل.
0: أوكي، يعني كل يوم المقصود يكون إشي مختلف عنه.
1: لازم نعمل تدريب نوم مستقل عشان الطفل ما يحتاج أمه لما هو يدخل في النوم في بداية الليل، وبالتالي لما يصحى بنص الليل ما يدور على أمه كمان مرة.
0: أوكي، مهم بيعمل تأثير الموضوع. طيب هات نحكي أكتر على إسا أولاد اللي هن عندهم مقاومة للنوم. اللي عندهم النوم لا بديش أنام بديش أنام،
1: أعداء النوم.
0: أعداء النوم حلو،
1: أعداء النوم.
0: طيب كيف نشتغل على الموضوع؟ بتشوف الولد فاق على الساعة 6:30 الصبح أو على الساعة 7 تقول الأم أوخ اليوم دي نام أكيد بكير.
1: لا،
0: على الساعة 11 بعده فايق.
1: أعداء النوم هيك، تعال نحكي إنه الحاجة للنوم تختلف أولا من ولد لولد، وكل ما كبر الولد ساعات النوم هي بتقل، حاجته للنوم بتقل، وبصير ساعات دخوله بالنوم أو وانت هو احتاجه للنوم متعلق بكثير أشياء بتصير خلال النهار مش بس وانت صحي. مثلا إنه كيف بكت وجباته، هل وجباته بكت مشبعة؟ وما بنحكي عن آخر وجبة بس وقت العشاء، هل هو وجباته خلال كل النهار بكت مشبعة ولا بعد ما ينام رح يشعر بالجوع بعد بساعتين أو بثلاث أو كذا؟
0: لا ممكن باللحظة اللي بفوتوا فيها على التخت رجاء جوعان عطشان بدي حمام
1: بتبلش هاي الطلبات بتبلش هاي الطلبات. فلما إحنا بنحكي عن تنظيم نوم وإنه الولد يصير ينام بساعة معينة، مهم جدا روان إنه الطفل يكون روتينه اليومي داعم لساعة النوم. أولا إنه يكون عنده

0: برنامج غذائي مشبع. ثانيا نشوف إذا جسمه بحاجة لقيلولة أو لا وشو عدد القيلولات ونرتب القيلولات بما يتلائم مع جيله. كل جيل فيه توصيات شو القيلولات المطلوبة لهذا الجيل أو الموصى فيها لهذا الجيل. كمان هرمون النوم لما ببلش يفرز أنا أشوف الإشارات هاي عند طفلي إنه عند طفلي الساعة مثلا 7:30 هرمون النوم ببلش يفرز، فأنا هناك بالعكس بشجع إنه يدخل في النوم، لأنه ممكن لما إحنا ما نستجيب هذاك الوقت بعد من الساعة عمليا هو ببطل، لأنه إحنا منعود الطفل إنه إحنا ما منستجيب لهي الحاجة لما أجت بوقتها. فالتوقيت وكثير أشياء ثانية هي اللي بتكون سبب إنه يدخل في النوم بالوقت المناسب.
1: إذا نحكي على روتين يعني تعال نقول في أولاد اللي هني بحاجة أكتر إنك تجهزيهم قبل بوقت. إذا نحكي على أولاد عمر 4-5 سنوات أكبر شوي عن جيل الحضانة اللي هني ما بأخذوا بهذا الجيل تقريبا قيلولات قيلولات جمع قيلولي صح
0: صح
1: إذا الولد عمره أي 4-5 سنوات هو ما بأخذ هاي القيلولة وما بعرف للساعة، فممكن أنا كمان هقول له مثلا بس تصير مثلا العقرب أو تصير رقم مثلا هون أو يصير مثلا هون هيك يعني شكل مش عارفة، أو مثلا يرن الساعة أو إذا في مثلا ساعة مع عقرب يصير هذا هون وهذا هون. يعني أنا بجهزه المقصود إنه هون بتيجي ساعة النوم اللي أنا ببدأ فيها مثلا حمام إذا كان في عشاء القصة الروتين هذا بعطي إشي كمان للولد لأنه يكون جاهز أكتر للنوم.
0: طبعا الروتين الثبوتية والروتين بتعطي أمان للطفل لأنه هو بنجح يتوقع شو الإشي اللي بده يصير معه أو بالفقرة اللي بعد، فهو شعر بالأمان والإشي بنعكس كثير على ثقته بنفسه وإنه هو المسيطر. ليه؟ لأنه الأشياء ما بتنكتب عليه، مش فجأة إحنا هسا بكينا نلعب برا فجأة يلا بدنا ننام، هو عارف متوقع
1: ونأخذ الإشي على حالنا ثابت. فجأة تكون عم تعملوا إشي فجأة يلا فوت
0: في روتين ثابت
1: صح. طيب قبل ما ننهي معك رجاء إن نحكي على قصة النوم المشترك. أنا في مرة كمان حطيت على عندي على السوشيال ميديا، دايما انا بقول انا مش اخصائي نفسي بس انه اذا ابني بحاجه لحضن مني انا ما رح احرمه منه، عشان بس الناس بيقولوا ما تنيم ابنك حدك او ولقيت حمله ولقيت عبطه. اذا بك مثلا اذا بنحكي على طفل صغير هذا الموضوع كتير فيه هيك فيه تخبطات بالاخص بنجي نسمع من الكبار انه خليه يبكي بيصيرش إشي عليه او لقيت نايمي حدك وصار كبير. انا بقول دايما انه بجيل معين ابني رح يبطل يجي لعندي، ابني بجيل معين رح يبطل يجي لعندي رح يكبر
0: عمره 20 سنه بعده بينام
1: مش حاجة 20 حبيبتي عم بحكيك على عمر 12 سنة عندي ولد عمره 12 سنة اللي هو صغير كان كتير يجي لعندي هيك اليوم بغرفته بعالمه مع أصحابه. فأنا بقولكم أنا من أم اللي جربت الإشي رح تشتاقوا للإشي وكتير مرات بقوله طب تعال هيك تعال كان عايش فيه تعال هيك معاي. يعني اللحظات اللي عن جد بترجع عايش هنا مش عم بحكي إنه الإشي يأثر على الاستقلالية طبعا، أنا هون عم بحكي مش عم بحكي ولد اللي هو كتير متعلق وهنا في علامة سؤال ساعتها لمن رح نتطرق هذا الموضوع. نحكي على مرات الولد بحب انه يجي ينام حد اهله، هل حسب رايك هذا الشيء ممكن ياثر على الولد؟
0: صراحه موضوع النوم المشترك واقل هو بنطرح من هاي الزاويه، وعن جد حابب اوصل هذا الصوت هيك للامهات. انا ما بشوف انه الهدف هو النوم المستقل بحد ذاته، ولا بشوف انه كل عائله لازم تنام بنفس الطريقه. في ثقافات كامله النوم المشترك عندها هو امر طبيعي وهذا الاشي معروف، وأطفالها بيناموا بشكل سليم. السؤال الحقيقي إنه هل هاي طريقة النوم إنه إحنا مننام مع بعض هي احتياج أو إشي بيخدم احتياجات العيلة والطفل، ولا بس بيخدم احتياجات الطفل ومزعج إلي أنا كأم وكأب؟
1: إذا إحنا وحبيت لأن مرات إحنا بنقول إنه إحنا بحاجة لهذا الحضن أكتر منهم بيهدونا بيساعدونا
0: فدائما بنسأل لازم الأم أو الأب اللي ابنهم بينام عندهم على التخت يسأل حالهم هل نوم الطفل عندي في تختي أصبحت إشي متعب وعبء علي ولا تمام إحنا متصالحين مع الموضوع؟ فأنت بدك تحكي لي طيب ليش منوصل يوم بالنوم المستقل؟ بس هذا لا يعني إنه النوم المشترك ممكن يعمل ضرر على الطفل إذا هو كان بخيار جميع العيلة، يعني الأم والأب والولد كلهم متفقين إنه إحنا مبسوطين.
1: وكمان إحنا بنحكي على ولد اللي هو مستقل بيعمل كل إشي لحاله يعني
0: وما بيأثر قاعد على علاقة الأزواج، ما بيأثر إنه الأم عن جد بتصحى الصبح مزعوجة ومتضايقة وتتأفأف إنه ابنها نام حدها كل الليل. يعني هم بيعملوا إشي بحب، البيت تاعهم تختهم البيئة هي أنهم هم يناموا بشكل مشترك.
1: حلو.
0: بس النوم المستقل بدعم أشياء مثل أنه بعزز مهارة التنظيم الذاتي عند الطفل، بمنح العيلة مروني أكبر أنه كل واحد مستقل بغرفته، الأم والأب لهم حياتهم الخاصة، الطفل برضو له حياته الخاصة، والنوم المستقل بحافظ على احتياجات كل العيلة.

0: رجاء شكرا كثير لك، كانت حلقة غنية بالمعلومات، حلقة رائعة جدا. شكرا لقدومك، شكرا لمهنيتك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا، شكرا لك روان، وانبسطت
0: أنا أكثر. الله يسعدك، الله يسعدك. هيك مستمعاتنا مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلبوا على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. مستمعاتنا مستمعين، التربية مش سباق ولا هي لوحة مثالية لازم تطلع كامل وبدون أغلاط. أحيانا طولة بال صغيرة في لحظة غضب أو حضن دافي بنص الليل لما طفلنا يصحى خايف أو حتى مسامحة لحالنا على تعبنا وتقصيرنا ممكن تترك أثر بقلوب أولادنا أكبر بكتير من شو منتخيل. والأهم من كل إشي إننا نحتوي أولادنا، نفهم إيقاعهم الخاص ونتعلم كيف نكبر معهم بوعي وبدون خوف أو مقارنات. لكل طفل وقته ولكل طفل طريقته الخاصة بالنوم. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة أو تراجعوا تفاصيلها بتلاقوها كاملة على تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم رجاءً بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال.

0: فقرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، فرنسا ضد السويد وسحل العاج ضد النرويج والمكسيك ضد الإكوادور. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وليكم معنا. انطلاق العطلة الصيفية بعد انتهاء السنة الدراسية مليئة بالتحديات، وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد والمجتمع العربي على وجه الخصوص. إصابة طفلة بلسعة عقرب ترفع مستوى التحذيرات في الموسم الحالي، فكيف نحمي الأطفال وكيف نحمي أنفسنا؟ ومنتخب المغرب يحقق فوزا كبيرا بتأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم.
1: من أجل أن تعلو الراية، تعلو الراية صيباني، الله الله الله، علي الراية يا مغرب، علي الراية يا أسود.
0: إذن هذه العناوين وأبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد الثالث لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا من خلال تطبيق ناس. تنتهي اليوم السنة الدراسية ليبدأ الطلاب العطلة الصيفية التي تستمر لمدة شهرين، وبينما ينخرط معظم هؤلاء في مخيمات صيفية يبقى المعظم أو الآخر دون أطر اجتماعية حاضنة، بينما يتوجه البعض إلى سوق العمل. ينضم إلينا بداية وبالفعل نفتح هذا الملف زياد فيصل، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، أهلا بك.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات.
0: كيف تلخص هذه السنة؟ سنة صعبة وبالذات الأشهر الأخيرة في الحرب على إيران، وأيضا سبقها عدة يعني ظروف وحالات، والظروف التي يعيشها أيضا المجتمع العربي الآن.
2: طبعا كانت سنة صعبة مليئة بالتحديات، مليئة بالصعوبات، مليئة بالتخبطات، ولكن مجتمعنا، معلمين ومعلماتنا، طلابنا وطالباتنا، أولياء الأمور كانوا شجعان، اجتازوا هذه المشاكل، والحمد لله انتهت السنة بخير وأتمموا المواد التعليمية حسب المنهاج. طبعا نتمنى أن لا تعود مثل هذه السنة، فعن جد كانت سنة صعبة مليئة بالمشاكل والإشكاليات. طبعا اسمح لي أولا أن أنتهز هذه الفرصة أتقدم بتهانينا الحارة للطلاب والطالبات، لكل الأطفال اليوم ينهون مرحلة مهمة في حياتهم التعليمية ويخرجون للعطلة الصيفية، للمعلمين، للمعلمات، لطواقم التدريس، للأطفال، للطلاب، للأهالي، للجميع دون استثناء، كل الاحترام، مبارك مبارك مبارك انتهاء السنة التعليمية، وأتمنى لهم عطلة ممتعة هادئة، عطلة جميلة خالية من العنف، والأهم آمنة دون مشاكل ودون حوادث في الحياة اليومية.
0: وعمليا الآن التحديات للطلاب والتحديات لكم أنتم كلجنة قطرية للسنة الدراسية والتي ستعود يعني بعد شهرين.
2: طبعا نحن ابتدأنا التحضير للسنة التعليمية القادمة، نحن نتواصل مع وزارة التربية والتعليم وقسم الذكر القسم العربي. طبعا كان هنالك اجتماعات لنا مع السيدة شيرين، وأيضا أبرقنا مكاتيب مستعجلة لرؤساء السلطات المحلية، نحن نريد أن نتحضر وأن تكون مدارسنا جاهزة دون أي إشكاليات من أجل استقبال السنة التعليمية. نعم نحن غدا هو اليوم الأول من العطلة، ولكن العمل والمسؤولية لن تتوقف مهما كانت هنالك أمور حياتية، فعلى الجميع أخذ دوره أن يكون مسؤول وأن يبدأ بالتحضير من أجل استقبال السنة التعليمية في الأول من شهر 9 بدون أي مشاكل.

0: نحن بدون أي ضغوط. نحن في كل عام نعاني من هذه المشكلة. أستاذ الكريم، هنالك سلطات محلية لا تهتم بتحضير المدارس من ناحية الدنيا، فالبنايات مسؤولة عنها السلطات المحلية وليس الوزارة، فعلى السلطات المحلية البدء من غدا بتحضير المدارس، وسيكون لنا كلمة قوية في هذا الموضوع. لن نسمح، وأقول عبر راديو الناس، لن نسمح بأن يكون هنالك تخاذل على السلطات المحلية تحضير المدارس. هنالك الكثير من المواضيع، هنالك الكثير من التصليحات، يجب أن نستقبل العام الدراسي دون أي ضغط ودون أي تهديد ودون أي مشاكل.
1: وعمليا كيف، أو ما النصيحة التي تقدمها للطلاب ولأهالي الطلاب في العطلة الصيفية، وخاصة للطلاب الذين سيتوجهون إلى سوق العمل؟
0: طبعا أتوجه للطلاب أولا بأخذ الحذر. طبعا اسمح لي أيضا أنتهز هذه الفرصة، فكانت هنالك حادثة أليمة في أبو سنان، فتعازينا الحارة باسمي وباسم اللجنة القطرية لآل خير وآل عزام ولأبو سنان وللمجتمع العربي. فنحن فقدنا طالبتين متميزتين من قرية أبو سنان بسبب حادث غرق. أتمنى أن يكون آخر هذه الحوادث وهذا الحادث. فلذا يجب أتوجه للطلاب بأخذ المسؤولية والحذر، وللأهالي بعدم الاستهتار، أن نكون مسؤولين، أن لا نستعمل أماكن غير مسموح بها السباحة. فحياتنا أهم من كل شيء، علينا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية. وأيضا أتوجه للطلاب على العمل على تطوير المهارات باستمرار، استثمروا الوقت في التعلم باكتساب الخبرة. نحن نريد طلاب صالحين، نريد طلاب مع قدوة في الأدب ومتميزين، نريد طالب نافع للمجتمع، نريد طالب صالح. لا نريد أن نكون دائما في سلم كما يقولون، نحن دائما في العنف. نحن نريد أن نغير هذا الموضوع. نحن نريد أن نتحدث عن نجاحات متميزة. نحن نريد أن نتميز بالنجاحات وأن نحصد الكثير من النجاحات والجوائز قطريا، وليس فقط في المجتمع العربي إنما في كل الدول. أنا بدي أسمع عن مدرسة حصلت على جائزة قطرية على كل الدول، إن كان مجتمع عربي إن كان مجتمع يهودي. نحن لا نريد أن يكون موضوع الحديث في السنة القادمة فقط عن العنف. نحن نريد أن ننبذ العنف، نريد أن نعمل كلنا من أجل نبذ العنف ونبذ الجريمة. نحن نريد أن نكون عن جد، يعني بدنا مدارس ناجحة بكل معنى الكلمة بكل المواضيع، وليس فقط تعليميا وإنما في جميع المجالات.
1: وهذا ما نتمناه، وسنة موفقة وعطلة موفقة للجميع. زياد فيصل، رئيس لجنة قطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، شكرا لك.
0: شكرا، كل عام بخير.
1: ينضم إلينا الآن دكتور حارث أبو ليل، مدير مدرسة جبل سيخ الابتدائية في عين ماهل. أهلا بك.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين،
1: كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف خير، وإن شاء الله حقا يكون العام القادم عام خير.
1: هذا ما نتمناه. دكتور حارث، كيف تلخص هذه السنة؟
2: حقيقة أنا خرجت من اجتماع مع طاقم المعلمين لأتحدث معك، وكان تلخيصي لهذه السنة أصعب سنة مرت علي في كل مهنتي في التدريس، ولسنوات طويلة جدا جدا في التدريس والإدارة.
1: أنت تقول من الأصعب؟
2: إن لم تكن أصعبها.
1: إن لم تكن، وهذا بسبب الحرب، بسبب الأوضاع الاجتماعية والجنائية التي يعيشها مجتمعنا العربي؟
2: بسببها جميعا متراكمة. عشنا الكورونا، عشنا حرب 2006، حرب الصيف الذي مضى، معناها كانت صيف نقول، ولكن هذه الحرب اجتمعت فيها كل العوامل السلبية الضاغطة على النفوس، القابضة للأرواح السوداوية بشكل لا يحتملها عقل بشر ولا إنسان. ظهرت العنف، الحرب، الخوف، الوضع المالي، الوضع الاجتماعي، وهناك ظروف أخرى وأوضاع أخرى مجتمعة كلها في عام واحد.
1: يعني كيف دكتور حارث، يعني لو تعطيني مثال، كيف تأثر الطلاب إن كان بالحرب أو بالجريمة والعنف أو بالأوضاع الاجتماعية في مجتمعنا؟ نعم. يعني كيف الأثر، كيف تلمسه؟
2: نعم، بسيط جدا، يعني أعطيك مثالين بدل مثال وقص على هذا.
1: نعم.
2: لنفرض أن كانت حالة إطلاق نار أو حالة عنف في أي بلد وأي قرية، وكانت هناك إصابات، هذا في اليوم التالي، في صباح اليوم التالي يكون حديث الناس، حديث الطلاب طبعا، من الناس ينتقل، من أولياء الأمور ينتقل إلى الطلاب إلى المعلمين، ترى

0: في قلوب وجوه الطلاب، تترك موضوع التعليم جانبا وتبدأ أنت في العمل العلاج النفسي، الحصانة النفسية للطلاب وأيضا لطاقم المدرسة. فهذا يأخذ منا جهد، يأخذ منا تعب، يأخذ منا ساعات تعليمية على حتى نعيد إذا استطعنا أن نعيد الطلاب إلى حالتهم السابقة. وكم بالحال إن كانت ظاهرة العنف في بيوت أحد الطلاب أو في حي أحد الطلاب. أما الظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة الحرب، فعندما توقظ طلاب من نومهم ليدخلوا إلى الملاجئ، أنت توقظهم من نومهم إلى الملاجئ، ففي اليوم التالي أو يأتون متأخرا إن أتوا أو لا يأتون إلى المدرسة، وإن جاءوا فتعود تترك كل مهنة التعليم والدراسة إلى مهنة العامل المعالج النفسي. لأن لا نستطيع أن نقول عامل نفسي، وعليك أن تبني برنامج وتستعين بخبراء نفسيين واجتماعيين حتى تعيد النفسية تقريبا إلى ما سبقت.
1: طب يعني على أمل أن لا تعود الحرب، يعني وهناك من يشك بأنها لن تعود، كيف تتجهز عندكم مدرسة جبل سيخ والمدارس العربية للعام القادم؟ ألا تنطلق الاستعدادات منذ اللحظة الأولى التي يتم الخروج فيها إلى العطلة الصيفية بسبب الأوضاع وبسبب التوتر وبسبب هذه الكثافة، كثافة الأحداث؟
0: عزيزي فرات، برأيي الشخصي كمدير أنا بدأت لهذا التجهز، بدأ من الشهر الأخير. عليك بناء خطة عمل لكل الأحوال ولكل الحالات. أولا نحن لسنا في وضع نفسي طلابنا وحتى طواقمنا، لسنا في وضع نفسي المثالي، لازلنا نعاني من جروح نفسية وقد تكون اجتماعية وفكرية في داخلنا. فعلى الإدارة، إدارات المدارس، أن تبدأ من هذه النقطة، أن نحصن أولا طواقمنا لأنه فقد الشيء لا يعطيه، ثم نبني خطة علاجية كيف نحصن، نضع خطة مرافقة للتعليم للتحصين النفسي للطلاب والعمل عليها. وبالإضافة إلى بناء خطط تعليمية، نعم نحن، أنا لا استمعت إلى آخر جملة من ضيفك السابق المحترم، لا أعلم من هو، ولكن نعم نحن نسعى إلى الحصول على مراتب متقدمة إن لم تكن الأولى والثانية والثالثة في وزارة التربية والتعليم. مجتمعنا العربي لديه الكوادر، لدينا الطلاب، لدينا الأبناء. أنا جدا متفائل في هذه الأجيال، نستطيع بإمكاننا أن نتفوق في كل المجالات وأن تكون مدارسنا في القمم. وأقولها أنا دائما، كنت أخرج وأنتقد السلطات المحلية في أعوام سابقة، ولكني الآن أقولها بكل فخر واعتزاز، وأتمنى أن تصل هذه الجمل إلى أذان رؤساء والقائمين على السلطات المحلية العربية. معظم سلطاتنا المحلية العربية في الفترة الأخيرة لا تقصر في موضوع التعليم.
1: بمعنى
0: أنا كما تحدثت، أنا مخضرم لعشرات السنين في مجال التعليم، كنا نصرخ ونستصرخ بناء غرف دراسية. لا أعتقد أن هناك قرية أو بلد عربية قصة اليوم غرف تعليمية ولا وسائل تعليمية ولا أثاث ولا كل هذه الأمور. إذن من حيث ولا حتى الساحات والملاعب، قد يكون هناك تقصيرات معينة لكنها لا تمنعنا من النجاح وتحصيل الدرجات العالية. ما كان بالماضي كان، اليوم اختلفت الرؤية للتعليم، لأنه أهمس بأذان كل الأهل بل أصرخ، لم يبقى أمامنا إلا أن نتفوق تعليميا، ليس أمام المجتمع العربي الآن سوى التعليم. فعلينا أن هنا التعليم، الرياضة، التعليم، علينا هنا أن نضع كل قوتنا. والمجالس لا تقصر ولدراية بكثير من المجالس.
1: ونحن سنتابع معكم. دكتور حارث أبو ليل، مدير مدرسة جبل سيخ الابتدائية في عمال، كما مرة كل عام بخير
0: وانت بألف خير. واسمح لي بجملة أخيرة،
1: تفضل.
0: أتمنى لجميع أخوتي وزملائي المديرين والطواقم التدريسية ولطلابنا الخير والسلام، وكل عام والجميع بألف خير.

0: الأمور أقول احرصوا واحذروا وحافظوا على طلابكم، الأمن والأمان والصحة أولا وآخرا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
1: تنضم إلينا الآن، نذهب ونستمر في هذا الملف، ولكن من جانب العطلة الصيفية، من جانب الخروج إلى المخيمات الصيفية، مخيمات السباحة، في الوقت الذي يتم الحديث مؤخرا عن أنه يتم استغلال عدم وجود برك سباحة كافية في المجتمع العربي، فبالتالي يتم رفع رسوم الاشتراك وهذه المخيمات، يعني مش زي ما كيف كنا زمان، رغم أنه زمان برضو ما كانش برك سباحة، اليوم أكثر بشوي والشيء نسبي. نذهب الآن إلى جوني ديبيني مدرب سباحة، أهلا بك أستاذ جوني.
2: يعطيك العافية، شكرا أخبارات،
1: كل عام كمان وانت بألف خير.
2: كل سنة وتسالمين، كل عام بخير. وطبعا بنبدأ أول شيء بفرصة آمنة، بتمنى لجميع طلابنا فرصة آمنة ممتعة، الأمن والأمان هذا أهم شيء،
1: هذا ما نتمنى. أستاذ جوني، يعني مؤخرا كان لي جلسات مع عدة أشخاص الذين يعني إما في تدريب السباحة، الذين يتحدثون عن نوع من الاستغلال، بمعنى لا يوجد برك سباحة في البلدات العربية، فبالتالي يتم الاستغلال ورفع الأسعار، وإذا توجه يعني إلى بلدات يهودية مجاورة من أجل استعمال أو استئجار برك السباحة، فأيضا نجد صعوبة في ذلك.
2: كلامك صحيح مظبوط، احنا عندنا مشكله بهاي اللي بقله عدد البرك الموجوده بالوسط العربي والمجتمع العربي عندنا، وهذا بسبب انه احنا نلجي كمعلمين ومدربين سباحه لبرك اللي مجاور لنا الى اي بلد احنا منه، فبصير في استغلال نوعا ما بهذا الموضوع. عشان هيك أنا بدي أوجه رسالتي بعدة نصائح للأهالي. يعني اليوم إحنا لما أنا زي ما أنت حكيت إنه ما كان الإشي يتغير من سنين قبل، أوكي، لهاي اليوم كل شيء غلي، كل الأسعار غليت، إن كان السفريات، إن كان البرك، إن كان أجار المعلمين، كل الأمور اختلفت. فالمعلمين اليوم بواجه صعوبات، فإيش الحل الوحيد اللي يعملوه ويقدر إنه يقدروا يتعايشوا مع هاي الغلاء؟ وللأسف وهذا اللي عم بيصير يعني وعم بشوفه، هو إنه استقبال عدد كبير من الطلاب، وبكل مجموعات بيكون عدد كبير، فبيكون هذا الإشي على حساب الطلاب، فأنا بحط بالفرق عدد كبير، وسيتها أنا بقدر إنه أمتص كل الغلاء على مين بكرة الولد طالب أو الأهل. عشان هيك احنا هاي السنة مع كل الغلاء احنا راعينا ظروف الاهالي، احنا يعني مدرسة الاوائل راعينا ظروف الاهالي وخفضنا الاسعار عن كل سنة، الاسعار عنا خفضناها لانه احنا عارفين ان الظروف الاهالي هاي السنة شو اللي مرقوه.
1: في ممكن اسألك استاذ جون على الاسعار؟ نعم. بالفعل
2: يعني الدورات هي اليوم بتتراوح بين 1200 شيكل لألف شيكل، الدورات العادية.
1: كم لقاء بيكون؟
2: 10 دروس. احنا عملنا تخفيض، يعني مش نبدأ عمل دعاية لإلي يعني،
1: لا احنا بنعمل فحص مهم جدا ذكر.
2: انا سوينا اقل من هيك بكتير،
1: اقل من الف يعني يعتبر معقول بالسوق اذا بتقارن بقية ال
2: كتير معقول. احنا مدرسة يعني تشهد لها بإنجازاتها ومهنيتها والكل بيعرف هاي الأمور، بس احنا رأينا ظروف لأنه أنا شايف الصعوبات اللي الأهالي عم بتواجه. أول إشي عم بيسألوا الأهل قد إيه التكلفة، بطل يسأل شو بدي يتعلم الولد، كم ولد بالفرقة، شو بده يأخذ، كيف
1: شو بكلفه.
2: أول إشي بيسألوه شو بكلفني،
1: هذا بدل قديش الوضع صعب.
2: طبعا الوضع أنا عايشها وحاسسها. احنا رأينا الظروف وبنتأمل انه يعني كمان المعلمين يقدروا يساعدوا الاهالي بهاي الشغلة. كمان بدي اذا ممكن تسمح لي.
1: اكيد تفضل.
2: تسمح لي انصح بس الاهالي بالنسبة لتعليم السباحة. احنا نعرف انه بفرصة الشهرين كل معلم رياضة، اغلب المعلمين الرياضة بيعملوا مخيمات تعليم سباحة او دورات تعليم سباحة. فأنا بدي أحكي للأهالي أن يفحصوا هاي الأمور، مش كل معلم رياضة، مع احترامي كل المعلمين الرياضة طبعا، هو معلم سباحة، هاي الشغلة كتير مهمة أن يفحصوها، مش كل معلم هو مؤهل أن يعلم، معلم رياضة هو مؤهل أن يعلم طلاب سباحة، ففي كتير معلمين بهاي الفترة فبيساوي دورات سباحة وللأسف بضمروا أجيال بسباحة بهذا المجال. قال يجي يفحصوا إنه المدرسة اللي انضم إلها ابنها للسباحة

0: في لها تاريخ، شو كيف بعلمه، شو الطرق بعلموها، يعني مهم كتير. يعني أغلب المعلمين اللي نصيحة اللي بيقدر يفحصوها الأهالي، إذا المعلم هنا عم بيستعمل طواشات بالإيدين، طواشات على الخصر، يعرف هنا الأهالي إنه هذا الأستاذ مش مهني، مش مؤهل. إذا بقي كمان الطلاب الأولاد زي ما حكيت، يعني الفرقة موجودة مبنية من 10 طلاب، كمان صعب. يعني اليوم مجموعة الطلاب لازم يكون مكسيموم 6 طلاب بكل مجموعة حتى الولد يستفيد. اليوم الدرس هو مبني من 60 دقيقة، فإذا بدنا نحط 10 أولاد و 12 ولد بكل مجموعة، كل ولد أنجح يأخذ 3 دقائق اهتمام من كل من الأستاذ. فيهتموا بهاي الشغلات ويسألوا عنها قبل أي شغلة تانية،
1: اللي هي شغلات أنت بتحكي مهمة ومهمة جدا من أجل المهنية بالأساس.
0: طبعا يعني انا بواجه كتير، في بيجوني طلاب اللي اني من ورا معلمين تانيين، الاولاد مدمره، بدها شغل من اول جديد، والاهالي بلا مؤاخذه دفعت مصاري حتى انه تاخذ مقابلها خدمه والولد يطلع يسبح ويستفيد من الدوره. للاسف الشيء بيكون عكسي. طرق اليوم هي حديثي، كل شيء تطور بمجال اللي بأي مجال، كل شيء تطور، وبالأخص تعليم السباعة كتير تطور هذا المجال. يعني احنا اليوم عندنا مدرسة اللي بتبلش من جيل 4 سنين، وعندنا طلاب اللي هني تخرجوا من المدرسة وبعدين موجودين وبمنتخبات. يعني احنا الطالب بفوت عندنا في له طريق طويل حتى انه يقدر يوصل لابعد حدود، مش بس انه يعني يطلع يسبع ويروح مشوار ويطوش الولد، لا، احنا بنطلع اكثر لمهنيه بنظره لقدام حتى الطالب يقدر يحترف هذا المجال ويتطور فيه. هاي النظره تبعتنا لكل طالب وبنضم لنا.
1: ونحن سنتابع. نشكرك على الملاحظات، نشكرك على المساعدة، ونتمنى لك النجاح ولبقية طبعا مدربي السباحة ولطلابنا وأطفالنا. شكرا لك.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: نخرج إلى فاصل أول، هذه الساعة ثم نعود ونواصل.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دايمة.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: عدنا إليكم من جديد. مع انطلاق العطلة الصيفية تزداد الرحلات والأنشطة في الطبيعة، ومعها أيضا تزداد حالات اللدغات الأفعى والعقارب، كما حدث أمس مع طفلة في منطقة النقب تعرضت للسعة عقرب وصفت حالة هذه الطفلة بالخطيرة. ينضم إلينا حسن عيسى صاحب شركة بيو لإبادة الحشرات والقوارض وصيد الأفاعي. أهلا بك أخ حسن.
1: أهلا أخي فرات، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: كيف يجب أن نتعامل في هذه الفترة لنذهب إلى البيت، المنزل، ما حول البيت؟
1: أخي فرات، إحنا برنامج المنتصف، وإحنا بمنتصف السنة، فصل الصيف، بداية فصل الصيف، درجات الحرارة عم ترتفع يوم ورا يوم، عم نشهد أيام كتير حامية. بهاي الأوقات الحشرات، الزواحف، حتى القوارض بتكون نشطة جدا، فدائما بهاي الأوقات الحذر مطلوب. إن كنا من بيت، كنا كيف ذكرت بالمقدمة برحلة استجمامية، بما إن إحنا على أعتاب العطل الصيفية وموسم الرحلات وموسم التنزهات، فالحذر مطلوب. فإذا كنا في بيتنا فدائما الحذر مطلوب. في مساحة البيت مطلوب أن تكون المنطقة قديش أكثر مرتبة، ما فيها أشياء اللي ممكن الحشرات تتكاثر فيها. وإحنا كنا بنعرف أن الزواحف وخاصة الأفاعي بتبحث على أماكن اللي تختبئ فيها لأنها بتخاف تظهر قدام الناس. فقديش بتكون محيط بيتنا نظيف مرتب، ما في تجمعات مياه، ما في بقايا أشجار أو شغلات على الشكل اللي قصناها وتركناها جنب البيت، دائما بيكون أفضل، بيكون مناسب أكثر لحماية أهل البيت من هذه الأفات.
0: وعمليا ما هو العلاج الأول الذي يجب أن نقوم به بعد لدغة أفعى أو عقرب؟
1: لا سمح الله في حال لدغة أفعى، أول حاجة إن أسرع ممكن نقل المصاب لتلقي العلاج في مركز طبي، إن كان عيادة صندوق مرضى أو مركز طبي أو المستشفى الأقرب نقله إليه. فيش حاجة لكل الشغلات اللي بنسمع عنها، أربط إيده، مص الدم، شغلات على الشكل، هاي الشغلات ممنوعة. مطلوب هو تهدئة المصاب، نقول له إنه إحنا نقلينك على المستشفى، نقلينك تأخذ العلاج. إذا أمكن تثبيت العضو المصاب، مثلاً إذا أصيب في يده، تثبيت اليد بالعنق عشان ما تتحركش كثير، لأنه كل ما تحركت كثير كل ما زادت الدورة الدموية، كل ما عجلنا بانتشار السم داخل الجسم. فتهدئة المصاب، نقله بأسرع وقت ممكن للمستشفى لتلقي العلاج، وبلاش نتشاطر ونقعد نقول هاي الحياة سامي وهاي الحياة مش سامي. لا، لدغة أفعى نعتبر ناخذ الحل الأصعب،
0: أنا سامي،
1: وننقله للمستشفى. أهون الحالات ممكن أقول لك المستشفى ولا إشي، خذ علاج موضعي وروح على الدار. بس لو كان الحدث العكسي لا سمح الله وكانت الأفعى سامي، فالوقت مهم جدا جدا.
0: نعم، ونحن سنتابع بالفعل كل ما يتعلق بهذا الموضوع، ونتمنى أن تكون العطلة الصيفية آمنة للجميع. شكرا لك حسن عيسى صاحب شركة بيو لإبادة الحشرات والقوارض وصيد الأفاعي. أطلقت بلدية كفر قرع دوريات أمن وحراسة في المدينة، وذلك في إطار خطة بلدية رامية إلى تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام. ينضم إلينا فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع. أهلا بك أستاذ فراس.
2: مساء الخير لك أخي فرات ولجميع المستمعين.
0: بداية، كم هو عدد الدوريات؟
2: نحن نتحدث يعني البارحة بدأنا بالمشروع، نتحدث في البداية عن دورية واحدة، وسوف تضاف إليها دورية أخرى يعني قريبا جدا.
0: دورية واحدة لكل كفر قرع لا تكفي.
2: لا، كان لا تكفي، وحتى لو كان 3 دوريات و4 دوريات لا تكفي، لأنه الفكرة في الأساس إنه كان دورية اللي هي تعمل من أجل الحفاظ على الحيز العام أخفة. عندنا دوريات أمن وحراسة، وعندنا تعاون مع الشرطة كل هذه المركبات تعمل في داخل كفر قراء، ونحن يعني نضيف إلى هذا المكون اللي شرحته في المستقبل كمان دوريات. أنت تعلم أن هذه الدوريات تكلفتها عالية جدا، يعني نحن نتحدث عن يعني دورية سيارة ومفتشين اللي في داخلها حراسي. فيعني بس بقول لك يعني أن هذه الدورية تكلف بلدية كفر قراء المشروع الكامل. وأنا أريد أن أوضح ما معنى المشروع. المشروع الكامل يكلف ما يقارب حوالي 4 مليون شيكل بالسنة. فأنا بدي أقول لك يعني المشروع يتضمن دوريات حراسة، مركز خدمات، تركيب كاميرات، وهذا جزء من تعزيز الأمن والأمان في كفر قراء. يعني مش مثل ننظر على أنه السيارة والرجال الحراسي الموجودين فيها، وإنما هناك يعني منظومة كاملة تعمل لتعزيز الأمن والأمان في داخل كفر قراء.
0: فراس، نشاهد على سبيل المثال في البلدات اليهودية والمدن اليهودية وجود هذه الدوريات إضافة إلى دراجات نارية، وهي تتواجد بكثافة، يعني تنتشر في ساعات الليل، تنتقل من حي إلى آخر. ربما هذا يعني يكون مشروع كبير على بلداتنا العربية، ولكن هو ربما الأهم في ظل تقاعس وعدم وجود الشرطة وعدم عمل الشرطة.
2: نحن لا نتطلع على أن هذا مشروع كبير على البلدات العربية، البلدات العربية تستحق أكثر من ذلك، ولكن نحن نعمل في ظل ظروف وميزانيات محددة. وأنت تعرف أن مدخولات البلديات العربية والتي تعاني من شح الميزانيات أزاء هذه الحكومة اليمينية التي تعمل لضرب المجتمع العربي، نحن لا يوجد توفير لميزانيات اللي ممكن احنا نوسع هذا المشروع. ولكن يعني نحن نقول انه في سلم الافضليات هذا افضل من ان لا تكون بلد بدون حراسة. يعني نحن نبدأ المشروع، نريد ان نطوره، نضيف اليه في المستقبل ولتعزيز الشعور بالأمن والأمان، وإعطاء يعني إعطاء أجوبة للمواطن في حال حدوث أي طارئ في داخل كفر قراء. وهذا أفضل من وضع أن لا يكون هناك دورية حراسة في كفر قراء. فنحن بدأنا المشروع، نريد أن نطوره، نريد أن نجند ميزانيات. وأنا يعني كفر قراء اليوم مثلا فيها 70 كاميرا في الحيز العام، هذا يعني مش مفهوم ضمن أخي فرات. في كفر قراء اليوم مركز خدمات وفي موظفين يعملون في مركز الخدمات، وجميع الكاميرات الموجودة في الحيز العام تبث إلى مركز الخدمات، وهناك من يتصل إلى مركز الخدمات يأخذ أجوبة من البلدية لخدمات عينية اللي بتوجه فيها المواطن. هذا هو جزء من المشروع. فنحن نريد أن نطور هذه المنظومة، نريد أن نضيف الدوريات في المستقبل، ونريد أن نعمل يعني آمل مع تغيير الحكومة أخرى 4 أشهر أنه نعمل على تجنيد كمان ميزانيات لكي نعزز ونوسع هذا المشروع.
0: طيب، ونحن نتأمل بالفعل أن هذا المشروع يساهم بالأساس في بث الأمن والأمان للمواطن القرعاوي.
2: أخي برات، أنا بدي أقول لك يعني النقد واجب، وأنا أدرك يعني أن هناك من يتوقع أن يكون هناك كبسة زر وتحل جميع المشاكل العالقة في المجتمع العربي، ولكن دائما يسأل المواطن شو عمل البلديات، شو عمل رئيس البلدية مشان تعزيز الأمن والأمان. إذا ما بدناش خطوات فعلية وعملية على أرض الواقع لن نصل إلى حلول. نحن نريد أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، ولهذا السبب انطلقنا بهذا المشروع رغم أن هناك تذمر وتساؤلات وانتقادات، ولكن لم نقف مكتوفي الأيدي أزاء ما يحدث في مجتمعنا، وهذا جزء من الحل. هذا لن يحل يعني بصورة جذرية المشاكل العالقة الجريمة والعنف في داخل مجتمعنا، ولكن هو خطوة مهمة وأساسية لتعزيز الشعور بالأمن والأمان، وأمل أن يشعر المواطن يعني بالفائدة عند وجود دورية تجوب شوارع كفر قراء وتصل في دقائق في حال حدوث أي طارئ لإعطاء خدمات للمواطن.
0: ونحن سنتابع على أمل بالفعل ينجح هذا المشروع وينتقل من بلدة إلى أخرى. فراس بدح، رئيس بلدية كفر قراء، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.
2: شكرا أخي فرات.
0: يعني مهمة هذه المشاريع، وجود هذه الدوريات يعني من يتجول على سبيل المثال في مدينة حيفا يلاحظ بأن الدوريات الأساسية الموجودة في الأحياء حتى في ساعات

0: النهار هي دوريات تابعة للبلدية، صحيح مع وجود شرطي أحيانا، ولكن في غالبيتها نتحدث عن موظفي سلطة محلية مع سلاح طبعا يتجولون على الدراجات النارية وفي المركبات، وبالتالي لكي يشعر المواطن بالأمن والأمان. ولكن هناك حالات يتم فيها الاعتداء، وشاهدنا ما حصل من اعتداءات على مواطنين عرب من قبل هؤلاء. ليس هذا الهدف وليس هذه الغاية من وجود مثل هذه الدوريات، إنما الحفاظ على المواطن، على أمن المواطن، ومنع جرائم القتل، أيضا جرائم إطلاق النار، وأيضا ضبط السلاح، عدم التسكع في الشارع وفي الأحياء من قبل وأعمال تخريب في الحيز العام من قبل الشبيبة. والآن نحن يعني في العطلة الصيفية، فبالتالي مهم جدا هذا المشروع على أمل أن ينتشر، يتوسع الرقعة، تتوسع رقعة هذا المشروع من بلدة عربية إلى أخرى. نريد أن نخرج إلى فاصل إضافي، وبعد الفاصل سنذهب إلى المغرب.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: فينا،
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
2: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
3: يعني الحياة غالي بس منضحك.
4: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
5: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
1: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: تقريبا دقيقة.
1: العائلة والأسرة.
0: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا

0: الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المنتصف مع فرات نصار. عدنا إليكم من جديد. أعلنت لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة أنها بصدد إرجاع مبالغ مالية للحجاج الذين أدوا مناسك الحج هذا العام، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاسبة مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن. ينضم إلينا الشيخ مصطفى عازم المدير العام لجان التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة. أهلا بك الشيخ، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله لك ولجميع المستمعين.
2: شيخ، لو تشرح لنا أكثر، هل يحدث هذا بشكل عام؟
3: يعني هاي في سنوات تصير. العام كان طبعا، والسنة نفس الشيء طبعا. في أمور هي بصراحة بتبقى غير واضحة قبل موسم الحج، لأنه كل سنة في تطورات يعني جبارة طبعا بالسعودية. مثلا إحدى الأسباب أنه كان إن بالسابق البر يطلع بالحافلة من عمان يظلوا للسعودية، وهناك حتى بالمناسك نفس الحافلة الأردنية تتنقل فيه. السنة لا، كل الحافلات الأردنية وصلت لمكة قبل دخولها لمكة حجزت، وكل التنقلات بالمشاعر كانت بحافلات سعودية. فبيكون الأمور مش واضحة بالنسبة للأسعار هاي وتذاكر أو أمور تانية مثل الهدي نهائي كداش. فإحنا بنحسب مش إشي اللي بطابق العام الماضي باتفاق مع وزارة الأوقاف، وانتهاء الموسم طبعا بتم محاسبة الوزارة على كل الأمور اللي اندفعت بشكل رسمي في الأراضي السعودية، وبيرجع للحج كل الفرق السعر. طبعا السنة راح يكون رجعات لكل الحج تقريبا من 1200 ل 960 أقل واحد لل 4440 حاج دون استثناء.
2: وعمليا المبالغ التي نتحدث عنها مبالغ كبيرة شيخ، والسؤال الذي يطرح الآن، هل يعني هذه إعادة أو استعادة الأموال هذه ربما ممكن أن توصلنا إلى مكان يتم الحسبان مسبق، وبالتالي لا يتم جبي أموال قبل أكثر؟
3: ما فيش مجال، لأنه في أمور ما بتبقى واضحة. يعني حتى من السلطات السعودية على المسار ما كان معروف، إنه كان أول شيء يقولوا إنه الحافلة الأردنية راح توصل للحدود السعودية وتتم عملية النقل، تيجي حافلة سعودية على المدورة الحدود السعودية بين الأردن والسعودية وتنقلهم. بعد سمحوا للمدينة، بعد تغير الأمر لمكة، فصار سعر الحافلة الأردنية اختلف لأنها بدها تكمل معك. وبسبب أنك بدك تأخذ الحافلات الأردنية 60 حافلة، كنا مجبرين أنه نأخذ معهم 6 حافلات احتياط خوفا أنه تتعطل إحدى الحافلات بالطريق. وحافلة بهاي الترتيب بوصل تكلفتها حوالي 24,000 شيكل للرحلة هاي. فهاي الأمور بتكونش واضحة مش من طرفنا، يعني من طرف السلطات السعودية. وبتعرف انه احنا بنجبي بالشيكل، وبعدها بتحول المبالغ هاي بالاردن للدينار، وبالتالي تدفع بالسعودية بالريال. فلا يمكن انه يكون موسم اللي التكلفة تاعته 100%. انت يعني حتى بالوزارة الاوقاف هي بتاخذ المعدل وبتحسب كداش، وبتاخذ احتياط بسموه تأمين لموسم الحج.
2: وكيف الاجراء الان؟ نعم تفضل.
3: طبعا الإجراء الثاني بعد، طبعا الحمد لله اليوم احنا مرينا بمراحل جبارة بالتنظيم الحج والعمرة ونظام التسجيل والإرجاع، كله بصير إلكتروني. يعني اليوم كل حج من 4500 عن طريق المجموعات تاعتي كل إداري وصلنا له رابط، هذا الرابط بيرسله للحاج، هو بفوت على الرابط هذا، بحط رقم هويته، بحط المعطيات تاع رقم حسابه، البنك، الفرع،

0: رقم الحساب، هاي المعلومات بتيجي على السيرفر اللي موجودات عنا، وبعد الانتهاء من جمع كل المعلومات اللي الشغلة بتصير إلكترونيك، بنعمل ملف اللي هو ملف إرجاع للأربع تلاف وخمسمائة شخص، وبترجع الأموال كلها. طبعا إحنا حددنا الموعد لبعد شهرين وشيء، لأنه في ناس اللي بتعرفش تتعامل مع النظام هذا وبدها مساعدة وطاي وصلوا للأربع تلاف وخمسمية. فلما نجمع كل المعلومات وبتم طبعا فحصها من ناحية معلومات بنكية إنه اللي سجلوا صحيح، بعدها بتم عملية الإرجاع إلكترونيك لكل حج لحسابه الخاص طبعا، او او قرابي يعني. الزوج بيقدر يسجل حسابه له ولزوجته هذا، او الاخ لاخته، المهم لازم كل حج يفوت على هذا الرابط ويسجل المعلومات
1: تاعه. وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الشيخ مصطفى عازم، مدير عام للجان التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة، شكرا لك.
2: الله يسلمك.

0: وبالفعل حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بتأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على الطواحين على هولندا المرشحة من الأوائل طبعا للفوز بكأس العالم بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف إيجابي. الزميل بدة فرحات ينضم إلينا الآن. أهلا بكم بدة.
1: أهلا فرات.
0: كنت صاحي بدة؟ حضرت اللعبة كاملة؟
1: أنا صحيت من النوم الساعة 3:30 الصبح عشان أحضر مباراة
0: مع منبه ولا بدون منبه؟ لأن أنا صحيت على 3:30 بدون منبه وكأنه حدا بكل يقوم في لعبة المغرب
1: بالضبط. وأنا هذا الشعور والإحساس فرات بالفعل. يعني منتخب المغرب طبعا عودنا على الإنجازات ومباريات كرة القدم يعني تقديم أفضل المباريات, ولكن يعني المفاجأة كانت باعتقادي فرات رغم أنه هولندا مرشح أو من أقوى المرشحين للوصول إلى النهائيات, ولكن المفاجأة كانت لو منتخب المغرب خسر في هذه المباراة وخرج من البطولة. ولكن يعني أسود الأطلس واصلوا كتابة التاريخ وانتزعوا بطاقة التأهل إلى دور 16 بعد مباراة بالفعل قوية وحسموا المواجهة بركلات الترجيح فرات, وسيواجه منتخب المغرب منتخب كندا يوم السبت في تمام الساعة 8:00. ولكن من لديه حارس مثل ياسين بونو بالفعل؟ يعني هذا الرجل, هذا الحارس في كل مباراة لمنتخب المغرب وخاصة في مباريات يكون فيها ضربات الترجيح يثبت نفسه مرة أخرى. ألف مبروك لمنتخب المغرب. يعني كان أفضل طيلة
0: بدأ يعني مش بس المغرب, كان في مباريات أخرى أيضا فيها دراما, البرازيل اليابان ألمانيا روحت على البيت.
1: نعم يعني هنا المفاجأة كانت, يعني ما حدا كان متوقع أنه ألمانيا تودع المونديال بهذه السرعة. يوم أمس أيضا مباراة مثيرة كانت أمام باراغواي انتهت المباراة بالتعادل 1-1, ولكن كما ذكرت يعني من أكبر المفاجآت حتى الآن في المونديال فريق منتخب باراغواي نجح بالفوز بالضربات الترجيح وانتقل إلى المرحلة القادمة. الماكينات الألمانية تودع المونديال وتعود إلى ألمانيا مع خيبة أمل كبيرة. ولكن إذا تحدثنا عن مباراة أيضا مثيرة كانت يوم أمس منتخب البرازيل, يعني بعد أن تأخر بالنتيجة 1-0 في الشوط الأول أمام فريق منظم منتخب اليابان, واستطاع منتخب اليابان من تسجيل هدف التفوق. ولكن في الشوط الثاني شاهدنا منتخب البرازيل مع نجومه فرات واستطاعوا من قلب النتيجة والفوز بهذه المباراة, وخاصة هدف في الوقت الضائع من هذه المباراة لينتقل إلى المرحلة القادمة.

0: بالفعل يعني هذه المباريات الجميلة يعني نشاهد نستمتع في كل لحظة يعني بعد دوري المجموعات, ولا يمكن تصحيح الأخطاء, يعني من يخسر في هذه المباريات يعود إلى بلاده.
1: نشكرك الزميل بدر فرحات, وأنت أيضا ستستمر بهذه التغطية المهمة. نريد أن نذهب الآن إلى المغرب, ينضم من هناك الصحفي المغربي عبد الجليل مكراز. أهلا بك أستاذ عبد الجليل.
2: مرحبا مرحبا.
1: مبارك على إنجاز المغرب.
2: مبارك للشعب المغربي وجلالة الملك ولكل من آمن بالمنتخب الوطني المغربي, سواء قاريا على أبو سواء الإفريقي أو الأسيوي أو العالمي أو العالم العربي, فأعني لكل محب لهذا الفريق الذي آمن به.
1: وسر النجاح المنتخب المغربي, هناك من يقول السر ليس في السنوات الأخيرة, السر هو منذ أكثر من عقدين, منذ أن بدأت عملية خروج لاعبين من المغرب إلى أوروبا إلى القارة القريبة, وأيضا بكل ما يتعلق بأن هناك من يولد من أصول مغربية في أوروبا.
2: أستاذي العزيز, سأحيلك مباشرة على 1986 حين حقق المغرب العبور والانتصارات مهمة في كأس العالم بمكسيكو. فهناك في تلك الوقت لم يكن هناك احتراف ولم يكن هناك محترفون بل أبناء الوطن.
1: جميل. إذا يعني السر
2: هو التشبث بالراية المغربية والدفاع عن القميص الوطني. ثانيا, من أسباب العوامل التي أدت إلى هذه الطفرة الأخيرة في السنوات الأخيرة هو العمل القائدي الذي أرسله صاحب جلالة الملك محمد السادس بتدشين مركز أو أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أفرزت عدة نجوم, منهم نجب نايف أجرا, يوسف المصيري, عدة أسماء. كذلك أن هذا الارتباط للمغاربة بوطنهم بشيء أنه أي واحد هاجر أنه فقد الاتصال بوطنه, فتشوفوني تشوف عبر الصور وتشوف ارتباطي صورة صباري مع أمه مغربية, وكذلك أنه مغاربة مسلمين, وهذا رد على أي واحد يشك أننا نجلب الأجانب لكي يخدموا بلدنا. فهؤلاء مغاربة يعتزون بمغربيتهم وبملكهم وبوطنهم وبعروبتهم وبإفريقيتهم.
1: نعم, وجود يعني, وهذا لاحظناه أيضا في كأس العرب وأيضا أمم أفريقيا, وجود أمهات اللاعبين في المدرجات أستاذ عبد الجليل يعني لافت للنظر.
2: ليس لها فيه بالنظر, لو تعرف تكوين الأسر المغربية فهي أسر محافظة عكس ما يتداول في المواقع ويتم ترويج لهم مبلغ صفحات الصفراء. فالمغرب لمن يزار المغرب سيعرف أن المغرب محافظ محب للجميع الشعوب, محب للجميع الثقافات, يعني يعتز بعروبته بجذوره الإسلامية المغاربة دائما محبون, ونعرف دور الأم في الإسلام ونعرف دور الأم وقيمة الأم داخل الإسلام. فهذا ليس شيئا غريب, فهو شيء طبيعي أن تكون هذه الرابطة. وكذلك أن هذه واحد الإشارة يجب أن نشير بالدور الذي يقوم السيد فوزي القضاء, أنه عند كل مباراة فإن أمهات يحتوا وهو صاحب جلاء أن يتواجد الأسر اللاعبين داخل الملعب لدعم آخر, وهو الدعم النفسي وتحميس اللاعبين لأداء أكبر, لأن أي واحد فينا يبذل الجهد الكبير لإظهار أمام أبويه أنه كي يفتخروا به.
1: والآن يعني التحدي القادم أمام أحد البلدان الثلاثة المستضيفة أمام المنتخب الكندي.
2: أستاذي أفتح قوس بعد أشكركم لأنكم من الإذاعات التي تحب المغرب وتكون له وتتبعون أخباره بحياد كبير. المغرب الآن لم نحقق شيء, نحن رابع العالم وكذلك في المرتبة السادسة عالمية.
1: صحيح.
2: أعطوا للمغرب حقه, أعطوا للمغربي حقه, وأعطوا للبلدان العربية حقه. نتمنى كل التوفيق للشعب, للمنتخب الجزائري والمنتخب المصري وجميع المنتخبات. المغرب الآن يقود واحد لإعادة كتابة التاريخ, الآن نكتب تاريخ, ونتمنى أن لا كيف لا يكون منتخب عربي أو إفريقي فهو يتوج بكأس العالم. هذا حلمنا وهذا ما نطمح له. الحلم ليس التأهل إلى السدس أو دور الثمانية, فحلمنا وأقول لك صدقا الحلم الآن في المغرب
1: رفع الكأس,
2: في المغرب كأس العالم بعد كأس

0: الشباب الذي رفعناه، وكان أول بلد عربي رفع كأس العالم للشباب. اليوم طموح في المغرب هو لا نرضى إلا أن نصل إلى مباراة نهائية أو رفع كأس العالم،
1: وهذا ما نتمناه
0: وأثبتناه. لا ليس التمنية، فأثبتناه أمام مباراة البرازيل. القرعة أو القرعة لم تكن رحمة مع المنتخب المغربي، فأوضعتنا في مجموعة قوية. كذلك تلاقينا في الدور 32 تلاقينا بمنتخب قوي، الطريق ليست معبدة. وكذلك نعرف أن ما مر به المنتخب المغربي من هجومة إعلامية عليه عقب الأحداث التي عرفتها كأس إفريقيا، نهاية كأس إفريقيا، وما تعرض له الشعب المغربي وما تعرض له المنتخب المغربي من حملات مستهدفة لتشويش عليه. اليوم أثبت المغرب أن لا هناك كولة ولا هناك جوسطة ولا هناك فهناك عمل جبار يقوده جلالة الملك وفوزي.
1: بالتوفيق عبد الجليل مكراز، الصحفي المغربي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you, with all without you, with all without you. Through the storm, we reach the shore. Give it all.
1: بهذا نكون مع يوتو ننهي هذا العدد وهذا المنتصف الثالث لهذا الأسبوع. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس موسى بصول، وفي الإعداد والتحرير ومن يقوم بتحرير هذا العدد الزميل عزمي دريني. إلى اللقاء.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. انسحبت الحركة العربية للتغيير من مفاوضات تشكيل القائمة الثلاثية مع الجبهة والتجمع على خلفية خلاف بشأن توزيع المقاعد. وأفادت مصادر مطلعة في حديث لراديو الناس بأن العربية للتغيير طالبت بثلاثة مقاعد مضمونة ضمن أول تسعة، بينما تمسكت الجبهة والتجمع بصيغة تمنحها مقعدين ما أدى إلى تعثر المفاوضات. وفي وقت سابق اعترضت الحركة على تصريحات السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة التي قال فيها في حديث لراديو الناس إن رؤية الجبهة لتوزيع المقاعد في القائمة العربية المشتركة الثلاثية تمنح أربعة مقاعد للجبهة وثلاثة للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين للحركة العربية للتغيير من بين أول تسعة مقاعد في القائمة.
1: تسعة مقاعد، هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على تسعة مقاعد حتى يعني التقسيمة واضحة، أربعة جبهة، ثلاثة تجمع، اثنين عربية للتغيير. كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة، اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على أربعة ثلاثة اثنين، تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة.
0: أعلن النائب عن الجبهة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس صباح اليوم أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير، وبالتالي التنافس مع النائب دكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست. نظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين وقفة احتجاجية في مدينة الطيبة رفضا لمخططات هدم ومصادرة أراض وإقامة مكب للنفايات وشق شارع التفافي في المدينة. وطالب المشاركون بتخطيط عادل يضمن تطوير المدينة، مؤكدين رفضهم للمشاريع التي تستهدف الأراضي. أخمدت طواقم الإطفاء حريقا اندلع في مبنى تجاري في مدينة ريشو لتسيون، وأخلت فرق الإنقاذ ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق طفيفة، فيما واصلت عمليات التمشيط للتأكد من عدم وجود عالقين ومنع امتداد النيران إلى المحل المجاورة. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدعس أثناء قيادته سكوتر كهربائيا في كرياتيام، ونقل المصاب إلى مستشفى رامبان في حيفا وهو بحالة خطيرة. عثر على رجل في الثمانين من عمره وقد فارق الحياة في البحر الميت بعد أن انتشلته وحدة الشرطة البحرية، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان لقاءات مع الوسطاء في الدوحة دون اجتماعات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. وأضاف المتحدث القطري أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار ما زال مرتبطا بتقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران. في وقت سابق قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع الولايات المتحدة عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف. وأضاف بازشكيان أن الاتفاق الأخير يمثل إنجازا دبلوماسيا للشعب الإيراني وأن طهران لم ولن ترضخ لما وصفه بإملاءات الأعداء. وأضاف الرئيس الإيراني أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى، لافتا إلى أن النص النهائي الاتفاق خضع لمراجعة تقنية وأمنية وحظي بدعم المجلس الأعلى للأمن القومي. أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ آذار الماضي، فيما يحتاج نحو 1,400,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، مؤكدا أن الأزمة في لبنان لم تعد إنسانية فحسب بل أصبحت اقتصادية واجتماعية كذلك. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويصبح الجو لطيفا بعض الشيء. ختام النشرة، بعد قليل برنامج صوت التك مع الزميل أنس أبو دعابس. كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تحياتنا الحلوة لكم. لازلنا في مدينة كفر قرع نواكب هالاحتفالية الكبيرة لتطبيق وولت، التطبيق اللي قرر انه كل الصيف مجانا كل طلبياتكم بتطبيق وولت، وبنتنقل بين محل لمحل من هالمحلات اللي بيشتغلوا وبيتعاملوا، وبإمكانكم انه تعملوا توصيات عن طريق وولت، تطبيق وولت زي ما قلنا كل الصيف مجانا. بنذكركم بالمحلات اللي زرناها اليوم، كنا في مطعمين، كنا في محل حمص، كنا في محل شاورما، كنا في محل ملابس، وحاليا احنا ب The X العالمي وThe Walt العالمي. بلتقوا هون، مرحبا،
3: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا.
2: أعرف عليك الاسم؟
3: طارق مصارو من كفر قرع.
2: أهلا وسهلا فيك طارق. طارق أنت المدير حاليا في هذا المحل The X. شو بيقدم The X؟
3: The X طبعا بيقدم مأكولات سريعة، همبرجر، طبعا كل أنواع الأكل السريع موجود عندنا برما اللي هي جدا جدا عالية. نصيحة، تعالوا جربوا.
2: أنا بدي أقول لك شفت كثير احتفالات عيد ميلاد جوا ونهاية مخيم وأجواء الصيف، وزي ما قلنا وولت كل الصيف مجانا كفر قرع والمنطقة كل طلبية. جماعة سمعتوا صح، تطبيق وولت مجاني كل الصيف. بدي أسألك عمي وليد، كيف بتشوف انت؟ حضرت اللعب الصبح؟
3: لا، وين حضرت؟ عالخمس.
2: قدرتش تحضر المغرب وهولندا؟
3: لا، وين حضرت؟
2: فوز رائع والله. يعني انا هيك بضربات ترجيحية كثير خفيت، بس الحمد لله بالاخر يعني كان نشوي هيك وحلوه عن نشوي، ونشعر بشويه فرح في مجتمعنا العربي، احنا بحاجه له. بتلاحظ انه اكثر الطلبات راح تكون بولت هي اكثر للشباب الصغار؟
3: ان شاء الله. بقول لك احنا جديد انضمينا لولت اليوم، بكت الهشكاية يعني اليوم انضمينا لهم من الصبح. انا بقول لك من الصبح 3-4 زباين اللي واخيرا فات وولت. فاحنا جدا متحمسين للي بده يصير يعني، وان شاء الله ان شاء الله فتحة خير لنا وبرضه لولت بالمنطقة
2: يا رب. وحسب رأيك لازم يكون وولت كمحل، انت عندك حسب رأيك هاي الأكلات السريعة اللي بطلبوها برا، تطبيق وولت العالمي لازم يكون، حسب رأيك قديش مهم يكون؟
3: إجباري يكون أول شيء بيوسع برضو، مش بس في كفر قرع، بيوسع لكل منطقة. وولت يعني احنا بنحكي عن كل المنطقة اللي احنا موجودين فيها، اللي هي برضو اللي عند مجزر اليهودي، المجزر العربي برضو،
2: المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. نعم
3: ايوه، فاكيد اجباري يبقى هين يعني اكيد.
2: وانا بضم صوتي لصوتك، تطبيق وولت العالمي كفر قرع كل الصيف يا جماعة، كل الصيف أنا بحكي معاكم والله. وفايد كمان حدا من عم تسمعوا صوت الدراجة النارية بالخلفية، مش مرتب الأمور. تطبيق وولت، مرحبا، تعال على السريع، تعال والله مش مرتب، مع أحسن شليح. مرحبا. الاسم
4: إياد مدلج.
2: إياد وين كنت؟ هاي إيش هاي اللي وولت؟ إيش أنت بطلبيات؟ عم تشتغل بالطلبيات
4: 100%؟
2: مجانا شهرين كل الصيف،
4: مش ببلاش، احسن من ببلاش.
2: الله يسعدك. وين الطلبيه كانت، هون بالبلد ولا برا؟
4: لا، بكت انا بالبلد، والشروط عملنا لهم احسن شروط، واللزمنه وصلت مش سخنه، نار
2: سوبر سخنه
4: 100%،
2: سوبر سخنه. انا بدي اشكرك، شكرا لك. نحن بهالمرحله بنعيد البث لزملائنا في راديو الناس، استكمال البرامج من استوديوهاتنا في راديو الناس. شكرا لكم ونعيد البث اليكم.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: هذا البرنامج برعاية

0: مركز الحداثة، حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي وكل ما يخص هذه الفترة اللي فيها الحداثة والذكاء الاصطناعي كله يتداخل في بعضه. وهذه الحلقة راح يكون معي في الأستوديو، نرحب بأحمد بركات. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك وهلا بالمستمعين جميعا.
2: أهلا وسهلا فيك أحمد. أحمد مستشار تسويق ونمو، رائد أعمال مع خبرة في التسويق الرقمي على مدار سنوات طويلة، مؤسس جو سوشيال، مختص في كل ما يخص عمليا استراتيجيات التسويق ودمج الأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ويعمل أيضا في مجال التكنولوجيا المالية الفينتك من خلال منصة THI Invoices. كثير من الأمور أحمد، وحضرتك يعني أيضا مشارك يعني كمان كمحاضر وكمان كالعديد من الأعمال في المؤتمرات المتعددة. كيف هذه الفترة بتمر عليك مع كل هذا الكم من تجديدات؟ ويعني نشعر وكأنه الشركات الذكاء الاصطناعي أنت مش ملحق عليها.
3: سباق والله، إحنا الفترة هاي يعني أنا بس عن جد يعني بشبهها بسباق، سباق للناس وسباق للشركات وسباق للجميع لحتى يقولوا إحنا موجودين بالذكاء الاصطناعي أو بنستخدم الذكاء الاصطناعي. وهذا الحكي بالواقع بشكل خوف من جهة أخرى للناس، صحيح، للعوام وللناس الغير تقنيين بشكل أساسي. إحنا حاليا صراحة أنا كمان بسباق مع هاي الأدوات قدر الإمكان، وبنفس الوقت بشكل يعني يكون تقني ومهني إنه نقدر نستفيد منها بأكبر إمكانية ممكنة، وبنفس الوقت نقدر نفيد فيها الجميع لحتى يتخطوا مرحلة الانتقالية اللي إحنا فيها حاليا.
2: يعني إحنا اليوم بالأساس طلبنا من حضرتك يمكن نروح أقل في اتجاهات التسويق اللي حضرتك يعني عملك اليوم فيها، وأكثر نتخصص في جانبك الآخر المتعلق في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في يعني كل ما يتعلق في دمجها في سوق العمل ورفع نسب المتعلقة في حصول يعني كثيرين على الوظيفة. بنحكي على فترة اللي فيها تسريح موظفين، وفيها يمكن أبرز يعني شعور هو الخوف هذه الفترة.
3: بالضبط، إحنا الفترة هاي اللي عم بتم الحديث عليها بشكل كتير كبير على الذكاء الصناعي، بنفس الوقت تماما صار في عنا عمليات تسريح بعشرات الألوف في العالم كله طبعا في البلاد، وهذا الموضوع بتم ربطه بشكل أو بآخر مع الذكاء الصناعي، مع أنه حسب رأيي يعني هي بتكون كحجة بشكل أساسي. هم بالواقع بيكونوا مجهزين حالهم لحتى يقيلوا هدول الأشخاص أو في عندهم مثلا عجز مالي، ولكن مع أي تقنية بتطلع ببلش الحجة عم تنعكس للأسف بشكل أساسي على الموظفين وعلى حتى فرص التوظيف حاليا.
2: إحنا بنشوف مبدئيا أحمد بركات أنه مقابل هذا الخوف في أيضا إمكانية لفرص أخرى، خاصة في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. هل برأيك في إمكانية لتغيير في المعادلة من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
3: بصراحة أنا بشوفه بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي هو أنه لما نبعد شوي عن الجانب التقني تبعه بيكون الأمور عندنا كتير أسهل. يعني لما ننظر إله من جانب عملي، من جانب أبسط، من جانب أنه في عندي إمكانية ليكون عندي مساعد، هذا المساعد يساعدني بأداء مهامي بشكل أسرع، ويساعدني كمان ب أداء عملي والأشياء المتعلقة بأي جانب أنا عم بشتغل فيه. هون أنا بشوف الجانب الإيجابي منه، إنه الإشي اللي كان ياخد معنا ساعات أو أيام حتى بالعمل حاليا أيضا نعمله بخلال دقائق. هذا الموضوع صح ممكن يأثر نوعا ما على بعض الأشخاص، ولكن في النهاية إذا أنا شخص عم بقدر أستفيد من هاي الأدوات وأخليها معي بشكل مستمر وأستفيد من تفاصيل تبعتها، فأنا حولت الإنتاجية تبعتي لعشر أضعاف بدون ما أعمل إشي ولا جهد حتى
2: نوعا ما. وكأنك يعني بتتحدث على فرض واقع مختلف عن اللي كان قبل سنوات عديدة، وكأنه إحنا بنحكي على عالم اللي صار فيه من جهة هذه المخاطر بأنه شركات تتفكك، تقلل من توظيفها وما إلى ذلك، وبالمقابل في إمكانيات لنوع وظائف مختلف، وهذا تحدثنا عنه في أكثر من حلقة. السؤال أحمد بركات، هل أنا كإنسان مقبل على الأعمال بدور على وظيفة في أي من المجالات التكنولوجية خاصة، هل في مجال أنه الذكاء الاصطناعي يرفع منسوب احتمالية أنه أنا أنقبل لوظيفة؟
3: الذكاء الاصطناعي بمجال الأعمال حاليا هو التحدي الأكبر للناس اللي داخلين على الشغل، لأنهم لسه مش عارفين شو المطلوب منهم بهذا الموضوع. وكمان في عنا تحدي آخر حتى أصحاب الأعمال، يعني أصحاب البزنسز كمان في منهم اللي لسه بتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر. فهون مرات بيصفي أنه أنا كموظف استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي هي سلبية، ولكن هاي بعد فترة حتروح. ولكن أنا كحدا مقبل على عمل، شو المفروض أعمل أو شو الخطوة الأولى اللي لازم أعملها؟ أول خطوة لازم أعملها لازم أشوف شو في إمكانيات بهاي الأدوات الموجودة معي اللي تساعدني بتقوية الشغل تبعي، بتساعدني بإبراز بعض التفاصيل المتعلقة بشغلي بدون طبعا مبالغة، لأنه في مشكلة بالمشاكل اللي احنا بنشوفها.
2: هو صراحة يمكن الأغلب بيتوقع أنه لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي ورفع احتمالية القبول للعمل، مباشرة خذ السي في، خذ السيرة الذاتية تبعتي، حسن لي إياها وهات نبعث.
3: هون الشيء المختلف اللي بصير، لأنه احنا كمان بيجينا كتير سيفيهات مثلا بالشغل عنا اللي بنكتشف مثلا انها مبنيه بشكل اساسي على الاي اي، وحتى لما نسال الشخص نفسه عن بعض التفاصيل الموجوده فيها ما بيعرف يجاوب فيها. فاللي انا بشوفه واللي انا بنصح فيه كمان الجميع انه حاليا اختلفت اليه التقديم عن السابق. السابق كنا نعمل سي في واحده ونقدمها لكل الشركات، حاليا الامكانيات اللي اعطتنا اياها ادوات الذكاء الاصطناعي اني انا اقدر اطور هاي السي في واخلي كل شركه لها السي في الخاصه فيها ضمن المهارات تبعتي، يعني بدون ما أنا أطلع، بدون ما أنا أبالغ وأطلع بمهارات مش موجودة عندي، ولكن ضمن المهارات تبعتي، ولكن أبرز الإشي المطلوب بالوظيفة.
2: وكأنك بتحكي على يعني نوع من السيرورة اللي هي متعلقة في كل تقديم لوظيفة، ومش على تقديم المجال ككل. إن إذا أنا مثلا مبرمج أو إذا أنا مصمم أو أيا كان، وكأن تحكي على التوظيف متعلق في
3: طبعا
2: جانب واحد خاص.
3: يعني كمثال أنا مبرمج مثلا عندي قوة بلغة معينة بالبرمجة أو بعدة لغات بالواقع، ولكن الوظيفة هاي بتتطلب باللغة الفلانية، بتركز كل فوكس أو كل التركيز تبع السي في تبعتي أني أبرز أنه أنا قوي بهذا الموضوع، فبالتالي أنا ما كذبت ولا بلغت، ونفس الوقت عطيت للشركة اللي هي بتحتاجه وما عطتهاش أشياء تانية اللي هي ما بتضيف إلي قيمة للوظيفة.
2: تعال ناخذ الخطوات في اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه الطريقة وفي هذه السيرورة ككل. هل تنصح أنه عمليا استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في البحث عن الوظائف؟
3: بنصح بالبحث عن الوظائف، بنصح كمان بمعرفة شو الوظيفة الملائمة لنا، بنصح حتى لو أنا شفت وظيفة أعرف شو نقاط القوة والضعف الموجودة عندي فيها من خلال كمان أدوات الذكاء الاصطناعي. بعد هاي السيرورة بكمل الوظيفة هاي مناسبة إلي، بقدر أقدم وأعمل السي في الخاصة فيها. بعدها بنتقل لمرحلة البحث عن الشركة وعن تفاصيلها، كل الأشياء اللي هم بحبوها أو ما بحبوها بالموظفين، وشو نقاط القوة والضعف تبعتها، وكمان بتعلمها. والجزئية الأخيرة اللي هي المحاكاة للمقابلة، يعني في من أكبر المشاكل اللي بتواجه بالذات خريجين جدد هي التردد والخوف والتوتر لما يروحوا يقدموا لمقابلة، فبيكون الشخص عنده معرفة كتير كبيرة، ولكن مع التردد اللي عنده بيفقد حقه بالوظيفة. فأدوات الذكاء الاصطناعي أعطتني كمان إمكانية أنه أنا أعمل محاكاة لمقابلة، أسئلة وأجوبة، حدا يسألني وأنا أجاوبه، فعم تكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة عندي سابقا، فبالتالي أنا صرت جاهز بكل تفاصيل عندي بخبرتي، يعني أنا ما ألفت خبرة من برا، ولكن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.
2: ولو يعني أنت بتحكي عن جد على تفاصيل كبيرة جدا في كل واحدة من مراحل البحث عن العمل، وهي صراحة لما الإنسان يفوت على يعني تفاصيلها الدقيقة بيفهم لأي درجة كل واحدة من هذه المراحل إلها أهميتها ولها تبعاتها على العمل، حتى في حالة أنه قبولنا للعمل بأي ظروف إحنا بنفوت على العمل والمفاوضات اللي بتكون يعني ما بعدها.
3: طبعا وكمان يعني مثلا الشخص الخريج الجديد مثلا ما عنده خبرة مثل واحد عنده 10 سنين، يعني احنا لما نروح على اي مقابلة بنكون فاهمين شو نقاط القوة والضعف تبعت الشركة، ومفاهمين شو نقدر نجاوب مثلا، ولكن كشخص ما عندهش خبرة من مرة بالمقابلات وما الى ذلك، الذكاء الاصطناعي بيعطيني كل الامكانيات والافتراضات كمان اللي انا بحتاجها لحتى على الاقل اقدم اكثر ما عندي لهي الوظيفة ضمن امكانياتي. طبعا. يعني حضلي كل شوي احكي لك.

0: امكانياتي.
1: صحيح، انت اعطيتنا يعني نوعا ما ملخص وكانه لكل هذه السيروره مع بعض، ولكن انا معني شوي نفككها لحتى يعني نفوت على عن جد هذا الكم الكبير من الجهد اللي بحاجه لحتى الانسان يحصل على وظيفة الأحلام أو لحتى يوصل لهذا المكان، خاصة أنه إحنا بنحكي في خضم فترة فيها أزمة اقتصادية، أزمة توظيف بتمر على كثير من الشركات التكنولوجية وغير التكنولوجية. إذا بنبدأ بالمرحلة الأولى ما قبل التقديم للوظيفة، إيش ممكن يساعدني الذكاء الاصطناعي بهذه المرحلة؟
0: ما قبل يعني التقديم للوظيفة بيقدر يساعدني بمعرفة وين نقاط قوتي. يعني أنا لما أبدأ أتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه مستشار توظيف وأبلش أعطيه كل المهارات الموجودة عندي، شو الخبرات، شو ما كانت خبرات حتى لو تطور بأكثر من مكان، وبعدين بناء عليه أقول له وين نقاط القوة تبعتي وين نقاط الضعف، ولما أشوف نقاط الضعف تبعتي أقدر يساعدني كمان بعمل جدول للتدريب. يعني خذ ادخل بمرحلة واحد واثنين وثلاثة لحتى توصل بنقطة إكس اللي هي بتوصلك لمرحلة أقوى بمجال معين مثلا. فأنا هون بلشت بنيت السي في تبعتي أو السيرة الذاتية تبعتي بكل التفاصيل بشكل مهني جدا، وعرفت كمان وين بقدر أقوي حالي. طب إذا أنا بنيت هاي السي في أو السيرة الذاتية على الأداء، بقدر أكمل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الظهور شو اسمه،
1: قبل ما تكمل في المرحلة الثانية أنا معني شوي نتوقف بهذا المحل، ويعني يمكن أنا بشوف بعض وجوه مستمعينا، احنا كنا نحكي لهم قبل بمرات انه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بنوع من الريبة وعدم يعني فتح المجال الكامل في كل ما يخص الخصوصية، وانت الان بتحكي على وكأنه فتح المجال بالكامل وأحكي له نقاط قوتي نقاط ضعفي كل هذه الأمور، ما في نوع من نسميها توجس أو خوف بهذا المحل؟
0: أنا لحد هلا بحكي كله بالأمور المهنية، يعني أنا دائما بحكي بأمور خصوصية خصوصا بالشات جي بي تي وغيرهم. الإشي اللي أنت ممكن تحكيه لصديق إلك أو تحكيه بمكان عام هو اللي أنت بس بدك تحكيه على الشات جي بي تي أو على أدوات ذكاء صناعي مختلفة. فأنا كشخص لما أكون قاعد مع مستشار حقيقي اللي يساعدني بجزئيات متعلقة بالوظيفة تبعتي أو من مسيرتي المهنية، بعطيه بعض النقاط القوة والضعف اللي هي متعلقة بوظيفتي، يعني مش متعلقة بشكل أساسي بخصوصيات داخلية اللي مفروض ما حدا يعرفها غيري أنا مثلا. فإحنا بنبلش فيه بالأشياء المهنية، يعني لما أنا أحكي بنعطيه نقاط قوة وضعف هي المقصود فيها الأشياء المهنية، بعدين ننتقل لمراحل الخبرة اللي عندي واللي هي أنا بأظهرها كمان بالسي في، يعني هي عامة بطلعها لبرا. التطوع برضه هو إشي بطلعه لبرا، شو آخر الدورات، شو بحتاج دورات، هاي الأمور كلها مش سر.
1: يعني أنت بتحكي على نوع من التوازن ما بين يعني أمور اللي هي بحاجة للجانب المهني اللي هي بكل الأحوال كان ممكن أنه تكون متاحة إذا مش عندي عند الطرف الثاني أو عند الشركة المقابلة، بينما الأمور الخاصة المتعلقة لربما في أمور حياتية أو غيرها هذه نخليها ما بيننا وبين نفسنا.
0: طبعا، وهي مشكلة من الأشياء اللي احنا دائما صراحة بتزيد الوعي فيها، للنوم في كل سيرورة الشغل تبعنا بنشوف كتير ناس اللي هم بيحكوا لك الشات جي بي تي كمثال هو صديقي اللي أنا بفضفضه كل حياتي. فأنا أبسط ما يمكن بنقول له طب تخيل لو حد اخترق الحساب.
1: لا أرجوك يا جماعة، لا طبعا هذا أمر يعني جدا مهم، يعني هو هذا التوازن ما بين الخصوصية وما بين محاولة تطوير أنفسنا وتطوير سيرتنا المهنية. إذا تقدمنا لها كمان يعني جانب آخر في ما قبل تقديم السيرة المهنية والسيرة الذاتية في هذا المكان، السؤال هل في واحدة من الأمور اللي احنا نعرفها أنه نتقدم عن الشركة نفسها نسأل عن الشركة الشات جي بي تي ممكن أنه يخترع بعض الأشياء اللي بالآخر ما تكون دقيقة، كيف نتعامل مع هذا المحيان؟
0: احنا بصراحة في أدوات تانية اللي هي أدق من شات جي بي تي بهذا الموضوع، مثلا في عنا Perplexity، يعني هي كمسمى أصعب، هي بتساعدنا بشكل كتير كبير بالبحث عن الشركات، وإحنا لما نبحث عن الشركات مرات حتى بنحط المصادر تبعتها لتشات جي بي تي لحتى يعطينا قدر الإمكان إشي دقيق. والهدف عندنا كمان أو في بعض الطلبات تبعتنا بنطلب كمان المراجع لكل جزئية بيعطينا إياها، فهيك أنا بضمن قدر الإمكان. يعني إحنا حتى بطلبنا من التشات جي بي تي مثلا بنكون واضحين بالطلب تبعنا، نطلب انه ما يكون اي اشي بدون اي مصدر، ولو في اي اشي يضيف لنا المصدر تبعه ونتأكد انه الاشي اللي عم بنحكى صح، فهيك على الاقل بكون انا اعطيت جزئية. ولكن زي ما حكيت في ادوات تانية زي كلود زي Perplexity اللي هم

0: عندهم يعني متخصصين أكثر بالبحث، فبيعطونا كمان نتائج أفضل خصوصا للشركات. وإحنا لما نحكي بحث عن شركات مش بس بالضرورة إنه أنا ببحث عن شركة شو وضعها، أنا ببحث شو رأي الناس عنها، شو رأي الموظفين عنها. فهم بيجمعونا كل الريسورسز أو المراجع الموجودة على الإنترنت اللي بتحكي عن هاي الشركة وتجاربها وبلخصولنا إياها بشكل أساسي. فطالما أنا عندي مراجع وبقدر أرجع لهاي المراجع، فبالتالي أنا وصلت للمعلومة الصحيحة.
1: جميل جدا. بتخيل يعني احنا نوعا ما صرنا جاهزين نقدم السيرة الذاتية، ولكن قبل ما نقدم السيرة الذاتية احمد بركات ضيفنا رح نطلع لفاصل قصير مع مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل من هذه الحلقة الخاصة اللي ممكن تساعدكم في البحث عن الوظيفة القادمة، وظيفة الاحلام. خلونا على البال.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: هذا البرنامج برعاية
4: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
5: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
6: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي، وهذه المرة مع ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، مستشار تسويق ونمو ومختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. واليوم حديثنا معك أحمد على كل ما يخص استعمال للAI في بحثنا عن الوظيفة، وخاصة مع كل هذه الأزمة في التوظيف. والحقيقة يعني كل ما ذكرته أنت قبل نوعا ما محمس، أنه يعني الإنسان فيه إمكانية أنه ينكشف على كمان وظائف جديدة من هذا المكان. ويمكن قبل ما نكمل السيرة الذاتية والحديث عنها، يعني هل ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني في فتح آفاق جديدة لوظائف اللي يمكن ما كنت أعرف إنها موجودة، ما عندي العلاقات الكافية إنه أوصلها؟
7: يعني هو على الأقل لأنه مربوط بمصادر كبيرة على الإنترنت بشكل يعني منوع، ممكن يعطيني إمكانية إنه أنا أشوف أشياء أخرى، وممكن كمان في أمور أنا ما أكون منتبه فيها على نفسي. فلأني ذكرت هاي المهارات والأشياء، الذكاء الاصطناعي كمان هو يساعدني وين أنا أتوجه. فمجرد ما أنا عرفت وين أنا مكاني وين التوجه تبعي، فبالتالي ممكن في أمور أنا كنت أتوقع أن هي ما بتصلح إلي أكتشف أنها بتصلح إلي من خلال هاي الأدوات.
6: هو شاطر بيني وبينك بكل ما يخص رفع الثقة بالنفس
7: طبعا، بس احنا دائما بنحكي له ما تبالغ
6: تعرف مديح يعني.
7: ايوه بالضبط، يعني هي كمان جزء اساسي دائما نكتبه وبننصح فيه الناس دائما، انه دائما ذكروا الشات جي بي تي او الاداه اللي انتوا عم تشتغلوا عليها، انه الرجاء عدم المبالغه، الرجاء عدم المبالغه.
6: لا تكبر راسي.
7: ايوه ما تكبرش راسي، خصوصا بالتوظيف، لانه ما بينفع نكبر حالنا اكثر من حجمنا. يعني
6: صحيح، ممكن توصل بالآخر لمقابلة العمل إذا وصلتها مع نوع من هيك ضربة. ولكن يعني في كل ما يخص أيضا التهيئة ما قبل إرسال السيرة الذاتية، وذكرنا موضوع البحث

0: عن الشركات وعن نوع من المعلومات عنها. هل في كمان جوانب اللي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني فيها ما قبل ما أنا أبعث هذا الإيميل أو ما قبل ما أنا أشتغل على السيرة الذاتية غير طبعا انكشافنا على الوظائف؟
1: يعني حسب شو اللي أنت ببالك، يعني إيش مثلا الإشي اللي ممكن أنا أحتاجه بغض النظر الذكاء الاصطناعي حيساعدني فيه أو لا. يعني إحنا دائما بناخد السيناريو الحياتي الحقيقي لما إحنا نشتغل فيه. احنا في البدايه اول جزئيه بنعرف شو مهاراتنا وكل التفاصيل المتعلقه فينا، بعدين بنعرف اكثر عن الشركه اللي احنا متقدمين عليها بشكل اساسي، وبعدين نبدي بناء عليها السيره الذاتيه اللي ممكن ينكشف لي انه في بعض نقاط الضعف تكون موجوده عندي، فانا بناء عليها بطورها لحد ما يوصل لمرحله المقابله يعني. فيمكن هاي اكثر شيء بتساعدني لما انكشف على نقاط الضعف.
0: في نوع من السباق على معرفة الوظائف في بداية يعني ما يتم نشرها إنه تكون بعدها طازة، هل في آليات اللي ممكن تعرف من خلالها الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الناس في زيادة هذا الانكشاف أو في إنه تكوين نوع من الايجنت أو الوكيل مثل هذه الوظائف؟
1: في احنا بنقدر مثلا من خلال كلود مثلا إنه نبني ايجنت، الايجنت هذا يكون وظيفته، الايجنت لما نحكي عن ايجنت يعني بنحكي عن مساعد اللي بيشتغل عنا بدون ما احنا نعمل شيء بإيدنا، ووظيفته هذا الايجنت انه يسحب كل الوظائف المتعلقة بالشغل تبعي ضمن المنطقة تبعتي. فهو بصير شو يعمل؟ يبحث على الانترنت بشكل مستمر على كل وظيفة مباشرة، يبعث لي تنبيه. هذا الموضوع مرات احنا يوم من الايام نسيت انا اقدم لوظيفة، بتكون نزلت وظائف معينة، فانا بحبذ دائما انه الشخص من اول ما تنزل وظيفة يكون جاهز لإلها. فالايجنت هذا بيساعدني انه انا بعرف الوظيفة هاي، وحتى مرات ممكن نعمل هذا الايجنت انه يبني لنا السي في الخاصة، خلص هو عرف كل مهاراتي وكل التفاصيل المتعلقة فيه، فيبني لي كمان سيرة اللي توصل. حتى احنا بنقدر نوصل لمرحلة انه يبعث كمان السي في، اذا في ايميل يبعثها لهذا الشخص.
0: احمد كمان شوي رح تقول لي روح يشتغل بدالي.
1: يعني هي الفكرة، بس احنا دائما بنقول لازم يكون في تدخل بشري بكل مرحلة من المراحل على الاقل عشان نتأكد ان المعلومات عم تطلع صحيحة، لانه الايجنت في النهاية هو بيشتغل بناء على شو انا بعطيه، فلو انا اخطأت باي جزئية ممكن يعمل يعني عجايب.
0: وهذا طبعا جدا مهم بهذه المرحلة. بننتقل لفترة تحضير السيرة الذاتية نفسها. الملف نفسه في كثير من الاحيان هو يعني لغز كبير وحالة معقدة اللي احنا بحاجة انه نعرف كيف نبنيها بشكل مرتب وكيف ما ذكرت يتلائم مع الوظيفة. كيف ممكن الـ AI يساعدنا في هذه المرحلة؟
1: الـ AI بيساعدني. سابقا كنا نشوف مرات سيفيات اللي هي تكون عبارة عن عمل فني. العمل الفني هذا ممكن يكون جميل لشركة، ولكن هلأ كمان الشركات عم تستخدم أدوات ذكاء صناعي لحتى تتأكد إنه الأشخاص اللي عم بيبعتوا هاي السيفيز هم مستحقين للمقابلة. فاللي بيساعدني فيه الذكاء الاصطناعي انه يبني لي السي في والملف تبعها بشكل جاهز انه يقرأ بشكل صح من قبل الشركة اللي انا عم بقدم لها. فبالتالي انا بدل ما انتقل لاني اضيع جزء تبعي من الجهد عفوا اللي انا عم بشتغله على بناء السي في والتصميم ومش عارف شو، حاليا احنا بضغطة زر بنقدر نبني كل هاي التفاصيل ويكون الملف كمان جاهز انه يقرأ بشكل صحيح من قبل الشركات.
0: يعني انا بصراحة بهذا المحل شوي ذا حاول اصعبها عليك احمد. انا شعوري برضو في عدة وظائف اللي تم الاعلان عنها وبشوف الملفات اللي عمالها توصل، دخل لك ايش مشاكلي كانسان مسؤول عن توظيف احيانا هنا وهناك في بعض الوظائف. اولا كثير من هذه الملفات عن جد بتوصل مع مبالغات اللي انا يعني بيني وبين حالي بقول يا اما هذا الموظف بحالة انه وظفناه راح يكلفنا غالي، يا اما هو مش عن جد فاهم ايش مكتوب بالملف اللي قدم لي اياه. ثانيا في مشكلة عويصة مع مسألة التشابه ما بين الملفات، يعني وكأنه أنت بتستلم ملفات أغلبها شبيهة لبعضها تم بناءها وكأنه بناء على الشروط اللي إحنا بنبحث عنها في الوظيفة نفسها، وبس وكأنك غيرت الأسماء من إلى. فكيف أنا ممكن الآن بمرحلة يعني أنه أنا بقدم لوظيفة أنه ما أقع في هذه المشاكل؟
1: دائما بنحكي كمان بموضوع الذكاء الاصطناعي والتعامل معها، مش بس بالسيفي كمان بأشياء تانية، اللي هي كل ما كانت جودة المدخلات اللي إحنا بندخلها أعلى، كل ما كانت المخرجات اللي عم تطلع لنا هي تخصنا أكثر ويعني قوية. ف زي ما أنا باخد جهد ببناء السي في وببناء

0: المعلومات المتعلقه فيها لازم اخذ جهد اول في بناء الانطباع الكامل عني من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني بيعطاء كامل المعلومات عني، بيعطاء الاوامر الواضحه، يعني احنا بنحكي البرومت او الامر النصي انه يكون تفصيلي. يعني انا لما حكيت كمان في البدايه حكيت انه بتعامل معه كانه مستشار توظيف وبعطيه كل التفاصيل المتعلقه فيه، فبالتالي طالما انا اعطيت كل الاشياء المتعلقه فيه بمهارات وما الى ذلك، فبصير قضيه التكرار يعني شبه مستحيله، لانه في النهايه هو بيعكس الاشي الخاص فيه انا تماما، حتى لو انا ابرزت جزئيه من جزئيات على حساب جزئيه اخرى، بس انا بحكي عني. وانا طالما كمان معطي امر للذكاء الاصطناعي انه ما يبالغ ولا يعطي صوره مختلفه عني يعني للمشغل، فبالتالي انا بضمن قدر الامكان الاشي تمام. ومش بس هيك، كمان بعد ما تطلع السي في لازم اقراها، لازم اقراها اتاكد من المعلومات الموجوده،
1: اقرا الملفات اللي بتكتبوها،
0: اتاكد انه هاي الاشياء الموجوده فيها لو اي مشغل سالني عن اي نقطه عنها اقدر اجاوبه عليها. فبالتالي طالما انا اخذت هاي النقاط ما بنقدر نعمل اكثر من هيك. حتى السيفيهات العاديه، ما في سابقا كان في عنا بيسموها التمبلتس او القوالب الجاهزه اللي كانوا بس الناس يغيروا فيها جزئيات التعليم والاشياء الثانيه، فهذا الموضوع هو نفسه كان موجود بالسابق، ولكن حاليا صار ينكشف أكتر للمشغل لأنه صارت لغة المبالغة واضحة إله.
1: يعني بتخيل واحد من هذه المراحل الصعبة اللي بيمر فيها كل متقدم للوظائف، وبالضبط هذا الجانب اللي من جهة ثقتك بنفسك لربما فيها علامة سؤال، هل أنا مناسب لهذه الوظيفة أو لا، هل رح يعني يدعوني لمقابلة عمل أو لا، وبالمقابل هل أنا بالغت في وصف ذاتي في هذا المكان. في عندك معادلة معينة ممكن أنه من خلال الـ AI أنه يكون في مراجعة ذكية أكثر من أنه أنا بس أعطيها لصديقي ويقرأها؟
0: هلأ مرات إحنا بننصح الناس يشتغلوا على أكثر من أداة، يعني يبني الإشي مثلا على تشات جي بي تي، بعدين يروح على كلود يقول له يا عمي هاي تفضل، هاي كل مواصفات الوظيفة، أنت انقد لي إياها، اعتبر حالك أنت المستشار وعم بتوظفني وعم تعمل، قول لي شو اللي صح وشو اللي غلط. فبيصير يعطيني بعض النقاط اللي ممكن تكون صح وما تكون صح، بس أنا في النهاية على الأقل بكون ماخذ الصورة الكاملة عني. وكمان أنا بحكي معلومة مهمة، إنه المشغل طالما أنت عم بتقدم للمشغل وهو طالب نفس المواصفات اللي انت يعني عندك اياها، ما في اشي بخوف. يعني اللي بخوف بس هو كمية الناس اللي عم بيقدموا للوظيفة، لانه اصلا في عنا يعني تقليق، يعني في عنا مشكلة بالبطالة والامور هاي كلها، بالذات مع الظروف اللي بتمر فيها البلاد يعني او مرت فيها البلاد. ولكن في النهاية طالما انت كاتب كل شيء صح ما في اشي بخوف.
1: رائع، تخيل يعني معلومات مهمة ومفيدة جدا خاصة بهذه المرحلة. رح نرجع يعني للمراحل الأخيرة فيما قبل التوظيف، مع كل هذه الكمية من الخبرة في أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة معك أحمد بركات. خلونا على البال بعد الفاصل.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: يا حمص يا حمص
3: البستان، سفرتكم دايمة.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: مسافرين مصيفين
8: بس مع مدارين،
7: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
8: السلام،
7: اليونان،
8: السلام،
7: سينا،
8: سينا،
7: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
9: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: راديو هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
11: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا متعلق في إيجاد وظائف عمل ورفع يعني فرص وصولنا إلى وظيفة الأحلام من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني أحمد، ذكرنا العديد من المراحل للوصول للوظائف، وبتأمل إنها ساعدت خاصة الجونيورز أو خاصة المبتدئين يعني في الوظائف، ولا ربما بتخيل فادت كمان جزء من الخبراء أكثر. ما بعد ما حضرنا ملف السير الذاتية، يمكن بعدنا ما أرسلناه، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هذه المراحل؟
0: هلا بيصفي عنا بدنا نبعث الايميل. فالذكاء الاصطناعي بيساعد قدر الامكان كمان انه نبعث اشي بسيط جدا، اللي على الاقل لما يقراه الشخص يحس انه انا يعني كاتب فاهم اول شيء شو الوظيفه اللي انا مقدم لها، فاهم شو التفاصيل المطلوبه، فتساعد انه ينفتح الايميل تبعي او تنفتح السبيل اللي بتخصني بشكل اساسي.
1: وهذا المكان كمان في يعني نوع من التحدي بانك ما تكون اوفر اي اي،
0: ما تكون اوفر اي اي كمان، حتى يعني في تفاصيل هي اللي دائما بيحكوها، الايميل تبعنا يكون ايميل شخص حقيقي ومهني قدر الامكان، كمان ما تكون مجامله جدا، يعني في النهايه احنا لم نعرفه ولا بيعرفونا، والاي اي بالعاده بيعطي الاشي كتير مجامل. فخلص القاعده الاساسيه عندنا بدون مبالغه،
1: كون انساني،
0: كون انساني، كون حقيقي قدر الامكان. حتى الشخص اللي عم بيقرا الايميل، لانه اذا انا حسيت من بدايه الرساله انه الاشي مش متعوب عليه، عم مكتوب بهيك رساله تلقائيه، هذا الاشي بالمقابل حيعمل لي مشكله. وكمان مشكله الذكاء الاصطناعي في بعض الاحيان التكرار، يعني بيكرر بعض الامور بالايميل نفسه، فاحنا كمان ننتبه للموضوع هذا ونتاكد انه لما انا اقراه او اي شخص اخر يقراه حيقراه باريحيه بدون ما يحس انه في إشي مش طبيعي.
1: هل كنت بتكمل تحضر للوظائف من خلال يعني الذكاء الاصطناعي، مش بس يعني لحد مرحله السير الذاتيه؟
0: من اي ناحيه أبدأ؟
1: يعني القصد تحضير لمقابله العمل، امور من هذا النوع.
0: طبعا طبعا، طالما انا خلصت السي في والامور هاي كلها، هلا المرحله الثانيه تبعت اللي هي تدريب نفسي، انه انا بدي اتدرب شو حيصير معي بالمقابله، شو الاسئله اللي متوقعه، خصوصا اذا انا حدا جونيور او حدا يعني خريج جديد. فكمان أدوات الذكاء الصناعي بتساعدنا، يعني كانت من قبل في أداة لجوجل ولكن للأسف أوقفوها، لأنه في النهاية البديل عنها هي جيميناي نفسه بالحديث معه بشكل مباشر. إحنا طالما أعطينا نفس الشيء، أنا كنت مع أدوات الذكاء الصناعي أعطيتهم كل المعلومات تبعتي، طلعت لي سي في، طلعت لي الإيميل، مرحلة تانية بطلب منها نفسها تعطيني محاكاة لمقابلة العمل تبعتي، شو الأسئلة اللي ممكن يتم الحديث عنها، شو ممكن، شو الإجابات، يعني أنا بعطيه إجابات من عندي، هو بناء عليه ببلش يعطيني أشياء وتحسينات وما إلى ذلك، بحيث أنه أنا في النهاية كمان أنا يعني لما أدخل على مقابلة العمل مش داخل على حياة أو موت بالنهاية، أنا داخل على مكان اللي ممكن يطورني من ناحية مهنية. فمعرفتي أكتر بالممكن الأسئلة والتحديات اللي ممكن أواجهها وأنا عم بسأل قبل ما أنا أكون بالمقابلة، بيساعدني مرات بالتفكير، وبيساعدني مرات أنه أنا أكون محضر بشكل كامل، يعني مجهز نفسي بشكل كامل. فمثلا من خلال جيميناي او حتى تشات جي بي تي، انا بقدر اطلب منه يعمل لي محاكاه للمقابله، فبيبلش هو يسالني بعض الاسئله،
1: انه يلعب دور عمليا الموظف اللي المفروض انه يسالني في مقابله العمل.
0: صحيح، بالضبط. فانا بالتالي خلص بكون على الاقل جاهز من ناحيه انه عملت المجهود تبعي.
1: يعني طبعا كمان بهذه المرحلة في العديد من يعني نسميها المستويات أو العديد من الإمكانيات، لأي درجة صعب علي الأسئلة أو صعب علي المقابلة مقابل أنه يعني يكون مادح ويدخلني.
0: طبعا، حتى خصوصا لما أنا أقدم لشركات عالمية مثلا، مرات الأسئلة هاي بتكون منتشرة على الإنترنت، وهو بيساعدني بأسئلة اللي أنا مش متوقعها مثلا. حتى شركات الاتصالات عندنا هون اللي ممكن كمان تكون عندها أسئلة اللي هي منتشرة على الإنترنت، فهذا الذكاء الاصطناعي بيساعدني

0: كانت بمعرفتها قدر يعني نوعا ما يعني.
1: سؤال تلخيص أخير، بتشوف أنه يعني اليوم اعتماد أيضا الشركات الموظفة من خلال اعتماد أدوات للذكاء الاصطناعي لقراءة السير الذاتية ولا عمليا حتى تحضير الإنسان اللي بيعمل مع المقابلة كمان هو بيتحضر من خلال الذكاء الاصطناعي طبعا، هل بتشوف أنه هذه المعركة اللي فيها الطرفين بيجوا معتمدين على أدوات ذكاء اصطناعي بتساعد أنه يكون في توظيف دقيق، ويعني ولا إحنا بمرحلة شوي أكثر فوضوي؟
0: إذا أنا بس بستخدم الأدوات الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون عندي العلم الكافي فيها، فأنا في التالي يعني بالطرفين خسران صراحة يعني. ولكن إذا أنا كشركة توظيف عم بيجيني مئات السيفيات، فأصلا مش عملي أن أنا أقرأ كل سيفي بحد ذاته، لأنه هيك حظلم بعض الناس أو حصير في مرحلة المراحل اللي عم بقرأ بشكل مش صحيح يعني. فأدوات الذكاء الاصطناعي بمجال التوظيف بتساعد جدا أنه أقدر أوصل للناس اللي يعني كيف توصل شركات توظيف أصلاً للسي في، في كلمات مفتاحية أو keywords بنسميها اللي هم بحطوها، بقولوا إذا هذا الشخص عنده هاي 1 2 3 4 حط لي إنه هو جاهز لهاي الوظيفة. فطالما أنا حطيت هاي المعلومات بشكل صحيح فالإشي 100% تمام. وبالنسبة للأسئلة كمان تبعت المقابلة، فكمان هي بتعتمد على خبرة الشخص يعني. إذا الشخص أصلاً خبير وعنده، المفروض يكون الشخص اللي بوظف عنده خبرة نوعا ما بالعمل، الذكاء الاصطناعي بيساعده بس يعني ممكن نقول بتجهيز أسئلة خاصة لكل شخص بشخصه كمثال يعني. ولكن في النهاية هي معركة بطرفين، الطرفين هدول طالما هم عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وعم بيتعاملوا معه كأنه مساعد وليس عم بيشتغل عنهم، بالتالي احنا وصلنا لنقطة عادلة.
1: عندي شعور بأنه يعني من كل ما أخذت من هذا الحوار معك أنه إحنا يعني الموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البحث عن العمل هو مش سؤال هل نستخدمه أو لا، هو سؤال كيف، لأنه واضح أنه الطرفين بيعتمدوا عليه، وواضح أنه أيضا الشركات وكأنه صار في عندها أصلا توقع أنك معتمد على الذكاء الاصطناعي في إرسال كل هذه السيرورة لحد ما وصلت لنا.
0: عشان هيك عندنا هلأ إشي اسمه البرومبت إنجينيرينج أو هندسة الأوامر، اللي هي بس تخصصها أنه كيف نقدر نتعامل مع هاي الأدوات ونسألها الأسئلة الصح ونعطيها المعطيات الصح عشان تعطينا في النهاية المقررات الصح.
1: هل نصيحة من كلمة أخيرة للناس اللي حاليا عن جد عايش نوع من هذا يعني دمج ما بين التوتر والخوف والقلق للمستقبل؟
0: أنا نصيحتي للجميع خصوصا للباحثين عن العمل إنه ما تستنوا، يعني ما تستنوا لأن ما يتغير السوق تماما ويتحول لناس كلهم عندهم خبرة بالذكاء الاصطناعي وأنتوا لسه قاعدين مكانكم. لازم تدخلوا بهذا الركب بطريقة يعني بطريقة واعية، بطريقة بتحافظ على خصوصيات تبعتكم، وتعاملوا دائما مع أدوات الذكاء الاصطناعي كأنها مساعدة عنكم، ما تخلوها بتاتا تحكوا عنكم، أنتوا اللي بتحكوا بالأساس، أنتوا اللي عم تعطوها التوجه، هي في النهاية عم تعطيكوا الخلاصة من الإشي اللي طلبتوه منها.
1: أتخيل يعني نصائح وكلمات مهمة ومفيدة جدا للمستمعين، ويعني أولا نشكرك على هذا الكم من المعرفة أحمد بركات، مؤسس جو سوشيال، مستشار تسويق ونمو وخبير في كل ما يخص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. جزيل الشكر لك، ويعني لعل وعسى أيضا تحصل على أحسن الموظفين عندك كمان من خلال هذا
0: إن شاء الله. يا رب تسلم يا رب، شكرا جزيلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: Gel. Evet, gel evet.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه.
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكن وليه؟

0: تقريبا دقيقة. استنى، كثيرا ما نسمع لفظة استنى بالماضي أو بالأمر، أو بدي أستناك، أو بستنى، مع اختلاف الضمائر. فمن أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها؟ أجمعت معاجم اللغة العربية الفصحى والعامية أن هذه المشتقات من الفعل استأنى، وسهلت الهمزة وضعفت النون عوضاً عن التسهيل. ويقول الزمخشري: استأنيت فلاناً بمعنى لم أعجله، ويستأني بالشيء بمعنى ينتظر مآل أمره. ويعود الفيروز أبادي على ما سبق قائلاً: استأنى بمعنى تثبت وأبطأ وتأخر. وفي مرجع آخر نجد الفعل استنى تحت مادة أنيا، بمعنى أنهم قالوا لمن يتعجل الشيء استنى بصيغة الأمر، وهي محرفة من استأني أي انتظر وامكث. وعليه فإن لفظة استنى هي من الفعل استأنى وجذره أنيا. وفي الختام، انتظرونا أو استنونا في كل جديد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: لتوزيع المقاعد في القائمة العربية المشتركة الثلاثية تمنح 4 مقاعد للجبهة و3 للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعدين للحركة العربية للتغيير من بين أول 9 مقاعد في القائمة.
1: 9 مقاعد هذا ما تعطيه الاستطلاعات لهذه القائمة. إذا اشتغلنا صح ممكن أن يعني نتجاوز هذا العدد، ولكن يعني بصراحة إذا بنحكي على 9 مقاعد حتى يعني التقسيمة واضحة، 4 جبهة 3 تجمع و2 عربية للتغيير، كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة.
0: في سياق ذي صلة، أعلن النائب عن الجبهة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد في حديث لراديو الناس صباح اليوم أنه سيترشح للمنافسة على المكان الأول في الحركة العربية للتغيير وتنافس مع النائب دكتور أحمد الطيبي على رئاسة الحركة والقائمة في الكنيست. نظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين وقفة احتجاجية في مدينة الطيبة رفضا لمخططات هدم ومصادرة أراض وإقامة مكب للنفايات وشق شارع التفافي، وطالب المشاركون بتخطيط عادل يضمن تطوير المدينة مؤكدين رفضهم لكافة المشاريع التي تستهدف أراضي الطيبة. أخمدت طواقم الإطفاء حريقا اندلع في مبنى تجاري في مدينة ريشو لتسيون، وأخلت فرق الإنقاذ 3 أشخاص أصيبوا بحروق طفيفة، ووصلت عمليات التمشيط للتأكد من عدم وجود عالقين. في حريق آخر اندلع في منطقة أحراش وأعشاب يابسة في المنطقة الصناعية الشمالية في مدينة أسدود أجدود، عملت طواقم الإطفاء على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما استدعي تعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق. أصيب رجل في 28 بجروح بالغة الخطورة بعدما صدمه قطار في مدينة رعنانة، ونقلت طواقم الإسعاف المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات متعددة. في حادث آخر أصيب عامل بناء في 65 بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء في مدينة نتانيا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى لينيادو وهو يعاني من إصابات متعددة. عثر على رجل يبلغ من العمر نحو 80 عاما وقد فارق الحياة في البحر الميت بعد أن انتشلته وحدة الشرطة البحرية وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان. وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وقالت الحركة إن المناقشات تأتي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سجلت فيه خروقات جديدة للهدنة تركزت في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر يجريان لقاءات مع الوسطاء في الدوحة دون اجتماعات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. وأضاف المتحدث القطري أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار ما زال مرتبطا بتقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهارا أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ختام نشرة بعد قليل برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغائري. كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تحياتنا الحلوة.

0: إلى الكوى المستمعات والمستمعين بترافقونا من ساعات الصباح الباكر. اليوم نتجول في مدينة كفر قرع، بنختار محلات حلوة هيك مميزة في هالبلد الحلوة المميزة. حاليا احنا في محل كثير طيب، ياريت في كاميرا أصور لكم الشغلات الحلوة اللي موجودة هون. محل اسمه حتشايا، مش حكاية يعني، لا حتشايا، ورا القصة ورا الاسم في قصة. حتشايا ومش حكاية، يعني إذا بنقول حكاية بلهجة الناصري والشمال، لا هو مش حكاية وصار حتشايا أو حتشايا. طبعا تطبيق بولت كمان على المحلات الطيبة اللذيذة هاي بيدخلهم بقوة، ومعنا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية أستاذ أحمد.
0: الله يسعدك. بدي أنا تحكي لي أول إشي من وين أجت فكرة حتشايا؟ في حاء بعدين حرف التاء بعدين الشين بعدين الياء بعدين الألف، حتشايا.
1: تمام، الله يسعدك. أول إيش فكرة الاسم؟ أجت هي كاسم شعبي. اليوم أنت مش مجرد بس بدك تفتح ماركة ولا بدك تفتح متجر وتحط اسم اللي هو غريب واسم اللي هو كل يوم، بدك تروح على كلمة بسيطة قريبة من القلب، كلمة سهلة
0: وفي من وراها هدف.
1: مش بس في وراها هدف، أنت عمليا بتحافظ على ثقافتك، بتحافظ على أصولك، بتحافظ على جذورك من وراء هاي الكلمة، وفي لها هدف. إحنا يعني جبناها من الكلمة المتداولة في منطقة المثلث. عندنا كانت الوالدة أو أيات أم تطلع مشوار عشان تهدي ابنها اللي بده يلحق فيها، تحكي له أنت خليك بالبيت وأنا أجيب لك معي حتشايا. حتشايا اللي حوايج يعني وحكاية. ليش إحنا اخترنا حتشايا بالشين مش بالكاف حكاية؟ عشان ما يصير التباس في كلمة حكاية أو حكاية وناس تكرهها غلط، من حكاية من قصة أو حكاية أو كذا، فنسميناها حتشايا اللي حوايج. فكلمة حتشايا سهل كثير على اللسان، معناها مفهوم عند الكل، وإنه هذا
0: الكيس اللي فيه الشوكولاتة والأشياء الزاكية باختصار
1: 100%.
0: إسا الحتشايا والولت، يعني فيش شيء زي مباراة المغرب وهولندا، حتشايا حتشايا وولت، كيف بدهن يزبطن مع بعض يا أخي؟
1: طبعا احنا امبارح شفنا الحتشايا اللي صارت في اللعبه، الاشياء اللي هي يعني اكثر، واحنا تحلينا من الفوز تبع المغرب، وان شاء الله بيكملوا بهذا الامتياز اللي هم موجودين فيه. احنا اولش شرف لنا انه احنا نشتغل مع شركه وولت. شركه وولت هي شركه عالميه، شركه اللي هي غنيه عن التعريف، اسمها سابقها. احنا قاعدين بنحكي عن شركه اللي هي موجوده مش فقط في البلاد وكمان خارج البلاد. طبعا احنا كمان بنحب نحكي لجميع المستمعين ولجميع ضيوف محل كاندي بليس حتشايا بانه شركة وولت أعطتهم هدية إنه راح يكون على مدار كل الصيف، كل العطلة الصيفية لحد 31/8 كل الإرساليات مجانا.
0: كل على فكرة شعارهم كل لام، يعني أكثر من لام زي حتش اتش اتش ال ال ال ال كل الصيف، كل الصيف وولت مجانا من كفر قرع والمنطقة.
1: صحيح، كفر قرع والمنطقة. فشو بتستنوا؟ أنا بحب أحكي لجمهور المستمعين ولجميع ضيوف المحل إنه مش بس الإرساليات هي رح تكون مجانا، بحب أحكي لهم كل يوم بتفوت فيه على محل حتشايا يعني أول بجديد، أنت رح تكون مفاجأة جديدة. لأنه اللي بيميز هذا المحل بأنه إحنا مع التجديد والتجدد بشكل يومي مش بشكل أسبوعي أو شهري. يعني إذا فوت اليوم ارجع بكرة رح تلاقي إشي جديد كل الوقت. إحنا متابعين ترندات اللي موجودة عالميا قبل ما توصل لأي محل بتكون موجودة بحتشايا. فإحنا حتشايا هو بيت الحلوة، هو بيت الترندات، هو بيت كل طفل. لما بحكي كل بيت كل طفل، أنا ما بحكي عن طفل بصف أول ثاني ثالث رابع، أنا بحكي كمان عن طفل العمر 45 سنة.
0: والله
1: تعرف ليش؟ لأنه في كل شخص بهاي الدنيا الطفل جواته بروحش.
0: أنا طلع، أنت بتحكي وأنا بطلع على التصميم الرائع، التصميم العالمي، يعني عن جد تصميم عالمي وكثير مرتب وكثير بشهي وكثير يعني بدعيك يعني تتذوق شو هاي الشوكولاتة وشو بتختلف عن اللي حدها. وما شاء الله يعني حتشايا فيه كل الحتشايا، ومع وولت راح تكون أحلى الحتشايا.
1: مشيت الله. طبعا كل الحكاية راح تبلش من حتشايا، واستغلوا الفرصة اللي أعطتها وولت اللي هو باللغة العربية الامتياز اللي أعطتنا إياه بأنه تكون الإرساليات على مدار شهرين كاملة وعطلة الصيف مجاني. استغلوا النقطة هاي، فوتوا على تطبيق وولت، اختاروا محل حتشايا، ناكل الأشياء اللي بتحبوها. وطبعا في عنا أشياء اللي كمان بتخص المونديال.
0: شفت
1: وطبعا بالنسبة للتصميم تبع المحل، احنا مش بس اشتغلنا على التصميم، اشتغلنا على الجودة بتاعت المنتجات. أنا ما بدي بس أبيع منظر، أنا بدي أبيع كمان طعم. المنظر بيجي بتشوف واو ما شاء الله بجنن حلو، لكن ما يكون الطعم إلو كيمي، فشو استفدت من يعني من التنظيم تبع المحل؟ فلما يكون في تناسق بين الديكور لبين الطعم ويكون العلامة

0: 10 بجايتين انت هون معناها عن جد انه حكاية حجاية.
1: حلو، انا بدي اتمنى لكم كل النجاح، وكمان مرة بنقول حجاية وولت كل الصيف يا جماعة كفر قرع والمنطقة مجانا، تعالوا استفيدوا من هالحملة وعيشوا الصيف مع وولت وحجاية هالمرة. يعطيكم العافية، نعيد البث لستوديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك. حركة سير مع فادي زغاري.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.

يسعد هالمساء، مساء الخير، أهلا وسهلا. يلا أجينا الساعة صارت 3:13، تأخرنا عليكم شوي اليوم، ولكن يلا إحنا مستعدين وجاهزين لنبدأ استراحتنا وحركة سير استراحة منتصف النهار الممتدة على الهواء مباشرة للخمسي. أنا وإنتو وكل السائقين والسائقات اللي مروحين على الشغل أو مروحين من الشغل أو رايحين الساعة الشغل، يلا بلشوا سجلوا حضوركم يا جماعة على واتساب على 050-55-77-399.

0: يلا بدينا بدينا المشوار. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا، تحية للكتار اللي بلشوا يسجلوا الحضور على الواتساب على 050-55-77-399. واليوم كمان هيك ببداية المشوار مهم أحكي لكم إنه رح يرافقونا بهاي الساعة كنيونات عوفر. بكنيونات عوفر في حملة خاصة جدا ومميزة جدا. هاي الحملة عم بتكون للعرسان والعرائس. ببساطة إذا أنتوا عرسان إذا أنتوا عرائس مقبلين هذا العام على الزواج، شاركونا كيف تعرفتوا، ممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كنيونات عوفر. وطبعا كل الأشخاص اللي رح يبعتوا لي رسائل على الواتساب رح نبعت لكم كمان رابط، وهناك تدخلوا وتسجلوا كل التفاصيل أو تشتركوا بهاي الحملة في كنيونات عوفر وتربحوا 5000 شيكل عوفر جيفت كارد. وبتقدروا ببساطة كمان تدوروا بجوجل، اكتبوا عوفر حكاية حب، افتحوا الموقع وشاركوا هناك.
1: وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عيش ونام.
0: يلا هاتوا نشوف مين بلش ينضم لنا. يسعد لي هالمساء الحلو، اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يا محمد، أزمة سير بالناصري، طقس جميل جدا اليوم، أخذت معي على الشغل أناناس، فتحت نفسي من يومي. ألف صحة وهنا. منيح الأناناس هيك منيح وببل الريق. مساء الخير لأحلى راديو الناس، يسعد هالمساء الحلو يا أبو معين، ميت مرحبا سرحان. أزمة سير من مفترق عيرون حتى مفترق معامي أزمة خانقة، إحنا كمان منستناكو بالتاني، ألف ألف عافية. شكرا يا نيفين، يسعد هالمساء. رائدة يسعد لي مساك الحلو، أكيد بعد شوي رح نحكي كتير كتير كتير عن المغرب، عن أسود الأطلس. مها يسعد هالمساء الحلو، تسجيل حضور مساك سعيد. أهلا وسهلا بختام، على العافية، كيفك اليوم؟ كان كتير حم. مساء الخير يا آيات، صح اليوم درجات الحرارة بالناصر حاليا 33 درجة مئوية. هتنشوف الراصد الجوي شو عم بحكي عن درجات الحرارة، وين الراصد الجوي. تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. وعم بحكوا أنه بالليل ممكن شوي هيك يصير في انخفاض على درجات الحرارة وتبرد، هيك عم بحكوا دائرة الأرصاد الجوية.

مساء الخير حسام. صح مظبوط، اليوم كاميرال، اليوم العطل الصيفي بلشت. كل عام وانتم بخير، كل المعلمين والمعلمات، كل الطلاب والطالبات. هاي اللي بسموها فرصة الشهرين. اليوم 30 حزيران، انتهت السنة الدراسية، وإن شاء الله يا رب هيك بتكون عطلة سعيدة وآمنة وهادية، ويعطيكم ألف عافية كل الطواقم التدريسية. آسيا يسعد هالمساء، تحية لإلك. مساء الخير كمان لفادي، مساء الفول والياسمين. إذا في عرسان وعرايس عم بسمعونا ابعتولنا على الواتساب ضروري، عشان نبعتلكوا رابط تدخلوا بحملة كنيونات عوفر وتربحوا 5000 شيكل. حدا مقبل على الزواج، عرسكو السني، ببساطة أشرولنا على واتساب على 050-5577-399 وخدوا منا هذا الرابط.

يعني فرحة الجماهير العربية والجمهور المغربي يا جماعة، بتوقع هيك مش معطينها ولا لأي حدا بهذا الإنجاز المغربي بعد ما صعد منتخب المغرب لدور 16 ببطولة كأس العالم المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهذا بعد الفوز على هولندا 3-4 بركلات الترجيح. منتخب هولندا تقدم عن طريق اللاعب جاك بو بدقيقة 72، وبعد تعادل عيسى ديوب لمنتخب المغرب بدقيقة 91، ويستمر التعادل عبر الشوطين الإضافيين وبركلات الترجيح. نجح منتخب المغرب في الإطاحة بمنتخب هولندا. وطبعا كلنا شفنا امبارحك وانبسطنا ببونو حارس المرمى المغربي ياسين بونو اللي كان متألق امبارح. فالمغرب هيك عم تتقدم بدرجات وبخطوات واثقة جدا نحو يعني المراحل المتقدمة، وإن شاء الله أنه منشوف المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم.

أو مش بس هولندا امبارح روحت، كمان ألمانيا روحوا على البيت بعد خسارتهن مع منتخب البرغواي، واليابان كمان روحوا على البيت بعد خسارتهن أمام منتخب البرازيل. امبارح كانت أعصاب الجمهور البرازيلي مشدودة، بس بالشوط الثاني شدوا الهم البرازيل.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عفر.
2: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
5: في اهداف تتسجل بالدقيقه 90 وفي اهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنه مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمه 24/7 تريد ان، اتفاقيات صيانه وغيرها. شاحنه مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمه 32 47.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم: غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
2: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا لنتابع. يسعد لي مساكو، تحية لكم جميعا. الساعة 3:30 تماما حاليا باستوديوهاتنا. تحية لكل المستمعات والمستمعين، لكل اللي عم يسمعونا على طرق البلاد. وبدي أذكركم بأنه اليوم إحنا مترافقين مع كينيونات عوفر، وطبعا حملة كينيونات عوفر للعرسان والعرائس ممكن تربحوا من خلالها عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر. ببساطة إذا بتبعتوا لنا رسالة على الواتساب، نبعث لكم رابط، بهذا الرابط بتفوتوا بتكتبوا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا جائزة قيمة قيمتها 5000 شيكل. أو بإمكانكم تدوروا بجوجل تكتبوا عوفر حكاية حب، وهناك بتلاقوا الرابط وبتسجلوا.

0: يلا احنا متابعين سعد لي هالمساء.
1: مساء الفل.
0: تحبي كنيونات عوفر انت بشوفك دائما رايحه جاي تعملي شوبينج واشياء. اسمع مريحه بتحسي كنيونات مريحه
1: خلص هيك كل شيء كل المحلات اللي بدك اياها موجوده
0: صح وتحسي مرتب مريح وتخيلي اسا المقبلين على الزواج قديش ممكن يكون سهل انه كل شيء بدك اياه
1: متوفر
0: بمكان واحد
1: طلع من دكان الى دكان
0: كيفه شفت حكيت لكم هيك الصبايا يعني هسه العرايس تكون تفكر كيف بدها تروح على كنيونات عوفر وتفوت على دكان وتطلع من دكان وتفوت على دكان وتطلع من دكان وتخيلي احلى واحلى لو شو
1: لو ربحتي
0: ال 5000 شيكل تخيل قد ايه ممكن يكون حلو شو الاخبار
1: تمام
0: طمنيني عنك
1: منيحه
0: اليوم صرنا الثلاثة انت فاهمه
1: طار الاسبوع
0: والله العظيم
1: امبارح كان الخميس
0: اليوم صرنا الثلاثة
1: وقلت قد ايه طويل كان هذاك الاسبوع
0: وشو في هذا الاسبوع بكره الاربعاء وبعده الخميس
1: مش معقول على فكره
0: في في في
1: يا خلص شهر 6
0: اليوم العطله الصيفيه
1: بلشت نيالك والاهالي
0: اصبروا تذكري زمان كتير على زمان الطيبين امثالك كنا نستنى العطله الصيفيه بتعرفي ليه عشان نطلع نشتغل والله وكنا نكيف نروح نشتغل على كانت يعني يومية في حينه يعني من شي 3-4 سنين يعني كنا نكيف على 25 شيكل أو 30 والله
1: غندرة شو كنت تشتري فيها كثير أشياء
0: تشتري فيها البلد والبلدية
1: وترجع باقي
0: أيامات لما كان رغيف الفلافل 4 شيكل
1: الله يرحمه
0: في الفلافل كان بأربعة كان في بتعرف اللي في الساندويش الباستراما كان شكله ونص فكنا بدنا نطلع نشتغل بعطلة الصيف بتأمل انه يعني هذا الجيل كمان عن جد الأهل يحثوا على انهم يطلعوا يشتغلوا
1: بتأمل
0: يفهموا كيف تيجي المصاري ويفهموا انه الحياة مش سهلة
1: تجيش على البر المستريح ولا بتتلقط عن الشجر
0: ولا يعني إذا أهليك وأخذوك سفرة خارج البلاد هيك لأنه معك كتير مصاري أبوك وبشتغل وبتعب وبعمل هيك مالك سكت
1: لا بتعرفني باللي عم تحكي قد ايه صح

0: طيب إسا فتنا على السيارة، شو السؤال؟ لا فيش سؤال، في موضوع اليوم بدنا نحكي فيه، فيش سؤال اليوم بعدنا ما سألناكوش ولا سؤال. اليوم في موضوع أنا حبيته كتير وحكيت لميرا اليوم سيبيني من أي موضوع ممكن تجيبيه، في موضوع بدنا نتناقش فيه أنا وياكي. لأنه الموضوع ميرال أول إشي لفت لي نظري ومهم
1: وكتير من واجهه بحياتنا.
0: كل يوم من واجهه بحياتنا. تعرف هدول الأشخاص اللي بيعملوا تصرفات، هاي التصرفات هني بيفكروا أنه عم بتخليهن أذكياء، يعني أنه بحسسك أنه أذكى إخواته، بس يعني على أرض الواقع هاي تصرفات بتورجي قديش أنت
1: خلاص قديش أنت
0: قديش أنت مش ذكي مش ذكي مش ذكي. فاليوم نعطيكم مجموعة من الأشياء واحكوا لنا عن جد قديش بتواجهوها بحياتكم، تصرفات اللي انتم بتفكروا انه هاي التصرفات بتعملكم أذكياء، بس على أرض الواقع يعني هاي ممكن تترك انطباع سيء عند الآخرين. مين يبدأ؟
1: أنا ببدأ.
0: لا طبعا تفضلي.
1: الناس اللي بتستخدم مصطلحات معقدة دايما بتكون سامع مصطلح مبارح وهي مش عارفة شو معناه، بس بدخل لك يا بين كل كلمتين.
0: وأهم إشي ممكن بس أعطي قبل ما تكملي أعطي بس هيك ملاحظة.
1: طبعا تفضل.
0: اللي بفوتوا لك إنجليزي وعبراني
1: إنه هن المثقفين،
0: إنه خصوا ما خصوش بالموضوع. مرة واحدة بجيب فاعلك مصطلح بخلص ب I

0: I-O-N.
1: وبكونوا مش عارفين شو معناه اصلا.
0: هو بيكون مبارح سامع
1: بقول لك هو خلص مش عارف يعني, بس المهم انه يفرش يعني انه هو بيعرف.
0: اسه شو او بتعرفي في كمان اللي اللي بيجي ببلش يفوت لك مصطلحات عبراني وبيجي بيسألك لحظة شو بترجموها هاي بالعربي, بتكون كلمة بسيطة تمام, إنه في كلمات اللي مرات يعني
1: في كلمات عن جد صعبة إنك تترجمها,
0: بس في لها
1: ترجمة لا طبعا بس إحنا متعودين عليها إنه يعني بالعبري فصعب مرات يعني بتطلعش طوالي هون تمام.
0: وفي اللي عشان يورجيك إنه هم سقف كمان بشكنز اللغة تعرفين
1: أنا اللي بعرف
0: فهي هيك
1: فهاي استخدام هاي المصطلحات بخلكوش تبينوا أذكياء وبعطي انطباع عكسي تماما.
0: فعادي بينفع تستخدم مصطلحات, بينفع تورجيني ثقافتك, بس انه يعني بالراحة علينا بالراحة يعني بنحكي كل كلام
1: احكي بأسلوب بسيط عادي كل شي تمام, خلي اللي قبالك يفهم عليك وانت فهمه وانت افهم شو عم تحكي كل شي تمام, مش راح تبين هيك
0: زي اللي بيجوا بسألوني فادي كيف بتحكي ساعتين بتطلعش منك ولا كلمة مش عربي, انه اول شيء يعني انا مش عامل معروف لا جد والله وهو قضية انك تدرب حالك
1: تعويض
0: وكل كلمة في إلها
1: في إلها معنى باللغة العربية
0: تماما فانتبهوا. في كمان مجموعة او فئة من الاشخاص غير اللي بيستعملوا مصطلحات غريبة عجيبة عشان يبينوا أذكياء, في هدول اللي بيقاطعوا كل الوقت يعني بتكونوا تحكوا بموضوع ما بتحسوا بيطلع على موضوعك بيطلع على موضوعك عشان يورجيك انه هو فاهم. يا جماعة الخير فكرة حتى لو انت فاهم وفي شخص امامك عم بيحكي بموضوع عم بيحكي عم بيسترسل عم بيشرح ما تضلكاش تقاطع عشان تورجينك انت فاهم, فهذا بحطك بخاني هلا دي مش لطيفة يعني. هدول الناس اللي
1: هاي ناس بس بدها تبين
0: بتعرفي كمان شغلي مش يعني مش اشي بس انه دايما بنحكيها عن جد بالاعلام وعن جد عنا براديو الناس مش موجودة والله. اليوم لما انا عم بحاور شخص تمام على الهواء الضيف هاي شغلي يعني زملائنا مهم مش عم ننظر عليكم بس هاي معلومة بتوقع تعلمناها سنة أولى بالإعلام. لما أنت بتجيب ضيفك أنت جايبه هو يحكي, أنت لما بتسأله السؤال تعطينيش الجواب بالسؤال تفرجينيش أنك أنت عارف شو بده يحكي معناته يعني ليه جايبه, فهذا ببين مستوى ثقافي متدني ومش ببينش أنك أنت مثقف يعني مثقف من سقافي هاي.

0: يلا عندك
1: الناس اللي بتحاول تجاوب على كل سؤال بتفهم فيه بتفهميش بتجاوب مش ضروري انكم يعني يكون عندكم إجابة لكل إشي. الإصرار على انكم تبدوا رايكم بكل موضوع بخليكم تبينوا واثقين أكتر من اللازم، بس هو بيعكس الاعتراف بعدم المعرفة قدر أكبر من النضج. عادي تقول انه أنا بعرفش بموضوع معين، مش سامع عنه، ما عنديش فكرة، كل شيء تمام، أما فيش حاجة أقول آه والله بعرف أو أروح أجيب جواب اللي هو ما خصش أو أبين قدي أنا غبية بهذا الموقف.
0: تعرفي أنا بحترم الناس اللي بتقول بعرفش لما بتعرفش. في ناس بتحس إنه إذا هو بدي يحكي لك بعرفش رح ينزل من من من احترامه، رح ينزل من كرامته. لا على فكرة كلمة بعرفش حلوة مريحة لما أنت بتعرفش. بعرف
1: إشي بفهمش فيه ليش أحكي عنه، أنا بعرفوش بعرفش إشي عنه.
0: ولما أنت بتعرفش أنت عم تعطي فرصة للي أمامك أنه يعلمك من معرفته
1: بالضبط.
0: يعني فكلمة بعرفش عن جد بتخليكوا تكسبوا خبرة. في كمان شغلة حلوة، أنا هدول الأشخاص كمان عندي معهم مشكلة. بتعرفي الناس اللي بتكون قاعدة مثلا بتكوني بجمعة حكيتي إشي غلط أوكي حلو مهم يصلحوني تمام، بس في أسلوب وفي زمان وفي مكان وفي طريقة للتصحيح. فبتعرفي هدول اللي بيكونوا عم بيدوروا يعني مثلا ميران لا ما هو مش هيك هيك لا بس انت حكيتي اشي غلط مش ايه، هدول بعصبنه. بنفع اخذ ميرال على جنب بحكي لها مثلا ميرال في شغله مثلا حكيتيها
1: اللي مش كانت مش مزبوطه
0: بالضبط،
1: بنفع على جنب
0: ببعث لك رساله واتساب انه صلحها، بس انه هذا اللي بين ابو العريف
1: هو اللي بعرف شيء.
0: بالضبط. يلا عندك
1: الناس اللي بتحكي اكثر من انها بتستمع. الناس

0: بتفكر إنه ضلك تحكي هي فرصة لإظهار خبراتك، بس الأشخاص اللي بيوازنوا بين الكلام والإنصات اللي غالباً ما بتركوا انطباع أفضل لأنهن بيمنحوا الآخرين مساحة للمشاركة.
1: حلو، إحنا من وين بنحكي بشكل عام؟
0: من تمنا طبعاً.
1: من تمنا، ومن وين بنسمع؟
0: من دينينا.
1: من دينينا. أكم طم في عنا؟
0: واحد.
1: وأكم دان في عنا؟
0: تنتين.
1: عظيم. فبالتالي معادلة حسابية بسيطة، عندك دانتين عشان تسمع أكثر من ما تحكي. واحد زائد واحد يساوي اثنين.
0: حبيت
1: والله هيك. في كمان هدول اللي تعرفي دايما مشغولين، انت تفهميش ليه مشغول يعني، بس بجرب يورجيك انه هو دايما مشغول، بفكر انه جزء من البرستيج يعني. تخيل مثلا، تخيلوا معي مثلا، انا مثلا تواصلت مع اكس معين وشرح لي قديش هو مشغول وصعب عليه وكذا، وتخيلوا انه بتصدف انه انا كل يوم بمرق من جنب الكافيه بلاقيه عم بالكافيه عم بشرب قهوه، شو موقفك؟ انه فكره انك انت دائما مشغول هذا بيعمل كش برستيج
0: طبعا.
1: عن جد بينفع لما انت فاضي تحكي انا فاضي وتكون متاح، ولما انت مشغول احكي مشغول،
0: وبينفع تقول عادي انه بديش يعني فيش حاجه تبررها بانك مشغول، قول بديش ما إليش اخلاق مش جاي عبالي
1: مثلا، لما مش مناسب كمان كلمه بديش حلوه، هاي مرتبطه كمان بموضوع الناس اللي بتعرش تقول لا. يلا روحي.
0: رفض الملاحظات بسرعة. الدفاع المستمر عن كل قرار أو فكرة ممكن يعطي انطباع بأنك ما بتتقبل أنك تتعلم. أما الاستماع للملاحظات بهدوء حتى عند الاختلاف بعكس ثقة حقيقية بالنفس.
1: ممتاز، بنفع بس أعطي تعقيب على هذا الموضوع طبعاً. كتير صح، بس كمان بتعلق كيف عم تتوجه الملاحظة
0: طبعاً.
1: وبأي شكل، مرات في أشخاص اللي برفضوا ياخذوا ملاحظات لأنه الأسلوب اللي عم تتوجه فيه حلو. الملاحظة مش لطيف، فبالتالي كمان مفروض اللي بعطي ملاحظة يعني يكون في عندهم
0: أسلوبه حلو.
1: في هدول الأشخاص اللي كل الوقت بيحاولوا يثبتوا إنهن أذكى أشخاص بالمكان. هو عارف كل شيء، هو فاهم كل شيء، هو إذا بتحكي معه فيزياء بيعرف يجاوب، بتحكي معه كيمياء بيعرف، بتحكي معه علم ذرة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هو بيعرف، وأصلاً هو عن جد بيعرفش يعني
0: ومش سمع فيهن أصلاً.
1: وأحكي لك شغلي، وحتى لو بتعرف يعني، حتى لو بتعرف مش مفروض كل الوقت تجرب تورجي اللي أمامك قديش أنت إنسان بتعرف وفاهم عن جد، فبنفع كمان تعطي فرصة للأشخاص اللي حواليك اللي أمامك،
0: خلي الناس تنبهر فيك
1: بالضبط،
0: هي تكتشف
1: بالضبط. شو التلخيص؟
0: إنه ما بيعتمد الانطباع اللي بتتركه على حجم المعلومات بس، هو بيعتمد على طريقة استخدامها، فالتواضع والإنصات واحترام الآخرين والقدرة على توصيل الأفكار ببساطة هي كلياتها صفات اللي بتخلي خبرتك أكثر تأثيراً وبتمنحك حضور أقوى من أي محاولة لإثبات الذكاء.
1: يا عيني عليك، فكونوا أنتوا، كونوا طبيعيين، كونوا زي ما أنتوا، تحاولوش تعملوا ولا أي إشي،
0: بلاش نمثل كتير، بلاش نعمل حالنا منفهم بإشياء إحنا ما قلناش فيها،
1: بيعمل تأثير عكسي مرات عن جد،
0: أغلب المرات.
2: وجه القمر.
1: وجه القمر.
2: القمر قلبي.
1: فببساطة عن جد كونوا أنتوا يا جماعة، ولا مرة ولا مرة يعني وكأنه تجهدوا حالكوا عشان تبهروا الآخر. حلو، كلنا كلنا كلنا كلنا عن جد فيش حدا بدوش يترك انطباع منيح عند الآخرين، هذا أمر طبيعي، وكلنا بنشتغل احنا نطلع على الهواء عشان نترك عندكم انطباع طيب. سيبك في ناس احنا مشتركين عندنا انطباع طيب، بس نحاول قد ما بنقدر، بس انه كلنا، بس عن جد ولا مره تحاولوا تجهدوا انفسكم عشان تتركوا انطباع. كونوا طبيعيين، الناس بتحبكم زي ما انتم، واللي بدوش يحبكم
0: حر
1: حر
0: خسران
1: بس هي هاي.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا 32-47.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
10: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا رجعنا نحن هنا. شو كنت بتعملي لو فيش مكيف بالحياة؟
1: والله هو مصبرنا على الحم.
0: والله تخيل الحياة من دون مكيف.
1: والله صعبة
0: بهذا الحم.
1: بهذا الحم. لا مش محمولة.
0: أنت من الأشخاص اللي بيستعملوا كتير المكيف بالأوشر. جد. لا أنا مش
1: بتحملش الحم
0: لأنه الحم يعني صعب.
1: يعني عن جد صعب تتحمله.
0: بس إنه أول ما تفوتي على السيارة دغري بتشغلي.
1: طوالي.
0: أول ما تفوتي على البيت.
1: أول ما أفوت.
0: تنزحي.
1: والله.
0: طب السؤال اللي بنسأل يعني كيف كانوا عايشين قبل بدون مكيف؟
1: كيف كل شيء كان أحلى قبل وكل شيء كان غير قبل؟
0: هو ما كانش أعتقد تقريبا متأكد يعني إنه هاي درجات الحرارة المتطرفة هي بلشت يعني اسم يعني
1: من كم سنة
0: بسبب الاحتباس الحراري. بس أكيد كانت أيامات حامية كتير زمان وكانوا يتعاملوا مع الحياة من دون مكيف، كل شيء تمام، الحياة حلوة. بس اليوم شو صار؟
1: انقلبت الموازين
0: يعني كل شيء صار
1: وصار المكيف خلص هيك جزء أساسي من البيت. ينفعش يعني عندك بيت أول إشي بتسأل إذا فيه تكييف.
0: لا واليوم أول سؤال لما حدا بده يروح مثلا يستأجر بيت أول سؤال بسأله في مكيف بالبيت؟ لأنه اليوم صار فعلا جزء أساسي. بس زمان يا جماعة البيت كان يبرد حاله بحاله، بالأخص لما بنحكي عن العمارات التقليدية كان البيت يعني بيستخدم وكأنه الساحة والفايق وسماكة الجدران واتجاه الهواء والمشربيات والمواد المحلية لتخفيف الحرارة. يعني كان البناء منه فيه يبرد البيت. زمان لا كنت تشوفي أزاز ولا كنت يعني كان أحلى المشربيات. يا الله محلاها بتهبل.
1: وكثير من المباني الجديدة استعارت واجهات زجاجية ونماذج غربية مناخها مختلف، بس النتيجة كانت مبنى حلو بالصورة بس من جوا كتير حم وبحتاج لطاقة مستمرة.
0: يعني تخيلي كلياته أزاز.
1: شوف الحم.
0: كلنا أكيد بنعرف إنه يعني التكييف هو ببرد الغرفة، بس أكيد بيستهلك يعني كهرباء وبيطلع الحرارة لبرا، ومع زيادة الاعتماد على المكيف بتصفي الشوارع أكثر سخونة وبتكبر دائرة الحاجة لإله، لأنه كل الحرارة الموجودة بالعمارات عم تطلعها المكيف لبرا. فتخيلوا قديش الشوارع برا وكأنه والمحلات المفتوحة رح تصفي حامية. فاليوم اعتمادنا على المكيف، الله يخلينا المكيف اكيد. يعني احنا شوفي انت اصلا ليش حم هون الاستوديو؟ عشان شو؟
1: عشان الازاز.
0: احنا في جنبي على ايدي اليمين يا جماعه حيط كلياته زجاجي، والشمس ضاربه فيه، فتخيلوا يعني. والمكيف هات نشوف على اي درجه محطوط.
1: 16. لا
0: استني شوي. لا والله حاطينه على 21 الشباب، بس لازم نموت درجه الحراره.
2: احطك بجيبي عشان ابطل امس يا بيبي، يا تودي يا فروتي سكر محلي.
0: يلا ساعتنا
1: طارت.
0: ميرال يعطيك العافيه.
1: شكرا. يعطيك العافيه.
0: شكرا جزيلا لك، ومنشوفك
1: بعد بكره.
0: باي باي. الى اللقاء. بدنا نذكركم هيك قبل التحول الى احوال الطرق بالحمله الخاصه اللي بقدموها كنيونات عوفر، حملة كيف تعرفتوا بهاي الحملة ممكن تربحوا عوفر جيفت كارد قيمته 5000 شيكل من كنيونات عوفر للمشاركة بحملة عوفر حكاية حب. ببساطة بتقدروا تدوروا بجوجل تكتبوا عوفر حكاية حب، وطبعا كل الأشخاص اللي بتواصلوا معنا على واتساب واللي تواصلوا وصلكوا روابط، وإذا أنتم مش عرسان حولوهن لعرسان بتعرفوهن أقاربكم أصحابكم، لأنه ممكن هاي الحملة تخلي العرسان يربحوا جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كنيونات عوفر. هم حاليا لأحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، 65 مزدحم من مفترق تمرة وحتى مفترق طفور، وطريق السلامة لكم جميعا. ساعتنا انتهت، رح نطلع لفاصل. موجز أخبار على رأس الساعة.

0: سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 69 عاما بجروح متوسطة

0: في مدينة رعنانة ونقل المصاب إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. عثر على رجل في الثمانين من عمره وقد فارق الحياة بعد انتشاله من مياه البحر الميت، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان عقب انتشاله بواسطة وحدة الشرطة البحرية. صدقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون أساس دراسة التوراة تمهيدا لعرضه بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيسة، وينص مشروع القانون على تكريس دراسة التوراة كقيمة أساسية بعد أقراره بأغلبية 10 أعضاء مقابل معارضة 4. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل عنصر في حركة الجهاد الإسلامي، وأضاف أن القتيل احتجز رهائن خلال الحرب وقاد مجموعة شاركت في هجوم 7 أكتوبر، وذلك خلال عملية نفذت جنوب قطاع غزة هذا الأسبوع. قالت الخارجية الإيرانية أن جميع مؤسسات الدولة تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الجارية، وأضافت أن أي إخلال أمريكي بمذكرة التفاهم سيؤثر في مسارها، مؤكدة أن أي تحرك أمريكي سيواجه برد صارم. أعلنت قطر وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن المفاوضات مع إيران، وأكدت أنه لا توجد لقاءات مباشرة رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران، فيما تتواصل المباحثات الفنية بين الجانبين وتشمل الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية، قال إنها تسللت عبر الحدود الشمالية الغربية وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية، وأضاف أن 4 من أفراد الخلية قتلوا خلال اشتباكات مع قواته في محافظة أذربيجان الغربية، متوعدا بالرد على أي تهديد للأمن بحسب تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلاً، أما غداً فيكون الطقس مستقراً ولطيفاً مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تحياتنا تحياتنا لكم المستمعات والمستمعين. انتقلنا من كفر قرع المنطقة اللي فيها وولت بيدخل بقوة وبيعلن عن حملة الصيف، كل الطلبيات والإرساليات مجانية كل الصيف. طبعا احنا موجودين حاليا في سلسلة محلات ملحمة العين ومطبخ بيت العين، وما شاء الله الملحمة والمطبخ بيجننوا أكلات طيبة جدا. كمان مطبخ العين وملحمة العين دخلوا على الخط، وهني كمان في تطبيق وولت العالمي، فبدنا نبارك للمطبخ وملحمة العين في عرعرة ألف مبروك لإلكو دخولكو لسيرورة عمل وولت، هالتطبيق الحلو اللي دخل لمنطقة عارة عرعرة وكفر قرع. وبذكركو كل الصيف مجانا، كمان ملحمة العين وكمان مطبخ العين في عرعرة، الأكل الطيب جدا اللي بشهي كمان موجود هون. بدي أشكركم، أشكر كل الزملاء اللي كانوا معي اليوم على نقل هاليوم الحلو من وولت. وحاليا نعود إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير، إليكم هناك. شكرا شكرا ويعطيكم العافية.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السبت.

0: 107.8 FM.
1: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روان شحوك سمعان.
1: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
3: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:10 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وهذا الموعد لنبدا معكم ساعة جديدة من الزمن على هوا راديو الناس. يلا اليوم بهاي الساعة في عنا موضوع جديد ونقاش جديد، نقاش مهم جدا جدا جدا اليوم، وهيك مهم لإلي أسمع رأيكم بهذا الموضوع المتعلق بأبنائنا وبناتنا، وبالأخص بما أنه اليوم هيك انطلقنا بالعطلة الصيفية. اليوم كان هيك اليوم الأخير بالسنة الدراسية بكل المدارس، وطلعوا الأولاد والطلاب والطالبات إلى العطلة الصيفية، وكلنا أمل أنه تكون هاي العطلة عطلة آمنة، عطلة هادية، عطلة سعيدة على الجميع وكمان على المعلمين والمعلمات. حكينا بالساعة الأولى أنه بالماضي بالعطلة الصيفية الطلاب، وبالأخص طلاب المرحلة الثانوية، يعني عم نحكي على طلاب 10، 11 و12 مبدئياً، العطلة الصيفية كانت بالنسبة لإلهن وكأنه هيك ملاذ ليطلعوا ويشتغلوا ويجربوا ينخرطوا بسوق العمل ويجربوا يفهموا الحياة ويجربوا يفهموا زي ما حكينا هيك بلغة مبسطة إنه كيف بتيجي المصاري، وكأنه ويندعكوا، كانوا يستعملوا المصطلح إنه لازم يطلع يشتغل عشان يندعك هذا الولد أو هذا الطالب أو هاي الطالبة ويفهموا كيف الحياة ماشي. اليوم هاي الفكرة صارت أقل موجودة، يعني بطلنا نحس إنه طلاب الثانوية على وجه الخصوص بالعطلة الصيفية وكأنه بيكونوا مهيئين ليشتغلوا. بعرفش المشكلة وين، المشكلة بالطالب نفسه، المشكلة بالأهل بعرفش وين، ولكن بكل الأحوال سؤالي لإلكم اليوم، هل بتأيدوا أنه بالعطلة الصيفية الطلاب، وعم نحكي على طلاب مرحلة ثانوية يعني طلاب صف 10 صف 11، يطلعوا بفرصة الشهرين يشتغلوا، ولا بتفكروا أنه فرصة الشهرين مفروض تكون مساحة للراحة للطلاب، وهيك راحة من سنة دراسية واستعدادا لدخول سنة دراسية جديدة؟ فأنتم مع أنه الطالب يطلع ويندعك ويشوف الدنيا ويشتغل ويعمل مصاري ويعرف كيف المصاري بتيجي، ولا بتقولوا لا هدول الشهرين مفروض انه يرتاح فيهن، مفروض انه يرتب اموره، يرتب حاله ويستعد للعام الدراسي المقبل؟ يلا بدي اسمع منكم على 0461116666 مع دخول الطلاب والطالبات الى سوق العمل مرحلة ثانوية، عم نحكي بفرصة الشهرين ولا لا مفروض انهن يرتاحوا؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم ونسمع منكم. اليوم نتناقش بهذا الموضوع الهام جدا، انتم مع دخول الطلاب والطالبات الى سوق العمل بعطله الشهرين او بالعطله الصيفيه، ولا مع انه تكون فتره استراحه لهم؟ مساء الخير نضال.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: هلا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: هلا فيك، تفضل يا نضال.
1: تحكي مع شخص اللي من جيل 11 سنة بيشتغل.
0: قدي عمرك اليوم؟
1: اليوم 39.
0: العمر كله يا رب.
1: الله يسعدك. أنا لولا الشغل، تعرف الحياة زمان كانت أصعب، اليوم جيل اليوم كثير مرتاح يعني.
0: صح.
1: أنا بحس جيل اليوم حتى بتحس من ناحية حركة أقل حركة، بحكم إنه حياتهم تقريبا فيهاش حركة، تعرف
0: يعني حياتهم مبنية على الأجهزة الإلكترونية. صح.
1: 90 بالوقت، ناس نقول 60-70% من وقتهم على الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. أنا لولا شغلي أنا علمت حالي بحالي، بنيت حالي طيارة.
0: تعرف شغلي نضال، خلينا لحظة نضال، خلينا نحط موضوع المصاري على جانب. من جيل 11 شو عمل لك يعني أنك خرجت لسوق العمل بهذا الجيل البكير غير المصاري؟ كيف بناك؟
1: طبعا المسؤولية، تتحمل مسؤولية بكير، هذا شيء كثير منيح.
0: اليوم حضرتك متزوج نضال؟
1: الحمد لله.
0: عندك أولاد؟
1: عندي 3 بنات.
0: يا الله يحمي لك اياهن. بكره لما يوصلوا بناتك للمرحله الثانويه، انت راح تحثهن يطلعوا على سوق العمل، انه فرصه شهرين اطلع اشتغلي شوفي الدنيا كيف ماشي؟
1: طبعا.
0: فانت مع انه يطلعوا بهذا الجيل ويشوفوا الدنيا كيف ماشي ويبنوا حالهم؟
1: انا واحد من القواعد اللي بامن فيها، بدك تخرب ابنك دلله.
0: حلو، بدي احييك نضال، شكرا، يسعد لي هالمسا.
1: يلا الله يسعدك.
0: هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. من نضال لاحمد، مرحبا احمد.
2: مرحبا عمي فادي، كيف

0: حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: والله نحمد الله.
1: هلا فيك. شو يا أحمد؟
0: أنا بدي أحكي لك من تجربة شخصية.
1: تفضل.
0: أنا خلصت صف 12، مسكت حالي ونزلت اشتغلت عائلات. منه أسست حالي. مني بنيت لنفسي شخصية اللي يكون عندي ثقة في نفسي بأي خطوة بخطيها. أسست حالي، أسست ثروة اللغوية، كان بالعبراني ولا بأي لغة ثانية أويتها، اللي اليوم بفوت بأي محادثة مع مين مكان بكل ثقة.
1: قد عمرك اليوم أحمد؟
0: اليوم عمري أنا 34 سنة.
1: 34 سنة، العمر كله يا رب. يعني إحنا عم نحكي قبل 15 سنة، قبل 16 سنة هيك دخلت.
0: بالضبط.
1: أحمد، شو تغير اليوم؟ يعني اليوم ليش الشباب والصبايا بجيل 17 و18 لما بتحكي له انزل جرب اشتغل، أول شغلة بقول لك شو؟ ليه انزل اشتغل؟ شو في؟ شو صار؟
0: طيب عم يتكل على أم وأبوه، على مصروف البيت، ما مش ناوي يتكل على حاله، وإذا كانه معود من قبل كمان هذا الإشي فصعب يتأقلم الوضع اللي رايح يتخذه لقدام. يعني قرارات رايح ياخذها لقدام رايح تكون عليه صعبة، رايح يكون متردد كثير بأي إشي بقرره في حياته.
1: أنت متزوج أحمد؟
0: أكيد.
1: عندك أولاد؟
0: عندي ولد وبنت.
1: عندك ولد وبنت، أتوقع أولادك صغار، بس إحنا كل ما تقدمت الحياة وكأنه الجيل عم بيصير في عنده مفاهيم تانية. عم بحاول أتخيل، تعال نقول كمان 15 سنة أو 20 سنة لما تيجي تمسك ابنك بالمرحلة الثانوية تحكي له تعال يابا بدك تنزل تشتغل، شو ممكن يحكي لك؟
0: أول إشي أنا بشرح له ليه لازم ينزل يشتغل وبدعمه وبكون ظاهر لإله، وبوعيه على الدنيا انه انا بكره مش ضامني، بتعرفش الواحد شو بصير معاه. فالمفروض هو يتكل على حاله من جيل مبكر على اساس بكره بالمستقبل يعرف يدير حياته.
1: فبتقول انت بتبلش تزرع عنده هاي الفكره من جيل صغير، يعني من اليوم بتبلش تفهمه هاي الفكره. اوكي.
0: اكيد، حتى لو الشغل كان باخر الدوله يعني انا بدعمه، بالعكس بشد على أساس إنه يأسس حاله ويعرف حاله لوين رايح.
1: أوكي.
0: رايح الحياة.
1: ده أحييك أحمد، يسعد لي هالمسا، شكرا جزيلا. شكرا
0: هلا.
1: حبيبي، هلا، إلى اللقاء. باي باي. يعني بدي أتوقف عند اللي حكاه أحمد مثلا ما ذكرش قضية المصاري بالمرة، يعني ما حكاش أنه أنا وكأنه جبت مصاري وكذا، حكى على كيف شخصيته بنت، كيف صار إنسان مسؤول أكتر، كيف حسن ثروته اللغوية، وعم نحكي على اختياره لمحل شغل بآخر الدنيا بإيلات مبدئيا بجيل 18 سنة. فإحنا عم نحكي كمان على بناء شخصية أكتر من قضية بس أمور اقتصادية ومالية. أبو كارم، مساء الخير.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: أنا على فكرة أنا يعني قررت أكون مستمع ومشارك دائم لإلكم.
1: الله يسعد لي قلبك الحلو، إحنا سعداء فيك يا أبو كارم.
2: أهلا.
1: خليك. تفضل.
2: أنا حسب رأيي وأنا هيك بحكي، يعني أنا مؤيد جدا إنه الطالب بالفرصة يطلع يشتغل. وأنا كمان زي ما حكى اللي قبلي كمان أنا من تجربة شخصية. أنا راح أفاجئك وأقول لك إنه أنا من بعد صف سابع من بعد صف سابع ولا فرصة قاعدة. يعني طلع بعد صف سابع، يعني من جيل 13 كل فرصة شهرين لحد ما بديت أشتغل بمهنتي. أنا
1: ألو،
2: لحد ما بديت أشتغل بمهنتي كل الفرص دائما بكنت أشتغل.
1: طب أبو كارم، شو اللي تغير اليوم؟ ليش اليوم هذا الجيل
2: تغير؟ إنه أنا بحط الحق اللي مدللين أولادهم. أنا بحط الحق على اللي تدللوش أولادكم. خلوا أولادكم يطلعوا يشوفوا شو الحياة.
1: وبالمقابل بالمقابل في أهل بيقولوا لك لحظة شوي، يعني هن هالولد هن كل هن الشهرين اللي عنده، خليه يشوف الدنيا، خليه يرتاح، خليه يحضر حاله للسنة الجاي. كمان المرحلة المدرسة هي مرحلة بدها تعب بدها مجهود، فشو المشكلة إنه هالشهرين بدل ما يطلع يشتغل فيه يعني يرتاح بالبيت، يسافر، يعمل إشي.
2: مضبوط اللي بتقوله انت، يرتاح كمان بالشغل. الشغل بيعطي راحه، الشغل بيعطي راحه للانسان. مش بس انه يضلوا قاعد ويضلوا كل ايام وابوه يعطوني. طب احكي لك اشي يا عمي فادي. انا عودت كمان.

0: ولادي عودت ولادي من صف عاشر انهم كمان يطلعوا على الشغل. شايف يعني العميان الموضوع مش
1: الو
0: يعني الطالب لما بيطلع بتلحلح بتدردح بشوف شو الحياة بشوف شو مصاعب الحياة مش يضلوا قاعد يضلوا يعني بشوف الحياة مريحة.
1: اوكي وصلت شكرا ابو كارم يسعد لي مساك تحياتي
0: حبيب أحبادي.
1: شكرا هلا يا حبيبي الى اللقاء باي باي. فاصل ولا اتصال ميرال؟ اوكي في عنا فاصل اعلاني قصير وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم على 0461166666. انتم مع او ضد انه الطلاب بالعطلة الصيفية بما انه اليوم هيك بدأت العطلة يخرجوا الى سوق العمل؟ فاصل قصير ونعود.
2: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
4: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
1: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز ميد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغيري.

0: مكملين بموضوع النقاش لليوم. العطلة الصيفية اليوم بدأت وعم نحكي عن خروج الطلاب والطالبات، طبعا عم نحكي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية إلى سوق العمل بالعطلة الصيفية. هل أنتم من مؤيدين خروجهم إلى سوق العمل، ولا بتقولوا العطلة الصيفية مفروض تكون راحة للطلاب والطالبات، راحة من سنة دراسية مضت ويعني تحضير لسنة دراسية قادمة؟ يلا 0461166666 أم باسل، مساء الخير.
1: مساء الورد،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين. شو يا أم باسل؟
1: أنا مؤيدة.
0: مؤيدة ليه؟
1: لأنه أنا عندي ولد، يعني أنا عندي 3 بنات وولد.
0: نعم.
1: ابني يلا عمره
0: 17.
1: شغلته، هو كان عمره 12 سنة.
0: أوكي.
1: وشغلته من الطار في القاعات.
0: نعم.
1: يعني أنا وليش بيصير عنده نطج وعنده مسؤولية بغض النظر عن المصاري. والله ما كنت أخذ منه أجورة، بس شو فتح أكله أكثر.
0: حسيتي شخصيته تغيرت أم باسل لما خرج لسوق العمل؟
1: أيوة. تعرف اليوم ابني شو؟
0: شو؟
1: اليوم ابني طبيب السعير فوق جيله. يعني خلص تقر ريشون في جامعة تل أبيب.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: والله اللغة علمته، يعني هو عمره 17 بيطبق برامبام. ما شاء الله. يعني أنا بقول اطلعوا أولادكم يتعلموا، أعطوهم يسعوا،
0: أعطوهن وكأنه بتقولي يكونوا حرين وادعموهن إنه يطلعوا يتعلموا الحياة.
1: أيوان، وحتى وخبصوا مش مشكلة، ضلكم داعمينهم.
0: بس كمان مهم يكون في رقابة، يعني كمان إذا خبصوا هاد جزء
1: يعني
0: من.
1: يعني تقدر ترميه وتقولوا لا أي غلط، تقدر تقولوا لا مش هيك لا مش هيك. يعني تبقى أنت مدريخ إله بكل إشي،
0: مرشد. طب وسؤالي أم باسل، شو اللي تغير اليوم؟ يعني جيل اليوم ليه مش عم بيكون هاد جزء من وكأنه من رؤيته الخروج لسوق العمل؟
1: تزعلش مني أنا بقول لك ليش. لأنه في هسه حاليا في كتير عائلات الأم هي المسيطرة مش الأبو، وفي كتير عائلات في مشاكل بينهم، فالولد له كالكان لا رادد على أبوه ولا رادد على أبوه. لازم يلقى في ارتباط في العائلة عشان الولد يطلع ينشأ.
0: فأنت بتقولي وكأنه في دور مهم للأهل بهذا الموضوع؟
1: أكيد. ولا
0: أوكي. شكرا أم باسل، سعد هالمساء.
1: الله يسعدك. أهلين.
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا من أم باسل أم عدي. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
0: مساء الفل. هلا.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
2: الحمد لله. أنا أول مرة بهيك بتصل في راديو.
0: أهلين فيك.
2: وأنا أم لأولاد، يعني وأنا ذاكرة آخر مرة اشتركت في راديو توصلت كان عمري 18-19. ولا يعني مع كل ثقة بقول عمري 51 يعني.
0: العمر كله يا رب. شو اللي استفزك بالموضوع وخلاك ترفع سماعة التليفون؟
2: الموضوع كثير عجبني ومستفزني الجيل الجديد اللي اليوم موجودين يعني قدام عينينا. انا ام لولد وبنت.
0: نعم الله يحميها.
2: وتسلم. اولادي فوق ال 18 اعمارهم.
0: نعم.
2: مع العلم انا من الناس اللي كثير بخاف على اولادي، انا وجوزي يعني كثير بنخاف عليهم ومقللينهم وإشي، بس في حدود. واحنا من الناس اللي منأيد انه، وانا اكثر يعني انا كام اكثر ايدت انه أولادي يشتغلوا، بلشوا الشغل من صف ثامن، في عطل صف ثامن. مع العلم زي ما بنحكي إنه هاي العطلة عطلتهم وحقهم يستفيدوا وينبسطوا وإشي، بس ما انحرموش من الرحلات والسفر. يعني كانوا يقسموا وقتهم من شغل لرحلة، حتى رحلة معنا خارج البلاد كانوا يطلعوا. يعني يأخذها لحوف العطلة لأسبوع زمان. وأنا وإحنا يعني إحنا الأهل يعني أخر متعلمين وأكاديميين ومعلمين. يعني ومع ذلك إحنا أيدنا من هذا أولادي، يعني الكبير 24-25 والبنت 20 تسلم، ومن صف من بالعطل الصيفية بيشتغلوا.
0: كيف حسيتي أم عدي إنه قضية خروجهن لسوق العمل بجيل مبكر، كيف حسيتي أثر عليهن وعلى شخصياتهن؟

0: اول اشي بيطلعوا من جو الدلال، هاي واحد بفكروش انه كل اشي لازم يحصلوا عليه في سهولة. صاروا يعرفوا الحسابات البنك، مش يعني صاروا يوفروا اكثر، يخافوا انهم يصرفوا اشياء هون هناك، يدوروا وين في اشياء عليها تنزيلات.
1: يعني بتقولي صار في تقدير لقيمة المصاري والعملة،
0: المصاري مسؤولية، لغة، ثقة بالنفس، شخصية قوية. يعني بطلع على أولاد جيلهم اللي مش مشتغلين وما ما شافوش الشغل، أهليهم بخاف عليهم كثير، هذول مدللين زيادة لازم وفي خوف عليهم وإيش هيك. بطلع يعني مقارنة شخصيتهم مع شخصيات أولاد جيلهم، لا يعني شغل كثير أثر عليهم يعني من ناحية إيجابية، يعني حلو. من ناحية شخصية ومعلومات وثقافة.
1: وشو بتوجه اليوم رسالة يعني للأمهات، أمهات الجيل الجديد، شو بتحكي لهم؟
0: للأمهات أكثر إشي، الأمهات أكثر من الأباء بخافوا على أولادهم. توكلوا على الله، هي أهم شيء. يعني الحادث لا سمح الله، حادث عمل، حادث اللي بده يصير بيصير، الواحد يحط قلبه شوي على جنب وعواطفه على جنب، وبنفس الوقت يراقب. يعني صح أنا وأبوهم سمحنا لهم يشتغلوا، ولكن كنا باتصال دائم مع أصحاب العمل. يعني
1: وسمعت من شوي أم باسل قالت بنفع يغلط الولد، يعني بهذا الجيل بنفع يغلط الولد، بس مهم يكون في عليه رقابة.
0: بنفع يغلط وتكون عليه رقابة ولازم حوار، حتى لو أنا بقول أولادي حتى لو صرته.
1: أوف رح الخط. طب وصلت الصورة اللي عم تحكي فيها، كانت عم تحكي بنقطة مهمة أم عدي، إنه لغة الحوار حتى لو غلطوا مهم يكون في حوار بين الأهل والأولاد. معي فادي، مساء الخير فادي.
2: هلا وغلا،
1: شو أخبارك؟ الحمد لله، كيف أنت؟
2: الحمد لله. بس عرايك انت فاصل قصير، انا صار لي 12 دقيقه بستنى.
1: بدي اقول لك في عندي ناس عم بيستنوا لين 15.
2: بس مش انا قلت لك اني متابعك والله
1: يسعدك. لا بالعكس، انا مهم لإلي، وبتعرف شغلي فادي والله، يعني انا بدي اشكركم على صبركم، يعني انا شايف عندي خطوط إلها ربع ساعه كمان، وبدي اشكركم على صبركم عن جد، مش مفهوم ضمنا، وهذا بدل على قديش مهم لإلكم تشاركوا.
2: مهم نذكر انك انت عن جد مواضيعك يعني عن جد حيويه، وكيف تحكوها يعني انه مباشر.
1: احنا بنحكي عن الواقع فادي، عن الواقع،
2: الواقع
1: من جملوش بالضبط.
2: انا من ناحيتي بالعكس، يطلع الولد طبعا يتريح بعد فتره امتحانات، ياخذ الاسبوع 10 ايام يتريح يعمل اللي بده اياه خلال هالفتره، بس مش غلط يرجع على يعارك الحياه، يفهم معناها، يتعرف على ناس. طبعا التعرف على الناس من خلال الشغل بيعطيك احساس بالشعور بالمسؤوليه الاجتماعيه والماليه، انت كمان تقدر تواجه مصاعب من خلال شغلك، تعرف كيف تحلها، كيف تتعامل معها، بيصير عندك كمان رؤيه مستقبليه. يعني اذا نوى الواحد يشتغل وحب المستقبل يتعلم، يعني الناس بتعطيه اتجاه لوين يروح.
1: تعرف شغلي فادي، هاي الأشياء اللي أنت بتحكيها، وطبعا لكل المستمعات والمستمعين من قبلك تفضلوا حكوها، هاي أمور واضحة وطبيعية ومنطقية، وأتوقع الكل بعرفها، بس اليوم على أرض الواقع مش عم نشوف طلاب عم بيطلعوا على سوق العمل، مش عم نشوف الأهل عم تدعم إنه اطلعوا اشتغلوا. شو برأيك اللي عم بيصير؟
2: كلامك سليم، الأهل اللي بربوا أولادهم طبعاً أنت دلل ضمن الحدود والمعقول، أما لازم تشعروا أنه في مسؤولية، أنا اليوم معاك لا سمح الله بكرة أنا مش معاك، فلازم تعتمد على حالك، فبرجع الإشي من الأساس من البيت. نعم. كيف أنت بتربي، ربيته ودلل كل شيء موجود لعنده،
1: بدك بالآخر بدك تدفع الثمن
2: بالضبط. أما إذا عودته من أول أنه في مسؤولية، لا في حياة ثانية، أنا معاك إسه بكرة مش معاك. كمان الطالب لازم يفهم هذا الاشي، انه في بكره خلص استقلاليه عن اهلي، مش راح دائما يكونوا معي.
1: انا بدي احييك يا فادي، يسعد لي هالمسا الحلو.
2: انا بحييك اكثر.
1: شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا، يسعدك. هلا الى اللقاء، باي باي. يلا من فادي لسهير، مساء الخير يا سهير.
3: مساء الخير فادي، كيفك؟
1: هلا الحمد لله، شو اخبارك؟
3: منيحة والله الحمد لله. بعدنا عم بقول لها لميرال، بتقول لي مش عم نسمع صوت، بقول لها والله بحاول اتصل، بس الله يزيد ويبارك ان شاء الله فادي، هذا دليل على نجاحكم. لا والله احنا سعيدين جدا يعني، وعن جد يعني نحيي كل المستمعين اللي عمالين بدلوا باراء هين، عن جد في اراء كثير قيمه عمالين نسمعها.
1: صحيح صحيح. انا بدي اشكرك كمان سهير، يسعد لي مساك الحلو.
3: الله يسعدك فادي، الله يسعدك فادي. شوف فادي اليوم

0: بدك تدور على النقطة منين بتبلش المشكلة. طبعا أنا بأيد إنه الأولاد تطلع تشتغل وتحس بالجهود، أنا أرى المجتمعين جميعا كلهم اتفقوا على رأي واحد، بس منين المشكلة فادي بتبلش اليوم؟ إذا بتسأل الأهالي بقول لك اليوم الولد ليله نهار ونهاره ليل، لأنه كل الوقت هو قاعد على التلفون وعلى وسائل التواصل وبقضيها كل نهار نايم. وللأسف الشديد يا فادي أنه الأولاد هي اللي عم بتربي الأهل. فاليوم إذا الولد متعود من هو صغير بروحش على المدرسة غير وهو لابس لبرانز ولبس لمتقيم، يعني
1: تعرف طبعا كل هاي الماركات، والولد صار يشرط اي بوت بده بعيد عنك.
0: هو اللي بفرض رأي طبعا هو اللي بفرض رأيه على اهله. فكيف اليوم الاهل بدك تيجي تقول لابنك تعال انزل اشتغل لما انت واصلك كل اشي لعندك جاهز واللي بدك اياه واكتر وبدي رضاك يما؟ فمن هون بتبلش المشكلة الاساسية.
1: فبتقولي اصلا في خلل بمنظومة التربية من الاصل،
0: من الأصل فادي، من الأهل اللي اليوم بيقدروش يحكوا مع ابن أو يفرضوا عليه ويقولوا له تعال فهموه انزل اشتغل يما لأنك انت كذا كذا بدك تثقل شخصيتك. للأسف اليوم بشوف شباب اللي بيجوا على الشغل لغتهم العبرية ركيكة فادي.
1: صح. وأصلا تعرفي يعني شغلي سهير، يعني انت بتقولي عم بيجوا على الشغل، أنا عم بقولك في طلاب عم بيطلعوا على سنة أولى جامعة لما بسمعوا عبري كأنهم عم بسمعوا لغة صينية.
0: ما هذا هو من هون ببلش كمان الخلل فادي. كيف بدك تثقل ولد بشخصية بلغة بمواقف اجتماعية تحطه بتجارب يحتك بالناس أو شخصيته هذا اليوم مش موجود. وبعدين أنا بحط كمان في مسؤولية على المدارس فادي. تتذكر فادي إحنا لما كنا صغار كانت المدرسة تعمل أيام تطوعية، عمل تطوعي في البلد.
1: مزبوط.
0: فأنت اليوم لما المدرسة عمال ما بتصدق تيجي الفرصة تقول كأن الطلاب عمالين بتعلموا 400 يوم بالسنة، وإذا بتجمعهن على بعض فادي أيام الدراسة بتطلعوش 100-120 يوم بالسنة.
1: صح مزبوط. لا وبالأخص تعرفي كمان يعني حتى للأسف بالسنوات الأخيرة كل قضية الحروبات وكل قضية يعني الأحوال اللي صارت كمان الطلاب يعني تقريبا ما تعلموش
0: بالمرة. وبالآخر تيجي تقول لا تعبانين حرام خليه يعني من ايش بدني ارتاحوا فادي المدرسه والله زمان لما كنا نطلع مخيم صيفي فادي بالفرصه الشهرين احنا نبني الخيام، نطلع على الوعر على الزيتون على هاي نبني الخيام. اليوم المخيم الصيفي في المدرسه بيكون والولاد حتى المخيم الصيفي حتى يمكن صح. ممل صار
1: لا حتى بفضلوا انه يضلوا على الايباد او على الايفون. سهير انا بدي اشكرك وبدي احييك على هاي
0: المداخله، الله يسعدك، شكرا لك
1: فادي. شكرا هلا الى اللقاء. باي باي. صراحه عم تحكوا اشياء اهم جدا. معي مستمع. ألو مساء الخير.
2: مرحبا مساء الخير، كيف الحال؟
1: مساء الورد، شو أخبارك؟
2: نشكر الله. هيك حابة أشارك بالإشي، خلينا نقول لأنه عن جد يعني كثير بالمثنية وحساس بالنسبة لي. أنا عندي بنات وعندي ولاد. البنات كثير عندي متحملات مسؤولية، نفس خلينا نقول الخمر بالتربية نفس كل إشي، بس الولد بدوش يكون زي البنات. البنات
1: بدو عمره الولد
2: صار 19 سنة.
1: 19
2: في معاناة. أنا ربيت منيح بس للأسف فاتت معي البيئة وربطوا معي أكثر، فاتوا معي أصحاب وربوا أكثر، فات إنه قديش في حدود قديش في هيك. بتمنى عن جد إنه الأهل، في ناس هيك من يعني هيك زيها معينة إنه عن جد منلومهن. فيش حدا خلينا نقول بدش أولاد يكونوا تاجع عراتهم كيف ما إنه بناتهم وكله هيك، بس عن جد الأولاد تربيتها جدا صعبة.
1: مع إنه الأولاد يعني المقصد الذكور
2: أنا كتير عم يعني، وأنا بحسب إني أنا بعالج وبعمل وبساوي وهيك من دون يعني لا أتطرق شو أنا بشتغل وكذا، بس فعلا معاناة التعامل مع الذكور بالتربية أصعب من الإناث.
1: طب هاتي أسألك سؤال. هذا مستمعاتنا الكريمة زي ما بقولوا من زمان هذا واضح، بقول لك تربية الصبي أصعب من تربية البنت، لأنه الصبي عمليا بده يطلع بده يشوف بده ينكشف، البنت وكأنه بضلها تحت الرادار بمجتمعاتنا. شو بتحسي تغير اليوم؟ يعني شاب ابنك مراهق بعمر 19 سنة، وين بتحسي الصعوبة تكمن؟ بشو؟
2: اوف اسمع، انا دائما بقول جيل الثمانينات احنا اجوا اولادنا يربونا احنا اهالينا ربونا اولاد التمانية واولادنا بديننا احنا.

0: تربونا. انا عندي بنات يعني انا صغر سني, انا تزوجت شوي صغير بس عندي بنات متجوزات وهيك, وعندي هذا الولد.
1: تمام. ده عمرك؟
0: 43.
1: ما شاء الله صرتي تيتا ولا بعد؟
0: ان شاء الله عطرين.
1: ان شاء الله ما شاء الله.
0: بس بناتي جينهن كتير منيح, مش يعني منش نقول 20-21 لأكبر الزواج يعني انه كتير منيح.
1: لا انت تجوزتي صغيري واضح.
0: اه بس انه كملت وتعلمت.
1: الله يحميكو يا رب.
0: والحمد لله. الله يسعدك. بس اللي بدي اقوله انا انه البنات للأسف عم بيطلعوا بيشتغلوا, عم بيأسسوا عائلة, عم بيعملوا, حتى انه هن صغار كانوا عندي كانوا يطلعوا يشتغلوا. كنا كتير داعمين لانهن هذا عم نترجات رجاي في حكت معي قبل شوي, حكت معي بطريقة, حكت الطريقة كتير حلوة, صارت تقول الولد بدي يلبس متقين, بدي يمثل, بدي يعيش الروشن. هذا أنا كتير عايشته وكتير إميات عايشته للأسف. أنا كتير في إميات تيجي بشكيلي على أساس أحل مشاكلها, بسألها بين قوسين بدي أقول لهم أنا مش قادر أحل مشكلتي مع ابني, فمش عارف شو دعم.
1: أول شيء أنا بدي أحييك, بدي أقول لك برافو عليك عن جد. مش مفهوم ضمنا توصل لمرحلة أمي تقول أنا مش عارفة أحل مشكلتي مع ابني, وهذا أمر طبيعي وهذا أمر شرعي, ويمكن عشان هيك موجود اليوم مختصين وموجهين وما إلى ذلك. بس اليوم لما بتوصل مرحلة مستمعتنا الكريمة أم بتقول لك أنا مش عارفة أدبر حالي مع ابني, أنا مش عارفة أتعامل مع ابني, يمكن إسا ناس عم بسمعونا بقول لك طب إذا أنت كأم مش عارفة تتعامل مع ابنك, كيف بتتوقع المجتمع يتعامل مع ابنك؟
0: بدولك شغلين. احنا برجع بقولك وجدنا بمجتمع, احنا المجتمع العربي بدولة اسرائيل كتير في صعوبة بالتربية للأولاد. أولادنا بدها تعيش أكثر يعني خلينا نقول أشياء اللي هي مش إلها. يعني احنا كعرب كعادات كتقاليد احنا كتير في عنا اختلاف, احنا صرنا شوي هيك عنيفين, صرنا شوي بدنا نجرب كل اشي, مش شوي كتير
1: صح.
0: صرنا نعمل كل اشي يعني ضد العادات والتقاليد والدين. انا مش من العالم اللي خلينا نقول اني انا بيهمني عادات والتقاليد, قد ما بيهمني الاساس
1: القيم قيم قيم
0: القيم والمبادئ. انا هاي بعشقها. يعني انا بشغلي مثلا انا بحب النظام, نظاميه بكون نظامي. عندي مثلا مشمرتي تبلش 10 بخلص 4, مشمرتي عارف 4-6 هيك. انا بحب الاشي يكون نظامي اكثر, ما بحب انه مثلا اجي يعني بغض النظر عن الظروف اللي احنا بنمر فيها ممكن في اشياء تعوقنا, بس هذا الجيل لا بيفهم نظام, لا بيفهم وعي, لا بيفهم ما بعرف.
1: وين دور الأب بهاي المعادلة؟ أنت كأم
0: دور الأب, دور الأب في تكاتف بيني يعني بيني وبين الأب والأم. الحمد لله إحنا كأم وأبو متكاتفين مع بعض. بس يبدو إنه هو كتير يعني هو مش شخصيته, هو بده إنه شخصيته قوية بس إنه الولد, بس إنه كتير شو معاناة يعني تربيتهم. برجع بقول اللي بدها تخلف وشاء الله بيقولوا لها مبروك صبي, فكري 77 مرة شو بدك تعاني. أنا بقول الله يطعم كل حدا بنات, بنات كتير حلوات عن جد, متأسفة أحكي هيك.
1: لا يعني طلع هي وجهة يعني وجهات نظر بالآخر. في ناس بقول لك إنه تربية البنات أصعب, في ناس بقول لك تربية الصبيان أصعب. بطبيعة الحال مستمعتنا الكريمة هذا الجيل الله يكون بعونكم عن جد, والله يكون بعون الأهل. مرات لما إحنا بنيجي بنقول اللوم على الأهل لأنه بالأول
0: والله لا ما تلومه, والله ما تلومه, مش كل الأهل بنلامه والله.
1: بتعرفي أول إشي مؤثر جدا اللي عم تحكيه, وعن جد أنا بدي أشكرك من قلبي على هاي المشاركة المهمة والجريئة, ويعطيك ألف عافية والله يحميلك أولادك يا رب
0: إن شاء الله. شكرا,
1: شكرا جزيلا.
0: وبرجع أقول لك شغلة قبل ما أسكر, أنا كتير عم بفوت ببرامج اللي أنا وزوجي اللي إحنا عن جد دعم إنه يفهمونا كيف نتعامل من باب إنه عن جد إنه أنا أتعامل معاه من سنوات. أنا مش تارك الموضوع يعني أنا كأم كتير بداعب.
1: يعني بتقولي بالرغم من هذا كله كل وقت بحاول أطور أدوات كيف أتعامل معه
0: كتير, وبحسب أنا كمان يعني من الإمات من النساء العاملات اللي أنا كمان عندي التفكير تبعي اللي أنا بنصح يعني شغلي ما بدي أعرف عنه شو هو. بس أنا كمان بتفكير إنه عن جد يعني
1: بتوجه بتعطي إرشادات توجه. وتوجيه نعم.
0: فبعترف بعترف إني أنا في صعوبة وأنا زي أي حدا. و
1: تعرفي شغلي هاي زي اللي بتروح صاحبة عند صاحبتها بتقول لها صار معي 1-2-3-4 شو أعمل, فبتكون صاحبتها بتعطيها مجلد شو تعمل. لما صاحبتها توقع بهذا المأزق بتبطل تعرف شو بدها تعمل. فأنت زيك زي غيرك يعني ما بتختلف.
0: كنا بنشبه بعض بالآخر
1: صحيح. شكرا جزيلا, يسعد مساكي, تحياتي.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا, إلى اللقاء. هلا باي. إلى اللقاء. على فكرة مهمة كتير هاي المحادثة اللي تحدثت فيها المستمعة الكريمة, وجابت مبدئيا يعني من الحقل بتقول لك أنا عم بتقولوا الحق على الأهل واللوم على الأهل وما إلى ذلك، أنا كأم عم بقولكم أنا مش عارف أتعامل مع ابني اللي عمره 19 سنة بمحل معين. يا جماعة إحنا ممكن نفهم الأهل وممكن نفهم كل التقلبات اللي عم بتصير مع هذا الجيل الجديد، وكمان بالأخص لما عم نتعامل مع جيل مراهقة، واليوم هذا الجيل منكشف زي ما حكت على مليون إشي ومليون شكل ومليون لون، وسوشيال ميديا ومجتمعات غريبة وثقافات مختلفة وكله من كله، وبتقول لك بالآخر إحنا صفينا مش عارفين نتعامل. بس مع هذا كله أنا كل الوقت بشتغل على أساس أني أطور أدوات عشان أعرف أتعامل وأعرف أوصل لنتيجة مع ابني، وبتوقع أنكو سمعتوا وبالآخر بعرفش إذا بنفع نلوم الأهل ولا ما نلوم الأهل. أنا فكر إحنا كمان لازم نفهم الأهل ونحتوي الأهل، بس بالنهاية المسؤولية الأولى والأخيرة لما إحنا يعني منقرر نجيب أولاد على الحياة، إحنا عارفين إنه هاي مش بالمهم السهل أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. وعن جد والله لا بدي أحكم على أهل ولا بدي أحكي اللوم على الأهل ولا الحق على الأهل ولا صعب صعب صعب، وإن شاء الله عن جد ما منوصل لمحل نحط حالنا محل أي حدا، لأنه كل واحد بالنهاية عنده هم عقده، كل واحد بالآخر يعني مدرك لظروفه، مدرك لأموره من منطلقه الخاص. فالله يعين الأهل، مش سهل أبدا، والله يحمي لكولادكو أكيد، ولكن بالآخر وبالأول وبالآخر أنتوا المسؤولين الأوائل عن أبنائكو وعن كل ما يواجه أبنائكو. فاصل قصير ونعود.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. قبل الختام بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 66 مزدحم من مدخل مدراخ عوز وحتى مفترق مجدو، طريق رقم 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، طريق رقم 4 مزدحم من مفترق هشيفعة وحتى مفترق جفعات شموئيل، لأما طريق رقم 1 فمزدحم من مفترق لطرون وحتى مفترق شورش وطريق السلامة لكم جميعا. بدنا نحيي كمان كل طلابنا وطالباتنا الأعزاء اللي خرجوا اليوم للعطلة الصيفية، بدنا نحيي كمان كل الطواقم التدريسية طبعا اللي كمان خرجوا للعطلة التدريسية، إن شاء الله بتكون للعطلة المدرسية والصيفية، إن شاء الله بتكون عطلة سلسة هادئة وآمنة. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليلي، ياسمر جي، جواد العمري وعارين نصار. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء، أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
8: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
9: البستان سفرتكم دائمة.
10: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
11: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. 7 ضحايا عرب منذ مطلع الأسبوع، قتيل في انفجار مركبة بكريات حيم. خلافات تقسيم المقاعد تحول دون التقدم نحو التحالف الثلاثي، وانتهاء الاجتماع في الريني بعد 7 دقائق من انطلاقها. المنافسات المشوقة متواصلة في المونديال وسط حضور للجماهير العربية من البلاد. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، هذه عناوين استوديو المساء في هذا العدد.

0: التغيير. كل ما وعد ذلك هو يعني مناورة اللي يعني حرام على الوقت. إذا بنحكي على 4-3-2 تعالوا نفكر كيف ممكن أن تكون هذه الترتيب القائمة. من يريد أن يتحدث عن تقسيمة المقاعد والحصص يجب أن يأخذ يعني 3 معايير بعين الاعتبار. أولا الانتخابات السابقة، ثانيا استطلاعات الرأي اليوم، مش بس استطلاعات الرأي التي تبث على القنوات إنما استطلاعات رأي داخلية نقوم بها. والشيء الثالث وهو لا يقل أهمية وأعتقد أنه هنا نقطة قوة الجبهة الأساسية مثلا هي العمل الميداني وطواقم العمل والكوادر. إحنا نقدر نجي نقول كم ناشط أنا ممكن أن يكون في الطيل وفي الطبي وفي قلاسة وفي رهط وفي حيفا وفي أم الفحم وفي فصوطة.
1: النائب عن الجبهة والعربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد أعلن ترشحه على المقعد الأول في انتخابات العربية للتغيير الداخلية المقبلة.
2: أيام إمكانية الترشيح على المقعد الثالث، ولكن المقعد الثالث خلصت إلى أنني لا أستطيع من خلال هذا المكان خدمة ومتابعة قضايا أبناء شعبي جميعا، وتحديدا في النقب الذي يتعرض لحملة شرسة للهدم والتهجير والترانسفير. لم يبقى أمامي إلى المقعد الأول، بما أننا في حزب ديمقراطي، في حزب من حق الجميع ترشح على كل الأماكن، وأتمنى أن يكون الانتخابات الداخلية سريعة وقريبة جدا، سوف أترشح على المكان الأول ولا تهمني النتيجة. أنا أرى أن الحالة المثالية في كل الأحزاب العربية الحالة الديمقراطية. قبل أيام كان في انتخابات في تجمع، ما حدا منع من أنه حد يترشح أمام سامي أبو شحادة، وكذلك كان في الجبهة قبل أيام، وبعد أيام راح يكون في الموحدة. فلذلك أنا صراحة أنا طموحي عالي جدا، وأرى أن النقد يستحق والحالة المثالية، وأنا أحد الأشخاص الذين ينقدون المناطقية.
1: دكتور وائل كريم خبير الشأن الاقتصادي عن خطة تعويض المصالح التجارية المتضررة بسبب ظاهرة الخاوة والجريمة.
3: يعني للأسف هذا الموضوع أكثر مضحك ومبكي في نفس الوقت. يعني هذه الخطة كأنها مبنية لقطاع معين خاص وهو موجود في بلدان معينة يهودية، يعني بشكل خاص في منطقة الشمال وفي منطقة الجنوب، يدعون بأنهم يعني يتعرضون إلى تهديدات ويضطرون بمرحلة معينة لدفع خاوة، وبالتالي تأتي هذه الحكومة لتعوض هؤلاء وتشجعهم على أنه يتوجهوا بشرطة. ولكن السؤال هو هل هذا الموضوع يعني يتعلق بشكل أو بآخر لموضوع الخاوة في المجتمع العربي؟ طبعا لا، يعني موضوع الخوف في المجتمع العربي، الخوف الموجود لدى من يتعرضون لهذه التهديدات هو خوف جسدي وليس اقتصادي.
1: صحيح.
3: غالبا هؤلاء معرضون للقتل، معرضون للملاحقة، وبالتالي هذا هو الخوف، هذه هي المشكلة.
1: فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع عن إطلاق البلدية دوريات أمن وحراسة جديدة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
4: بدأنا بالمشروع، نتحدث في البداية عن دورية واحدة وسوف تضاف إليها دورية أخرى يعني قريبا جدا. الفكرة في الأساس أنه كان دورية اللي هي تعمل من أجل الحصار الحيز العام، عندنا دوريات أمن وحراسة، وعندنا تعاون مع الشرطة. كل هذه المركبات تعمل في داخل كفر قرع، ونحن يعني نضيف إلى هذا المكون اللي شرحته في المستقبل كمان دوريات. المشروع الكامل يكلف ما يقارب حوالي 4 مليون شيكل بالسنة. يعني المشروع يتضمن دوريات حراسة، مركز خدمات، تركيب كاميرات، وهذا جزء من تعزيز الأمن والأمان في كفر قرع. مش بس ننظر على أنه السيارة والرجال الحراسي الموجودين فيها، وإنما هناك يعني منظومة كاملة تعمل لتعزيز الأمن والأمان في داخل كفر قرع.
1: زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب عن انتهاء السنة الدراسية لجميع المراحل التعليمية والتحضير للعام الدراسي المقبل.
5: ابتدأنا التحضير للسنة التعليمية القادمة، نحن نتواصل مع وزارة التربية والتعليم وقسم الذكر القسم العربي. طبعا كان هنالك اجتماعات لنا مع السيدة شيرين، وأيضا أبرقنا مكاتب مستعجلة لرؤساء السلطات المحلية. نحن نريد أن نتحضر وأن تكون مدارسنا جاهزة دون أي إشكاليات من أجل استقبال السنة التعليمية. فعلى الجميع أخذ دوره أن يكون مسؤول وأن يبدأ بالتحضير من أجل استقبال السنة التعليمية في الأول من شهر 9 بدون أي مشاكل بدون أي ضغوط. هنالك سلطات محلية الدوليه لا تهتم بتحضير المدارس من ناحيه بنيه، فالبنايات مسؤوله عنها السلطات المحليه وليس الوزاره، فعلى السلطات المحليه البدء من غدا بتحضير المدارس، وسيكون لنا كلمه قويه في هذا الموضوع. لن نسمح، واقول على راديو الناس، لن نسمح

0: بأن يكون هنالك تخاذل على السلطات المحلية تحضير المدارس. هنالك الكثير من المواضيع، هنالك الكثير من التصليحات، يجب أن نستقبل العام الدراسي دون أي ضغط ودون أي تهديد ودون أي مشاكل.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. البداية ستكون من كريات حييم وتفجير المركبة قبل قليل، وعلى أثر هذا التفجير كان هناك قتيل أعلنت أو أقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. حتى الآن طبعا يعني لا يوجد أخبار رسمية، هوية القتيل باتت معروفة في بعض الأروقة، لكن ربما لاحقا يعني سنعلنها هنا تفاصيل هذه الجريمة، وهي الجريمة السادسة في يعني 3 أيام. منذ يوم الأحد وقعت 6 جرائم قتل على أثرها 7 مواطنين عرب. التفاصيل مع زميلنا مبدا فرحات. أهلا بك مبدا.
2: أهلا شيرين، سلامات لكل جميع المستمعين.
1: يعني ما التفاصيل المتوفرة لديك عن هذا التفجير؟
2: نعم، يعني نتحدث عن انفجار سيارة قبل قليل في منطقة كريات حايم قضاء مدينة حيفا، ومقتل شخص وهو بداخل السيارة، وشرطة تحقق في هذه الجريمة. وقبل قليل تم الإعلان عن ضحية هذه الجريمة، جريمة القتل، وهو من سكان مدينة أم الفحم، الشاب ربيع أبو هيكل، كما ذكرت من سكان مدينة أم الفحم، هو ضحية جريمة القتل. الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات شيرين، ولكن نتحدث عن جريمة أخرى في المجتمع العربي للأسف، الجريمة 7 خلال أقل من 3 أيام. وأيضا يعني وسائل جرائم القتل يعني في الفترة الأخيرة، نتحدث هذه الجريمة 3 بسبب انفجار سيارة ووضع عبوة ناسفة داخل المركبات. وهذه المرة كما ذكرت كان الانفجار في منطقة كريات كريات حييم، والإعلان عن وفاة الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم متأثرا بجراحه البالغ.
1: إذن رسميا كما ذكرت بدأ الشرطة أعلنت أن القتيل ضحية هذه الجريمة هو ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم. الملابسات حتى الآن طبعا الشرطة تحقق فيها.
2: نعم بالفعل، يعني تم الإعلان بشكل رسمي، ولكن يعني الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات شيرين. حتى الآن يعني لا يوجد لدينا أي معلومات ما هي الخلفية لهذه الجريمة، ولكن يعني المجتمع العربي للأسف ينزف جرائم القتل بشكل يومي. وأيضا يعني إذا لم يكن في إطلاق النار في انفجار السيارات كما ذكرنا، والشرطة يعني كالعادة تصل إلى المكان تقوم بالتحقيق في جميع الاتجاهات، ولكن حتى الآن لم يبلغ عن أي اعتقال أو مشتبهين في هذه الجريمة وجرائم السابقة.
1: بدأ عمليا كما ذكرنا تفجير وتتكرر التفجيرات، أظن هذا التفجير الثالث في هذه الجرائم هذا الأسبوع بعد يافا وحولون. اللي شاف الصور صور صعبة جدا.
2: نعم يعني بالفعل شيرين، كما ذكرت يعني هناك وسائل، يعني هذه الوسائل الجديدة في الفترة الأخيرة، نتحدث عن الانفجار الثالث والضحية الثالثة نتيجة انفجار المركبات كانت في يافا، وأيضا يوم أمس في مدينة حلون أو أول أمس في مدينة حلون، وكان يعني شاب عربي من مدينة يافا، واليوم في منطقة الكريوت أيضا انفجار سيارة، وهذه المرة الثالثة كما ذكرت. ولكن المشاهد يعني والصور التي وصلتنا شيرين بالفعل، يعني نتحدث عن الحرب، حرب الصواريخ، ولكن أيضا هناك حرب في المجتمع العربي، ليس فقط إطلاق النار وإنما الوسائل الجديدة، وهي تفجير السيارات، وضع عبوات ناسفة داخل السيارات، وضحايا يعني يوميا للمجتمع العربي.
1: طبعا للأسف، ويعني بهذه الجريمة يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 145 قتيلا مبدا. أريد أن أشكرك في حال توفرت أي معلومات جديدة عد إلينا من فضلك. شكرا جزيلا الزميل مبدا فرحات.
2: سلامات.
1: لأن هذه الجريمة كما ذكرنا ترفع عدد القتلى إلى 145 قتيلا منذ بداية العام. هذا هو اليوم الأخير في حزيران، عمليا منتصف العام بالضبط. ما الذي ينتظرنا حتى نهاية هذا العام؟ أيام قاتلة فيها الكثير من الضحايا والقتلى للأسف الشديد جراء

0: هذه الآفة التي تقض مضاجع أبناء المجتمع العربي. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهر تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة، لأحلى وجهات العقبة، اليونان، سينا، وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأن النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو كشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وإنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم، فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. ست عشرة دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بدأنا طبعا استوديو المساء للأسف الشديد بالحديث عن الجرائم المتواصلة في المجتمع العربي. الجريمة الأخيرة في كريات حايم وقعت جراء تفجير مركبة قتل على أثرها ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم. الآن إلى الشأن السياسي العربي، إذ انفض الاجتماع الذي عقد بين وفود التفاوض عن التجمع والجبهة والعربية للتغيير بعد انسحاب مندوبي العربية للتغيير في ضوء خلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة الثلاثية التي يعمل على ترتيبها. ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت المفاوضات بين الأحزاب ستستأنف خلال الآونة القريبة.

0: أستاذ خالد عنبتاوي عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الخير.
1: مساء النور، تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات أخت شيرين.
0: أبدأ معك من حيث انتهينا، هل بالفعل ستستأنف في مرحلة ما المفاوضات أم أنه ما كان اليوم انسحاب العربية للتغيير ويعني الكلمة الأخيرة والتفاوض سيكون بين الجبهة والتجمع؟
1: لا لا، هي ليست الكلمة الأخيرة بطبيعة الحال، يعني هذه جلسة واحدة من سلسلة جلسات، مو هذا شيء طبيعي يعني يحدث يعني في المفاوضات. نحن يعني مستمرين في العمل على القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية بعد أن يعني لم ننجح في أو لم تنجح مساعي إقامة القائمة المشتركة الرباعية من منطلق المسؤولية والمسؤولية التاريخية، ومن منطلق يعني حقيقة أن نزف لشعبنا على الأقل بشرة وحدة انتخابية، خاصة على ضوء التحديات الكبيرة. ويعني يعني أنا يعني أبدأ حديثي، ومن الصعوبة أنك تبدأ حديث بعد يعني ست عن الانتخابات وعن المفاوضات، ويعني مجتمعنا العربي في الداخل عاش يعني ست جرائم خلال يعني أقل من يومين، أكثر من 135 قتيل لحتى
0: 145 رسمياً.
1: 145 يعني هو أكثر من 135 أيضاً، 145 بس يعني أيضاً نتيجة التحديات الكبيرة اللي بيعيشها كل شعبنا. يجب أن نكون على قدر، وأنا أتحدث يعني عندما أقول يجب أن نكون نحن برأس الصفحة، نقول التجمع يجب أن يكون والجميع على مستوى وقدر هذه المسؤولية اللي بتحتم أولاً أن نسرع بهذه العملية، أن نزف لشعبنا سريعاً على الأقل وحدة انتخابية وسياسية حقيقية، وأن يكون هناك حد أقصى لهذه المفاوضات، وأن نرفض المماطلة، وأن لا ندخل في تفاصيل يعني فقط تزيد من إحباط الناس مثل المقاعد وغيره. نحن ندخل معركة انتخابية وسياسية جادة في أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني عامة منذ النكبة، وفي أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني بالداخل منذ الحكم العسري والعسكري. والناس ما بدها تسمع تفاصيل الطريق، الناس بدها تسمع نهاية الطريق. لذلك نحن وضعنا حد أقصى، وطلبنا أن يكون حد أقصى ماكسيموم أسبوع أو 10 أيام لإنهاء وإتمام عمليا هذه المفاوضات والخروج بشعبنا، مش بتركيبة القائمة، وإنما مسار هذا القائمة ومخطط هذا القائمة، وكيف سنعالج مسألة الفاشية، وكيف سنعالج مسألة العنف والجريمة، وكيف سنصب حملة الفاشية.
0: البرنامج السياسي
1: العربي. البرنامج السياسي تحديدا بالضبط، هذا ما تريد أن تسمعه الناس، لأنه الناس يعني وأنت يعني مش خافي عليك 3 سنوات ما فيش كان خبر يسر القلب من كيف ملفت ودرت وجهك بالمنطقة، سواء بالمنطقة بغزة بالضفة بالداخل. فعلى الأقل يعني كي نليق بهذه اللحظة، ما بقول ننجح بهذه اللحظة، بس أحيانا بدك تليق بالمعارك، أن تليق بهذه اللحظة على الأقل أن نزف لشعبنا أن هناك وحدة سياسية حقيقية على المستوى البرلماني على أحد التقدير. طبعا نحن بالتجمع نطرح أن تكون هذه باب لوحدة أوسع من ذلك، وترتيب البيت الداخل فيما يتعلق بالمتابعة وغيره. طبعا
0: طب أستاذ خالد، عندما يعني أستخلص من تصريحاتك أكثر من نقطة، تقول نمنح أسبوع التجمع، الآن يمكن يعني هذا هو الخبر، التجمع يمنح الثلاثية أو الأحزاب الجبهة والتغيير أسبوعا لإتمام الاتفاق.
1: هذا ما تحدث عنه الزملاء والرفاق طبعا، وأعتقد أيضا الرفاق بالجبهة أيضا يعني موافقون على ذلك، وربما أيضا بالعربي بالتغيير. أنا لم أحضر الجلسة تحديدا اليوم، ولكن هذا هو التوجه.
0: طلب ولا ديدلاين عمليا؟
1: بالضبط، أن يكون في ديدلاين واضح، بمعنى حد
0: لا ما طرحته واضح. أنه هذا هو ديدلاين ولا طلب؟
1: انطرح كحد أقصى
0: شرط يعني.
1: وفهمت انه قبل، يعني هي مش مساله شرط اكثر من انه شوف، هو اللي بده يشتغل عزيزتي شيرين لمصلحه القائمه، الان لمصلحه شعبنا اولا وقبل كل شيء. ثانيا يعني لمصلحه القائمه، يعني اذا تتحدث عن قائمه ثلاثيه وانت تطمح، ونحن يجب ان نطمح ان نرفع نسبه التصويت وتصل نسبه التصويت الى ما فوق 60-65% لتحصل القائمه على 10 مقاعد فما فوق. حتى هذا يتم، ما بيصير انه هذه القائمه يتم الاعلان عنها ب 4 و 5 9 يوم تقديم القوائم، هذا يجب الاعلان عنها مكسوم كمان باسبوع اسبوعين على حد اقصى، يعني منتصف شهر يوليو او يعني منتصف شهر 7 كحد اقصى، كي تبدا العمل محليا وتقص ويعني يتم مفارد لجنه سياسيه ولجنه اعلاميه وطواقم عمل. غير هيك انت يعني لا تكون بمستوى اللحظة حقيقة، كلنا ما نكون بمستوى اللحظة إذا هذا لم يتم.
0: يعني مفهوم ما قلته طبعا، ولكن يعني تقول لا نريد أن نغوص في التفاصيل لأنه الناس تعبت وما بدها تسمع التفاصيل. غيرك يعني حدد والله. هذا الصباح السيد أمجد شبيطة بالضبط، بس أمجد شبيطة هذا الصباح كان واضح، قال التوزيع المناسب لأول 9 اللي يعني عمليا 4 للجبهة، 3 للتجمع، و2 للعربي للتغيير. هذا الطرح مقبول منسق تماما مع التجمع؟
1: احنا منقول بانه انا لم استمع يعني للمقابله الرفيق امجد، ولكن احنا منقول بالعموم وبالاطار العام في عندنا معايير

0: واضحة لتقسيم المقاعد، تستند إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، تستند إلى إذا بدك يعني نوع من توليفة معينة تأخذ بعين الاعتبار أيضا نتائج الانتخابات الأخيرة وأيضا معدل الاستطلاعات للرأي، وحتى إذا بدك يعني تقارير داخلية لكل حزب حول قوته الميدانية، كم من عضو سلطات يعني كم رئيس سلطة محلية، كم عضو مجلس محلي إلى آخره، حركة طلابية
1: من نشطة. وأنتوا قوتكم بناء على هاي المعايير ثلاث مقاعد؟
0: يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، مش لأنه ما عندي جواب، أنا عندي جواب واضح، بس لأجل إنه إحنا ما بدنا نوفر على الناس شوية تفاصيل، ولكن بالمجمل وبالعموم حتى ما أنتماش نتخرج من السؤال، نعم نحن نطرح ثلاث مقاعد من تماهد، ما نعتبر إنه هذه قوتنا، وبنهاية المطاف صدقيني ستكون رح تكون توليفة تأخذ بعين الاعتبار قوة الجميع وستكون منصفة للجميع. يعني الأولوية الأساسية والمركزية أن نعجل بهذا المسار وأن نخرج قدر الإمكان سريعا ونزف لشعبنا بأسرع ما يمكن خبر إنجاز على الأقل القائمة الثلاثية على الأقل.
1: يعني بادرتم على الأقل. إلى الاتصال بالدكتور أحمد الطيبي مثلا من جانبكم، بما أنه على ما يبدو الخلاف حاليا مع الجبهة وفق ما يعني نسمع وما سرب، بدكم تكونوا بالنص
0: انتم
1: هيك الوسطاء؟
0: احنا بدنا نقلب كل حجر وندق كل باب من اجل ان نتمم هذا المسار سريعا مهما تطلب ذلك منا، مع توفير التفاصيل على الناس، توفير التفاصيل على الناس، وزي ما قلت الناس في نهايه المطاف بدها تسمع الانجاز وليس الطريق للانجاز، هي تريد ان تسمع النتيجه وليس تفاصيل الوصول للنتيجه، لان هذا بصف تاريخ. وبنهاية المطاف اللي بقدر أوعدك فيه أكثرين والجميع أننا لن ننتظر للحظة الأخيرة، هذا لن يكون، لأنه هذا بالطريق لإله ممكن ننجز اتفاق بخمسة وأربعة تسعة، بس بالطريق لإله رح نخفض نسبة التصويت، رح نضرب الثقة بيننا وبين الناس أكثر ما هي مضروبة، ورح نرفع حالة الإحباط اللي موجودة، أو لن نساهم على الأقل بكسر حالة الإحباط اللي موجودة. ما نريد هو أن نعيد الأمل للناس. أنا لما باجي بطلع وإحنا بالتجمع أنه 25% من المصوتين الجدد هن من الشباب، هن اللي بصوتوا لأول مرة من 18 ل 24، وواحد من كل أربعة فقط منهم من هاي الشريحة مستعد أن يصوت. طب ألا يضيء هذا ضوء أحمر لنا جميعا بأن نسرع بهذا المصار؟
1: في عزوف حتى في أوساط الشباب،
0: في عزوف بالشباب والنساء بالتحديد، يعني لذا الشباب ولذا النساء بالتحديد.
1: النساء هاي المشكلة يعني الأحزاب خلقتها بسبب الانتخابات
0: طبعاً
1: الداخلية.
0: طبعاً يعني هذه يتحمل مسؤوليتها الأحزاب بشكل، يتحمل مسؤوليتها المجتمع والأحزاب والنقد بطبيعة الحال، لأنه أحزابنا وهذا يعني.
1: طيب فقدنا الاتصال بالسيد خالد عنبتاوي عضو المكتب السياسي للتجمع، ربما نعود إليه، لكن بالأساس يعني النقاط كانت واضحة. يقول نمنح من أسبوع إلى 10 أيام لأجل الإعلان عن قائمة ثلاثية وتحالف ثلاثي نعمل عليه، ما كان اليوم ليس الكلمة الأخيرة بين الأحزاب الثلاثة، نتمنى أن تعود العربية للتغيير وستعود للمفاوضات. قوتنا يعني حسمها بشكل أو بآخر أنه التجمع يوافق على 3 مقاعد من التسعة، المقاعد التسعة في هذه القائمة، وقال أنه الاعتبارات القوة بناء على الانتخابات السابقة جزء منها وجود الأحزاب في الشارع يعني الكوادر والنشطاء إلى جانب استطلاعات الرأي. بروفيسور أمل جمال أستاذ العلوم السياسية، مساء الخير.
2: مساء الخير أخت شيرين لك المستمعات والمستمعين.
1: يعني بروفيسور أسألك بداية، هذه الحالة في الأحزاب العربية، نعم نتحدث قبل 4 أشهر تقريبا أو أكثر من الانتخابات مبدئيا، ولكن هل هذه الحالة من طبيعية يعني عادية في ظل هذه الظروف؟
2: سؤال ممتاز. واضح بأنه يعني التنافس السياسي هو شيء طبيعي بين الأحزاب، لا جديد تحت الشمس بكل ما يتعلق بالتنافس السياسي ومحاولة طبعا الحصول على أكبر كم من المقاعد الممكن في حال تمت إقامة قائمة مشتركة ثلاثية على الأقل. لكن واضح بأنه يعني هناك فرق كبير جدا بين مستوى الأحزاب بعينها وبين مصالح المجتمع العربي. هناك شرخ حسب اعتقادي كبير جدا بين رؤية الأحزاب لنفسها ومصالحها والمقاعد التي يمكن أن تحصل عليها.

0: عليها، وبين ما هو يعني لازم من قبل هذه الأحزاب بكل ما يتعلق بالوضع الذي يواجهه المجتمع العربي. وهذا الشرح حسب اعتقادي يؤدي إلى عزوف العديد أو نسب هائلة من المجتمع العربي عن التصويت. كل المناكفات والتنافسات الجارية علنا تؤدي إلى الاعتقاد في كثير من الأوساط في المجتمع العربي بأنه الأحزاب لا ترى يعني لا تختلف فقط بإيديولوجياتها ورؤيتها المستقبلية، وأنا أيضا لا ترى مصالح المجتمع العربي كأسبقية كأولية في اعتباراتها، وهذا سيء جدا. هذا لا يعني أن ذلك صحيح طبعا، ولكن هذا يبث للمجتمع العربي بأنه الأحزاب مشغولة بنفسها، مشغولة بمقاعدها، مشغولة بقوتها في المستقبل، وهذا مع أنه جزء لا يتجزأ من العملية السياسية إلا أنه لا يفهم بشكل كامل في الوقت الحالي.
1: صحيح.
0: وهذا يهدد طبعا الأحزاب نفسها.
1: طب بروفيسور، لأي مدى يعني هل بالفعل في مرحلة معينة ممكن تدارك هذا التباعد والعزوف عن التصويت وعدم الثقة، ولا أنه يعني نهاية شبه معروفة من تجارب سابقة؟
0: لا، واضح أنه أولا إمكانية انعقاد جلسات قادمة تؤدي إلى رأب الصدع بين الأحزاب في الثلاثية على الأقل القائم، يعني واضح جدا بأن هناك أهداف أو هناك مصالح على الأقل لثلاث أحزاب بالاشتراك في قائمة، لأن الاستطلاعات تدل بشكل واضح بأنه يعني وجود الأحزاب بشكل منفرد ممكن أن يهدد كيانها بسبب نسبة الحسم أولا، ثانيا بأنه الثلاثية ممكن أن تجتاز 9 مقاعد إذا ما تم رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ومن أجل رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي على الأحزاب أن تتوحد. فهناك حلقة يعني واضحة بين أو علاقة مباشرة بين نسبة التصويت وبين قدرة الأحزاب على تجاوز الاختلافات الداخلية من أجل الوصول إلى قائمة مشتركة. إذا لم يتم إقامة قائمة مشتركة، يبدو يعني هناك حديث إعلامي فقط حتى الآن عن اتفاق داخلي بين التجمع وبين الجبهة بكل ما يتعلق بتوزيع المقاعد داخليا وإبقاء الباب مفتوح للعربية للتغيير الانضمام لاحقا. طبعا هذه أخبار يعني ما زالت يعني على مستوى خبر إعلامي فقط.
1: صحيح صحيح.
0: ماذا سيحدث حسب اعتقاد السياسة قابلة أن تتحول حسب المصالح وحسب حسب الرؤى للأحزاب المختلفة. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل لهذه الأحزاب إمكانية أن تدخل المعركة الانتخابية بشكل منفرد؟ هذا غير وارد على الأقل لثلاث أحزاب، وبالتالي تشكيلة القائمة المشتركة الثلاثية إذا ما جاز ذلك قريبا يعني ممكن أن تتبدل وتتغير حسب المصالح. هناك مواقف لكل حزب واضحة. إدخال هذا الموضوع تقسيم المقاعد على الساحة في اليوم الأخير يعني أتى ليس بشكل عفو حسب اقتراحي،
1: أتى
0: في مرحلة يعني مرحلة مفصلية قصد منها شيء ما. واضح بأنه التنافس على قيادة أو الادعاء أو محاولة أو المقولة بأنه هناك سيتم التنافس على قيادة العربية للتغيير فتح المجال أمام الجبهة لإدعاء من هذا النوع لكي يعني يؤدي إلى تطورات معينة تصب في مصلحة الجبهة. لا يعني أنا هذا تحليل طبعا عفوي جدا، نحن لا نعرف كواليس الأمور، لكن من الجائز في السياسة أن يكون هذا مخطط له مسبقا.
1: ترشح يعني الدكتور سمير بن سعيد تقصد للمقعد الأول من الجائز أن يكون مخطط له؟
0: لا أقصد استغلال هذا الادعاء. يعني لا أريد، لا أعرف طبعا هذا موضوع، لم أقصد ذلك، أقصد بأنه استغلال هذا الترشح والمنافسة الداخلية على قيادة العربية للتغيير لوضع العربية في التغيير في محط معين أو في مأزق معين أو استغلال الفرصة لفرض وقائع معينة في حالة من هذا النوع. هذا شيء يعني جزء من السياسة، لكن ممكن أن يعود يعني بمردود معين لهذا الحزب أو آخر أو لتركيبة ثنائية جبهة تجمع، ولكن ممكن أن تكون له تبعات أخرى حسب اعتقادي. المخاطرة بالوحدة بين الأحزاب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي، لأنه كلما تشرذمت الأحزاب العربية كلما قلت نسبة التصويت، ما يهدد قدرتها على الوصول إلى مقاعد كافية للتأثير على تشكيل الحكومة القائمة.

0: هذه نقطة أختشينية يجب إثارتها.
1: طبعا.
0: من المهم الأخذ بعين الاعتبار بأنه واضح جدا من المعارضة الصهيونية الحالية غير قابلة أن تشكل حكومة حسب الاستطاعات الرأي الحالية، وبالتالي هذا يعني بأن هناك إمكانية بأن تتوفر الأحزاب العربية قدرة على التأثير على بناء الائتلاف القادم.
1: ولكن في هذه الحالة الحديث سيكون عن الموحدة، هي الوحيدة التي تبدي استعدادها لخوض هذه الخطوة.
0: لذلك انفردت من أجل التأثير، لكن هذا يعني يمكن الأحزاب الصهيونية من شق الصف في داخل المجتمع العربي. أيضا يجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار. تولية الأحزاب الصهيونية لمن هو الطرف الأحسن في المجتمع العربي يجب أن يؤخذ بجدية من قبل كل الأحزاب العربية بفلاك الموحدة. يعني هذا التدخل الخارجي على تراتب القوة في داخل المجتمع العربي نقطة مهمة يجب إثارتها، وهذا طبعا له تأثيرات مستقبلية كبيرة جدا إذا ما تحول حزب واحد لشرعي وباقي الأحزاب غير شرعية في دخول ائتلاف إن أرادت لذلك سبيلا طبعا. هذا يعني بأنه هناك تولية حزب معين يصبح شرعي مستقبلا وأحزاب أخرى غير شرعية، وهذا يجب التفكير فيه عميقا في المجتمع العربي.
1: بروفيسور، في سياق أيضا قريب، يعني قضية الأحزاب الصهيونية، تهافت هذه الأحزاب أو جزء منها على الأقل على الصوت العربي، هل برأيك بالفعل ستأتي بنتائج أنه من يعني حالة اليأس، حالة كل الوضع اللي فيه الأحزاب العربية، أنه الناس تصوت للأحزاب الصهيونية بأعداد
0: هناك تاريخ لهذا النمط من التصويت، هناك تراجع تاريخي واضح. يعني إذا نظرنا إلى تاريخيا قبل 77 كانت أغلبية المجتمع العربي تصوت للأحزاب الصهيونية، بعد 77 هناك بشكل تدريجي تصاعد في التصويت للأحزاب العربية. يعني في تلك الفترة طبعا للجبهة التي أقيمت في تلك الانتخابات، وتصاعدا إلى طبعا لاحقا لأحزاب أخرى.
1: طيب، يعني ننتظر أيضا. هذا الاتصال قطع مع بروفيسور أمل جمال، بكل الأحوال نشكره جزيل الشكر. علينا أن نعمل على ترتيب وضع الصوت، يبدو أنه الخلل عندنا. زميلنا محمد بروفيسور أمل جمال كان معنا، وهو عميد كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

الحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى ما يجري في جنوب لبنان، وقبل قليل كان هناك كشف عن زيارة أجراها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن إسرائيل كاتس إلى جنوب لبنان، حيث يعني تسيطر القوات الإسرائيلية. نتحدث عن ما يجري هناك وعن كل التفاصيل الواردة في الساعات والأيام الأخيرة مع الزميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وطبعا الزميل في راديو الناس. أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
0: مبارك الخطوبة طبعا.
1: يبارك فيك.
0: رجعت من يومين من لندن، انت كنت هناك خطبت، ألف مبروك إن شاء الله عقبال الفرحة التامة. نبدأ نحكي عن هاي الزيارة اليوم. قبل شوي عرفنا بعد فيش تفاصيل وفيش صور كمان لنتنياهو.
1: صحيح، يعني حتى اللحظة لا نعرف النقاط التي تمت فيها هذه الزيارة، لكن من الواضح أيضا أنها محاولة إسرائيلية لإظهار وجود سيطرة فعلية داخل الأراضي اللبنانية رغم هشاشة هذا الاتفاق، وتأتي في أعقاب اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية اعترض عليه حزب الله. بالتالي هي بكل تأكيد زيارة سرية، أي أن الإعلان عنها كان مؤكد يعني عقب انتهاء الزيارة، لأن هناك مخاطر للمسيرات. وسبق أن أعلن عن أنه قائد قيادة المنطقة الشمالية مثلا قبل عدة أسابيع كان يعني قد هوجم بمسيرة مفخخة ربما دون علم من حزب الله حتى، أو قد يكون بعلم أو دون علم، هذا لا يشكل فارقا من
0: طالما أنه النتيجة كانت،
1: لكن في نهاية المطاف هناك مخاطر أمنية تترتب على هذه المسيرات، وبالتالي زيارة غير معروفة حتى اللحظة جغرافيا، لكن من الواضح أنه تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية لإظهار أولا أن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني هو لمصلحة إسرائيل، لدرجة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يزور مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية داخل جنوب لبنان برفقة وزير الأمن في أعقاب اتفاق إسرائيلي لبناني ذو طابع أمني، هو اتفاق أمني يعني في طبعاً نهاية المطاف.
0: طب عبد القادر، لابد أنه حتى طبعا في لبنان سيكون هناك تداعيات وتصريحات بعد هذه الزيارة، ولكن أيضا لا تزال الساحة الداخلية مشتعلة بسبب هذا الاتفاق الأمني.
1: صحيح، يعني قد يكون نتنياهو أحرج اللبنانيين حتى على المستوى الرسمي بمثل هذه الزيارة. ما الذي سيكون عليه موقف الجيش اللبناني، موقف المؤسسات الرسمية اللبنانية، رئاسة الوزراء، الرئاسة اللبنانية؟ لأنه كما ذكرنا تأتي في أعقاب اتفاق يفترض أنه بعض الخطوات الأمنية تكون بتنسيق عبر آلية معينة. اعترض روبيو على أن يسميها ميكانيزم بشكل جديد، لكن يعني هناك نوع من التنسيق الأمريكي لخطوات في هذا الاتجاه، وبالتالي هل تمت بتنسيق؟ يعني أنا أستبعد أن يكون رئيس الوزراء ينسق مع اللبنانيين، لكن على الأقل قد يكون نسق مع الجانب الأمريكي مثل هذه الزيارة، وجرت دون موافقة لبنانية لأنها كما ذكرنا ستكون محرجة لهم، تأتي في أعقاب اتفاق وتأتي لإظهار سيادة إسرائيلية في لبنان. داخليا على المستوى اللبناني هناك أكثر من تيار، هناك من هو إلى جانب حزب الله الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله بصورة أساسية يرفضون هذا الاتفاق بصورة قطعية، وليس فقط يرفضون هذا الاتفاق إنما يعتقدون أن الاتفاق الإيراني الأمريكي هو يجب أن يكون المدخل الأساسي لكافة الاتفاقيات التي تكون يعني في الجنوب اللبناني. أما الاتفاق، أما الجانب الآخر فهو المساند للحكومة اللبنانية، ويعتقد أن التفاوض الإسرائيلي اللبناني هو المدخل الوحيد لأي قرار سيادي دون تدخل إيراني. وهناك طرف ثالث ممثل ببعض الأحزاب والتيارات التي ترى وسطية معينة، أنه لا يجب يعني الارتكان إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف لبنان غير ممثل بصورة رسمية في هذا الاتفاق. صحيح. ولكن أيضا يرون عبثية معينة في مسار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ويرون أن الحكومة اللبنانية تحاول أن تنأى بنفسها ربما عن إيران حتى في مقابل اتفاق سيء مثل الاتفاق الذي تم

0: التوقيع عليه ويتم الحديث عن يعني مذكرة سرية أو مرفق أو إطار معين سري ملحق سري بهذا الاتفاق يحوي بنود سيئة، منها حرية عمل إسرائيلية وعدم وجود جدول زمني للانسحاب. هي بكل تأكيد سرية لأنها من وجهة النظر اللبنانية لن تلقى قبولا حتى
1: مخجلة للجانب اللبناني الرسمي. صحيح. نعم. طب عبد القادر، كمان في المسألة الداخلية طال الحديث عن قضية أنه هل يمكن احتواء كل هذا النقاش ليبقى نقاشا أم أنه ممكن تخرج الأمور عن السيطرة؟
0: هذا يتعلق بتطبيق الاتفاق. يعني هناك كثيرون، أولا نحن حتى اللحظة بالمناسبة لسنا أمام انسحاب إسرائيلي فعلي من المناطق التجريبية. الانسحاب إن حدث خلال الساعات والأيام المقبلة، ويفترض أن يحدث في منطقة أو منطقتين من الخطوط الأكثر تقدماً جنوبي لبنان إلى الشمال حتى من نهر الليطاني، كيف سيتعامل الجيش اللبناني مع عودة بيئة حزب الله إلى تلك المنطقة؟ لأنه كان هناك مطالبات تم الحديث عنها، يعني حتى عن أسماء مستبعد أن يسمح لها بالعودة. كانت بعض المطالب الأمريكية والإسرائيلية تنص على أسماء بعينها. هل لا زالت هذه الأسماء ممنوعة؟ كيف ستتعامل بيئة حزب الله مع الجيش اللبناني الذي يفترض أنه سيكون في تلك المنطقة؟ يعني الأمر قد لا ينحصر في النقاش، هناك وضع متوتر جدا قد يتخطى النقاش المحتدم حاليا إن تحول بالفعل إلى يعني ما يشبه الحالة المحتدمة من الاشتباك. ليس بالضرورة بين بالمناسبة يعني مسلحين من حزب الله والجيش اللبناني، قد يكون حتى بين بيئة حزب الله وعناصر الجيش اللبناني في تلك المنطقة،
1: بين المواطنين أنفسهم والجيش، أو يعني معدودين على تيارات أخرى. أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، الزميل في راديو الناس، مراسل التلفزيون العربي، أهلا وسهلا فيك. شكرا. طيب، نقلة حادة من الشأن الإقليمي وما يجري أيضا في جنوب لبنان وكل الأخبار التي كنا فيها إلى قضية كنا قد تابعناها قبل يومين، قضية محلية نريد أن نحصل على تعقيب يعني يتعلق فيها وتخص بلدة عيلوط، مسألة الكلاب الضالة ومشكلة الكلاب الضالة في القرية والتي تقتل المواشي وتهاجم الحظائر في القرية وفي أطرافها. السيد نصر عبود نائب رئيس مجلس عيلوط المحلي والناطق الإعلامي باسم المجلس، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير أخت شيرين لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: نريد أن نستمع إلى مقطع من مقابلة أجريناها مع مواطن نوح عبود قبل يومين، تستمع إليها وثم يعني تعقب وربما تفسر لنا ما الذي يجري.
3: امبارح الصبح لقينا المنظر البشع كي بيقولوا، يعني الكلاب فايتة على الغنم، قتلي ثلاث روس يعني، والباك القطيع يعني كلاتهم مهبشتهم تهبيش يعني مجرحتهم، بس هاي الظهر إلها سنة كرسة يعني لورا السنة فوق 100 راس غنم أو ماذا بلوط ماتوا، يعني فوق 5-6-7 اللي تضرروا من ورا الكلاب الضالة هاي، وفوق 200 راس انجرحوا. يعني بحكي لك أنا امبارح لما أجي الدكتور أنا عندي على الساعة 11-12 على المغرب بدنا نروح من عندي، هو بس يساوي عمليات وتقطير للغنم للمواشي. انا ما كنتش اصدق انه 1% يجي عندي الكلاب، يعني عشان كنت مسكر كيف السجن، انا مساوي سجن جوا سجن عشان الكلاب تفوتش عندي. حكينا مع مصاد حكي له تمام امبارح السبت، بحكي لك انا اللي هن يهود يعني يوم سبت عندي انشابات يعني لا برد على تلفونات، بنفس الدقيقه تواصلوا معنا ويتصلوا لي وشو صار وايش، ودكتور البيطري تاع المجلس العبوط امبارح فوق 50 تليفون اتصلنا له، لحد اسه ما رجعناش.
1: أستاذ نصر، استمعت إلى ما قاله السيد نوح، تفضل.
2: نعم سمعت الأخ نوح المحترم. طبعا الأخ نوح يعبر عن ما يعني يزعج أهالي القرية كاملين أو كافة. يعني المجلس المحلي يتابع ببالغ القلق الاعتداءات التي تعرضت لها حضائر المواشي نتيجة لدخول الكلاب البرية الضالة، يعني مما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والماعز، الأمر الذي ألحق خسائر ليس فقط مادية بل معنوية أيضا بالمزارعين كافة. طبعا نحن نتفهم حجم الغضب والألم، يعني فعلا أنه مقبول ومتفهم حجم الغضب والألم من المزارعين، لأن الذي يعيشه أصحاب الحضائر في قريتنا الحبيبة يعني هذه ليست مجرد خسائر مادية، بل هي يعني هذه الحضائر مصدر رزقهم الوحيد ربما وتعب سنوات طويلة.
1: طب شو الحلول اللي بتوفروها؟
2: طبعا احنا اليوم في الصباح الباكر عقدت جلسة طارئة بمكتب رئيس المجلس

0: محلي ترأسها رئيس المجلس المحلي، وتم توجيه جميع المعنيين في المجلس المحلي ومؤسسات المجلس المحلي المعنية إلى متابعة الأمر وطلب يعني موافقات من الوزارات لمعالجة هذا الأمر. المطلوب فورا معالجة هذا الأمر فعلا، لأنه يشكل خطورة ليس فقط على الأغنام والمواشي مع أهميتها، ربما أيضا لبني البشر للناس العاديين.
1: في عندكم أفكار؟ في عندكم أفكار اللي ممكن اللي بتستنوا في يعني تصديق عليها من جانب وزارة الزراعة والجهات المختصة؟
0: عشان أكون معك صريح أخت شيرين، يعني وجدنا أن القوانين الصارمة تمنع وقوع أي ضرر لهذه الحيوانات.
1: طبعاً
0: أي معاملة خشنة معها تتسبب يعني بقوانين ومخالفة قانونية. الحل الوحيد هي طلب تصريح لجمع هذه الكلاب وإرسالها إلى أماكن مختصة للعناية بها.
1: هاي بده تصريح مش البلدي المجلس؟
0: نعم
1: بده تصريح. هذا مش انتو بنفع قسم الصحة طبعاً كمان طبعاً لازم يتحرك بهذا الإطار ويتواصل مع الجهات؟
0: طبعا لازم قسم الصحة يتحرك. احنا اليوم كان اجتماع يعني بالصباح الباكر، وقسم الصحة يعني أبدى القلق والانزعاج مما يحدث، ولكن لضيق ذات اليد يعني هاي الكلاب بعد جمعها نريد مكانا لكي تكون فيها مكان آمن للكلاب حسب القوانين المتبعة. صعوبة إيجاد مكان لتوزيع الكلاب عليها في الدولة يسبب يعني هو الإزعاج الرئيسي بهذا الموضوع. ولكن اليوم تواصلنا مع وزارة الزراعة في تعاون مستمر، رصدنا ميزانيات يعني الرئيس أو كلاء لمسؤول قسم الصحة، الميزانيات المطلوبة لإيجاد الحلول الفورية وجمع الكلاب وإيجادها حتى لو كلف
1: خلال قديش تقريبا إذا بدنا هيك نعطي الناس إيجابي وإنت ممكن تنحل المشكلة؟
0: أنا بقول للناس وأهل بلدنا الكرام اللي أنا بتضامن معهم من كل قلبي، أنا باسمي وباسم رئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي إلى قسم الصحة وإلى أرسلنا المكاتب والرسائل إلى وزارة الزراعة للتعاون الفوري من أجل إيقاف ومنع تكرار هذه الأمور. أنا عندي هنا شيئين يعني أريد أن أقولهم في هذا المجال. يعني نطلب من المزارعين أيضا، رغم أني لا أحملهم المسؤولية فهم يعني ضحية، ولكن يعني قدر المستطاع قدر المتاح أن يشددوا على وضع سياج أو
1: هو حكى أنه حاطين
0: طبعا أنه حاطين، وأنا بعرف أنه هن حاطين وهن بيهتموا كثير بهذا الجانب، ولكن الكلاب تحفر تحت الأرض وأنا أعرف هذا الشيء وأعرف المكان أيضا. والشغل الثاني تفضل فيها أخونا نوح أنه فعلا الملاحم الذين يلقون فضلات الذبح والمواشي بعد الذبح في الأماكن في الوعر أو في الأحراش القريبة، هذا يعني يجلب الكلاب الضالة والحيوانات الأخرى الضارة. يعني نطلب من كل الملاحم في علوط وأصحاب الملاحم أن ينتبهوا لهذا الشيء. طبعا إحنا في كاميرات وجدت حديثة وجديدة، هذه الكاميرات متطورة جدا، يعني أي مخالف للقانون يلقي هذه الأشياء سيتحمل مسؤولية قانونية كبيرة
1: وضحت.
0: جدا
1: وضحت. طبعا نتابع هذه القضية معكم نواصلها أيضا. أستاذ نصر عبود نائب رئيس مجلس علوط المحلي والناطق الإعلامي باسم المجلس مسؤول قسم التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب حاولنا الاقتراب من أجواء كأس العالم مع سلام شناوي طبعا من كفر مندى، شابة من كفر مندى متواجدة هي والعائلة في نيوجيرسي عمليا في الولايات المتحدة لحضور بعض المباريات ومتابعة المونديال.
2: عليا مساء النور في توقيت البلاد. حاليا أنا موجودة بولاية نيوجيرسي بجانب كمان نيويورك، ومن غد بتابع المونديال المباريات المتاحة.
1: وانت وصلتي؟
2: وصلت تقريبا قبل 7 أيام. أيوة.
1: كم مباراة صرتي هي كم تابعة وبالملعب أرض الملعب؟
2: على أرض الملعب تابعت قبل يومين مباراة بملعب فيلادلفيا اللي كانت بين غانا وكرواتيا، واليوم إن شاء الله رح أتابع مباراة فرنسا والسويد.
1: فرنسا والسويد اليوم، مين بتشجع؟
2: أيوة.
1: مين فريقك منتخبك المفضل؟
2: والله بشجع المنتخبات العربية بس حاليا بهاي المباراة بتشجع فرنسا للاعبين مميزين.
1: يعني أيوة. لحد الآن مباريات تنتين ومفكر إنه طبعا في لقدام رح تتابعي أكثر.

0: إيه لا حاليا
1: كم يوم رح تضلي
0: داخل الملعب؟ تقريبا كمان أسبوعين.
1: والله
0: من داخل من داخل الملعب بس هذول المباريتين، والباقي بتابعه من خلال تجمعات اللي خصصتها الفيفا للمشاهدة من قبل الجماهير يعني. وكمان في بالتايم سكوير بنيويورك تجمع اللي دائما بيكون لكل المباريات اللي تتجمع كل الجاليات بمختلف الجنسيات.
1: حلو.
0: وغد بيكون أجواء جدا جميلة وإلفة بين الناس وتشجيع رائع.
1: حلو.
0: مع أجواء طبعا مونديالية.
1: تغلبتي بموضوع انه بتعرف يعني مواقع المباريات متباعدة وبحاجة لسفر، ولا اخترت المباريات القريبة منك؟
0: شخصيا اخترت المباريات القريبة من موقعي، بس هي فعلا بحاجة دايما لسفر، دايما يعني نطلب نتواجد قبل، نطلع قبل بست ساعات من المباراة عشان نوصل مع الأزمة لا بجانب الملعب ولا آخره. بس بيكون دايما أجواء حلوة من خلال حتى بوسائل الطوائف وسائل المواصلات، دايما بيكون الأجواء بتشوف الناس كيف بتشجع بتغني مع بعض، وفي روح يعني جميلة وتقبل للآخر، وبيكون الفريقين دايما بدعموا بعض وإلى آخره.
1: أول مونديال أنت هيك بتروحي وبتشاركي؟
0: أي نعم. أي نعم.
1: ومعك حدا ولا لحالك من العيلة والأصدقاء؟
0: مع أهلي.
1: والله مع أهلي. يعني رحلة عائلية طويلة للمونديال.
0: صحيح صحيح.
1: حلو. كيف الأجواء بشكل عام؟ المشجعين حكيتي لي طبعا أنه بتشجع الدول العربية، موجودين الحضور العربي قوي بالمونديال بالشوارع بالمحلات اللي بتكونوا فيها كمشجعين؟
0: بالمنطقة اللي أنا موجودة فيها بنيوجيرسي شوي أقل من باقي الولايات، بس نعم موجود يعني موجود كل التشجيع من كل كمان من كل الجاليات الأكثر. أي نعم.
1: والأجواء بشكل عام مش بس بين العرب، كل المشجعين الحضور يعني مشجعي المنتخبات المختلفة؟
0: أيوة الحضور قوي جدا، خاصة من تعدد الجاليات يعني بالولايات المتحدة من الأساس، وبأخص الجاليات اللاتينية بين أمريكا الشمالية أو الجنوبية موجودين بقوة، وبنقدر نلاحظ هذا الشيء يعني. وكمان الأجواء بين الفرق بتكون دايما فيها نوع من الإلفة، كيف شفت اللي بتصوروا مع بعض إن كان من كل المنتخبات، وفي يعني روح حلوة وإخاء بين بعض.
1: حسيتي هيك فرصة كمان للتعرف أكثر على ثقافات، تنوع الثقافي؟ حضرتي بتحكي لي غانا وكرواتيا، اليوم فرنسا والسويد، الجماهير مختلفة، عادات مختلفة، حتى بالتشجيع لاحظتي أشياء هيك خاصة؟
0: نعم نعم جدا، بقوة التشجيع بالهتافات اللي بتحكوها الجماهير جدا جدا متنوعة على ثقافة الشعب، فجدا الإشي ملاحظ، وبخلوك يعني تنبسط وتتعرف عليهن أكثر، وفي كثير دعم.
1: مين هيك حسيتي أرتب، غانا ولا كرواتيا من ناحية المشجعين؟
0: والله سؤال صعب، بس برجح أكثر الكف لكرواتيا، لأنه بفيلادلفيا وين حضرنا المباراة بالملعب في جالية قوية موجودة في فيلادلفيا اللي هن كروات،
1: مرتبين
0: كان حضورهم طاغي أكثر. أيوة الحضور طاغي أكثر ومرتبين أكثر، في عندهم روح قوية للتشجيع للمنتخب.
1: طب أنتوا عمليا هاي رحلة عائلية طويلة، من ناحية هيك كيف كان التذاكر الحصول عليها؟ كمان التكلفة مش سهلة، انه تركتوا اشغالكم واعمالكم وطلعتوا رحله اللي هي كمان مكلفه
0: جدا، مكلفه صراحه. التذاكر كانت جدا مكلفه، الارقام المبلغ يتراوح بدور المجموعات من $500 ل 1000 ونص تقريبا. بدور المجموعات فقط اللي تعتبر كثير مكلفه مقارنه طبعاً بباقي الديان السابق. ولكن اخترنا نروح كتجربة لا تعوض نوعا ما.
1: حلو.
0: ونعيش اللي ونعيش الأجواء.
1: التقيتوا في ناس من البلاد؟ إنه في ناس هيك رايحة أمريكا صراحة. في قطر بتذكر إنه كان في أعداد يعني كان حضور نوعا ما لافت بأمريكا. كيف؟
0: صراحة من البلاد لا ما التقينا، بس من الدول العربية بشكل عام أي نعم. البلاد صراحة لا.
1: وبشكل عام أنت بتتابعي يعني كرة القدم دايما ولا هاي فرصة لأنه المونديال؟
0: نعم. لا أنا متابعة لكرة القدم وفي في شغف مع كرة القدم.
1: مين فريقك؟
0: فريقي برشلونة.
1: يا عيني
0: إسبانيا.
1: جميل جميل. طيب نتمنى لك رحلة هيك موفقة وكمان هيك نجاح وفوز للمنتخبات اللي بتشجعيها بالمباريات. شكرا جزيلا وسلاماتنا للأهل كمان. سلام شناوي. شكرا نيو جيرسي. شكرا جزيلا يعطيك العافية.
2: أحوال التروك برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك. بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 70 مزدحم من مفترق جديدي حتى كفر يسيف، 471 من مفترق أونو حتى بار إيلان. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في الإعداد والتحرير طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، الإخراج والديجيتال علي نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
10: البستان، سفرتكم دائماً.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة أثر سقوطه من ارتفاع خلال نشاط لإحدى الحركات الشبابية في منطقة شاطئ الكرمل، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده فيما وصفت حالته بالخطيرة. لقي الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم مصرعه أثر جريمة تفجير مركبة في مدينة حيفا، وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن تكون خلفيتها جنائية بحسب قولها. اندلع حريق كبير في منطقة غير مأهولة قرب بلدة عين ماهل وسط رياح قوية ساهمت في اتساع رقعة النيران، وتعمل طواقم الإطفاء بمساندة طائرات الإخماد على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى منازل وبساتين الزيتون المجاورة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 مشتبهين من سكان النقب بشبهة الضلوع.

0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن هناك مقترحاً لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحاً أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت الحرب. قالت الخارجية الإيرانية أن جميع مؤسسات الدولة تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الجارية، وأضافت أن أي إخلال أمريكي بمذكرة التفاهم سيؤثر في مسارها، مؤكدة أن أي تحرك أمريكي سيواجه برد صارم. أعلنت قطر وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن المفاوضات مع إيران، وأكدت أنه لا توجد لقاءات مباشرة رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران، فيما تتواصل المباحثات الفنية بين الجانبين وتشمل الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية، قال إنها تسللت عبر الحدود الشمالية الغربية وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية. أضاف أن 4 من أفراد الخلية قتلوا خلال اشتباكات مع قواته في محافظة أذربيجان الغربية، متوعدا بالرد على أي تهديد للأمن بحسب تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيكون الطقس مستقرا ولطيفا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
2: ناس العالم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة خاصة وجديدة من ناس العالم على راديو الناس. أحد، ثلاثاء وخميس، من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة مساء. هذه الحلقة برعاية كينج ستور المشهداوي. شاشاتك للمونديال، ولع المونديال فقط في المشهداوي بيت الكل. بالأمس شهدنا ليلة تاريخية. المغرب المغرب المغرب يواصل الحلم، أما ألمانيا تودع وسط خيبة أمل كبيرة جدا. السامبا والبرازيل تقلب الطاولة على اليابان وتتأهل بثنائية قاتلة. كندا تنتزع الفوز من جنوب أفريقيا في الدقائق الأخيرة وتبلغ ثمن النهائي. وصول الأطلس لأن طبعا توسعة يطيحون بهولندا وبأركلات الترجيح، وسنكون أيضا مع هذا الملف.

0: البداية للاعب القدير اللي مش عارف لايش وليش ولماذا قرر الاعتزال، ولكن نحب هذا اللاعب ويعني نقول لو دائما هو في القلب. مدرب، مدير مهني، لاعب، صاحب أكاديمية، دائما نقول تحياتنا للكابتن لؤي طه. هلا يا كابتن لؤي.
1: هلا خير سادي لك ولجميع المستمعين.
0: لوين لوين لوين تقرر الاعتزال؟ ما استعجلت الرحيل عن كرة القدم؟ طبعا
1: أول شيء شكرا لك أخ سادي. طبعا هذا القرار بيجيش بيوم أو يومين، قرار مش سهل، قرار كثير صعب بعد مسيرة تقريبا 19 عام في الفرق، فريق الكبار خلينا نقول. الإشي في الأشهر الأخيرة يعني روضني كثير، وصلت لقناعة تامة أنه إجا الوقت المناسب للاعتزال.
0: أجا الوقت المناسب. وإذا بأخذك لأول مباراة كانت لؤي طه وأنت كانت؟
1: كانت في 2007.
0: قديش كان عمرك؟
1: 18 ونص.
0: يعني الأمر غريب أن اللاعبين ببلشوا في جيل أبكر بكثير، ولكن أنت نجم احترفت وبلشت متأخر. شو السبب حسب رأيك؟
1: الصراحة بسبب أن ضيعت سنين كثيرة في الدرجات الدنيا حتى وصلت للدرجة العليا والقمة خلينا نقول. الإشي طبعا مش بسهولة تامة، خلينا نقول طريق كثير صعب، مطبات كثيرة اللي تغلبنا عليها وقدرنا نعمل زي ما قالوا أحقق حلم كل طفل أن أكون لاعب في الدرجة العليا وأعمل إنجازات بطولات وكل
0: أعمل إنجازات وبطولات. وذا اليوم لؤي بمسك العيالي والأولاد، تفضل يا عبد، تفضل يا با، بدي أحكي لكم شو عمل لؤي طه، تفضل عدلنا الإنجازات.
1: أكيد طلع الواحد بالآخر بأخذ الذكريات معه، بأخذ شيء ثاني، بأخذ الذكريات خلال المسير. الحمد لله قدرنا نحقق في بير السبع 3 بطولات،
0: ما شاء الله،
1: كأس الدولي، كأس التوتو، بطل الأبطال مرتين طبعا، وأربع مرات نشترك في دور المجموعات الدور الأوروبي ودور أبطال أوروبا سنة وصلنا ال 32. فهي الأمور طبعا تحقيق حلم كطفل كلؤي أن أصل برضه ألبس أوعي المنتخب، أصل لاعب منتخب، فهذا الإشي كثير فخر. يعني إذا بترجع في الزمن 20 سنة ورا بتقولي إذا تحقق كل هاي الأمور، أنا بقول لك الإشي صعب كثير ومش راح يتحقق.
0: لؤي، لو سألناك طبعا اليوم أولاد عرابي، أنت مسؤول في أنك أكاديمية، ما شاء الله شفنا أولاد العرابي بيجوا عندك، بشوف فيك هذا الموديل للتحقيق لممكن يعني حذو لؤي طه يتعلموا منك، فأنت عندك رسالة كبيرة باعتقادي.
1: أكيد أكيد الأولاد عندنا في الأكاديمية والأهالي بتطلعوا علي كشخصية اللي هي مهنية، اللي أنا لازم أتبع على الأولاد، أكون قدوة إلهن للأولاد الصغار. فاضل إشي أنا بشارش فيه الأولاد وتكونوا قدوة لؤي طه، وأنا يعني بالأكاديمية منشدد على الانضباط، الأخلاق قبل الفوز وقبل الخسارة وقبل كل الأمور، لأنه من دون التزام وأخلاق وانضباط حتى بالحياة اليومية صعب أنك تنجح.
0: بدهم يصيروا نجوم زي لؤي طه، وإن شاء الله يعني كل الأولاد اللي على الأقل اللي بتمرنهم فعلا يحققوا هذا الحلم الكبير. ذكرت كل إشي، ما عدا شغلة واحدة ما وصلتاش، هي المونديال، وأنا متأكد أنك عم تستمتع في المونديال. مين منتخبك لؤي؟
1: أكيد أنا المنتخب المفضل عندي هو المنتخب البرازيلي. لحد الآن يعني خيبة أمل من خلينا نقول بشكل عام من الأداء، أفكر في الأدوار القادمة رايحين يبلشوا يفوتوا على جو المونديال المباريات الحاسمة، لأنه المنتخب البرازيلي بتمتع بخبرة كثير عالية مع اللاعبين والنجوم الموجودين في المنتخب.
0: ذكرت كثير ألقاب، سواء بطل الدولي، بطل الكأس، وفي أوروبا، وبدأ أزيد لك كمان بطل محبوب الجماهير. لؤي طه يعلن الاعتزال، وإحنا نقول لك يسعدنا دائما في راديو الناس نسمع الصوت المميز لؤي طه. يعطيك العافية على كل مسيرة، على كل تعب، على كل مرة سافرت فيها على لعبي، على كل مرة روحت فيها من لعبي، على كل خيبة أمل وعلى كل ابتسامة، دائما راح تظل في القلوب لؤي طه اللاعب الكبير يعتزل. شكرا يا لؤي.
1: شكرا لكم وبركتم ودمتم سالمين.

0: والآن إلى المحلي المخضرم والموهوب محمد سمحان. كيفك يا محمد؟
1: تحياتي لك فادي ولكافة السادة المستمعين.
0: طبعا زميلنا من راديو أجيال وطبعا تتحفنا دائما في التحليلات والعمق في التحليل. محمد حتى الآن أي علامة بتعطي للمونديال؟
1: بصراحة يمكن القول بأنه هذا المونديال

0: يعتبر جميل من حيث غزارة الأهداف في كل المباريات تقريبا التي لعبت في دور المجموعات واستمرارا لدور 32. شهدنا في كل هذه المباريات أهداف واستمتعنا بالنتائج والأداء. اليوم بنتحدث عن منتخبات صغيرة أصبحت تقدم أداء كبيرا في البطولة
1: ولأول مرة بنعرفها، يعني منتخبات لأول مرة بنعرفها.
0: مثلا عندك كاب فيردي، الكونغو قبل أن تخرج، حتى المنتخبات الصغيرة في إفريقيا تؤدي أداء جيدا، حتى أيضا الأسيوية ومنها طبعا أكيد اليابان.
1: طب السؤال محمد،
0: يمكن القول يمكن القول بأنه المونديال ممتع، المونديال جميل جدا بصراحة.
1: في ولكن حاسس عندك في ولكن.
0: نعم، لا بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة ربما التي هي تعكر صفو البطولة، لكن المونديال جميل وفاق التوقعات فادي، بالإضافة إلى أنه يمكن السبب الرئيسي اللي خلانا نستمتع بالمباريات هو زيادة عدد المنتخبات. كلما زاد عدد المنتخبات زاد
1: في معه في ضد محمد في اللي بيقول لك لا خلينا النسخة الأصلية 32.
0: لا بالعكس، أنا كمتابع ومحلل.
1: لا أنا بديك لو أنت مستشار لفيفا بتقول لهم نرجع على النسخة الأصلية ولا نضل كيف ما احنا؟
0: لا أنا بحكي لهم كملوا على نفس النسخة، لأنه أولا أعطت منتخبات صغيرة ومنتخبات لم تلعب سابقا في المونديال حلم الوصول إلى هذه البطولة. شفنا مثلا على مستوى المنتخبات العربية، الأردن تشارك لأول مرة، العراق تعود وتشارك مرة أخرى.
1: إسا بنيجي على المنتخبات العربية، ولكن بالأمس كانت مباراة في غاية الإثارة بين البرازيل واليابان زاد فضلك، وأنا شفنا أن اليابان هي سجلت بالبداية ثم أغلقت، أحكمت الإغلاق، غلبتهم والله، وبتكتيك معين من أنشيلوتي قلب النتيجة، ولكن انتظر حتى 90. شو رأيك في أداء البرازيل؟
0: نعم، أولا أداء البرازيل في هذه المباراة يمكن وصفه بالباهت. الجمهور دائما ما ينتظر من البرازيل المتعة والإبداع والإمتاع، لكن في السنوات القليلة الماضية أصبح اللاعب البرازيلي في تراجع على مستوى الأداء. يعني لو تحدثنا عن منتخب البرازيل يوم أمس هو فقط فينيسيوس جونيور اللاعب الوحيد الذي برز في الفريق، الآخرون يعني أدائهم كان متوسط. بالمناسبة يمكن تقسيم هذه المواجهة والمباراة التي انتهت لصالح البرازيل إلى قسمين. القسم الأول كان في تفوق ياباني وإحباط برازيلي،
1: حتى الشوط الأول ممتاز جدا فعلا
0: بالنسبة لليابان،
1: ولكن لماذا عادوا للوراء اليابان؟ أنت بتقدم 1-0 واعطيتها المنصة، سيطرة تامة كانت للبرازيل.
0: شوف احنا صحيح قلنا بانه البرازيل على مستوى الاداء او على مستوى اللاعبين في تراجع، لكن تبقى البرازيل تبقى البرازيل تاريخ كبير واسم كبير في كرة القدم العالمية، بالتالي طبيعي جدا بالنسبة لمنتخب اليابان ان يتراجع، لانه الضغط البرازيلي في الشوط الثاني تحسن. انشيلوتي بخبرته فادي تمكن من قلب معطيات المباراة، لعب على نقطة ضعف المنتخب الياباني
1: وهي
0: قصر القامة. المنتخب الياباني
1: طب ايش يعمل يا محمد؟ هم قصار يعني.
0: نعم هو في النهاية يعني لا ذنب لهم بذلك، ولكن لعب على هذه الجزئية وسجل الهدف، ومن ثم استغل الضعف الموجود في عمق الدفاع، لأن الهدفين اللي سجلهم البرازيل أتوا من العمق، سواء الهدف الأخير بالنسبة لمارتينيلي في الدقيقة الأخيرة. والملاحظ في هذا المونديال فادي حتى الآن بأنه الأهداف القاتلة حاضرة. مباراة جنوب أفريقيا وكندا حسمت في الدقيقة 91، البرازيل حسموها في 90، وسنأتي إلى المغرب التي عادت في الدقيقة الأخيرة. لكن بالنسبة لليابان والبرازيل أداء صراحة مشرف في الشوط الأول بالنسبة لليابان، ينم عن تطور كبير وثقة بالنفس صراحة أكثر ما يعجبني في اليابان، سواء كان عندما يلعب في كأس آسيا أو حتى في البطولات المونديالية.
1: زميلي محمد سمحان سجل عندك، أنت محلل في راديو أجيال، وسجل عندك اليابان راح تفاجئنا، ممكن مش في النسخة القادمة ولكن عندهم هدف، والياباني لما بحط هدف مين زيك بيعرف كيف بحصله.
0: انت بتعرف فادي ايش الهدف تبعهم؟ انا قرأت في احدى المرات
1: 20-50 يرفعوا الكأس
0: 100%، وانا لا استبعد ذلك، لانه
1: ولا انا والله لو بجيبوا روبوتات تلعب ما بستبعد ذلك.
0: نعم اللي بيخطط اهم شيء التخطيط.
1: صحيح.
0: التخطيط والاداره الرياضيه الناجحه بتؤدي الى انك انت تفوز بالبطولات. والدليل والدليل القريب المغرب العمل اللي بيقوموا فيه رهيب جدا، راح نتحدث عن مباراه هولندا والمغرب اكيد فادي.
1: وقبلها بس خذني لخيبه الامل بايجاز، طارت المانيا محمد، ما حدا توقع المانيا الكبيره

0: ألمانيا تعاني. ألمانيا الكرة الألمانية فقدت هيبتها. تخيل بأنه ألمانيا أربعة كؤوس في العالم، منتخب الباراغواي مع كامل الاحترام يتجرأ على ألمانيا. هذا
1: هالكلمة الصح، يتجرأ. نعم
0: نعم. أنت الآن تابع الصحف الألمانية، غضب كبير على المدرب نانجلسمان، على اللاعبين. أين الشخصية الألمانية؟ تمام، المستحيل ليس ألماني، لا اختلاف على ذلك، ولكن هذه الجملة لا يمكن أن تبني عليها منتخب وفريق يفوز بالبطولة. في تراجع كبير على مستوى الأداء بالنسبة للاعبين. اليوم اللاعب الألماني فادي، حتى في بايرن ميونخ، انظر إلى بايرن ميونخ عملاق الكرة الألمانية، تقريبا 50 أو 60% من اللاعبين هم ليسوا ألمان، وبالتالي عندما يكون بايرن ميونخ في قمته، ألمانيا تكون في قمتها. المنتخب الألماني يوم أمس عانى كثيرا على مستوى الحلول، عنده مشاكل كبيرة في الهجوم. اليوم تتحدث عن المهاجمين في ألمانيا، سواء كان كاي هافرس، ساني، جمال موسيالا، ميشا، أونداف،
1: ما أدوا الأداء. خيبة أمل كبيرة. صدقني تعرف المنتخب الألماني يعني كان له حظوظ كبير، وكان تشجيع على الأقل في المجتمع العربي في الداخل. بالأمس مش كثير ناس زالوا أنه ودع.
0: نعم هو ودع. أنا بالنسبة لي كنت أتمنى كمحلل ومتابع لكرة القدم أن يتأهل، أن تتأهل ألمانيا من أجل أن تواجه فرنسا في الدور المقبل، ونشوف مباراة تليق بدور الستة
1: عشر. طيب محمد، أخذك على مباراة حلوة كانت بالأمس، وكثير ناس ضلوا سهرانين. هولندا الطواحين جاءت جاهزة مع اللون البرتقالي وهذا الكم الهائل من التشجيع، ولكن ديما مغرب. إيش ممكن نقول بعد عن المغرب يا محمد؟
0: والله المنتخب المغربي في بداية المونديال ما كان في توقعات انه يوصل لهذه المرحلة. صحيح. ليش؟ لانه مغير المدرب وليد الرقراقي، عنده كان اصابات، الزلزولي غاب، نايف اكرد غاب، لاعبين خبرة، لاعبين عندهم القدرة، لكن اليوم المنتخب المغربي
1: والله عجبني وهبي، شخصيته حلو يا محمد
0: جدا، ومدرب بالمناسبة فاز بكأس العالم تحت أعتقد 17 عاما. والمدرب وهبي بيعجبني في شخصيته، الهدوء، وقريب من اللاعبين، وبالتالي اليوم من ضمن النجاح بالنسبة لأي منتخب أو أي فريق في العالم إنه يكون في علاقة ودية وجميلة بين اللاعبين وبين المدرب عشان يتقبلوا أفكاره.
1: طيب علشان ما نحلم كثير يا محمد سمحان، لوين المغرب ممكن توصل؟ بعيد عن العاطفة، هسه حط القلب على جنب، شغل لي العقل.
0: أتوقع بأنه تفوز على كندا، تفوز على كندا، لكن
1: يا رب.
0: يعني أعتقد دور الثمانية سيكون بالنسبة للمغرب هو الحد الأقصى، لكن الكرة المغربية واللاعب المغربي اليوم أكون صريح، هو منتخب عربي بطابع أوروبي، لأنه معظم اللاعبين الموجودين في المنتخب المغربي بينشطوا بيلعبوا في منتخبات في أندية على أعلى مستوى، من أشرف حكيمي، مع أنه في لاعبين في السعودية مثل ياسين بونو، في رحيمي بيلعب في العين الإماراتي، في بالعمري بيلعب في الأهلي المصري طبعاً. لكن العمود الفقري بالنسبة للمنتخب المغربي
1: طب أوروبا.
0: نعم تتحدث عن عن اسماعيل السيباري، سيذهب الى بايرن ميونخ، نائل العناوي،
1: بعدي استنى ايوب نشوف وين يروح. محمد اخر واهم سؤال،
0: في كلام كبير انه الفرق الاوروبيه اليوم بتراقب
1: شباب دورة بدهم اياه. سمعت؟
0: لا
1: يا ريت.
0: صعبة، لكن الولد صراحه مستقبله بنتظر مستقبل باهر اذا طبعا ابتعد عن الغرور وركز في كره.
1: لا هو هادي، ما عنده غرور. اخر سؤال واهم سؤال، محمد سمحان، مين منتخبك؟
0: للاسف منتخب
1: ايطاليا
0: عن البطوله. انا ايطالي مع اني احمل الجنسيه البرازيليه، لكني ايطالي.
1: للاسف
0: الشديد ايطاليا تغيب عن المونديال، وانا فقدت يعني شغف، يعني نصف الشغف فقط مع غياب إيطاليا. عاشق الكرة الإيطالية، عاشق المنتخب الإيطالي.
1: يا سيدي خليك عاشق للأغاني وللرومانسية الإيطالية، ولكن بعيد عن الشاشات.
0: نعم
1: محمد سبحان، تفضل.
0: نعم في النهاية أنا أعتقد بأنه البطولة أو المونديال حيكون في مفاجآت كبيرة جاية، لأنه الكل متطور.
1: صحيح.
0: إذا سألتني عن التوقعات بالنسبة للفاينل، أنا لا أستبعد أن يتكرر نهائي 2022 بين فرنسا والأرجنتين.
1: خليها محمد، هاي أول مكالمة معك وأكيد مش الأخيرة. اسمح لي أشكرك باسم المجموعة. نعم. وباسم طبعا متابعينا في راديو الناس من الناصرة، محمد سمحان المحلل وزميلنا من راديو أجيال، تحية لك.

0: ولكافة المجموعة العاملة هناك. شكرا وإلى اللقاء.
1: تحياتي.
0: سلامات سلامات. إذا الكلام على مباشرة من رام الله محمد سمحان، وسمعت التحليل والعمق في التحليل، وهو يقول أنا يعني نص برازيلي ولكن جنسية برازيلي، أحمل جنسية برازيلي ولكن الشغف إيطالي، زي جواد العمر اللي هو أنا بشتغل معنا في الإنتاج. يعني كل حبايبنا من إيطاليا، المرة الجاية المرة الجاية بنتابع بنتابع، خليكم معنا في ناس العالم. أوكي، بعد محمد سمحان المحلل الرياضي في راديو أجيال بروح لفاصل إعلاني، ومن ثم راح نكون مع حراس المرمى وضربات الترجيح.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي
4: مجددا معنا في ناس العالم، وهالمرة رح نروح لزاوية مهمة وقد تكون الأهم بالأخص في دور الإقصاء. شفنا طبعا كثير مباريات اللي راحت لضربات الجزاء، وفي ضربات الجزاء التصدي للحارس، الإخفاق للحارس، العمدي على الحارس، حراس المرمى هم الحلقة الأهم والعيون عليه دائما في هالمرحلة بالأخص في النوك آوت. لذلك رحبوا معي بمدرب حراس المرمى العالمي جعفر بدران. هلا يا جعفر.
5: مساء الخير لك جميع المستمعين الخالي.
4: تحياتي تحياتي. حراس المرمى في النوك آوت الله يعينهم.
5: أنا حسب رأيي أكثر إشي بكونش عليه ضغط في المباراة في خلال ضربات الجزاء وحارس المرمى، لأنه إن صدت الكرة فهو بطل، فإن ما
4: صدها هاي جديدة هاي جديدة بالذات حارس المرمى فش عليه ضغط.
5: نعم، لأن الأكثر الضغط هو على اللي بده يضرب الطابة، مش اللي الحارس. الحارس خلينا نقول يعني إذا صد الكرة
4: أجت
5: يعني هذا عمل المستحيل، خلينا نقول، أو عمل خلينا نقول النسبة القليلة. نعم. لأنه أغلى يعني النسبة الكبيرة إنها الطابة تدخل الشباك، فالضغط بكون أقل، مش إنه بكونش عليه ضغط، يعني الضغط بكون أقل.
4: مثلا امبارح كلنا متذكر التصدي ل

0: ياسين بونو ما بتذكره من أخطأ، ولكن التصدي دائما للحارس، الهيبة للحارس، يعني ممكن هذا الاشي يختلف بين اللي عم تحكيه.
1: طبعا لا يخفى على احد انه في تفاوت بين قدرات الحراس في ضربات الجزاء. ياسين بونو عودنا دائما في كل البطولات على الاطلاق، حتى لما كان يلعب في اشبيليا احنا بنتذكر في ضربات الجزاء هو رائع جدا، بيقدم اداء كثير رائع في ضربات الجزاء.
0: نعم.
1: فهذا الاشي بيعود لسرعه رد الفعل، للخبره، للعامل الذهني. اليوم العامل الذهني مهم جدا في ضربات الجزاء. الحارس هو بكون بموقف هذول الكم من ثانية قبل ما اللاعب يضرب الكرة، بيدخل العامل الذهني بيحاول يضغطه، بيحاول يعمل له إشارات
0: بالإيد. بيساعد فعلا هذا الإشي؟
1: هذا بيساعد الحارس. نعم
0: يعني أنت مدرب حراس، أنت مدرب حراس مرمى، بتعلمهم كيف يكونوا مستفزين للي بيسدد؟
1: طبعا طبعا هذا الاشي موجود اليوم. هذا مش مش مش عم نحكيش عن اشي اللي هو قد غريب اليوم.
0: اعطينا نصيحة كيف نستفز. اعطينا نصيحة لحراس المرمى،
1: يعني مثلا انه بيعطيه اشارة بيده انه بدك تضرب على اليمين مثلا، او انه بحركة يمين شمال في في في في المرمى، او اذا كنت باغلب الحراس بحطوا ايديهم على خشبات المرمى من فوق، انه يبين له انه هو عملاق مغطي المرمى. يمكن لسه انت عم تسمعني
0: صح،
1: مش راح تفهم مدى الضغط لواحد واقف ورا الطابة بده يضرب، كل حركة ممكن تأثر على على نفسيته. فهذا الاشي موجود، اغلب الحراس بيستعملوا هاي الشغلات. فالاشي بيشكل ضغط كثير على اللاعب اللي بده يسدد الكرة. واحنا شفنا امبارح مثلا الهدوء تبع ياسين بونو بالضرب الاخير، بالذات بالضرب الاخير اللي ما عاد يعطيه اشارات انه انا يعني واقف هون بالنص، وبالاخر اذا انتبهت هو ما قفز للكره، هو راح صحيح يركض على الزاويه. فهذا الشيء ايش بدل على العامل الثالث اللي انا بدي احكي عنه، اللي هو العامل التحليلي من طاقم المحللين اللي موجودين في
0: وهي بسلك عليها اليوم. في ورقه بالضبط. في ورقه فادي بيضرب على اليمين، جعفر بيضرب على الشمال، محمد ابو ليل بيضرب لفوق. فعلا هاي يعني شيء ممكن نستند عليه ولا بس كإحساس للحارس المرمى؟
1: اليوم اللي بيسدد كرات الجزاء ضربات الجزاء هن بشكل عام في عندهم ستايل معين بيضربوا فيه،
0: نمط،
1: في عندهم الزاوية تاعتهم.
0: أوكي.
1: بشكل عام في لاعبين اللي هن عندهم ممكن بكل تسديد يكون لاتجاه آخر، لكن في لاعبين نعم عندهم هذا الستايل، هن بيعطوه عمليا النسبة، قديش مثلا النسبة بضرب على اليمين أو قديش النسبة بضرب على اليسار. فهنا الأمور هاي الحارس بالآخر بأخذ المعلومة وبذوتها خلال كم من ثانية. إذا رجعك لورا في بطولة أفريقيا إذا ذاكر إبراهيم دياز البندل اللي لحد اليوم عامل له مشاكل نفسية
0: الخلاف صحيح،
1: حارس مرمى السنغال
0: يا جعفر اعطى الطابة هذه لكفوا اياها يا جعفر، هاي مش تسديد
1: تمام، بس الحارس استنى في وسط المرمى لانه عنده معلومة
0: كان ترشته قبل انه بيعطيه الطابة، فعلا
1: انه عارف انه بيعطيه طابة بعرفش، بس اكيد في عنده معلومة. نرجع ياسين بونو امبارح، ياسين بونو لما راح يركض على الكرة ما قفزش، راح يركض على الكرة عارف انه اللاعب هذا بيسدد بالعادي بالزاوية اليمنى العليا، وإلا ما كان عمل هيك إشي.
0: صحيح. قبل لا أودعك جعفر مدرب حراس عالمي، مين الحارس حتى الآن بتعطيه علامة هيك عالي من الحراس المرمى في البونديال؟
1: والله أنا هاي المرة بدي أكون شوي هيك بعرفش شو بدك تسميها، عاطفي، لا مش عاطفي، بكون مهني يعني.
0: شوبير
1: زي دائما شوبير.
0: أوبا ولا شوبير، يعني في عندنا حارس غانا كان مليح، سويسرا كوبيل كان مليح، برغواي كان ممتاز، اورلاندو مليح.
1: ليش انا اقول شوبير؟ لانه حارس مرمى اللي هو صغير سنا.
0: نعم.
1: والمستقبل بعده لقدام.
0: أه.
1: قدامه مفتوح، وانا بتامل انه هذا الحارس يلعب في دوريات اوروبيه عشان يقدر يتطور ويطور قدراته، لانه
0: يعني تقديم عشناوي كان صح، تقديم عشناوي
1: طبعا انا برايي المتواضع ما فيش وجه مقارنه بينه وبين الشناوي.
0: لا تضربوش للشناوي عم اهلك.
1: لا ما فيش وجه مقارنه، انا بحكي لسه من ناحيه
0: مهني،
1: المهني من ناحيه مهنيه، من ناحيه التكتيك، من ناحيه التكنيك. مصطفى شوبير يتفوق على الشناوي بدرجات. بدرجاتنا.
0: انت معلم
1: بالقدم.

0: سجلنا. جعفر بدران تابع الحراس، وكل مرة هيك بدي أسمع منك تقييم لحراس المرمى، وأنت مدرب حراس مرمى عالمي جعفر بدران، دائما يسعدنا الحديث معك، وإن شاء الله شوبير يخذنا قديش أكثر هو بياسين بونو في هالمنافسة.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا جعفر، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا من بعد المغرب وجعفر بدران بخذكم على كفر قاسم الحبيبة اللي بلشت التدريبات، ومعنا المدير المهني إسماعيل عامر. كيفك يا إسماعيل؟
2: هلا لك مصطفى، هلا بجميع المستمعين.
0: بتأمل كمان أنت مبسوط هيك من مصر ومبسوط من المغرب والمونديال، كيف الأجواء معك؟
2: إشي أكيد، إشي أكيد طبعا طبعا. إحنا سبحان الله بجرنا الإشي اللي الثلاثي العربي بجرنا زي ما تقول.
0: مين منتخبك يعني؟
2: إيه انا والله انا صراحه حابب المغرب، يعني ان شاء الله نبوخذه.
0: انا اسماعيل فعلا ممكن يتقدموا كمان مرحله، اللي بتقول لي خلاص لهون وبس.
2: لا والله انا شفته امبارح ضد هولندا، يعني انا اتفاجئت يعني صراحه. انا صح انا بعرف انه المنتخب يعني عريق ومنتخب مليح وعندهم لاعبين ممتازين، ولكن يعني كل اللعبه كانوا هم اللي الطابه في جريهم، وهم اللي المسيطرين على اللعبه.
0: قوه بدنيه اسماعيل،
2: يعني شفنا مع منتخب قوي، مع منتخب هولندي اللي هو مش منتخب يعني زي ما تقول
0: نار حمرا.
2: منتخب يعني منتخب من المنتخبات الملاح، المنتخبات القويه.
0: وسمعت تحليل قبل قليل من المدرب جعفر بدران، يعني بيحكي على المدرب ياسين وعلى الحارس المرمى ياسين بونو، بيحكي على حارس المرمى مصطفى الشوبير. فعلا اسماء كبيره عربيه عم بتشرفنا في هالمونديال.
2: اه طبعا طبعا شيء اكيد. يعني انا امبارح يعني في البلنتات انت شفت حارس مرمى ياسين بونو، احنا بنعرفه من قبل بصراحه يعني وعارفين انه من ناحيه حارس مرمى يعني اللي بالذات في في في في في في وقت بعد وقت الإضالي في
0: ضربات الجزاء،
2: ضربات الجزاء يعني شفنا شو حارس مرمى على مستوى عالي اللي بيعرف وين بركض، يعني أغلبية الوقت يعني بزنك على الجهة، ولكن في كان كم من طاب اللي هنا كان انسحابات اللي حطوه في الزاويه فوق
0: طبعا.
2: اما في نفس الوقت يعني لو تحت شويه كان اطلعهم كل
0: عنده آتي. قراءه عنده قراءه ممتازه. بدي انتقل معك من المونديال الى كفر قاسم والوحده كفر قاسم. اسماعيل بس لو تعرفنا هيك ايش وظيفتك الجديده في هذا الفريق ولوين ماشيين ان شاء الله؟
2: إيه طبعا مدير مهني ومسؤول عن اللعيبه اللي زي ما تقول زي سكاوت، يعني برضه بشوف اللعيبه بجيب لعيبه بعرف انهم اللعيبه صغار السن مشان نجيبهم للفريق. عندي نظره في هاي الامر بالذات يعني، وهي هذا موجود في التدريب يعني هسه بشوف مشان اشوف يعني اللعيبه اللي اجوا جداد، يعني في من كل يعني كل من كم من يوم نجيب 3-4 لعيبه اللي نشوفهم مع الفريق.
0: حلو.
2: اللي نعطي قرار يعني اذا بيقدروا يكملوا معنا ولا بيقدروش. طبعا احنا في
0: وظيفه جديده عليك، كيف تاقلمت معها؟ في عندك المدرب يارون اوخفين بويم، واليوم اسماعيل عامر مدير مهني، ودائما انت كنت على الخطوط، اليوم انت بالمدرج، انت العين، انت بتختار اللاعبين، كيف العمل مع يارون توصفه حتى الان؟
2: صراحة احنا بلشنا من قبل شهر يعني نشتغل تقريبا كل يوم، كنا نقعد يعني احنا والإدارة ومع يارون، وكنا مشان اللعيب اللي بدنا نشوفهم اللي بدنا اياهم بدنا نجيبهم من شو بدنا شو ناقصنا كل هاي الامور، فكنا نحكي يعني. ولا حاليا الشغل الحمد لله ممتاز، يعني في كل احترام متبادل يعني بيناتنا وكل ثقة طبعا، اهم شيء الثقة. وان شاء الله يعني عندنا ثلاث اجانب، لعيبه اجانب يعني اللي هو كولي سيزر وفريد في النص، وكمان مهاجم اللي صغير السن اللي كان السنه اللي فاتت، وعارفين شو بدنا، عارفين وين متوجهين وشو
0: شو بدنا فعلا. لوين النادي الرياضي كفر الوحده صاحب كفر قاسم حسب رايك راح يكون؟ شو كيف نضمن انه ما يكونش في نفس اللي كان العام؟ والله العام تعبونا يا إسماعيل، يعني الإيد كانت على القلب لدقيقة ما بعد التسعين.
2: صح 100% كلامك 100%. إحنا السنة إن شاء الله إحنا حكينا في الموضوع إنه على الأقل بلوف علوي، يعني نكون بلوف علوي أهم إشي يعني، وبعدها الله كريم يعني زي ما يقولوا مع الأخ الباطي أبون، يعني لما يكون إذا بنكون فوق وبنكون يعني إيش اسمه ما بنقصرش يعني، والإدارة بتقصرش. فإحنا أهم إشي السنة بعد ما كم من سنة اللي كنا كل ثلاث سنين بلوف سفلي سفلي سفلي، إحنا بنفكر السنة أول إشي بلوف علوي.
0: حلو.
2: بعدها الله كريم، لك السنة الجاي بكون فيه إن شاء الله بكون الملعب بكون جاهز إن شاء الله خير، نسأل الله يكون جاهز ساعتها بكون أسهل علينا وأسهل للفريق يعني.
0: شوفنا إلي تسعيري يعني جدد عقده، وهو طبعا
2: طبعا إلي تسعيري موجود،
0: كرم موجود شوفنا مجموعة طبعا.

0: كريستوفر اوجو اللي حارس المهاجم الشاب اللي حكيت عنه يعني طارق بشناق ايضا انضم للفريق. بلشتوا في مجموعه اسماء، السؤال في اسماء كبيره موعودين فيها؟
1: احنا في فرقنا كمان يعني اثنين في الخط النص يعني خط الوسط يعني دي اثنين ممتازين يعني
0: نعم.
1: لانه كانت المشكله هاي السنه المركز يعني كان عندنا مشكله بخط الوسط، فاحنا بنين على اثنين لعيبه يعني اللي يجوا وبجوز كمان مدافع ان شاء الله يعني يكون كمان مدافع على مستوى حتى يكون تنافس يعني يكون منافسه بين اللاعبين يعني ما يكونش يكونوا بس اللاعبين بدافعين اثنين ولا ثلاثة يكونوا ملاح والرابع ما يكونش منيح، لا رايحين نبني فريق اللي يكون في كل وظيفة يكون في لاعبين اللي يكونوا ممتازين اللي يكون في منافسة بيناتهم.
0: طبعا ان شاء الله دائما ايام حلوة احتفالات. اليوم امبارح كان عيد ميلاد واحتفلت اليوم لكرم عامر وهو يجدد ايضا الاتفاقية، كل عام هو بخير. واليوم كمان مشجع واداري، اليوم عرسه لسند صحيح سنة طه.
1: ان شاء الله طبعا عرسه لسند ان شاء الله، احنا
0: ان شاء الله
1: التمرين احنا موجودين في التمرين هسه بعد التمرين ان شاء الله، وطبعا كل الفريق والادارة والمدربين
0: رايحين
1: ان شاء الله
0: يتم مع خير ان شاء الله. مبروك وان شاء الله نسمع اخبار دائما مميزة من حبيبنا في كفر قاسم اسماعيل عامر المدير المهني.
1: شكرا لله،
0: تمتع في المونديال. الى اللقاء.
1: الى اللقاء فادي.
0: والله ديما مغرب شو ما نغني للمغرب طبعا مش رح نوفيها حقها، ولكن حاليا نغني للإعلانات غنوية حلوة نسمعها ونرجع تاخدكم على النقب مع لاعب مميز كثير نحب نسمع صوته جاهز من النقب بعد شوي رح يكون معه.

0: هاد جول. مونديال 2026 السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مدارين
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: السلام،
4: سينا،
5: بينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: ناس العالم معنا من جديد، ومعنا اللاعب المميز محبوبنا عمران القرناوي. تحياتنا كابتن عمران.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين اخوي مصطفى.
3: طمنا عنك، شو اخبارك؟
4: انا الحمد لله تمام، مشتاقين لك.
3: من وين بتحكينا؟
4: والله من رهط.
3: من رهط، من النقب الصامد. فكرتك خارج البلاد، ولكن هيك بالقلب دائما رهط واهل رهط واهل النقب، وبنحب نشوف الاجواء هيك في منطقه النقب ورهط. كيف الاجواء المونديال عمران والاهتمام في المونديال؟
4: والله صراحة يعني دفعتك في الجواب، جوال المونديال هالمرة مش شديدك
3: للسهيرة،
4: بس للسهيرة كمان من واحد ساعات، ونود نحكي شوي مهني كمان من ناحية مستوى اللعبات، يعني شوي الموضوع صار بزهد بينه وبينك. يعني
3: كيف يعني صرنا حوالي يعني 80 لعبة تقريبا؟
4: بس يعني بتعني نحكي في شلاب البتيم، يعني اللعب ما كان في المستوى اللي الناس متوقعينه.
3: شفنا مباريات حلوة، شفنا مباريات أقل.
4: بعض اللعبات.
3: لو الأمر بتعلق فيك عمران القرناوي، أنت لاعب وأنت طبعا ما شاء الله عنك يعني صلت وجلت في الملاعب، بتخلي المونديال 32 ولا في نسخته الحالية؟
4: لا بخلي 32. أكثر مهنية وأكثر منافسة وأحلى، لأنه هي
3: بس تعرفنا على الأردن، تعرفنا على الرأس الأخضر، تعرفنا على كوروساو. شو مشكلتك معهم؟
4: كمان هذا شيء إيجابي في الموضوع اللي بيصير اليوم، بس من جهة ثانية المونديال هاي زي كأنه عيد بيصير كل 4 سنين مرة في كرة القدم.
3: نعم.
4: فما بتقدر تقدم فيهم مستويات اللي شفناها صراحة، يعني مع احترامي لكم، يعني احنا مين أنا عشان أحكي المواضيع، بس بقول لك كمشاهد يعني هذا فرحة كل 4 سنين بتصير مرة تكون مستواها أعلى من هيك بكثير بكثير يعني صراحة.
3: عمران، أنت كنت لاعب في طبعا نادي الرياضي ديمونا، وين السنة إن شاء الله؟
4: كمان إن شاء الله ديمونا.
3: ديمونا، أوبا. طب شوف، احنا شفنا دخلوا استراحة المي بعد 20 دقيقة، قالوا الدنيا حم. انت احكي لهم اللي بيلعب في ديمونا شو يعمل.
4: شو ديمونا كل 10 دقائق
3: هاي انت لحظة هاي انت مع ولا ضد؟
4: انا مع، لا اكيد لا
3: مع. انا بدي احكي لك سر، البث في ديمونا صعب، فكيف اللعب؟
4: مش تخيل يعني بدك كل 10 دقائق استراحة في ديمونا صراحة، حم كثير الحمد لله. يعني
3: انا حسب رايي راح يعني على فكره يعني في مباريات اللي كانت في ديمونا شفنا في الصيف، في ايامات الصيف الحار كان استراحه شرب ماء. بشكل عام انسى ديمونا، بشكل عام انت مع الخطوه ولا ضدها؟
4: انا مع صراحه، ما في اشياء بتاثر يعني.
3: ما بتاثر؟
4: لا يعني من ناحيه الوحده، يعني الوحده اللاعب بعد اللي يشرب مي ما فيها مشكله. بالعكس في اشياء كمان غير المي بيشربوها اللعيب بشكل عام، كمان شويه املاح
3: اتور 12 طبريه بالتحقيقات تفوتناش لغادي يا عمران.
4: لا لا انا بحكي
3: اشياء منيحه
4: يعني
3: اشياء مسموحه.
4: انا بقول لك البيجل في النص بس.
3: طب وكمان مره العقد طبعا المدرب شرح لنا شوي عن الفريق، من مدرب من اللاعبين اللي عززتوه اللي
4: اسمه
3: الكبير شارون فيتان.
4: نكمل شارون فيتان، شفت الخط اللي تمام منيحه، شفتها جيل حدد معروف يعني راح يعمل يساهم كثير كثير، يساعد ديمونا في الهجوم. قاعد يجيب الفريق، تعرف في منافسين كمان مش
3: سهلي
4: اقل من ديمونا. لا في عندك كمان يبني بيبني فريق منيح
3: طبعا،
4: عندك على ما رمى تشارون راح يبني فريق منيح
3: ملايين، في رمى تشارون فيها ملايين، تعودنا كل سنه ديمونا كل سنه بدنا نطلع ملايين نجوم تعزيز، ولكن خيبه الامل بتيجي. هالمره ممكن تزبط معهم ولا كمان سنه؟
4: ان شاء الله. أول شيء إن شاء الله تزبط معهم، الشيء مش سهل تعرف الصعود درجة مش سهل. بدك تبني فريق اللي هو جدا جدا متناسق كمان في غرفة الملابس كمان في الملعب، عشان تقدر تبني هاي تعرف، لأن بتجيب فريق كثير من النجوم
3: طبعا،
4: وفي نجوم بيلعبوش
3: إشكالية. طبعا عمران، من بيتك من رهط لديمونا قديش وقت سفر؟
4: 35 دقيقة.
3: طيب هاي سهلة عليك. طب شو نقول اللاعبين اللي بيجوا من الشمال، اللاعبين بيجوا من المركز ومن أقصى الشمال عندهم 4 أو 5 ساعات مجبورين يعيشوا غاد في ديمونا، صح ولا لا؟
4: أنا مع، صح. أنا كنت في الشمال، كنت عايش في النادي اللي بلعب فيها.
3: نعم.
4: أنا ضد المسافات، وأنا أفاجأ كمان أجي عندي عروض من المركز السنة، يعني ما حبيت أحكي في الموضوع أبدا.
3: ليش؟
4: عشان بقدرش أعمل ساعة صراحة، ساعة ونص ساعتين كل يوم مشي، يعني 4 ساعات على الشارع عشان اروح، بقدرش صراحه يعني صعب، ودولتنا للاسف مش مهيئه لو الانسان يسافر بهالسهوله، يعني كمان سيارات وحيكون في كمان ازمات سير كل وقت صبح وترويح
3: ممكن عمره، لانه انت قطعت شوط واسمك صار كبير، بس للاعبين

0: صغار ليه؟ يعني ممكن
1: لا
0: شوي
1: أكيد،
0: ممكن
1: لا
0: افهمك،
1: أكيد،
0: ولكن لاعب
1: لا
0: صغير من
1: أكيد،
0: بدايه عمره بيقول لي لا صعب انزل على رماد جان وصعب انزل على
1: لا
0: الاهلي،
1: لاعب صغير،
0: انا ما
1: لاعب
0: بفهمه.
1: صغير ما لاعب صغير ما له حق يحكي هيك أولاً،
0: نعم
1: عشان بدك تثبت حالك من ناحيتي انزل كل يوم عيلات وارجع، ما فيها بدك تثبت حالك وبدك يكون اسمك في الأرض بعدين.
0: حكيت إيلات، استنى شو في بإيلات، بيحكوا على كوبي رفوع، بيحكوا على مشروع
1: سمعت
0: كبير غد.
1: قاعدين بيعرضوا كمان، بيعطوا عقود للعيبة بكثير مصاري صراحة، بيغروا العيبة يجوا، بس كمان شوية لا صعب، صعب كثير. قلت لك كم مرة، دولتنا مش مهيئة انك تلعب في كل محل بدك اياه، يعني تخيل
0: وين
1: لو
0: أكثر
1: انك انت
0: فريق عماد القرناوي لعب فيه بالشمال؟ أبعد ملعب
1: سخنين وعكا،
0: سخنين وعكا، صحيح،
1: وعكا
0: واو، سخنين
1: وعكا
0: وعكا.
1: قديش
0: بس
1: صح
0: سخنين بتعرف شو الحلو، يعني كنت بس حد سخنين بتميل على عرابي
1: صح
0: بأنسى.
1: والله يا سخنين، يعني تعيش بين البلدان الشمال كلهم غاد، يعني والله كان اشي كثير مفرح مريح صراحة. يعني
0: ولو ميلت على العرابي، في زميلنا طبعا معمر خراقرس معك اكيد، كان يقول لك اهلا وسهلا وانت في بيتك. معمر كيف حالك؟
2: سلامات اخي
0: شو
2: فادي
0: اخبارك؟ هاي معنا
2: حبيبي.
0: عمران القرناوي. عمران بيحكي لي اللاعب الناشئ الشاب، وانتو طبعا تقريبا نفس الجيل، لازم يسافر حتى ايلات. عمران اجى من النقب على سخنين. معمر، ايش ابعد ملعب لعبت فيه او فريق لعبت فيه؟
2: في كثير مباريات وديه لعبت
0: فيها. لا لا لا، فريق وقعت فيه كنت تسافر؟ لا، فريق وقعت فيه كنت تلعب فيه، ابعد فريق وين؟
2: وقعت فيه، لا ابعد شيء فريق وقعت فيه كان ام الفحم، واحلى مسافه كانت توجهني من عراب الى الفحم،
0: مدلل
2: كنت اطلع مبسوط واروح مبسوط.
0: عمران فاهم كيف؟ مدلل يعني نص ساعه مسافر وبحكي
1: 40
2: دقيقه.
0: عمران
2: اخي، عمران طبعا
0: طبعا طبعا، عمران بدي اتمنى لك كل خير، وان شاء الله ديمونا يا رب نسمع اخبار حلوه بالاساس عنك، ودائما اخبار حلوه عن راهط.
1: الله يبارك فيك،
0: شكرا،
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: للقاء
1: شكرا.
0: معمر معنا، معمر معنا، تحياتي كابتن معمر كراكرة.
2: سلامات اخي
0: فادي. 40 دقيقة هذا اللي سافرته، يعطيك العافية، ولكن بيستاهل تيجي عامل فهم، لك اسم كبير
2: يعني اخي فادي. كان في عندي كثير عروضات والله من القدس بتذكر، ومن كثير محلات من الدرجة الأولى الجنوبية.
0: نعم.
2: بس أنا دائما كنت أدور على الراحة، دائما لاعب الفوتبول بده يكون متريح نفسيا ومتريح لكل الشغلات، فوالله حتى أكثر من ناحية عرض مادي كان يكون أكبر، بس كنت أدور وين أنا متريح وين أنا أحسن إليه كنت ألعب.
0: تدخلت البيوت ودخلت القلوب قبل
2: الحمد
0: البيوت.
2: لله.
0: معمر كيف بتشوف هيك اهتمام الناس المشجعين في المونديال؟ خذني لأجواء المقاهي مثلا، اهتمام الشباب مع هالساعات الغريبة.
2: صراحة يعني أنا امبارح، وأنت الكل بيعرف أو البعض بيعرف إنه أنا عندي محل اللي هو يعني كثير نحضر فيه مباريات وكل الوقت. امبارح المباراة على الساعة 4 وصلني كثير تلفونات إنه ردنيش على الساعة 4 نحضر المغرب. كانت كثير مفاجأة لأنه منتخب المغربي اللي الكل منحبه ونتعاطف معه، فامبارح كان عندي كثير ناس بالمحل الساعة 4 الصبح.
0: واو، فتحت
2: الحمد لله انها كانت مباراة حلوة، وفي له حتى خلينا نقول الضربات للبنادل كانت كثير رائعة، يعني الواحد انبسط فيها، صهر بس انبسط، وكان فوز للمنتخب المغربي. خلينا نقول بالاجمع المونديال اوقاته كثير صعبة، يعني حتى لو انا اليوم بدي اجي احضر للمنتخب فرنسا مرات بتكون اللعبة متأخرة شوي، أو لو أي منتخب الأرجنتين بتكون اللعبة متأخرة، فكثير بكون علي صعب، فعشان هيك في صعوبات.
0: نعم.
2: بس المونديال حسب رأيي هو لحد إسا يعني خلينا نقول جميل.
0: في كثير ناس بسألهم بتحب تحضر مباراة، بقول لك أوكي تمام، ولكن بفضل أشوفها مع أصدقائي أو مع ناس
2: طبعا
0: مجموعة حوالي في القهوة مع فنجان إسبريسو مع الوجبة الزاكية على شاشة كبيرة. من وين هذا الحب نابع يا معمر؟
2: من الضغط اللي احنا عايشين فيه اخي فادي والله. يعني
0: حلو التحليل
2: هيك، زي ما الواحد بيقول عندي ساعه ونص للمباراه، هيك بدي اجي افرغ، انسى الاوجاع اللي عم نمرق فيها بمجتمعنا العربي وكل هاي الشغلات، بدناش نفوت عليها لانه برنامج تاعنا هو رياضه مش اشياء ثانيه، بس عن جد من هون بقدر اوصل انه هذا هو الضغط اللي احنا موجودين فيه، من فرغه في المباريات او باي شيء ثاني كان من قدمه.
0: وفعلا يعني هيك لمة الأصدقاء ولمة الأصحاب. في واحد بيحكي لي أنا لما بدخل على المقهى التلفون عم يوت، حتى مع العيلة بتصلش، خلص أنا بدي هذا المساحة الخاصة لإلي أحضر وصفة بول.
2: والله المونديال حلو يعني هيك، بس لو إنها كانت الأوقات بس مزبوطة، صدقني حتى لما بيجي بحضر أنا مرات، أنا كثير بحضر لعب اللي هي يمكن منتخبات مثل كولومبيا وبعرفش أي فريق ثاني اللي هو انا مش مهمني مين بيفوز، بس بحضرها وبتمتع فيها لانه المونديال حلو.
0: صحيح. طب معمر هيك انت شفت انه يعني اذا المنتخب المغربي خلاك تفتح القهوه الساعه 4 معناته واضح انه كثير ناس بتحب المغرب، شو رايك في اداء المغرب حتى الان، وتوقعت هذا الكم الهائل من النجاح؟
2: طلع. انا

0: عن جد صرت حضر كل المباريات حضرتين. انا شايف انه المنتخب المغربي الحلو فيه او المليح فيه امبارح حكيتها انه بيلعب مفتوح، يعني ما بهاب ما بخاف بيلعب، يعني بيطلع مش يعني مع احترامي للجميع منتخبات العربيه كلها تبتيجي 10 بيلعبوا بالدفاع ويلا بدنا نطلع مرتد، يعني الشكل كله بيلعب. المنتخب المغربي بالعكس صحيح بيلعب مفتوح بيلعب
1: زي في ادوات، لانه في ادوات عندهم
0: بالضبط موجود خامس كثير قوية. نعم. هاي واحد واثنين، هن المنتخب صار عندنا هاي الثقة بحالنا انه احنا وصلنا للربع النهائي فاحنا نقدر نوصل لمحلات بعيدة. نعم. وبالفعل يعني هن صح هن مش اداء احسن اشي وهن مش الاداء تاعت المونديال السابق اذا ذاكر. نعم. ضد فرنسا بالربع النهائي كان كثير اداء اقوى من اللي قدموه امبارح واللي قبله، بس هن خلينا نقول تمام التمام، يعني احنا بنقدر نيجي نرفع راسنا ونقول عندنا فريق خلينا نقول بدناش نفوت لمحلات بعيدة بمثلنا انه احنا شايفين منتخب كثير قوي.
1: قبل ما نروح على عرابة يعني هنا في حوالي خمس
0: خلينا بالمغرب
1: لحظة خمس ست شباب بيهزوا براسهم أنا باسمك بدي أدعوهم لعندك على سهرة من العمر، بس نختار الساعة الحلوة والفريق الحلو بدنا نشوف أجواء التشجيع في عرابة. معمر كراكرا والكرة العربية وين أنت واقف؟
0: والله يا أخي فادي
1: واو نبرت صوتك تغيرت حتى
0: لأنه كثير الإشي بوجع، كثير الإشي جاي عبالي عن جد أحكي على الراديو أحكي أطلع اللي بقلبي، بس الواحد بيقول لا لازم نحترم شوي لازم نوطي الدورة شوي، بس لو أنت بكفي كفي بلد زي عرابي محبي للفوتبول، يعني مبارح بتشوف بعدين مباراة البرازيل أول مبارح عشر بتشوف قديش الموجود الجمهور والناس بتضمر بالشارع. طب هاي الناس يعني بتحب البرازيل وبتشرح تحب عرابي؟ لا راح تحب عرابي بس لانه فيش عندنا شيء نقدم الهنيات.
1: شو يعني
0: فيش بزبطش احنا كل سنه يا اخي فادي
1: ايش فيش شيء مين مسؤول
0: انت بحكي لك احنا بزبطش كل سنه احنا نبلش مين بده ياخذ الفريق مين بده يمسك الفريق البلديه تعطي مصاري للفريق كل هاي المشاكل كلياتها مثل
1: ليش
0: مشاكل
1: ليش مش معمر يمسك الفريق
0: مش ايش
1: ليش مش معمر كراكرا
0: ما هو انا بدي احكي لك شغله اليوم انت لما انت بدك تيجي تمسك فريق وتاخذ فريق وتكون رئيس اداره انا هذيك السنه كنت فيها وهذا المحل انت بدك تحط اموال من جيبتك انا مش مسحي وبقول انه انا مش قادر او مش قدره اذا انا اخر امسك فريق واحط اموال من جيبتي انا بدي اكون رئيس اداره ما ينفعش اجي اكون رئيس اداره بس بالاسم انا لازم ادعم من جيبتي لازم اجيب تبرعات هذا حمل كثير كبير علي انا حاليا عن جد بقدرش لو طبعا. لو انا بقدر على قلبي زي العسل بس عن جد كثير
1: صحيح. حلو حلو الاعتراف حلو الاعتراف هاي قدرتك
0: لا احنا هيك اخي مزبوط الشيء يجي معمر الفريق بكلفني مليون شيكل احط من جيبتي مليون شيكل لا انا بيجي اليوم لما في عندنا خلينا نقول بلدية بدها تيجي تعطيني 400 أو 500 ألف بظل علي أنا 400 500 ألف خلينا نقول ساعتها أنا بقدر أجي أحمل أنا قدرة أحمل فريق وأجي أجيب تبرعات وأدفع من جيبتي وأجيب من هون ومن رجال أعمال ومن
1: أنا ضد إنه معمر كراكرا يحمل كل
0: عمار
1: أنا بدي أريحك أنا ضد إنه معمر كراكرا يحمل كل الكرة العربية على ظهره ما بتقدر أنت مش حمل
0: لا ولا حدا حمل يقدر يأخذ فريق على حاله أنا صدقني أخي فادي والله أخذت من ثلاث سنين ما كنتش لحالي كان حدي وسام رباح كان حدي عرفات كان حدي نشأب ناش ننسى حدا كلهم كانوا حدي حملنا الفريق حلو فالسني سنتين ثلاثة لو أنت مزبطش إحنا أنا حكي موجه للبلدية والله ما في عندي أي مشكلة معهن أصحاب مع الكل وأنا متأكد الكل بدهن يكون في فريق والكل بحبه يكون في فريق بس هم مش عم بيعطونا الكافي مش عم بيعطونا الكافي يعني أنا اليوم في البلدية ناس عم بتساعد وبتدعم وبتقيم وبتحط بس مش كافي أنا اليوم لما باجي من بلدية بتوقع باخذ منها يكون عندي التكسيف هو 450 أو 400 ألف شيكل وأنا بالآخر ماخذش ما يصلنيش غير لحد أقل من 100 ديش أقول 100 يا أخي
1: عمار بكفيش على السريع عرابي لوين السنة الجاي في قطرية
0: أنا حسب رأيي أنا حسب رأيي بكرة في عندي جلسة مع اثنين رجال أعمال واحد مش من عرابي واحد من عرابي اثنين مع بعض بيكونوا مسؤولين عن الفريق يمكن في يكون شوي من هنا من هاد من البلدية فيه بس أنا حسب رأيي هذا الإشي الصح اللي لازم يصير اثنين يمسكوا الفريق هني يكونوا أبو الفريق يكونوا مسؤولين عنه بكل خطوة رجال أعمال اثنين غير هيك إحنا بعرابي مستحيل نتقدم لأنه في كثير ثغرات مش عارفين يسكرها
1: سارة معمر كراكرا دائما مع الوجع على الكرة العربية شكرا على التحليل على المونديال وبنوعدك بزيارة عن قريب شكرا
0: يا شكرا
1: إلى اللقاء إلى اللقاء
0: شكرا
1: واو هيك طارت كمان حلقة من ناس العالم بدي أشكر كل الطاقم اللي كان معنا اليوم ميس عساف وعرين الصار ورياض فضل في الإنتاج أبدعت شباب وصبايا محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية في ديجيتال عرين الصار دانا أبو بكر وجواد العمري وفي التطبيق كل المجموعة طيب فادي مصطفى بدي أشكر الجميع طبعا عارين الصرف في كل محل، عندنا تنسيق وعندنا هندسة إذاعية وفي الديجيتال.

0: شكرا يا كابتن. ملتقانا يوم الخميس من 6 إلى 7، كونوا على السمع حتى ذلك الحين. ديما ديما مغرب، إلى اللقاء.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان، سفرتكم دايمة.
0: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شخص بجروح متوسطة أثر حادث دهس وقع في مدينة عرابة، وأفادت مصادر محلية بأن المصاب وصفت إصابته بالمتوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة أثر سقوطه من ارتفاع خلال نشاط لإحدى الحركات الشبابية في منطقة شاطئ الكرمل، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده فيما وصفت حالته بالخطيرة. لقي الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم مصرعه إثر جريمة تفجير مركبة في مدينة حيفا. من جهتها أعلنت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المركبة التي انفجرت كانت مفخخة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، فيما ترجح التحقيقات أن الجريمة جاءت على خلفية صراع بين منظمات إجرامية بحسب قول الشرطة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 مشتبهين من سكان النقب بشبهة الضلوع في تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل، وجاءت الاعتقالات خلال عملية أمنية نفذتها وحدة المستعربين في حرس الحدود بالتعاون مع الشباك والجيش الإسرائيلي داخل مناطق عسكرية مغلقة جنوبي البلاد. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك انتهاء التحقيق مع مواطن أمريكي في العشرينات من عمره بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وقدم بحق المشتبه تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خلال الأيام المقبلة.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المناطق الأمنية في جنوب لبنان تمثل بحسب تعبيره تحولاً في المفاهيم الأمنية، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بقوات إرهابية على حدودها. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديداً، مشيراً إلى أن إسرائيل ولبنان تسعيان إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. حضرت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع جماهيري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أحد أبرز تنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج. وجاء القرار بعد تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات المحتملة من قبل مؤيدين للنظام الإيراني، ما أدى إلى إلغاء التجمع قبل ساعات من موعد انعقاده. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن هناك مقترحا لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. أضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحا أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت الحرب. قالت الخارجية الإيرانية أن جميع مؤسسات الدولة تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الجارية، وأضافت أن أي إخلال أمريكي بمذكرة التفاهم سيؤثر في مسارها، مؤكدة أن أي تحرك أمريكي سيواجه برد صارم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيكون الطقس مستقرا ولطيفا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

ناسي احضر شبابي معك والوقت فضينا صابر بستناك والصبر مش لينا احضر

أحب تحيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

خسارة واحسر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحسر شباب ما والوقت فضينا.

0: من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب طفلان في حادث دهس وقع في قرية بئر المكسور إثر اصطدامهما بدراجة نارية، ووصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة داخل محطة وقود قرب معلية، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني إصابات في الأطراف. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر حادث دهس وقع في مدينة عرابي، وأفادت مصادر محلية بأن المصاب وصفت إصابته بالمتوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة اعتقال 4 مشتبهين من سكان النقب بشبهة الضلوع في تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل، وجاءت الاعتقالات خلال عملية أمنية نفذتها وحدة المستعربين في حرس الحدود بالتعاون مع الشباك والجيش الإسرائيلي داخل مناطق عسكرية مغلقة جنوبي البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل قائد كتيبة تابعة للواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت أمس، وبحسب البيان تولى القيادي خلال الفترة الأخيرة تجنيد عناصر للحركة والإشراف على تدريبهم، كما عمل على إعادة بناء قدرات الكتيبة، وكان من أبرز المسؤولين عن منظومة الإمداد وشبكات التهريب في الجناح العسكري لحماس على مدى نحو 20 عاما بحسب بيان الجيش. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المناطق الأمنية في جنوب لبنان تمثل بحسب تعبيره تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بقوات إرهابية على حدودها، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان تسعيان إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. حذرت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع جماهيري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أحد أبرز تنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج، وجاء القرار بعد تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات المحتملة من قبل مؤيدين للنظام الإيراني، ما أدى إلى إلغاء التجمع قبل ساعات من موعد انعقاده. أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب

0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن هناك مقترحاً لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحاً أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيكون الطقس مستقرا ولطيفا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: شال تعني كلمة شالة في اللهجة العامية نقل شيء من مكان إلى آخر أو رفعه. فعلى سبيل المثال يقال في العامية إمي تشيل همي، أي أنها تقلق بشأني، ويقال شيل الغراض. وفي لغة الفصحى نجد نفس الدلالات، فيقال شال الرجل الأثقال بمعنى رفعها، وشال الهم بمعنى احتمله وعانه. وفي هذا السياق تتبادر إلى أذهاننا قطعة النسيج المعروفة بالشال، التي اكتسبت هذا الاسم من الفعل شالة، لأنها تشال وتوضع على الرأس أو الكتفين أو تلقى على العنق.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: من خدمة 24 على 7 تريد إن اتفاقيات صيانة وغيرها شاحنة مرسيدس من جول موبيل راح تقود مصلحتك للفوز اتصلوا نجمة 32 47.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: أشرم
1: اليونان
2: أشرم
1: سينا
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفلان في حادث دهس وقع في قرية بير المكسور إثر اصطدامهما بدراجة نارية، ووصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة داخل محطة وقود قرب معلية، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني إصابات في الأطراف. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل قائد كتيبة تابعة للواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت أمس. وبحسب البيان، تولى القيادي خلال الفترة الأخيرة تجنيد عناصر للحركة والإشراف على تدريبهم، كما عمل على إعادة بناء قدرات الكتيبة، وكان من أبرز المسؤولين عن منظومة الإمداد وشبكات التهريب في الجناح العسكري لحماس على مدى نحو 20 عاما بحسب بيان الجيش. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المناطق الأمنية في جنوب لبنان تمثل بحسب تعبيره تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بقوات إرهابية على حدودها. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان تسعيان إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. حذرت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع جماهيري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أحد أبرز تنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج. وجاء القرار بعد تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات المحتملة من قبل مؤيدين للنظام الإيراني، ما أدى إلى إلغاء التجمع قبل ساعات من موعد انعقاده. أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا في الدوحة مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضافت الخارجية أن تنفيذ بعض بنود المذكرة ومنها تخفيف الحصار وإعفاء صادرات النفط من العقوبات يسير بصورة مقبولة، مؤكدة أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مرهون بتنفيذ بنود أساسية من بينها وقف الحرب على لبنان، إلى جانب إنشاء آلية لمراقبة النزاع هناك. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن هناك مقترحا لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحا أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت الحرب. هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل عقب اعترافها بالإبادة الجماعية للأرمن، متهما إياها بمحاولة توظيف التاريخ لأهداف سياسية. وقال أردوغان إن إسرائيل لا تملك بحسب تعبيره

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا 32-47.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عن

نا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفلان في حادث دهس وقع في قرية بئر المكسور إثر اصطدامهما بدراجة نارية، ووصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة داخل محطة وقود قرب معلية، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني إصابات في الأطراف. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شباك مقتل قائد كتيبة تابعة للواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذت أمس. وبحسب البيان، تولى القيادي خلال الفترة الأخيرة تجنيد عناصر للحركة والإشراف على تدريبهم، كما عمل على إعادة بناء قدرات الكتيبة، وكان من أبرز المسؤولين عن منظومة الإمداد وشبكات التهريب في الجناح العسكري لحماس على مدى نحو 20 عاما بحسب بيان الجيش. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المناطق الأمنية في جنوب لبنان تمثل بحسب تعبيره تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بقوات إرهابية على حدودها، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان تسعيان إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل عقب اعترافها بالإبادة الجماعية للأرمن، متهما إياها بمحاولة توظيف التاريخ لأهداف سياسية. وقال أردوغان إن إسرائيل لا تملك بحسب تعبيره أي شرعية أخلاقية لتوجيه اتهامات إلى تركيا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة. حظرت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع جماهيري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أحد أبرز تنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج، وجاء القرار بعد تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات المحتملة من قبل مؤيدين للنظام الإيراني، ما أدى إلى إلغاء التجمع قبل ساعات من موعد انعقاده. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يتابع بوساطة قطرية وباكستانية، وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن بحسب تعبيره التزاما أمريكيا بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا في الدوحة مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضافت الخارجية أن تنفيذ بعض بنود المذكرة ومنها تخفيف الحصار وإعفاء صادرات النفط من العقوبات يسير بصورة مقبولة، مؤكدة أن بدأ مفاوضات الاتفاق النهائي مرهون بتنفيذ بنود أساسية من بينها وقف الحرب على لبنان إلى جانب إنشاء آلية لمراقبة النزاع هناك. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن هناك مقترحا لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحا أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبوديكس. بدي أشكر كومبوديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبوديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين تورز في الناصري وشفا عمر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: انت عمري الموضه بتاعت الاغاني او ان انا اردت ادي حاجه جديده في انت عمري وهي الموسيقى المصاحبه للسيده ام كلثوم اعطيها بسخاء يعني الربط بين الناس وبين الموسيقى بعد ما كانت الناس بتكره الموسيقى.
1: بالنسبه لاغنيه انت عمري ايه كان شعورك في اول لقاء مع ام كلثوم؟
0: والله هي جت الواقع ان انت عمري ما تلحنتش في الاول للسيده ام كلثوم، انا لحنتها لنفسي وما لحنتهاش بالشكل ده بالظبط، يعني فيها اختلاف كبير. اول ما فكرت في السيده ام كلثوم عملت شيء من التغيير، لكن انا اول ما فكرت فيها فكرت بيها لنفسي، وبعدين سمعتها للسيدة أم كلثوم أو تصورت على إنها ممكن تغنيها السيدة أم كلثوم، فقدمتها للسيدة أم كلثوم وسمعتها وانبسطت منها وابتدأت أغير فيها على حسب ما أحس بإن السيدة أم كلثوم إزاي تؤدي التأدية العبقرية اللي هي بتأديها دي. فكان شعوري الواقع كان شعور الشخص اللي كان بيتمنى من زمان على ان هذا الصوت العبقري يغني له اغنيه، كان شعور السعاده بهذا.
1: استاذ عبد الوهاب، غنيت انت عمري ولا ما غنيتهاش خالص؟ يعني ترنمت بيها كعادتك دايما لما تترنم باي اغنيه على العود؟
0: غنيتها طبعا وهي عندي على العود، لكن يعني عندي بقى متقطعة عندي وانا بلحنها، يعني لحن الجزء ده منها ولحن الجزء ده منها ولحن الجزء، واقدر وارجع تاني اغير فيه وارجع تاني اغير اللي انا غيرته وهكذا، يعني ما هيش على بعضها.
1: ما نقدرش نسمع حتة منها دلوقتي؟
0: لا بكل اسف، لانها الحقيقة زي ما قلت لك هي مش على بعضها ومتغيرة تغير كبير جدا على اللي احنا بنسمعه.

يكلمون المدمر هذا

كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي انت أهل عينيك قلبي وفكري

لكن شنو الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشان دوب ليالي الحب دوب دوب حبة بحبة.

حبة من حنان قلب اللي طرجوه الحنانة، شاف عينيك تسرح في دموع.

يا حبيبي.